صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

إذن صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار الجمعة اليوم 15 أيار 2026 موفق للجميع. نتمنى يكون هيك مرافقنا بسلام وهدوء وأمان بالرغم من كل شيء عم بيصير معنا. تحيتنا الصباحية للجميع. مذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة هالنهار طبعا السياسية الفنية الاقتصادية والاجتماعية. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنيلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم
7: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. انتهت في واشنطن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الخارجية الأمريكية، التي وصفت هذه الجولة بالبناءة والمثمرة وقالت نتطلع إلى استئنافها الجمعة، إلا أن مصادر أمريكية أكدت أن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات لا تدعو للتفاؤل، إذ لا توجد مؤشرات إلى حصول أي تقدم ملموس بين إسرائيل ولبنان بعد 4 ساعات من انطلاق المفاوضات. ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر لبنانية أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيمدد لفترة غير معروفة حتى الآن، وذكرت المصادر أن إسرائيل تصر على مواصلة عملياتها في الجنوب اللبناني، وأن واشنطن تضغط لمنع قصف بيروت وضاحيتها الجنوبية، في حين أن تل أبيب تنوي توسيع المنطقة العازلة في الجنوب بما يزيد عن عمق 10 كيلومترات. وأضافت المصادر أن لبنان سيطالب إسرائيل بعدم تنفيذ أي ضربات أو عمليات عسكرية والعودة إلى لجنة الميكانيزم في حال الاشتباه بأي موقع لحزب الله. وفي خلال الساعات التي استغرقها التفاوض أمس، كانت الخطوط مفتوحة بين رئيس الجمهورية والوفد اللبناني، وأفادت المعلومات بأن اتصالا بين الرئيس جوزيف عون والوفد بعد الجلسة الأولى دام نصف ساعة، وجاء قبل انعقاد الجلسة التفاوضية الثانية التي امتدت حتى 10:30 مساء بتوقيت بيروت. وأكدت المعلومات أن وجود مجموعة عمل لمواكبة المفاوضات في القصر الجمهوري، بالإضافة إلى استغراق الجلسة الأولى نصف ساعة إضافية، يشير إلى أن النقاشات كانت حافلة ومكثفة. هذا ومن المتوقع أن تتناول الجلسة الأمنية المقررة اليوم الأسئلة التشغيلية الأصعب، ومنها الجهة التي ستشرف على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وربما سيتم التطرق إلى دور لجنة الميكانيزم وإمكان توسيع صلاحياتها لتصبح أكثر فاعلية في مراقبة وقف إطلاق النار. على وقع الجولة التفاوضية الماراثونية في واشنطن، تستأنف السعودية يوم الاثنين المقبل تحركها باتجاه لبنان عبر المكلف الملكي الأمير يزيد بن فرحان، في محاولة لتحقيق اختراق ما في ظل التعقيدات القائمة على مساري واشنطن وإسلام أباد. بين منتصف الليل وحتى ساعات الفجر، استهدفت مسيرة إسرائيلية شقة في منطقة الحوش بالقرب من المستشفى اللبناني الإيطالي، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على طريق شوكين زبدين في قضاء النبطية، وعلى أطراف بلدة ميفادون والنبطية الفوقة، وعلى بلدة دبين قضاء مرجعيون، وعلى بلدة شحور وبلدة قانة. أما القصف المدفعي العنيف فطال المنصور ومجد الزون. إلى ذلك أخلى الجيش اللبناني مركزه العسكري في منطقة العامري قرب المنصور إثر الاستهداف المباشر لمحيطه من قبل دبابة إسرائيلية متموضعة في محيط البياضة. في المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ فجر اليوم قوة إسرائيلية تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة، وقوة أخرى قرب موقع البياضة المستحدث بصليات صاروخية وقصف مدفعي، وجرافتين إسرائيليتين من طراز D9 في خلال تحركهما من بلدة الرشاف باتجاه حداثة. وقال حزب الله أيضا: لقد فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية كانت تتسلل نحو شمال بلدة الطيب فجر اليوم، وتصدينا أمس بصواريخ أرض جو لطائرات ومسيرات إسرائيلية في أجواء الجنوب. ومنذ قليل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصر لواء جولاني بمعارك في الجنوب اللبناني. تعقد وزيرة التربية ريما كرامي مؤتمرا صحفيا عند 11 من قبل ظهر اليوم في الوزارة للبحث في كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن طائرات سلاح الجو تقوم بدوريات منتظمة في سماء الشرق الأوسط لدعم الأمن الإقليمي. بعد لقاء تاريخي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيجينغ، تناول قضيتي إيران وتايوان ومضيق هرمز وشركات التكنولوجيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس شي أبلغني بأن الصين لن تزود إيران بأي معدات عسكرية، وهو يرغب بإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وكشف ترامب عن أن الرئيس الصيني عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران التي لن أصبر عليها كثيراً، ونستطيع القضاء على اقتصادها في خلال 5 دقائق. وأعلن ترامب مراقبة المنشآت النووية الإيرانية على مدار الساعة، وقال: سنقصف هذه المنشآت مجدداً إذا حاولوا تحريك اليورانيوم. وأضاف: يمكن دفن اليورانيوم المخصب، لكنني أفضل الحصول عليه. الرئيس الصيني وفي خلال القمة مع نظيره الأمريكي قال: أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بيننا، وأكد أننا نشهد حاليا تغيرات متسارعة لم نشهدها منذ قرن. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. إلى ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن واشنطن أبلغت تل أبيب باحتمال أن يأمر ترامب بتنفيذ ضربات داخل إيران. وعقب القمة الأمريكية الصينية، أعلن وزير خارجية تايوان أن واشنطن ملتزمة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأن السياسة الأمريكية تجاه بلاده لم تتغير. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: بهالحلقة من حنين، الوجه الآخر لميم نسة، قصائد من نور سلمان تحت قناطر القلب، البابا يوحنا بولس الثاني قبل الوداع، كلمات للسيدة منى الهراوي، ألو ستي ريمون جبارة حلقة بعيده، ومن أسطوانات زمان نهاد سرور عيد الحب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي، أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إلي متري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق
2: سيو أفندي بعت لي اللوكيشن أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق ما بتأخر هيدا إذا ما في عجقة
3: يعطيك العافية
2: يا هلا الله يعافيك
3: عجقة إيه؟
2: موت
3: بس انت جمعت الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها
2: بدك نحس منحس بدك ما نحس ما منحس بدك اياه
3: دخلك سمعت بالخبرية
2: اي خبرية
3: ولا في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا بس بيناتنا ايه عم بيقولوا انه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة
2: شو هالحكي هذا مين خبرك
3: يوم قريت الخبر ليك
2: لك ايه والله معك حق ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا كيف بدنا نشتغل كيف بدنا نعيش شباب هلا قريتوا شفتوا للخبر اوعى حدا يطلع على الموتور ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق
3: هيك بتبلش الاشاعة مش بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا والمشكلة مالنا بالاشاعة المشكلة قديش منصدقها بسرعة يعني بنسمع الخبر منصدقه ومنخاف منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر
2: سيو أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل

0: صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
1: أسعدتم صباحا صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 15 من أيار 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: أطول جولات التفاوض بلا اختراقات، رسالة الخارجية ماذا تكشف من أكاذيب طهران، قمة ترامب شي العالم على الطاولة، حنين السيد ضعوا السلاح جانبا ودعونا نعيش. في أسرار الآلهة من النهار لوحظ أن معظم حجوزات اللبنانيين لقضاء عيد الأضحى في الخارج تكاد تكون محصورة بتركيا وشرم الشيخ، فيما الحجوزات باتجاه لبنان معظمها من لبنانيين مقيمين في الخليج. في

رئيسية النهار نقرأ. بعيدا عن الأعلام، بدأت الجولة الثالثة التي ترأس فيها الجانب اللبناني السفير السابق سيمون كرم بمشاركة السفيرة في واشنطن ندى حميد معوض والقائم بالأعمال وسام بطرس والملحق العسكري العميد أوليفر حاكمي، بعد جولتين سابقتين عقدتا على مستوى سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن. أما من الجانب الإسرائيلي فترأس الوفد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر إلى جانب رئيس اللواء الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي عامي حاي ليفين، وحضر الجلسة عن الجانب الأمريكي مستشار وزير الخارجية مايك نيدهام والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاجابي. وبحسب ما كان مقررا فإن لبنان طرح ثلاثة مطالب رئيسية، هي تثبيت وقف إطلاق النار، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في الجنوب جنوب لبنان. في المقابل ربطت إسرائيل أي مسار سياسي مع لبنان بملف نزع سلاح حزب الله وتأمين حدودها الشمالية، ورفضت مناقشة وقف النار كأولوية مستقلة. وبحسب المعلومات أفيد بأن إسرائيل لن تلتزم بوقف شامل لإطلاق النار، وستبلغ الوفد اللبناني أن حكومتها تلتزم باستراتيجية واضحة، هي استراتيجية القضاء على الخطر ومنع أي تهديد لأمنها أو أمن سكان الشمال.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: ثلاث جلسات تفاوض ولبنان يتمسك بوقف النار وبدء الانسحاب، عون وسلام تابع المجريات في واشنطن، وتلاعب إسرائيلي بين التسريبات والمطالبة بتفكيك سلاح حزب الله. تعول مصادر دبلوماسية بحسب معلومات صحيفة اللواء على التمديد لوقف إطلاق النار أو ما سمي بالهدنة، بمعزل عن المدى الزمني والصيغة التي يمكن أن ترسو عليها، مع التعهد الأمريكي والإسرائيلي بعدم استهداف بيروت والضاحية الجنوبية والكف عن استهداف الفرق الصحية والإسعافية والطواقم العامة، وعلى تقديم الخدمات للمواطنين. ومن بعبدة تتابع مجموعات عمل مع الرئيس عون مجريات المفاوضات، والتي شارك في جانب منها الرئيس نواف سلام خلال زيارته إلى القصر الجمهوري، وسط تفاهم واضح على المواكبة عبر التواصل الدائم. وفي حين يتوقع أن يصل في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى بيروت المفاد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في إطار مواكبة الوضع في لبنان، لا سيما مسار المفاوضات والوضع الداخلي لجهة الاستقرار وحماية الوحدة الوطنية. اتفق الرئيس عون وسلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، أطلع الرئيس سلام الرئيس عون على نتائج زيارته إلى سوريا والمحادثات التي أجرها مع الرئيس السوري أحمد الشرع والتي وصفت بالجيدة، واتفق خلالها على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

نتابع مع رئيسية اللواء التي كتبت عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. انتهى الاجتماع قرابة

السادسة والنصف مساء تلته استراحة غداء عمل للوفود، وتواصل خلالها السفير كرم مع رئيس عون وخلية المتابعة التي شكلها الرئيس ووضعه في أجواء الجلسة الأولى، وتبلغ منه التعليمات، ثم استؤنف الاجتماع لمدة ساعتين تقريبا، ويستكمل البحث عند التاسعة من قبل ظهر اليوم في اجتماع آخر بعد سلسلة اجتماعات تقييمية لأعضاء الوفد اللبناني. وحسب المعلومات فإن اجتماع الأمس خصص للجانب السياسي، واجتماع اليوم سيخصص للجانب الأمني، وسط إصرار لبناني على أولوية تمديد وقف إطلاق النار وتثبيته وانسحاب الاحتلال من القرى المحتلة وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم وسيطرة القوى الشرعية على كامل الجنوب، تمهيدا لتثبيت الحدود البرية قبل التوصل إلى أي اتفاق سياسي. وكانت الجلسة رقم 3 عقدت بعيد 10 من مساء أمس. أما الجانب الإسرائيلي فيركز على التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان بعد الانتهاء من سلاح حزب الله وإجراء ترتيبات أمنية تضمن أمن مستوطناته، بينما الأمريكي يعلم أنه من المبكر التوصل إلى اتفاق، أو المرجح للتوصل إلى هذا الاتفاق، وهناك خطوات يجب أن تتحقق قبل ذلك، وأن المرجح التوصل خلال يومي التفاوض إلى اتفاق نوايا تمهيدا للتوصل إلى اتفاق تسوية سياسية. وقد يصدر بيان عن المجتمعين أو عن وزارة الخارجية الأمريكية حول ما تم التوصل إليه. ولاحقا أفادت معلومات نقلا عن مصادر أمريكية عن أن أجواء التوتر ترتفع داخل أروقة وزارة الأمريكية الخارجية بعد 4 ساعات على انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وأن أجواء الجولة الثالثة للمفاوضات لا تدعو للتفاؤل، حيث لا مؤشرات على حصول أي تقدم ملموس بين لبنان وإسرائيل بحسب ما أفادت معلومات نقلا عن مصادر أمريكية لصحيفة ليوا هذا الصباح.

0: نتابع مع صحيفة الأخبار والتي عنونت مفاوضات واشنطن إعلان نوايا يلبي مطالب العدو حرية عمل لجيش الاحتلال مقابل التزام لبنان خطة نزع السلاح آلية لمراقبة السلاح الثقيل وانسحاب متدرج خلال عامين ترامب في الصين لا نقاط في مرمى إيران مفاوضات واشنطن إعلان نوايا يلبي مطالب العدو بتغطية أمريكية حرية عمل لجيش الاحتلال مقابل التزام لبنان لخطة نزع السلاح CIA آلية لمراقبة السلاح الثقيل مقابل انسحاب متدرج خلال عامين كتب إبراهيم الأمين في الصفحة الثانية. وفي الصفحة الثالثة من الأخبار علمت صحيفة الأخبار أن الولايات المتحدة ناقشت مع حكومة العدو ما يمكن اعتباره العناوين المفترضة لخطة واقعية يراد العمل بها مع لبنان. ونقلت مصادر في العاصمة الأمريكية أن ملف لبنان طرح خلال اجتماع عقده الرئيس دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي قبل سفره إلى الصين، وأن واشنطن تريد فصل المسار اللبناني عن ملف إيران رغم إدراكها إصرار طهران على إدراج لبنان ضمن أي اتفاق نهائي يتعلق بإنهاء الحرب. وبحسب المصادر فإن التعليمات التي أعطيت للفريق الأمريكي المكلف إدارة الاجتماعات شددت على التمسك بدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تجاه أي تهديد. وأضافت المعلومات أن واشنطن لا تتوقع توقف إسرائيل عن استهداف عناصر حزب الله أينما وجدوا، معتبرة أن ذلك يمكن أن يحصل من دون استهداف المدنيين ومن دون انهيار لوقف إطلاق النار. وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إعداد برنامج انسحاب تدريجي من لبنان يمتد لمدة قد تصل إلى عامين على أن يترافق ذلك مع شروع الجيش اللبناني في تنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية. وأضافت المصادر نظريا لا تتصرف الولايات المتحدة على أساس أنه لا يمكن للبنان وضع أي شروط في هذه المفاوضات وأن الوقف التام لإطلاق النار ليس ممكنا قبل إزالة خطر حزب الله. ونقرأ من الصفحة الثالثة من الأخبار بري أبلغ عون بموقف الثنائي المطلوب مظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. كرر الرئيس نبيه بري للأخبار أن موقفنا هو مع التفاوض غير المباشر للتوصل أولا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار متسائلا هل هناك وقف لإطلاق النار حاليا لافتا إلى عدم التزام العدو بأي اتفاق منذ تشرين الأول 2024 وفي إشارة إلى عدم توقف وقعه الكثير من جولة تفاوض الحالية في واشنطن. قال بري أنا متشائل لست مع التفاوض المباشر لكنني لن أتكلم حاليا وعندما ننتهي سيكون لي كلام، وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. وإلى ذلك علمت صحيفة الأخبار أن رئيس الجمهورية جوزيف عون المهتم بمعرفة كيف سيتعاطى الثنائي الشيعي خصوصا حزب الله مع ما يمكن أن ينتج عن مفاوضات واشنطن تواصل صباح أمس مع رئيس مجلس النواب. وبحسب المعطيات فقد أكد بري لعون أنه لا يمكن القبول بوقف لإطلاق النار من جانب واحد والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الثاني من آذار الماضي. أضاف أن المطلوب وقف حقيقي لإطلاق النار وتوقف العدو عن سياسات الاغتيالات وتجريف القرى الجنوبية وتدميرها مع جدولة انسحاب إسرائيلي عاجل وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل لأن كلها بتصير. أنا لبنان تلقف بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت هذا الصباح: لبنان طلب تثبيت وقف النار، مفاوضات لبنانية إسرائيلية محتدمة في واشنطن، تعويل على واشنطن لتثبيت وقف النار، وإسرائيل تطلب التعاون لنزع السلاح. في أسرار الجمهورية نقرأ: همس مرجع سياسي بأن الأيام الفاصلة عن جولة واشنطن قد تحمل مفاجآت تتصل بملف معقد جنوب الليطاني، وسط مخاوف من ربط إعادة الأعمار بتنازلات حساسة. في أسرار الجمهورية أيضا تردد أن عاصمة خليجية أبلغت مسؤولين لبنانيين أن أي دعم مالي كبير للبنان بعد الصيف سيكون مشروطا بإصلاحات أمنية وإدارية تتجاوز ما هو مطروح حاليا. وفي أسرار الجمهورية أيضا تبين أن جهات مالية دولية تراقب بدقة حركة الودائع والتحويلات في لبنان تحسبا لأي اهتزاز سياسي قد يسبق إعلان تفاهمات إقليمية كبرى.

0: في رئيسية الجمهورية نقرأ ربط ليتر بين الملف اللبناني والمفاوضات الأمريكية الإيرانية كاشفا عن نقاش دار داخل المكتب البيضاوي في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى أحمد معوض وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة. وبحسب روايته شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع إيران إنهاء ما وصفه بالتهديد النووي والباليستي، وأيضا بحسب ما نقل عنه وقف دعم طهران لحلفائها في المنطقة. كما نقل عن السفيرة اللبنانية في واشنطن القول لترامب إن أي اتفاق مع إيران لا يتضمن وقف دعم الحزب لن يترك مستقبلا للبنان، مشيرا إلى أن ترامب علق بالقول: إذن أنتم عمليا في الجهات نفسها، فكلكما يريد القضاء على حزب الله. وقد انعقدت الجلسة الأولى من المفاوضات عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت وسط أجواء توتر متصاعدة في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، لكنها لم تسجل أي خرق ملموس. ونقلت قناة الحدث عن مصدر في واشنطن أن لبنان لا يملك أي خرق أو لا يملك أي كثير أو معلومات لتقديمها في الملفات الأمنية المطروحة خلال هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن الرسالة اللبنانية كانت واضحة، أي تهدئة محتملة قد تفتح المجال لتعزيز دور الدولة والجيش. وأفادت مصادر قصر بعبدة أن الاتصال بين الوفد اللبناني ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد الجلسة الأولى دام نصف ساعة قبل انعقاد الجلسة التفاوضية الثانية التي امتدت حتى الساعة 10:30 مساء بتوقيت بيروت. وأكدت المصادر بحسب الجمهورية أن وجود مجموعة عمل لمواكبة المفاوضات في القصر الجمهوري بالإضافة إلى استغراق الجلسة الأولى نصف ساعة إضافية يشير إلى أن النقاشات كانت حافلة ومكثفة. ننتقل إلى ديار التي كتبت في عناوينها: مراوحة في واشنطن ورياض نحو المسار الثالث، توقعات بإعلان نوايا ورفض إسرائيلي لوقف النار، عون أنا إلى جانب القضاء لحماية العدالة والاستثمارات من دون قطاع مصرفي سليم، جملات يقرأ مشهد السبعينيات في الخطاب السياسي وقلق منه. أيضا في العناوين وبحسب ما كتب أيضا كمال ذبيان جملات يقرأ مشهد السبعينيات. دولي بشعلاني: الجولة الثالثة من المفاوضات، لبنان يعود لمنع الحرب وواشنطن تدفع إلى التهدئة. بقلم نبيه البرجي: الذعر الإسرائيلي من بكين وإسلام أباد. ونقرأ من مقالة فادي عيد في ديار الصفحة الثالثة: مقتطفات نجار لديار لقانون عفو غير شامل مبنية على أسباب موجبة وواضحة. في قراءة تحليلية لواقع التفاوض الحاصل إن على جبهة بكين أو في واشنطن، يقول الوزير السابق البروفيسور إبراهيم نجار لديار إن لبنان يمر اليوم بمرحلة يمكن تسميتها بالرمادية، فهناك قرار سيتخذ في بكين يمكن أن يؤثر على العلاقات الصينية الإيرانية والإيرانية الأمريكية. ثانيا هناك قرار سيتخذ وسيحدد ما إذا كان سيعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لاستكمال حربها في لبنان أم إذا كان سيتم ترقب الانتهاء من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية كي لا يحرج الرئيس جوزيف عون. ثالثا هناك قرار سيتخذه الرئيس عون، غير أنه لا يزال غير واضح، لأنه وفق موقف عون يبدو كأنه يستجيب لقول الرئيس نبيه بري القائل: أعطوني وقف إطلاق النار وخذوا ما تريدون. وبالتالي كأن الرئيس عون ينتظر ما سيصدر عن مفاوضات لبنان إسرائيل في واشنطن، لذا نحن أمام نقاط الاستفهام الثلاث هذه. ويؤكد نجار أنه بعد المحادثات الحاصلة في إسلام أباد وبعد اجتماع بكين واجتماعات واشنطن، فالأكيد أننا أمام مرحلة جديدة أو ضوء أخضر جديد سيعطى لإسرائيل لاستكمال الحرب على إيران وعلى حزب الله. وفيما يتعلق بقانون عفو غير شامل مبني على أسباب موجبة وواضحة بحسب ما يؤكد نجار للديار، يعارض نجار صدور قانون عفو عام ويؤكد على أولوية أن يكون قانون العفو مبنيا على أسباب موجبة وواضحة، وإذا كان فقط للتجاوب مع متطلبات سوريا شيء، وإذا كان الهدف إرساء السلم الأهلي فشيء آخر، أو إذا كنا نريد التخفيف من اكتظاظ السجون فهذا أمر ثالث. نداء الوطن، كتبت قمة بكين تحدد إيقاع العلاقة الأهم في العالم، عون من دون قطاع مصرفي سليم، لا استثمارات ولا بلد، لبنان وإسرائيل نحو اتفاق أعلان النوايا. في أسرار نداء الوطن نقرأ، تتحدث أوساط جنوبية عن حالة غضب بين النازحين على خلفية دخول عناصر من حزب الله إلى منازل مقفلة في القرى الجنوبية والعبث بمحتوياتها، وتؤكد المعلومات أن حالة الاحتقان الشعبي تتزايد بصمت داخل البيئة الجنوبية وسط مخاوف من تفاقم التوتر الاجتماعي في المرحلة المقبلة على ذمة صحيفة نداء الوطن في أسرارها. وفي أسرار نداء الوطن، أكدت مصادر أمنية أن العقيد العراقي المزيف التقطت له أكثر من صورة مع مسؤولين لبنانيين، لكنها بقيت في ملف التحقيق ولم تظهر إلى العلن، خصوصا أنها تطال مسؤولين رفعي المستوى. ونتابع مع صحيفة نداء الوطن، وبحسب مصدر سياسي رفيع فيها إن أعمال اليوم الأول من المفاوضات تركزت على الجوانب السياسية، فيما ستنتقل المناقشات اليوم الجمعة إلى الملفات الأمنية والعسكرية الأكثر حساسية. وأشار المصدر الرسمي لنداء الوطن إلى أن جدول الأعمال يتضمن سلسلة ملفات أساسية أبرزها تمديد وقف إطلاق النار وترسيم الحدود واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى ملف نزع سلاح حزب الله، إلى جانب البحث في مشاريع التعافي المبكر في الجنوب وتأمين عودة النازحين ومستقبل آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار والدور الذي ستلعبه الجهات الدولية في مواكبة أي تفاهمات مقبلة. وكشف مصدر رسمي مواكب ومتابع للمفاوضات أن ما يتوقع من اليومين الحاليين لا يتجاوز في هذه المرحلة إعلان نوايا ووضع إطار دولي لأي اتفاق شامل يمكن البناء عليه لاحقا، مشيرا إلى أن الاجتماعات لن تدخل بعد في تفاصيل تنفيذية نهائية بقدر ما ستركز على تثبيت المبادئ العامة وخريطة الطريق السياسية والأمنية. وبحسب المعطيات المتوافرة فإن أجواء الجولة الأولى من هذه المحادثات لا توحي بكثير من التفاؤل في ظل تصاعد الشكوك الإسرائيلية حيال قدرة الدولة اللبنانية على الذهاب نحو تنفيذ أي التزام عملي يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. في صفحة مقالات أمل شموني من واشنطن، كتبت واشنطن الرهان على اتفاق لإعلان نوايا يحفز على السلام بين لبنان وإسرائيل. ألان ساركيس كتب من النكبة إلى أسناد الإيرانيين التفاوض يربك الممانعين. تونعتي كتب شيعة يبحثون عن مظلة فاتيكانية لحماية ما تبقى. وأيضا في صفحة مقالات مايز عبيد عام على الانتخابات البلدية بين ضجيج الوعود وخفوت الإنجاز. الشرق كتبت الرئيس عون من دون مصارف ما في بلد ولا استثمار، الرئيس سلام لا لقاء ثنائيا ولا موقف مع كالاس في لوكسمبورغ. كتب عون الكعكي هل تستطيع المقاومة أن تحمي لبنان؟ قمة أمريكية صينية ناجحة، إسرائيل تقبل بوقف لإطلاق النار مشروط، الأسرة الحصن الأول لبناء المجتمع واستقراره بقلم المحامي عمر الزين. صحيفة الشرق الأوسط كتبت هجمات في هرمز وضغوط على طهران. شي يحذر ترامب من صدام بسبب تايوان. مسؤول أمريكي يصف اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابي. وصف مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابي، ومشيرا إلى أنه كان يوما مليئا بالمحادثات المثمرة والإيجابية. وقال المسؤول الأمريكي بحسب وكالة رويترز: نتطلع إلى استئناف المحادثات الجمعة أي اليوم، ونأمل في أن يكون لدينا المزيد لنعلن عنه حينها. إلى العربي الجديد، ونقرأ منها: ترامب لا أصبر كثيرا على إيران ويمكن دفن اليورانيوم المخصب. وفي العناوين أيضا: مجلس النواب الأمريكي يعرقل قرارا لإنهاء الحرب على إيران، مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن استئناف القتال، خسائر الولايات المتحدة في الحرب على إيران 17 طائرة و 25 مسيرة. وأيضا في عناوين العربي الجديد: لبنان آلية الحرب تهدد بأكثر من 770 ألف طفل في صحتهم النفسية. ونصل إلى مستقبل web.net، وفي عناوينها: بحسب ما كتبت ترامب، علاقتنا مع الصين ستكون أعظم مما كانت. أزمة في نيويورك، أدباء لبنانيون يصنفون سوريين بينهم جبران خليل جبران. مع اقتراب وقف إطلاق النار في نهايته، جولة ثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق اليوم في واشنطن. نتنياهو: إسرائيل قلبت المعادلة وإيران أضعف من أي وقت مضى. إلى هنا ونأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا في قراءة جديدة. أطيب الأمنيات والتحيات مني، سلام اللحام، والمخرج طوني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الصناعات الغذائية وانعكاسات الحرب في لبنان والمنطقة على الكلفة والأسعار، موضوع الاقتصاد أولاً مع نقيب أصحاب الصناعات الغذائية رامز بونادر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جداً.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
7: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب 59,000 ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47,000 ليرة.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
8: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام والمخرج طوني الخوري

0: العناوين اليومية.
1: صباح الخير. تصلب في مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية، ووفد تل أبيب يقابل طلب وقف النار الكامل بملاحقة أي تهديد لإسرائيل. بعد الجولة الماراثونية أمس، جولة أخرى اليوم، عون على تواصل مع الوفد اللبناني ووضع بري في أجواء المفاوضات. حزب الله يرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل ويدعو السلطة إلى التراجع عن المسار المخزي. الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب تواصلت ليلاً، وإنذارات الإخلاء تشي بتوسيع الحزام الأمني. مؤتمر صحفي لوزيرة التربية اليوم حول مسار الامتحانات الرسمية. بعد قمة تاريخية، ترامب يقول الرئيس الصيني وعد بعدم تزويد إيران بأية معدات عسكرية ويريد مضيق هرمز مفتوحاً.
0: وتتابعون في اليومية أيضاً صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. لا خرق حتى الساعة في اليوم الأول من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. الجولة الماراثونية التي امتدت لثماني ساعات غاب عنها الراعي الأبرز وزير الخارجية ماركو روبيو لمرافقته الرئيس دونالد ترامب في زيارة تاريخية لبيجينغ. المواقف في جولات النقاش الثلاث التي بدأت عند 9 صباحا بتوقيت واشنطن وامتدت حتى 10 ليلا كانت متصلبة، وتمسك كل طرف بشروطه. فلبنان طالب بوقف كامل لإطلاق النار، وإسرائيل ومعها الولايات المتحدة أكدت حقها باستهداف أي خطر يهددها، وشددت على مسار ينتهي باتفاق السلام يتخلله تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. أما الجولة الثانية اليوم فستتركز على الشق الأمني. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان على تواصل دائم مع الوفد اللبناني المفاوض، ووضع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام في أجواء جولة المفاوضات يوم أمس، في حين استبق حزب الله الجولة برفضها ورفض نتائجها، معولا على ما وعده به وزير الخارجية الإيرانية الذي يتولى التفاوض مع الولايات المتحدة. أما السؤال الأبرز فهو ماذا لو فشلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل؟ وإلى التفاصيل مع سلام.
1: نعم جاكلين، انتهت في واشنطن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الخارجية الأمريكية التي وصفت هذه الجولة بالبناءة والمثمرة، وقالت نتطلع إلى استئنافها غدا أي اليوم الجمعة بين 9 صباحا والرابعة عصرا بتوقيت بيروت.
0: إلا أن مصادر أمريكية أكدت أن أجواء الجولة الثانية من المفاوضات لا تدعو للتفاؤل، إذ لا توجد مؤشرات إلى حصول أي تقدم ملموس بين لبنان وإسرائيل بعد 4 ساعات من انطلاق المفاوضات. ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر لبنانية أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيمدد لفترة غير معروفة حتى الآن. وذكرت المصادر أن إسرائيل تصر على مواصلة عملياتها في الجنوب اللبناني، وأن واشنطن تضغط لمنع قصف بيروت وضاحيتها الجنوبية، في حين أن إسرائيل تنوي توسيع المنطقة العازلة في الجنوب بما يزيد عن عمق 10 كيلومترات. وأضافت المصادر أن لبنان سيطالب إسرائيل بعدم تنفيذ أي ضربات أو عمليات عسكرية والعودة إلى لجنة الميكانيزم في حال الاشتباه بأي موقع لحزب الله.
1: مصدر أمريكي قال إن الطريق ما تزال طويلة أمام الهدف النهائي الذي تسعى إليه إدارة ترامب بشأن تحقيق اتفاق سلام شامل وطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل. ووفقا لمصادر أمريكية، سعى الوسطاء الأمريكيون إلى ردم الفجوة العميقة بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي، والتطلع إلى إعلان نيات يضع هذه المفاوضات على سكة حامية تعمل على تذليل المعوقات من خلال لجان تقنية وصولا إلى اتفاق سلام نهائي. وبحسب مصادر دبلوماسية أمريكية، عرض أمس للمسار السياسي على نطاق واسع باعتباره يركز على المبادئ أكثر من الشروط النهائية. وأشارت المصادر إلى أن التوصل إلى اتفاق إعلان نيات يوجه مفاوضات لاحقة في شأن ترسيم الحدود والانسحاب وآليات المراقبة وسبل تنفيذ أي هدنة في المستقبل، سيعتبر اختراقا كبيرا وتعميقا لفصل المسارات اللبنانية الإسرائيلية عن الأمريكية الإيرانية.
0: وتشير مصادر في الخارجية الأمريكية عبر نداء الوطن إلى أن أفضل سيناريو واقعي ممكن هو خريطة طريق يتمكن من خلالها الطرفان من رسم نوع من الهيكل الأولي لاتفاق مستقبلي في شأن القضايا المدنية، بالتوازي مع فتح محادثات منفصلة في شأن الترتيبات الأمنية، موضحة أن هذا الفصل يعكس التناقض الواقعي في اللحظة الراهنة. فلبنان يريد وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا، لكن الدولة اللبنانية لا تزال تفتقر إلى القدرة، أو كما يعتقد بعض الإسرائيليين إلى الإرادة لفرض وقف النار. والتحدي يكمن في تربيع الدائرة أي تلبية المطالب اللبنانية بخفض التصعيد مع منح إسرائيل الثقة بأن حدودها الشمالية لن تبقى عرضة لهجمات تشن خارج سيطرة الحكومة في لبنان.
1: وقبيل جلسة التفاوض أمس قال سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيى ليتر إننا مستعدون لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط تفكيك حزب الله. أضاف سنعرض على الحكومة اللبنانية خطة جديدة لتحديد منطقة معينة ونخطط معها لكيفية نزع سلاح الحزب، ولن نوافق أبدا على وقف إطلاق النار والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. وأشار السفير يحائيل إلى أن وفد بلاده سيعمل مع الوفد اللبناني على مسارين، الأول معاهدة سلام والثاني أمني، وأن حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح الجنوبي الليطاني بعيد عن الواقع، ورأى أن الملف اللبناني غير منفصل عن الجهود الأمريكية تجاه إيران.
0: وفي خلال الساعات التي استغرقها التفاوض أمس كانت خطوط الاتصال مفتوحة بين رئيس الجمهورية والوفد اللبناني، وأفادت المعلومات بأن اتصالا بين الرئيس جوزيف عون والوفد المفاوض بعد الجلسة الأولى دام نصف ساعة، وجاء قبل انعقاد الجلسة التفاوضية الثانية التي امتدت حتى 10:30 مساء بتوقيت بيروت. وأكدت المعلومات أن وجود مجموعة عمل لمواكبة المفاوضات في القصر الجمهوري بالإضافة إلى استغراق الجلسة الأولى نصف ساعة إضافية يشير إلى أن النقاشات كانت حافلة ومكثفة.
1: ما جرى في واشنطن كان محور اتصال أجره رئيس الجمهورية مع الرئيس نبيه بري، أطلعه في خلاله على أجواء العاصمة الأمريكية وسأله عن مدى استعداد حزب الله لالتزام وقف إطلاق النار. فرد بري أن المشكلة هي بإسرائيل وليست بالحزب، لأنها هي من خرقت وقف إطلاق النار، بل إنها لم تلتزمه أصلاً.
0: كما أجرى رئيس الجمهورية جولة أفق مع رئيس الحكومة نواف سلامة، تناولت الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة، وتركز البحث على المفاوضات في ضوء التوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني في خلال التحضيرات لبدء المفاوضات، وقد توافق الرئيسان على مواكبتها من خلال التواصل الدائم.
1: في المقابل أكد وزير الخارجية يوسف رجي لصحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية أن بيروت لا تتحدث في هذه المرحلة عن اتفاق سلام، بل الأولوية المعطاة لوقف الهجمات ووقف الدمار وحماية المدنيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وعودة النازحين. وحول ربط ملف حزب الله بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، شدد رجي على أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بفصل المسار تماما.
0: هذا ومن المتوقع أن تتناول الجلسة الأمنية المقررة اليوم الأسئلة التشغيلية الأصعب، ومنها الجهة التي ستشرف على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وربما سيتم التطرق إلى دور لجنة الميكانيزم وأمكان توسيع صلاحياتها لتصبح أكثر فاعلية في مراقبة وقف إطلاق النار.
1: كتلة الوفاء للمقاومة رأت أن السلطة تستمر في تأرجحها الانحداري التنازلي أمام غطرسة العدو الإسرائيلي، وتراهن على الدبلوماسية الضعيفة سبيلاً لاسترجاع الحقوق وطرد الاحتلال وحفظ السيادة، ودعتها مجدداً للخروج من هذا المسار التفاوضي الذي وصفته بالمخزي.
0: وعلى وقع الجولة التفاوضية الماراثونية في واشنطن، تستأنف السعودية يوم الاثنين المقبل تحركها باتجاه لبنان عبر المكلف الملكي الأمير يزيد بن فرحان، في محاولة لتحقيق اختراق ما في ظل التعقيدات القائمة على مساري واشنطن وإسلام أبد. في ظل تصلب المواقف، ما هي التوقعات من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ نسأل النائب مروان حميدي. معالي الوزير صباح الخير.
2: صباح النور سجكي.
0: ما هي أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني ليطالب بوقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي المحتلة وعودة النازحين وأطلاق الأسرى؟
2: الحقيقة كل أوراق القوة لدى الطرفين حتى الآن ليست أوراق قوة بل أوراق ضعف. في الظاهر يعني نشهد على حوار مضبوط حضاري براغماتي بارد إلى حد بعيد، ولكن في المضمون حوار ترسان حتى الآن للتفاوت في الأولويات. فنحن أوراقنا هي مطالب وقف نار انسحاب عودة نازحين. بالنسبة لإسرائيل المطالب هي تفكيك حزب الله، ترتيبات أمنية، ومضمونة بشيء من الضمانات السياسية والواقعية. هلأ المهم بالنسبة للبنان ورقتان، الأولى الاعتراف الضمني عبر تصريحات يعني متداولة في إسرائيل وفي واشنطن بأن حدود لبنان ليست هي على المحك، يعني أنه بالنتيجة يستعيد لبنان حدوده التاريخية بين لبنان وفلسطين، هذا شيء كتير مهم. النقطة الثانية المهمة هي بداية الإدراك بأنه ضرورة دعم الجيش ولو باكرا وفي هذه المرحلة لضمان هذا النوع من التدريجية التي ستسود المفاوضات وتطبيقها، يعني في شيء تدريجي بده يصير ما ممكن يصير غيره، يعني التدرج بين انسحاب إسرائيل من جهة وحصر السلاح من جهة تانية. هذا يحتاج إلى ضمانات دولية، يبقى أن نضعها ضمانات قد تكون سعودية إيرانية أمريكية كما يطالب الرئيس بري، ولكن الأرجح أنها يجب أن تكون أممية، أي بقرار مجلس الأمن بالإجماع مع روسيا والصين، وهذا كتير مهم لأنه هذا بيعيد إنعاش قوات الأمم المتحدة حتى من جهة تتأكد من انسحاب إسرائيل وتواكب هذا، ومن جهة تانية ترائب وتواكب الجيش اللبناني في عملية حصر السلاح التدريجي اللي بده يصير من الجهة التانية.
0: معالي الوزير، دعني أطرح السؤال هنا. هناك مطالبة بتسليح الجيش وبآلية محددة لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، والحزب يقول في المقابل ليس هناك من قوة قادرة على نزع سلاحه وهو غير معني بأي اتفاق تتوصل إليه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. كيف ستكون المرحلة التي التالية إن توصلنا إلى ترتيبات معينة تعيد السلام إلى الحدود الجنوبية؟
2: يعني هناك يجب أن نكون يعني أكثر واقعية، من جهة النقاش حول المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بدأت تتجه نحو نوع من القبول بالمفاوضات بدون ما نضيف إلى يعني تسمية أو وقت أو توقيت أو شكل. في مفاوضات جارية، المفاوضات مثل ما عم تشوفي الرئيس عم بيديرها وكأنه قاعد بواشنطن، عم بيديرها معه فريق من مستشارين المباشرين والمؤقتين، وهو على تواصل دائم مع الوفد اللي موجود هناك. بالتالي وسأزيد على ذلك أنه رئيس مجلس الوزراء على علم ويواكب ذلك، ويقال وأنا يعني ميال للتصديق أنه رئيس المجلس كذلك الأمر هو يعني مواكب ولو بالواسطة لهذه المفاوضات. فإذا في إيجابيات للبنان هي قضية الانسحاب أو مبدأ الانسحاب، في إيجابيات للدولة اللبنانية إنه بده يجيها سلاح للجيش، وما في شك إنه القصة إنه بالقوة، ما في شيء بالقوة، ولكن بده يجي وقت حزب الله سيضطر أن يقبل بحل هو يعيد إلى كنف الدولة اللبنانية وبالتالي إزالة السلاح، ويفتح الباب لعودة النازحين، لانسحاب إسرائيل ولإعادة الأعمار. ما في شيء بيصير باتجاه واحد، لذلك بدنا نتوقع مفاوضات طويلة. اليوم تخلص تاني جولة من بعد الجولات الثلاثة تبع امبارح، فما يعني اطلاق النار رح يكون على المحك اليوم سيد جاكلين، بس ما بصير في ضغط إلا ما بصير في وقف إلا بضغط أمريكي مبني على شيء يقدمه لبنان وشيء يقدمه عبر لبنان حزب الله. ما في كف حزب الله لا بهذه السردية هذا الكلام ولا بهذا التصرف، ولا في إسرائيل تكفي تغتال الناس على الطرقات وتدمر القرى. فتبريد الأمور رح يكون تدريجي، الانسحاب رح يكون تدريجي، تفكيك السلاح رح يكون تدريجي، كله موضوع وضع أجندة والقيام بالاتفاق على القوة التي ستواكب الجيش اللبناني الذي سيدعم من الآن وصاعدا.
0: النائب مروان حمادي، شكرا جزيلا لك. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من البلدات والقرى جنوبي لبنان، شملت شبريحة، حمادية صور، زقوق المفدي، معشوق والحوش، ودعا السكان إلى إخلاء منازلهم فورا. وقال أدرعي في منشور له منذ قليل على منصة إكس: يضطر الجيش الإسرائيلي إلى العمل بقوة ضد حزب الله في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بالسكان المدنيين. في غضون ذلك، مفاوضات واشنطن لم تخفف من حدة العدوان الإسرائيلي، فتواصلت الغارات ليلا على عدد من قرى الجنوب، في حين طالت إنذارات الإخلاء أمس قرى تقع شمالي الليطاني والبقاع الغربي، فرد حزب الله بسلسلة من العمليات ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل الأراضي اللبنانية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميل حسين معنا.
3: شهد الميدان الجنوبي تصعيدا إسرائيليا كبيرا، حيث لم تتوقف الاعتداءات طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح بالغارات الجوية التي استهدفت العديد من القرى والبلدات، وبالقصف المدفعي الذي تواصل حتى ساعات الصباح الأولى واستهدف وادي الحجير وبلدات الغندوري وفرون ومجدل سلم وأطراف صريفة والمنصوري ومجدل زون وجبال البطم وصولا إلى أطراف قانا.

0: ثغرات استهدفت بلدة حاروف ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وجريحين، كما أغار الطيران المعادي مستهدفا بلدات فرون ومرتفع علي الطاهر ومجدل سلم وتول ومحيط كفر تبنيت وزراري، حيث أفيد عن سقوط شهيد وجريحين. وكانت الجبهة الجنوبية قد اشتعلت ليلا لا سيما على محور دير سريان زوتر الشرقي، حيث سجل تحليق للطيران المروحي فوق مجرى نهر زوتر ودير سريان، ما أوحى بمحاولة إنزال إسرائيلي، إلا أن المعطيات الميدانية تحدثت عن مناورة إسرائيلية تخللها غطاء ناري ودخاني كثيف من أجل إخلاء إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. وقد أعلن حزب الله في بيانات فجر اليوم عن تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية رصدت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبي، وأتبعها باستهداف القوة المعادية بقذائف المدفعية محققا إصابات مؤكدة، ما أجبرها على الانكفاء تحت غطاء دخاني وناري كثيف استغلته المروحيات الإسرائيلية لإخلاء الإصابات، بحسب بيان الحزب الذي أعلن أيضا عن استهداف قوة إسرائيلية أخرى تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي بصلية صاروخية. كما أعلن حزب الله عن استهداف جرافتين عسكريتين تتحركان في بلدة ترشاف باتجاه حداثة، حيث فجر عبوة ناسفة بالجرافة الأولى على الطريق الواصل بين البلدتين ما أدى إلى تدميرها. وأضاف البيان وعند محاولة الجرافة الثانية استكمال تقدمها إلى منطقة البيدر في حداثة استهدفها بعبوة أخرى ما أدى إلى تدميرها، ليقوم بعد ذلك الطيران الإسرائيلي بشن غارة على الجرافة الثانية ما تسبب بتدميرها واحتراقها، بحسب بيان الحزب الذي أعلن أيضا عن استهداف قوة إسرائيلية في موقع البياض المستحدث بصليات صاروخية وقصف مدفعي، كما استهدف دبابة مرجابة حاولت إسناد القوة المعادية بصاروخ موجه. كذلك أعلن حزب الله عن تصديه لطائرات ومسيرات إسرائيلية في أجواء الجنوب بصواريخ أرجو. إلى ذلك، وعلى ضوء العدوان الإسرائيلي الليلي، اضطر الجيش اللبناني إلى إخلاء ظرفي لمراكزه في حداثة وفي العامرية قرب المنصوري إثر الاستهداف المباشر لمحيطه من قبل دبابة إسرائيلية متموضعة في البياضة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وصباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء جولاني في معارك بجنوبي لبنان، ليبلغ عدد قتلاه 6 منذ 2 آذار الماضي. وقال إن قواته اعترضت قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه شمالي البلاد. الجيش الإسرائيلي اعتبر أن إطلاق الصواريخ في اتجاه كريات شمونة خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي تزويد قواته العاملة في لبنان بشبكات سلكية مضادة المسيرات لتعزيز التصدي للهجمات الجوية. أضاف: هاجمنا 65 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان في خلال الساعات 24 الماضية.
2: قائد القيادة المركزية الأمريكية اعتبر أن استمرار واشنطن بتقديم دعم مالي للقوات المسلحة اللبنانية وإن كان متواضعا خطوة مفيدة، وقال: هدفنا الأساس من دعم الجيش هو مواجهة حزب الله. أما السفير الأمريكي السابق في لبنان ديفيد هيل فاعتبر أن القيادة اللبنانية التي تريد السيادة عليها أن تستفيد من الدعم الأمريكي الحالي لاستقرار لبنان.
1: ماليا، أفادت جريدة الأخبار نقلا عن مصادر مطلعة بأن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد سافر إلى الولايات المتحدة لحضور سلسلة من الاجتماعات أبرزها مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، ولطلب منهم قرضا أو تسهيلات مضمونة بسندات أمريكية يملكها مصرف لبنان في محفظته للتوظيفات الخارجية.
2: على صعيد محلي آخر، تعقد وزيرة التربية ريما كرامي مؤتمرا صحفيا عند 11 من قبل ظهر اليوم في مقر الوزارة للبحث في كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية. تزامنا، شرح منسق حراك المعلمين المتقاعدين أو المتعاقدين حمزة منصور عبر صوت كل لبنان مطالب المعلمين، ومن بينها قبض الرواتب شهريا وزيادة أجر الساعة، مهددا بمقاطعة مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية في حال عدم تحقيق هذه المطالب.
3: المطلب الأول هو القبض الشهري 2، زيادة أجر الساعة. للآن نحن هلأ بأيار ما في أجر ساعة جديد، لم يصدر أي قرار أو تعديل، مع أنه يمكن وصل للقرار مجلس وزراء على الوزارة ما اشتغلوا فيه. 3، كمان نايم بمكتب الوزيرة قرار رفع أجور التصريح والمراقبة بالامتحانات الرسمية. 4، من بداية الحرب للآن ما في أي دعم إجا للمتعاقدين، حتى أجورهم من آذار للآن الساعات اللي علموها واللي عم يعلموها أونلاين ما وصلت. بدل النقل راح عنهم، ليه بده يروح بدل نقل بشيء طارئ تعميه يكون حده؟ وزيره بيكون مع تلفون.

0: أوجاع الناس مع تليفون لناس معينين ولناس تانيين لا.
1: وفي حال عدم الاستجابة وتحقيق المطالب يعني هل من خطوات تصعيدية؟
0: الخطوة الأولى نحن كل القاضي بالمتعاقدين ما بدنا امتحانات رسمية إذا الحقوق هذه ما عطتها.
1: هل يمكن أن تتجه إلى الإضراب؟
0: وزارة المال والتربية بمؤسسة الإضراب بوفر عليهم يعني. لأنه هذه مش دولة، أنا بدي شغلة، لازم يكون عندنا دولة مؤسسات، يعني الوزيرة بتراقب المدير العام، بتراقب المدير التعليم الثانوي، بيراقبوا المدراء، بيراقبوا الموظفين، على تماس مع المعلمين، مع حقوقهم، مش عامل بلوك وقاعدة ببيتها.
2: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن طائرات سلاح الجو تقوم بدوريات منتظمة في سماء الشرق الأوسط لدعم الأمن الإقليمي.
3: بعد لقاء تاريخي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيجينغ تناول قضيتي إيران وتايوان ومضيق هرمز وشركات التكنولوجيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس شي أبلغني بأن الصين لن تزود إيران بأية معدات عسكرية، وهو يرغب بإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وكشف ترامب عن أن الرئيس الصيني عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع طهران التي لن أصبر كثيراً عليها ونستطيع القضاء على اقتصادها في خلال 5 دقائق. وأعلن ترامب مراقبة المنشآت النووية الإيرانية على مدار الساعة، وقال سنقصف هذه المنشآت مجدداً إن حاولوا تحريك اليورانيوم، وأضاف يمكن دفن اليورانيوم المخصب لكنني أفضل الحصول عليه.
2: الرئيس الصيني وفي خلال القمة قال أنا أؤمن أن المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية تفوق حجم الخلافات بيننا، وأكد أننا نشهد حاليا تغييرات متسارعة لم نشهدها منذ قرن. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين اتفقتا على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وسط هذه الأجواء أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن أهم محدد للعلاقات الثنائية قد يتأثر وفقا لطريقة تعامل الولايات المتحدة مع ملف تايوان، وأكد أن موقف الصين الرافض لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان ثابت ولم يتغير.
3: وعقب القمة الأمريكية الصينية أعلن وزير خارجية تايوان أن واشنطن ملتزمة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان وأن السياسة الأمريكية تجاه بلاده لم تتغير. من جهة ثانية كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن واشنطن أبلغت تل أبيب باحتمال أن يأمر الرئيس ترامب بتنفيذ ضربات داخل إيران. وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أن إسرائيل رفعت حالة تأهب إلى ذروة. في غضون ذلك شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي على أن الحل لا يكمن في التهديد، وكلما زاد الطرف الآخر تهديداته فلا نتيجة يحصدها سوى الفشل.
2: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية. تتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر خاصة في الشمال، وتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة مع رياح ناشطة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة، أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: هل نحن من التراب وإلى التراب نعود؟ خلاصة غير علمية للواقع الإنساني، إذ نحن نعود إلى تراب ولا نولد منه إلا وفق الأسطورة التاريخية لتكوين الإنسان الأول. لكن واقعنا كلبنانيين تحول إلى كوننا صرنا نولد من بين الركام أو نموت تحت الردم. والردم الناتج من الحرب ليس فقط كتل اسمنت وحديد، بل فلسفة كاملة تختصر علاقة الإنسان بالخراب، بالذاكرة وبإعادة التكوين. كل حجر يحمل أثرا من حياة كانت هنا. الردم يصبح أرشيفا صامتا للبيوت والناس والأصوات التي اختفت. كثيرون فقدوا أحباءهم تحت الردم، وآخرون يفتشون عن ذكريات ضاعت بين الركام. منهم من يستسلم أمام ركام حياته، ومنهم من يعقد الأمل على إعادة البناء. فنحن شعب مقاوم يحب الحياة. وعلى كثرة الحروب التي يختبرها اللبنانيون، الباقون الصامدون هنا والذين نجوا من الموت يصير تعاملهم مع الردم مختلفا. يحاولون أحيانا إزالته بسرعة للهروب من الواقع وتخفيف مظاهر الألم وعلامات الحزن. تدمير المدن والقرى محاولة اقتلاع الشعور بالأمان وتحويل المكان نفسه إلى شاهد على الهزيمة. من هنا يمكن فهم لماذا تبدو المدن المدمرة كأنها فقدت روحها حتى قبل أن تفقد عمرانها. لكن فلسفة الردم لا تتوقف عند معنى الفقد، ففي داخل الركام تكمن أيضا فكرة الولادة الجديدة. الحضارة تعود قصرا إلى بداياتها الخام، لهذا يحمل الركام بعدا وجوديا عميقا. إنه يذكر الإنسان بأن ما يعتبره ثابتا قد ينهار في لحظة. ومع ذلك تبقى المفارقة الأكثر قسوة أن الإنسان قادر على الاعتياد حتى على الركام. بعد فترة تمر الحياة قرب الأبنية المهدمة بشكل شبه طبيعي، تفتح المتاجر قرب الجدران المحترقة، ويلعب الأطفال قرب الأنقاض، وتتحول الكارثة تدريجيا إلى جزء من المشهد اليومي. ربما تكون هذه القدرة على التكيف أعظم ما في الإنسان وأكثره إلاما في الوقت نفسه، لأنها أحيانا تحولنا إلى ركام على قيد الحياة.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: تصلب في مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية، ووفد تل أبيب يقابل طلب وقف النار الكامل بملاحقة أي تهديد لإسرائيل. بعد الجولة الماراثونية أمس، جولة أخرى اليوم، عون على تواصل مع الوفد اللبناني ويضع بري في أجواء المفاوضات. حزب الله يرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل ويدعو السلطة إلى التراجع عن المسار المخزي. الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب تواصلت ليلا، وإنذارات بالإخلاء تشي بتوسيع الحزام الأمني. مؤتمر صحفي لوزيرة التربية اليوم حول مسار الامتحانات الرسمية. بعد قمة تاريخية، ترامب يقول الرئيس الصيني وعد بعدم تزويد إيران بأية معدات عسكرية، ويريد مضيق هرمز مفتوحا. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إليمتري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان.

بهالحلقة من حنين، الوجه الآخر لميمنة، قصائد من نور سلمان تحت قناطر القلب، البابا يوحنا بولس الثاني قبل الوداع، كلمات للسيدة منى الهراوي، ألو ستي ريمون جبارة حلقة بعيده، ومن أسطوانات زمان نهاد سرور عيد الحب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: بهالحلقة من حنين، الوجه الآخر لميمنة، قصائد من نور سلمان تحت قناطر القلب، البابا يوحنا بولس الثاني قبل الوداع، كلمات للسيدة منى الهراوي، ألو ستي ريمون جبارة حلقة بعيده، ومن أسطوانات زمان نهاد سرور عيد الحب. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقف بيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455 01-687-312.
5: الوحش
6: وحش وحش وحش
7: تعال معي عالبيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح عالبيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب 3.90 دولار، جافيل ياس جالون ب 1.5 دولار.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزو عم يعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
6: أسعدتم صباحاً نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام والمخرج طوني الخوري

صباح الخير. عناوين النشرة: مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية أمام تصلب الطرفين ولا فرق أمس وجولة صعبة اليوم. عون فتح خطوط التواصل مع الوفد اللبناني وسأل بري عن استعداد حزب الله للالتزام بوقف إطلاق النار. الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب تواصلت ليلا، وإنذار عاجل لإخلاء 5 قرى شمالي صور صباح اليوم. الامتحانات الرسمية عنوان مؤتمر صحفي لوزيرة التربية اليوم، والمتعاقدون يهددون بمقاطعة المراقبة والتصحيح. بعد قمة تاريخية، ترامب يقول الرئيس الصيني وعد بعدم تزويد إيران بأي معدات عسكرية ويريد مضيق هرمز مفتوحاً.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل، ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. جولة جديدة من المفاوضات الماراثونية تنطلق اليوم بين 9 والرابعة من بعد الظهر بتوقيت واشنطن. سيحبس الطرف اللبناني أنفاسه حتى انتهائها. فجولة الأمس مع الوفد الإسرائيلي لم تحمل أي خرق يعول عليه، وشهدت تصلبا في مواقف الوفدين اللبناني والإسرائيلي المصر على الاحتفاظ بحق ملاحقة أي خطر يمثله حزب الله على أمن إسرائيل، ويقف الراعي الأمريكي إلى جانبه في هذا الموقف، وعلى تفكيك البنية العسكرية للحزب بالتعاون مع لبنان. أما وقف إطلاق النار فسيمدد إلى فترة غير معروفة حتى الآن. رئيس الجمهورية واكب المفاوضات عبر خط مفتوح مع الوفد اللبناني، وأطلع الرئيس نبيه بري على المجريات وسأله عن استعداد حزب الله للالتزام بوقف إطلاق النار، فرد الأخير قائلا: المشكلة ليست لدى الحزب بل لدى إسرائيل التي لم تلتزم به أصلا. جولة تفاوض اليوم ستتطرق إلى الشق الأمني، ما يمثل صعوبة أكبر أمام المفاوض اللبناني ويهدد بفشل العملية برمتها. أما على المقلب الأمريكي الصيني، فخرج الرئيس دونالد ترامب من لقائه نظيره تشي جين بينغ ليعلن أن بيجينغ لن تزود إيران بأية معدات عسكرية وتريد بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، في حين تستعد إسرائيل لجولة عنف جديدة ضد إيران. والبداية من محلياتنا.
4: انتهت في واشنطن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الخارجية الأمريكية، التي وصفت هذه الجولة بالبناءة والمثمرة، وقالت: نتطلع إلى استئنافها غدا، أي اليوم الجمعة، بين 9 صباحا و4 عصرا بتوقيت بيروت.
3: إلا أن مصادر أمريكية أكدت أن أجواء الجولة الثانية التي انتهت ليلا من المفاوضات لا تدعو للتفاؤل، إذ لا توجد مؤشرات إلى حصول أي تقدم ملموس بين لبنان وإسرائيل بعد 4 ساعات من انطلاق المفاوضات. ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر لبنانية أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيمدد لفترة غير معروفة حتى الآن. وذكرت المصادر أن إسرائيل تصر على مواصلة عملياتها في الجنوب اللبناني، وأن واشنطن تضغط لمنع قصف بيروت وضاحيتها الجنوبية، في حين أن إسرائيل تنوي توسيع المنطقة العازلة في الجنوب بما يزيد عن عمق 10 كيلومترات. وأضافت المصادر أن لبنان سيطالب تل أبيب بعدم تنفيذ أي ضربات أو عمليات عسكرية والعودة إلى لجنة الميكانيزم في حال الاشتباه بأي موقع لحزب الله.
4: مصدر أمريكي قال إن الطريق ما تزال طويلة أمام الهدف النهائي الذي تسعى إليه إدارات ترامب بشأن تحقيق اتفاق سلام شامل وطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل. ووفقا لمصادر أمريكية، سعى الوسطاء الأمريكيون إلى ردم الفجوة العميقة بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي، والتطلع إلى إعلان نيات يضع هذه المفاوضات على سكة حامية تعمل على تذليل المعوقات من خلال لجان تقنية وصولا إلى اتفاق سلام نهائي. وبحسب مصادر دبلوماسية أمريكية، عرض أمس للمسار السياسي على نطاق واسع باعتباره يركز على المبادئ أكثر من الشروط النهائية. وأشارت المصادر إلى أن التوصل إلى اتفاق إعلان نيات يوجه مفاوضات لاحقة في شأن ترسيم الحدود والانسحاب وآليات المراقبة وسبل تنفيذ أي هدنة في المستقبل، وسيعتبر اختراقا كبيرا وتعميقا لفصل المسارات اللبنانية الإسرائيلية عن الأمريكية الإيرانية.
3: وتشير مصادر في الخارجية الأمريكية عبر نداء الوطن إلى أن أفضل سيناريو واقعي ممكن هو خارطة طريق يتمكن من خلالها الطرفان من رسم نوع من الهيكل الأولي لاتفاق مستقبلي في شأن القضايا المدنية، بالتوازي مع فتح محادثات منفصلة في شأن الترتيبات الأمنية، موضحة أن هذا الفصل يعكس التناقض الواقعي في اللحظة الراهنة. فلبنان يريد وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا، لكن الدولة اللبنانية لا تزال تفتقر إلى القدرة، أو كما يعتقد بعض الإسرائيليين، إلى الإرادة لفرض وقف النار. والتحدي يكمن في تربيع الدائرة، أي تلبية المطالب اللبنانية بخفض التصعيد، مع منح إسرائيل الثقة بأن حدودها الشمالية لن تبقى عرضة لهجمات تشن خارج سيطرة الحكومة اللبنانية.
4: وقبيل جلسة التفاوض أمس، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيى ليتر إننا مستعدون لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط تفكيك حزب الله. أضاف سنعرض على الحكومة اللبنانية خطة جديدة لتحديد منطقة معينة، ونخطط معها لكيفية نزع سلاح الحزب، ولن نوافق أبدا على وقف إطلاق النار والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. وأشار السفير يحيل إلى أن وفد بلاده سيعمل مع الوفد اللبناني على مسارين، الأول معاهدة سلام والثاني أمني، وأن حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح جنوبي الليطاني بعيد من الواقع، ورأى أن الملف اللبناني غير منفصل عن الجهود الأمريكية تجاه إيران.
3: وفي خلال الساعات التي استغرقها التفاوض أمس، كانت الخطوط مفتوحة بين رئيس الجمهورية والوفد اللبناني. وأفادت المعلومات بأن اتصالا بين الرئيس جوزيف عون والوفد بعد الجلسة الأولى دام نصف ساعة، وجاء قبل انعقاد الجلسة التفاوضية الثانية التي امتدت حتى 10:30 مساء بتوقيت بيروت. وأكدت المعلومات أن وجود مجموعة عمل لمواكبة المفاوضات في القصر الجمهوري، بالإضافة إلى استغراق الجلسة الأولى نصف ساعة إضافية، يشير إلى أن النقاشات كانت حافلة ومكثفة.
4: ما جرى في واشنطن كان محور اتصال أجره رئيس الجمهورية مع الرئيس نبيه بري، أطلعه في خلاله على أجواء العاصمة الأمريكية، وسأله عن مدى استعداد حزب الله لالتزام وقف إطلاق النار. فرد بري أن المشكلة هي بإسرائيل وليست بالحزب، لأنها هي من خرقت وقف إطلاق النار، بل إنها لم تلتزمه أصلا.
3: هذا وأجرى رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر أمس جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الأخيرة، وتناول البحث المفاوضات في ضوء التوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني في خلال التحضيرات لبدء هذه المفاوضات، وقد توافق الرئيسان على مواكبتها من خلال التواصل الدائم.
4: في المقابل، أكد وزير الخارجية يوسف رجي لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن بيروت لا تتحدث في هذه المرحلة عن اتفاق السلام، بل الأولوية المعطاة لوقف الهجمات ووقف الدمار وحماية المدنيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وعودة النازحين. وحول ربط ملف حزب الله بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، شدد رجي على أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بفصل المسارين تماما.
3: هذا ومن المتوقع أن تتناول جلسة المفاوضات الأمنية المقررة اليوم الأسئلة التشغيلية الأصعب، ومنها الجهة التي ستشرف على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وربما سيتم التطرق إلى دور لجنة الميكانيزم وإمكان توسيع صلاحياتها لتصبح أكثر فاعلية في مراقبة وقف إطلاق النار.
4: كتلة الوفاء للمقاومة رأت أن السلطة تستمر في تأرجحها الانحداري التنازلي أمام غطرسة العدو الإسرائيلي، وتراهن على الدبلوماسية الضعيفة سبيلا لاسترجاع الحقوق وطرد الاحتلال وحفظ السيادة، ودعتها مجددا للخروج من هذا المسار التفاوضي الذي وصفته بالمخزي.
3: في المواقف أيضا أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن إسرائيل هي من تشن الحروب وهناك فرصة لإنهائها، مؤكدا أن خيارنا لبناني وليس إيرانيا أو إسرائيليا. وفي حديث إلى منصة العربي بلاس لفت باسيل إلى أن حزب الله اليوم لم يكن بوضعية الدفاع عن لبنان بأعماله بعد حرب إسناد غزة، بل يتدخل في أمور خارج النطاق اللبناني، وقال إنه لذلك يتحمل مسؤولية، ولكن في المسار الطبيعي إسرائيل هي دائما المعتدية على فلسطين والدول العربية وعلى لبنان الذي حمل كل أعباء الحروب. وأضاف باسيل أن شرعية مقاومة أي احتلال مكرسة في القوانين الدولية، لكن حزب الله فقد شرعية المقاومة وفقد جزءا من مشروعية شعبية عندما لم يعد في وضع الدفاع، بل ساند القضية الفلسطينية عسكريا وساند الحرب الإيرانية من أرض لبنان.
4: وعلى وقع الجولة التفاوضية الماراثونية في واشنطن، تستأنف السعودية يوم الاثنين المقبل تحركها باتجاه لبنان عبر المكلف الملكي الأمير يزيد بن فرحان في محاولة لتحقيق اختراق ما في ظل التعقيدات القائمة على مساري واشنطن وإسلام أباد.
3: النائب مروان حمادي وصف المفاوضات الجارية في واشنطن بحوار طرشان حتى الآن، وقال في حديث إلى صوت كل لبنان إن هناك تبدلا طفيفا في موقف حزب الله، لافتا إلى عدم إمكانية تطبيق أي اتفاق مستقبلي بالقوة.
5: الحقيقة كل أوراق القوة لدى الطرفين حتى الآن ليست أوراق قوة بل أوراق ضعف. في الظاهر نشهد على حوار مضبوط حضاري براغماتي بارد إلى حد بعيد، ولكن في المضمون حوار طرشان حتى الآن للتفاوت في الأولويات. هلأ مهم بالنسبة للبنان ورقتان، الأولى الاعتراف الضمني عبر تصريحات متداولة في إسرائيل وفي واشنطن بأن حدود لبنان ليست هي على المحك، يعني أنه بالنتيجة يستعيد لبنان حدوده التاريخية بين لبنان وفلسطين، هذا شيء كتير مهم. النقطة الثانية المهمة هي بداية الإدراك بأنه ضرورة دعم الجيش، يعني في شيء تدريجي بده يصير، ما ممكن يصير غيره، يعني التدرج بين انسحاب إسرائيل من جهة وحصر السلاح من جهة تانية، هذا يحتاج إلى ضمانات.
3: كيف ستكون المرحلة التي التالية إن توصلنا إلى ترتيبات معينة تعيد السلام إلى الحدود الجنوبية؟
5: يقال وأنا ميال للتصديق أنه رئيس المجلس كذلك الأمر هو مواكب ولو بالواسطة لهذه المفاوضات. ما بشي بالقوة، ولكن بده يجي وقت حزب الله سيضطر أن يقبل بحل هو يعيده إلى كنف الدولة اللبنانية. بدنا نتوقع مفاوضات طويلة، إطلاق النار رح يكون على المحك اليوم، بس ما بصير في وقف إلا بضغط أمريكي مبني على شيء يقدمه لبنان وشيء يقدمه عبر لبنان حزب الله. ما في كف حزب الله لا بهذا الكلام ولا بهذا التصرف، ولا فيها إسرائيل تكفي تل الناس على الطرقات وتدمر القرى. فتبريد الأمور رح يكون تدريجي.
4: مفاوضات واشنطن لم تخفف من حدة العدوان الإسرائيلي، فتواصلت الغارات ليلا على عدد من قرى الجنوب، في حين طالت إنذارات الإخلاء أمس قرى تقع شمالي ليطاني والبقاع الغربي. فرد حزب الله بسلسلة من العمليات ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل الأراضي اللبنانية. حسين معنا والتفاصيل.
6: شهد الميدان الجنوبي تصعيدا إسرائيليا كبيرا، حيث لم تتوقف الاعتداءات طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح بالغارات الجوية التي استهدفت العديد من القرى والبلدات، وبالقصف المدفعي الذي تواصل حتى ساعات الصباح الأولى واستهدف وادي الحجير وبلدات الغندوري وفرون ومجدل سلم وأطراف صريفة والمنصوري ومجدل زون وجبال البطم وصولا إلى أطراف قانا. وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات ميفدون والنبطيل فوق ويحمر الشكيف وعلي الطاهر بالقذائف الفسفورية التي أدت إلى اشتعال الحرائق. أما في العدوان الجوي فقد واصل الطيران الحربي شن غاراته إلى ما بعد الساعة 3 فجرا، حيث استهدف بلدات دبعال وشحور وقانا وتبنين السلطانية ومجدل سلم وحاريس والدبين في قضاء مرجعيون، وشن أيضا سلسلة غارات استهدفت النبطي الفوكة ومحيط شوكيم ميفدون. كما استهدف الطيران المسير شقة في منطقة الحوش بالقرب من مستشفى اللبناني الإيطالي دون تسجيل إصابات. وخلال ساعات الليل شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدة حاروف ما أدى إلى سقوط 4 شهداء وجريحين. كما أغار الطيران المعادي مستهدفا بلدات فرون ومرتفع علي الطاهر ومجدل سلم وتول ومحيط كفر تبنيت والزراري، حيث أفيد عن سقوط شهيد وجريحين. وكانت الجبهة الجنوبية قد اشتعلت ليلا لا سيما على محور دير سريان زوتر الشرقي، حيث سجل تحليق للطيران المروحي فوق مجرى نهر زوتر ودير سريان، ما أوحى بمحاولة إنزال إسرائيلي، إلا أن المعطيات الميدانية تحدثت عن مناورة إسرائيلية تخللها غطاء ناري ودخاني كثيف من أجل إخلاء إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. وقد أعلن حزب الله في بيانات فجر اليوم عن تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية رصدت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبي، وأتبعها باستهداف القوة المعادية بقذائف المدفعية محققا إصابات مؤكدة، ما أجبرها على الانكفاء تحت غطاء دخاني وناري كثيف استغلته المروحيات الإسرائيلية لإخلاء الإصابات، بحسب بيان الحزب الذي أعلن أيضا عن استهداف قوة إسرائيلية أخرى تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي بصلية صاروخية. كما أعلن حزب الله عن استهداف جرافتين عسكريتين تتحركان في بلدة ترشاف باتجاه حداثة، حيث فجر عبوة ناسفة بالجرافة الأولى على الطريق الواصل بين البلدتين ما أدى إلى تدميرها. وأضاف البيان وعند محاولة الجرافة الثانية استكمال تقدمها إلى منطقة البيدر في حداثة استهدفها بعبوة أخرى ما أدى إلى تدميرها، ليكون بعد ذلك الطيران الإسرائيلي بشن غارة على الجرافة الثانية ما تسبب بتدميرها واحتراقها، بحسب بيان الحزب الذي أعلن أيضا عن استهداف قوة إسرائيلية في موقع البياض المستحدث بصليات صاروخية وقصف مدفعي، كما استهدف دبابة مرقابة حاولت إسناد القوة المعادية بصاروخ موجه. كذلك أعلن حزب الله عن تصديه لطائرات ومسيرات إسرائيلية في أجواء الجنوب بصواريخ أرجو. إلى ذلك وعلى ضوء العدوان الإسرائيلي الليلي اضطر الجيش اللبناني إلى إخلاء ظرفي لمراكزه في حداثة وفي العامرية قرب المنصوري إثر الاستهداف المباشر لمحيطه من قبل دبابة إسرائيلية متموضعة في البياضة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
3: في الجنوب أيضا وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا لسكان 5 قرى هي شبريحة، أحمديز، ذو المفدة، معشوق والحوش، داعيا إياهم إلى إخلاء المنازل والابتعاد لألف متر. وصباح اليوم أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء جولاني في معارك بجنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 6 منذ استئناف القتال في 2 آذار الماضي.
4: الجيش الإسرائيلي اعتبر أن إطلاق الصواريخ في اتجاه كريات شمونة خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي تزويد قواته العاملة في لبنان بشبكات سلكية مضادة للمسيرات لتعزيز التصدي للهجمات الجوية. وأضاف: هاجمنا 65 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان في خلال الساعات 24 الماضية.
3: قائد القيادة المركزية الأمريكية اعتبر أن استمرار واشنطن بتقديم دعم مالي للقوات المسلحة اللبنانية وإن كان متواضعا خطوة مفيدة، وقال: هدفنا الأساس من دعم الجيش هو مواجهة حزب الله. السفير الأمريكي السابق في لبنان ديفيد هيل رأى أن القيادة اللبنانية التي تريد السيادة عليها أن تستفيد من الدعم الأمريكي الحالي لاستقرار لبنان.
4: ماليا، أفادت جريدة الأخبار نقلا عن مصادر مطلعة بأن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد سافر إلى الولايات المتحدة لحضور سلسلة من الاجتماعات أبرزها مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية وللطلب منهم قرضا أو تسهيلات مضمونة بسندات أمريكية يملكها مصرف لبنان في محفظته للتوظيفات الخارجية.
3: محليا أيضا تعقد وزيرة التربية ريما كرامي مؤتمرا صحفيا عند 11 من قبل ظهر اليوم للبحث في كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية. تزامنا شرح منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور عبر صوت كل لبنان مطالب المعلمين، ومن بينها قبض الرواتب شهريا وزيادة أجر الساعة، مهددا بمقاطعة مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية في حال عدم تحقيق هذه المطالب.
7: المطلب الأول هو القبض الشهري 2، زيادة أجر الساعة. للآن نحن هلأ بأيار ما في أجر ساعة جديد، لم يصدر أي

0: هذه معطوطة.
1: هل يمكن أن تتجه إلى الإضراب؟
0: وزارة المال والتربية بمؤسسة الإضراب بوفر عليهم.
1: نعم.
0: هذه مش دولة. أنا بدي شغلة. لازم يكون عندنا دولة مؤسسات. يعني الوزيرة بتراقب المدير العام، بتراقب المدير التعليم الثانوي، بيراقبوا المدراء، بيراقبوا الموظفين على تماس مع المعلمين، مع حقوقهم، مش عامل بلوك وقاعد ببيتها.
2: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن طائرات سلاح الجو تقوم بدوريات منتظمة في سماء الشرق الأوسط لدعم الأمن الإقليمي.
3: بعد لقاء تاريخي مع الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ في بيجينغ تناول قضيتي إيران وتايوان وأنديق هرمز وشركات التكنولوجيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس تشي أبلغني بأن الصين لن تزود إيران بأية معدات عسكرية، وهو يرغب بإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وكشف ترامب عن أن الرئيس الصيني عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع طهران التي لن أصبر كثيراً عليها ونستطيع القضاء على اقتصادها في غضون 5 دقائق. وأعلن ترامب مراقبة المنشآت النووية الإيرانية على مدار الساعة، وقال سنقصف هذه المنشآت مجدداً إن حاولوا تحريك اليورانيوم، وأضاف يمكن دفن اليورانيوم المخصب لكنني أفضل الحصول عليه.
2: الرئيس الصيني وفي خلال القمة قال أنا أؤمن أن مصالح المشتركة مع الولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بيننا، وأكد أننا نشهد حاليا تغييرات متسارعة لم نشهدها منذ قرن. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين اتفقتا على أن إيران يجب أن تمتلك ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
3: وسط هذه الأجواء أوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن أهم محدد للعلاقات الثنائية قد يتأثر وفقا لطريقة تعامل الولايات المتحدة مع ملف تايوان، وأكد أن موقف الصين الرافض لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان ثابت ولم يتغير. ودعت الخارجية الصينية إلى وجوب مراعاة مخاوف كل الأطراف بشأن القضية النووية الإيرانية. وعقب القمة الأمريكية الصينية أعلن وزير خارجية تايوان أن واشنطن ملتزمة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان وأن السياسة الأمريكية تجاه بلاده لم تتغير.
2: إلى ذلك كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن واشنطن أبلغت تل أبيب باحتمال أن يأمر ترامب بتنفيذ ضربات داخل إيران. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أن إسرائيل ترفع حالة التأهب إلى الذروة استعدادا لاحتمال تجدد حرب إيران بعد عودة ترامب من الصين.
3: وفي السياق شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي على أن الحل لا يكمن في التهديد، وكلما زاد الطرف الآخر تهديداته قلت نتيجة التي يمكن أن يحصلها واتجهت نحو الفشل. عرقجي وفي خلال مشاركته في قمة بريكس في الهند اعتبر أنه على الطرف الآخر أن يعلم بأن عليه البحث عن حل القضايا معنا في مكان غير الساحة العسكرية. هل يمكن الحديث عن نتائج للقمة الأمريكية الصينية التاريخية والتي أتت في ظل مشهد دولي وأقليمي معقد وبالغ الخطورة من تايوان إلى إيران؟ سؤال أجابت عليه عبر صوت كل لبنان الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة ليلى نقولة.
4: الأكيد أن هذه قمة استثنائية بما تم التباحث فيه وبدلالاتها على صعيد النظام العالمي. الأمريكيين اليوم يذهبون إلى الصين لكي يطلبوا منها وساطة مع إيران، وهذا دلالة على أن الصين باتت قطب عالمي لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تجاهله. الرئيس الأمريكي اليوم يفتح صفحة جديدة مع الصين، الصيني أيضا مستعد لفتح هذه الصفحة، والخطابات التي تبادلها الرئيسان تشير إلى أنه هناك رغبة متبادلة بين الأمريكيين والصينيين بأن يكون هناك صفحة جديدة من التعاون، أن لا يؤدي بهما الخلاف والتصادم إلى ما قاله الرئيس تشي جي بينغ الصيني فخ ثيوسيديدس، هو أن قلق لدولة من دولة أخرى، دولة صاعدة تقلق منها دولة قوية فتبدأ بالتسلح، ويؤدي هذا الفخ إلى صراع بينهما ويدمر. الإشارة الصينية لهذا الموضوع تشير إلى أن الصين تريد أن من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل معها بندية، تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تستوعب بأن الصين لا يمكن الحد من قدرتها وبأن صعودها العالمي بات واقعا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل معه. بالنسبة للشرق الأوسط ولإيران خاصة، وافق الرئيس الصيني مع دونالد ترامب على أنه لا يمكن تقاضي أموال من مضيق هرمز كما تريد إيران، وهذا ربح للرئيس دونالد ترامب.

0: ترامب، ولكن أيضا موضوع تايوان لم يبحث على العلن أقله، قد يكون قد بحث بغرف المغلقة، ولكن عندما في المؤتمر الصحفي عندما سئلوا عن موضوع تايوان لم يجب دونالد ترامب، والرئيس الصيني تحدث عن شيء آخر. هذا يعني أن الأمريكيين يتفهمون حساسية موضوع تايوان، وأن تايوان بالنسبة للصينيين هي خط أحمر، لن يقبلوا بعسكر تايوان، لن يقبلوا بما فعله الرئيس جو بايدن عندما قال بإقامة بتسليح تايوان وأعلن تخليه عن سياسة الغموض الأمريكية التي كانت سائدة منذ السبعينات. بشكل عام قد يكون هناك اتفاقيات لم يتم التباحث فيها، ولكن هذه قمة تاريخية، هذه قمة سوف تؤدي إلى اقتراب أكثر بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حصر الصراع في التنافس الطبيعي وليس إلى تنافس قد يدمر الاقتصاد العالمي. سوف ننتظر نهاية هذه الزيارة لنرى ما سيكون عليه الأمر بالشرق الأوسط. هل ستضغط الصين على إيران لكي تنزل من سقف مطالبها خاصة في مضيق هرمز؟ سوف نرى ماذا سيحصل.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية. تتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر خاصة في الشمال، وتكون الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة مع رياح ناشطة.
2: ختاما تذكير بالعناوين: مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية أمام تصلب الطرفين لا خرق أمس وجولة صعبة اليوم. عون فتح خطوط التواصل مع الوفد اللبناني وسأل بري عن استعداد حزب الله للالتزام بوقف إطلاق النار. الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب تواصلت ليلا، وإنذار عاجل لإخلاء قرى شمالي صور صباح اليوم. الامتحانات الرسمية عنوان مؤتمر صحفي لوزيرة التربية اليوم، والمتعاقدون يهددون بمقاطعة المراقبة والتصحيح. بعد قمة تاريخية ترامب يقول الرئيس الصيني وعد بعدم تزويد إيران بأي معدات عسكرية ويريد مضيق هرمز مفتوحا.
1: ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.
2: الصناعات الغذائية وانعكاسات الحرب في لبنان والمنطقة على الكلفة والأسعار، موضوع الاقتصاد أولاً، مع نقيب أصحاب الصناعات الغذائية رامز بنادر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

بهالحلقة من حنين، الوجه الآخر لميمنة، قصائد من نور سلمان تحت قناطر القلب، البابا يوحنا بولس الثاني قبل الوداع، كلمات للسيدة منى الهراوي، ألو ستي ريمون جبارة حلقة بعيده، ومن أسطوانات زمان نهاد سرور عيد الحب. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي، أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إليمتري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الصناعات الغذائية وانعكاسات الحرب في لبنان والمنطقة على الكلفة والأسعار. موضوع الاقتصاد أولاً مع نقيب أصحاب الصناعات الغذائية رامز بنادر، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافي انزا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
8: صباح الخير موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان من المتوقع أن تتناول في واشنطن اليوم جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية تخصص للبحث في الشؤون الأمنية والأسئلة التشغيلية الأصعب ومنها الجهات التي ستشرف على الالتزام بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه وقد يتم التطرق إلى دور لجنة الميكانيزم وإمكان توسيع صلاحياتها لتصبح أكثر فعالية في مراقبة وقف إطلاق النار رأى النائب مروان حميدي أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ما تزال تدور في إطار حوار طرشان نتيجة التفاوت الكبير في الأولويات بين الطرفين ولو أننا نشهد على حوار مضبوط حضاري في الظاهر معتبرا أن أوراق القوى الحالية ليست أوراق قوة فعلية بقدر ما هي أوراق ضعف لدى الجانبين وعن المواكبة اللبنانية الرسمية لمسار المفاوضات في واشنطن تحدث حميدي عن معلومات تشير إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يواكب المفاوضات أيضا ولو بالواسطة حمادي وإذا اعتبر أن المفاوضات ستكون طويلة ومعقدة قال في حديث عبر صوت كل لبنان إن تثبيت وقف إطلاق النار يبقى رهن ضغط أمريكي يقابله تقديم تنازلات متبادلة وأشار إلى أن مؤشرين إيجابيين بالنسبة للبنان أولهما الاعتراف الضمني بأن حدود لبنان ليست موضع تفاوض أما الثاني فهو بداية الإدراك الدولي لضرورة دعم الجيش اللبناني وشدد حميدي على أن أي حل سيكون سيقوم على تبريد تدريجي للأوضاع ضمن جدول زمني واضح وبرعاية دولية داعمة للجيش وفيما يتعلق بملف سلاح حزب الله أكد حميدي أن الحزب سيضطر في نهاية المطاف إلى القبول بحل يعيده إلى كنف الدولة اللبنانية معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا لعودة النازحين واستكمالا للانسحاب الإسرائيلي وبدءا لعملية إعادة الأعمار جنوبا أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة القصيبي هذا ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان شبريح حمدي زقوق المفدي معشوق والحوش بضرورة إخلاء المنازل فورا والابتعاد لمسافة 1000 متر وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى ارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوبي لبنان منذ وقف إطلاق النار إلى 6 تعقد وزيرة التربية ريما كرامي مؤتمرا صحفيا عند 11 من قبل الظهر يتعلق بإتمام العام الدراسي ومصير الامتحانات الرسمية. هذا وطالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور وزارة التربية بالإسراع في إقرار زيادة أجر الساعة ودفع المستحقات المتأخرة للمتعاقدين، منتقدا غياب أي دعم لهم منذ بداية الحرب. وكشف في حديث عبر صوت كل لبنان أن قرار رفع أجور التصحيح والمراقبة لا يزال عالقا، محذرا من أن عدم الاستجابة للمطالب قد يدفع المتعاقدين إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية، كما انتقد أداء الوزارة داعيا إلى إدارة مؤسساتية تواكب هموم المعلمين وتتواصل معهم مباشرة.
7: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأت أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة ليلى الأولى أن القمة الأمريكية الصينية تشكل محطة استثنائية، معتبرة أن لجوء الولايات المتحدة إلى الصين لطلب وساطة مع إيران يعكس التحول الكبير في موازين القوى الدولية، ويؤكد أن بكين باتت قوة عالمية لا يمكن لواشنطن تجاهلها. وفي حديث عبر صوت كل لبنان لفتت أولى إلى أن الأنظار ستتجه إلى نتائج الزيارة وانعكاساتها على الشرق الأوسط، ولا سيما ما إذا كانت الصين ستضغط على إيران لخفض سقف مطالبها خصوصا بشأن مضيق هرمز. ورجحت أولى أن تكون هناك تفاهمات إضافية جرت بعيدا من الإعلام، وأوضحت أن ملف تايوان لم يطرح علنا في خلال المؤتمر الصحفي، ما يعكس تفهما أمريكيا لحساسية هذا الملف بالنسبة إلى الصين التي ترى في تايوان خطا أحمر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 355 مسيرة أوكرانية هاجمت أراضيها في خلال الليلة الماضية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بهالحلقة من حنين، الوجه الآخر لميمنة السا، قصائد من نور سلمان تحت قناطر القلب، البابا يوحنا بولس الثاني قبل الوداع، كلمات للسيدة منى الهراوي، ألو ستي ريمون جبارة حلقة بعيده، ومن أسطوانات زمان نهاد سرور عيد الحب. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
2: بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إليمتري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب 59,000 ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47,000 ليرة.
4: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: صباح الخير. في قراءة سريعة للمشهد الاقتصادي والاجتماعي في لبنان يظهر الآتي: تراجع في قدرات الشركات والمؤسسات الخاصة على الصمود، انخفاض في السيولة وتراجع في الطلب الداخلي وتراجع في ثقة المستهلك، إضافة إلى انخفاض كبير في مبيعات عدد من القطاعات لا سيما القطاع السياحي بكل تشعباته، خصوصا قطاع السفر وقطاع المطاعم إذا بنعد، وقطاع الخدمات وقطع السلع الكمالية والمعمرة. يضاف إلى ذلك أن مناطق واسعة من لبنان تشهد شللا شبه تام في النشاط الاقتصادي، في حين أن قدرات الدولة المالية تتراجع بشكل دراماتيكي. ولا شك أن هذه المعطيات السلبية انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، حيث برز ذلك من خلال تراجع القدرات الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل قياسي وفقدان آلاف الوظائف، كما سجل إقفال مئات مؤسسات. إلا أن الخشية تبقى من تفاقم الأوضاع في حال إطالة أمد الحرب، وفي ظل ضعف القطاع المصرفي عن تأمين التمويل اللازم للمؤسسات الخاصة وتراجع تحويلات المقتربين في الدول الخليجية أو من الدول الخليجية، ما يجعل الأوضاع مرشحة لمزيد من التأزم، مع الخوف من إقفال آلاف المؤسسات وحصول انهيار اقتصادي جديد وانفجار اجتماعي لا يحمد عقباه. الأخطر في الأمر أن هذه المعطيات المقلقة ليست في سلم أولويات أو حسابات من ينفردون بقرار خوض الحرب بعيدا عن غالبية اللبنانيين، ما يعني للأسف أن كل الاحتمالات السلبية تبقى مفتوحة، إلا إذا حصلت معجزة تنقذ لبنان واللبنانيين من هذا الكابوس. صباح الخير لكل المستمعين واللبنانيين من أول جديد. هذا الكلام منه بسيط، هذا حقيقة. معلش اليوم نحن الوضع أسوأ من 24 وأسوأ من 2006 وأسوأ من أي فترة مضت، لأنه كل القدرات تآكلت حتى النهائي، ونحن عشافير عن جد عشافير الانهيار. اللي بيسمع واللي بيشوف ومسابي أنا أمير الهيئات الاقتصادية عم بسمع الشكي والنق والداخلي منه للإعلام، بيقول هول ما عم يحكوا ويحاولوا أنه يقولوا يا حرام ياخدوا عطف الرأي العام. أنا عم بسمع داخليا مدى المخاطر الحقيقية على القطاع الخاص لبنان، على الاقتصاد الوطني. عن جد الله يساعد العالم، كل القطاعات من دون استثناء. كم قطاع ماشي هو الأساسيات، وحتى هذا القطاع أعماله متراجعة لأن قدرات العالم الشرائية منهارة. ما تنسوا بند أساسي ضلكم فكروا فيها بالأربع وعشرين وما قبل، كان اللبنانيين في الخليج يعملوا تحويلات كبيرة تيدعموا أهلهم في لبنان. اليوم اللبنانيين في الخليج كمان الله يساعدهم، لأنه نتيجة الحصار البحري الإيراني على مضيق هرمز والمضايقات اللي عملتها والاستهدافات أدت لوضع صعب جدا لأهلينا وللبنانيين. الله يكون معهم، الله يكون مع دول الخليج يلي هي دايما مثل ما بنقول تشكل العمق الاقتصادي والاجتماعي للبنان. على كل ليس بعيدا عن ذلك، اليوم نحن ما نطرح كمان موضوع وإشكالية تتعلق في قطاع حيوي لطالما تغنينا به، أصلا هو قطاع صناعة عم نتغنى فيها دائما لأنه هي تعبر عن هوية بلادي. ولكن من ضمن القطاع الصناعي هناك قطاع عريق جدا وحيوي، ونحن نشوف الحال فيه، وآخر سنوات تقدم كثيرا على مستوى التصدير والتوسع في إنشاء مصانع، وبالتالي يمكن هو كان الشبه الوحيد أو أكثر من غيره بكثير اللي كان احتوى استثمارات جديدة في وقت عزت فيه الاستثمارات. على كل حال أنا بشرفني اليوم أستضيف رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان صديق العزيز رامز بونادر، وأصلا هو عضو أساسي في لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اللبنانية. صباح الخير أستاذ رامز بونادر.
2: صباح الخير أستاذ ألفونس، لك وللمشاهدين أو المستمعين.
1: المشاهدين والمستمعين لأن لايف فيسبوك.
2: صحيح. يعني حضرتك لخصت بشكل كتير دقيق بمقدمتك الوجع اللي نحن عم نوجعه. يعني المقدمة اللي عملتها بتصلح تكون بيان ختامي لمؤتمر عام للهيئات الاقتصادية. يعني لخصت كل شيء. الوجع كبير، الوضع اللي نحن وصلنا له اليوم وضع صعب، منه وضع سهل على جميع القطاعات بلبنان. والأسف مثل ما قلت حضرتك أنه لازم يكون عم بيعالج هذا الموضوع وعم بيسمع وعم بياخد تدابير، وكأنه يعني مش شايف أو شايف ومطنش أو ما بيقدر. في شغلة وحيدة بس قلت أنا اللي غير رأي فيها.
1: نعم.
2: أنه خسرنا كل اللي خسرناه مزبوط، بس خسرنا ثقة المستهلكين. لا، ثقة المستهلكين بعد قوية لبل زادت بالصناعة الوطنية اللبنانية.
1: نعم.
2: لأنه الصناعة الوطنية اللبنانية أثبتت على مر كل الأزمات اللي تفضلت حضرتك خلق وعددتها من 2006 للعشرين للواحدة وعشرين للأربعة وعشرين على اختلاف أنواع الأزمات، الصناعة اللبنانية كانت دايما عم بتلبي.
1: نعم.
2: والصناعات الغذائية كانت عم بتكون أساس بتوفير الأمن الغذائي.
1: بس رئيس رامز بونادر، يعني توضيحا، أنا ما حكيت انخفاض ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية. في مؤشر اقتصادي، وقت كنت عم عدد أنا بالموضوع الاقتصادي العام في لبنان والتراجعات بالمؤشرات الاقتصادية، في مؤشر اسمه ثقة المستهلك، واللي بيدل هو على يعني المستهلك عنده ثقة بالاستهلاك أو بخفف استهلاكه بشكل عام.
2: أوكي.
1: وليس
2: صح
1: له
2: صح
1: علاقة فقط بالصناعة. نحن
2: صح
1: هذا وضع اقتصادي عام. ولكن خليني نروح أنا وياك مازال بلش بالصناعة، تروح أنا وياك دغري مباشرة اليوم قطاع الصناعات الغذائية اليوم كيف توصف وضعه في ظل هذه الحرب وهذه الأزمة المتوسعة في المنطقة؟
2: إذا بدي أعطيك بكلمة واحدة بقلك متماسك.
1: نعم.
2: نحن القطاع أكل كتير ضربات، واللي حصل بالجنوب ولا بالبقاع ولا هيدي، كمان في قسم كتير من الصناعيين يا تهجروا يا انصابت مصانعهم يا فقدوا عمالهم.
1: في عدتوا إصابة مصانع، في إصابة
2: نحن ما فينا نعدد لأنه ما عنا تعداد رسمي.
1: نعم.
2: يعني هيدي شيء شأن
1: الدولة. أول ما أجيك شكوى من أصحاب مصانع أنه
2: إجينا يعني بالتواتر أكثر من الشكوى المباشرة. بس أنت بتعرف لمن 50-60 ضيعة بتتهجر، ما هي كلها فيها مصانع.
1: نعم.
2: مش وفي غير المصانع الرسمية اللي نحنا بنعتبرها مصانع المرخصة، واللي هي اللي بدنا إياها تكون موجودة، وبدنا نرخص اللي مش مرخص. ما بدنا نسكر.
1: بند بنرجع بنحكي عنه هيدا. تفضل.
2: أحسن ما الناس تفكر بدنا نسكر المش مرخص. نحنا بدنا نرخص المش مرخص تيلتزم بالقوانين ويكون على مستوى
1: مواصفات ومقاييس
2: المواصفات والمقاييس اللبنانية الموجودة. ولكن بيبقى في ورش كتير، لأنه بس تحكي صناعة زراعية، يعني عم تحكي زراعة، في كتير ورش زراعية تسكري تنقصفي تراحي.
1: رئيس رامز بونادر، برأيك أنه ضمن هذه المنطقة المستهدفة كان بقاعا أو جنوبا بقاعا ضاحي حوالي دائما نقول نسبة من الانتاج الصناعات الغذائية في هذه تتمركز في هذه المناطق، هل هي 10% 15%؟ قد ايه التقدير تبعك؟
2: مش أكثر من هيك، لأنه نعم غالب الصناعات عم تكون بجبل لبنان مبدئيا، وبالبقاع بالمناطق اللي ما تعرضت إجمالا.
1: نعم.
2: المناطق اللي تعرضت يمكن فيها 15، يمكن فيها حوالي 15%. بس كمان الزراعات اللي تعرضت، وهيدي الزراعات بتدخل بالصناعة. يعني لما وزير الزراعة أعلن مؤخرا أنه 22.5% من أراضي زراعية بلبنان.
1: نعم.
2: ما عادت صالحة أو ما عادت شغالة هلأ بالوقت

0: أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، إلى أن الناس اكتشفت وحست أنه لا، الرفوف عم ترجع تنتلي، معناتها المخزون موجود. وأكيد سألنا نحن وغيرنا على الإعلام وأكدنا أنه المخزون موجود أقله وأقله، مثل ما بتشتغل الصناعة بلبنان عندها مخزون مينيموم 3 أشهر 4 أشهر. وبالتالي كنا عم نقول دايما أنه مازال الموانئ مفتوحة، بور بيروت بور طرابلس مازال المطار مفتوح، مازال كمان المصنع المعبر البري مفتوح، ما في خوف،
1: لا خوف على الانتاج،
0: لا في لا خوف لانه الانتاج.
1: وهلا كمان بترجع بتطمن كمان انه لو أكيد. لا سمح الله تجددت الحرب، مثل ما يدق طوبول الحرب رجع ترامب من الصين وضربات والى اخره، اليوم بتقول لهم لا داعي للهلع مهما كان، الى حد الان نحن عندنا مخزوننا وعندنا انتاجنا.
0: انا باكد على هيدا الشيء وبقول اكثر من هيك، ولازم نعمل اكثر من هيك احتياط اضافي. يعني هلا المنظمه الغذاء العالمي بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية عم بتنسق كمان مع لبنان، أو بدأت من كم يوم أو مبارح تنسق مع لبنان تتشوف الاحتياجات يلي ممكن تكون موجودة، تينخلق كوريدور بين الأردن وبين لبنان بشكل أنه التريلا اللي بتطلع من الأردن بنفس النهار توصل على لبنان. وهيدا شيء جدا جدا جدا مهم إذا تم تنفيذه، وهيدا كان لازم يتم التفكير فيه ونحن فكرنا فيه، بس كان لازم يتم تنفيذه من قبل السلطات المعنية، لأنه هيدا الشيء بيصير بين سلطات وبين حكومات وبين دول.
1: كنت عم بحكي عن وقت من شيء، نرجع على الفكرة الأساسية حول أنه مدى تأثر الطلب على السلع الغذائية والصناعات اللبنانية في السوق الداخلية، في السوق الداخلية في لبنان.
0: الطلب دل موجود لفترة، بعدين انخفض لأنه هالرش يعني الاندفاع نحو الشراء بالأول،
1: عملوا مخزون،
0: عملوا مخزون صفوا، شو بدهم يعملوا فيه، صاروا يصرفوا. هيدا في الداخل، لأنه الغذاء كمان ينقسم إلى قسمين. في عندك القسم الأساسي، هيدا ما فيهم يستغنوا عنه، الناس كلها بدها
1: يوميات
0: هيدي بدها تاكلها، بدها رز، حمص، اشياء اساسيه، حليب، خبز، حليب، كل الاساسيات كلنا بنعرفها شو هي، هيدي ما فيك تستغني عنها، الناس بدها تاكل بالنهايه. التخفيف الاكل يعني صار في خربطات شوي بالمناطق، لانه صار في تهجير من منطقه لمنطقه، منطقه خفت منطقه زادت، ما فيك تعمل لحسابات.
1: ولكن حتى بالصناعات الغذائيه ما في نوع، يعني مثلا من الصناعات تعتبر انه اكثر، يعني هي مرتفعه الثمن، في حد يستغني عنها، تعتبر جزء من الرفاهيه الى اخره، هل هاي الصناعات طلب ضعف عليها؟
0: تراجعت كل شيء رفاهيه تراجع.
1: نعم
0: للأسف قلت حضرتك بالأول أنه القدرة الاستهلاكية، القدرة الشرائية للمواطن تراجعت، وهيدا الشيء بيضرب الاقتصاد ككل، مش بس الغذاء ولكن كل شيء، كل الاقتصاد بينضرب.
1: إذا بتلخص لي بموضوع التراجع، موضوع الانتاج الصناعي، صناعات المواد الغذائية، إذا خدنا معدل عام لهذا الانتاج برأيك قدي خلال فترة الحرب وهالفترة قدي تتراجع، قدي النسبة، إذا بتشوف بشكل عام المعدل العام بين حدا ارتفع حدا حافظ حدا انخفض، قدي المعدل العام تراجع؟
0: رح أعطيك إذا بدك بالآخر بول بارك فيجر مثل ما بيقولوا رقم، بس رح بيدخل عدة مدخلات على هذا الموضوع. يعني تراجع الاستهلاك شوي خفف من الانتاج بمال، تراجع التصدير شوي على الدول اللي هي ما عادت قادرة تستقبل لأنه موانئها سكرت مثل دول الخليج لفترة، كمان أثر على الانتاج خفضه شوي. هلأ تراجع أو اختفاء بعض المصانع عن الانتاج هلأ أدى إلى أنه مصانع تاني كمان تاخد مطرحها، يعني زاد شوي بالمقابل، يعني صار فيه بمطارح أسباب تيزيد وبمطارح أسباب تينقص. باللي فيني إلك إيه أنه وهيدا يلي بيطمن، ما مهم نقول أنه والله بيشتغل 70% القطاع ولا 100%، بالعكس أنا بتطمن أكثر

0: انه عم بيشتغل 70% هلا، معناتها انه الامن الغذائي ممكن يكون مضمون اكثر اذا عم بيشتغل 70%، لانه بيقدر يزيد لل 80 و90 و100% من دون اي مشكله.
1: يعني كنت مثل ما فهمت كانت جمعيه صناعيه ما تحكي بمجمل القطاعات كلها سواء، عم تحكي انه الانتاج الصناعي في مجمل القطاع المعدل تراجع لحد 50-55%.
0: صح، ما رأيك للأسف
1: في هذا الرقم؟
0: للأسف صح، بالعام بالمجمل
1: بيقولوا حتى المواد الأساسية نزلت حوالي 80-75%، نزلت لحد يعني نزلت
0: 30%، نزل شي 30-35% المواد الغذائية.
1: نعم.
0: كمان بالمجمل بدك تاخدها، لأنه في إشياء نزلت أكتر وفي إشياء نزلت أقل. يعني الرفاهيات الإشياء الغالية نزلت 50%.
1: طيب رئيس رامز بونادر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان، إذا بدأرجع أنا وياك على النقطة اللي حكينا فيها، هو المخزون، شو بتطمن اللبنانيين؟ هل عندكم أنتم مخزون من المواد الأولية من كل شيء، حتى كل العناصر الإنتاج اللي مشين بتأمن استمرار تدفق الصناعات الغذائية للسوق المحلية؟ هل بطمن اللبنانيين قدي القدرة تبعكم الطاقة الانتاجية إذا لا سمح الله صار شيء جديد في لبنان؟
0: أنا بعطيك معادلة سهلة، ما في لزوم أنا أطمن، المعادلة بتطمن. المعادلة سهلة، أول يوم من الحرب كنا قبل بنهار عم نشتغل بشكل طبيعي، يعني عم بفوت بضائع وعم بيظهر بضائع. وكل يوم ما تسكر فيه أو ما زال في مفتوح المرافق، إن كان مرفق بيروت يما طرابلس يما كل اللي عديناهم، معناتها نحن عم نشتغل بشكل طبيعي، وتعتبرنا كأول يوم من الحرب عنا 3 أشهر مخزون ل4 أشهر مخزون نقدر نشتغل من ضمنه. هلأ لا سمح الله تسكرت المناطق وصار في ما عاد في واحد يروح ويجي، تختلف الأمور. التواصل كمان بين المناطق كمان هيدا لازم ينحسب له حساب. ولكن الانتاج كانتاج، مواد اوليه فيه، قدره انتاجيه فيه.
1: فاذا الله يطمنك وعلى المستمعين واللبنانيين يطمنوا انه اليوم استمراريه تدفق الانتاج والسلع الصناعيه الغذائيه اللبنانيه ستستمر في سوق حاضر وبقوه، ومنقلكم انه هي الصناعات كمان هلا بنرجع مكفي انا والريس رامز بنادر تتمتع بالجودة وهي فيها تكون بديل لأي صلع ممكن ما تقدر تجي من برا. على كل أنا رح يكون باتصال مباشر مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياح والسفر في لبنان، لأنه عنا قطاع حيوي آخر له علاقة بالنشاط السياحي، وهو بيعطينا مؤشر شو الوضع في لبنان على المستوى السياحي في المرحلة المقبلة. رئيس جون عبوس صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيك العافية أستاذ الفانس.
1: رئيس جو عبود، اليوم نحن كل الأنظار هي باتجاه أول شيء السياحة، لأنه بتجيب عملة نادرة قدرة سنة الماضي حوالي 4.5 مليار دولار أدخلت على البلد. اليوم بهمنا هذا القطاع، أول شيء شو المؤشرات عندك؟ حركة مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، هل استعاد عافيته؟ إيه المعدلات اليومية؟ وكم عدد الشركات اللي رجعت على المطار؟
2: الحقيقة تقالك الحقيقة، يعني هيدا قطاع نمره بأسوأ يعني بأسوأ الأزمات. ب28 شباط بلش الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
1: نعم.
2: تراجع الشغل بحدود 80-85%، وبقت الشركة الوطنية الميدل إيست هي لحالها العاملة بمطار بيروت. هلا صار في أحداث ورجعت الأمور، بلشت هلا الشركات بأول أيار ترجع تعيد حركتها لمطار بيروت.
1: بس نعم.
2: الحقيقة زادت الشركات رجعت تقريبا بالكامل، يعني 90% من الشركات اللي
1: يعني ده 60 شركة، حوالي 60 شركة، ده كم شركة؟ نعم. كم شركة عنا انها رجعوا؟ يعني ده عدد 60 شركة،
2: يعني رجعت بحدود ال 50 شركة.
1: 50 شركة،
2: مش مهم مش عدد الشركات، مهم عدد الرحلات.
1: نعم،
2: عدد الرحلات رجعت بنسبة 50-60% لحديت هلا. ليش؟ لانه نسبة الشركات رجعت اكثر، بقي 10-12% من الشركات ما رجعوا، بس نسبة الرحلات كانت بهالوقت المفروض تكون اكثر من من من هالوقت هذا. يعني بعطيك مثلا، الميدل ايست كانت تروح على على على دبي مرتين بالنهار، بتروح مرة. الطيران التركي كان يجي 3 مرات بالنهار، بيجي مرة. هيدا هو الفرق. وهلا نحن كمكاتب سياحة وسفر،
3: قبل المكاتب سياحة والسفر، رئيس جون عبود، اليوم المطار، حركة المطار، معدلات القدوم، يعني حركة المطار اليومية، القدوم والسفر،
2: ما القدوم يعني كتير خجول. هيدي الأزمة يعني بالزمان، بالأزمات السابقة كان الإنسان يخاف، يعني ما كان عنده تردد من السفر. هلا في عنده تردد وفي عنده أزمة اقتصادية. يعني نحن هلا بيحكينا الراكب بياخد معلومات على قدام عن الصيفية أو عن شهر الجاي أو شو قداش الرحلة وقداش الأسعار، بس ما بيصير حجز. عرفت كيف؟ هيدا كله تردد. بالإضافة يعني في شيء إضافي هالمرة اللي هو أخطر، هو غلاء أسعار التذاكر.
3: قبل ما فوت أنا ويك على غلاء الأسعار وأسبابها، رئيس جو عبود، خليني أحكي المعدل اليومي للحركة، حركة المطار حوالي 3500،
2: ما بتتعدى 3500-4000 راكب،
3: مقارنة مع
2: مقارنة مع 9 و10.
3: عشرة. طيب قبل ما أروح أنا وياك على غلاء الأسعار، رئيس جون عبود، ماذا عن، هل هناك حجوزات بالنسبة لعيد الأضحى؟ بلش بيجن عندكم شيء؟
2: ليك قلت لك يعني بالحركة اللي عم نشوفها بعدد الطيارات، بعد الطيارات نسبة ملائتها ما بتتعدى 50%.
3: نعم.
2: يعني خليني أقول لك من هلا إنه مثل العادة كان بالأعياد وبالمناسبات كان يكون في عدد رحلات بلس
3: إضافية،
2: رحلات إضافية ما لحديت هلا بعده. يعني بعتقد نحنا كنا متأملين إنه الأضحى بتعود شوية عن عن عيد الفطر وعيد الكبير، بس الهيا استمرارية الأحداث والأزمة الاقتصادية اللي موجودة بكل العالم وبنوع خاص بالمنطقة خلقت هالتردد.
3: نعم رئيس نعم
2: خليني أوضح لك شغلة. يعني بالظروف السابقة كان تكون الأزمة محصورة بلبنان، هلا محصورة من كان جينا نحن سوية من الخليج ومن الإمارات ومن هون، هاي دولة كل هالبلاد، هاي دولة اللي كان تسعفنا نحن بالأزمات وتجي لعنا، هي عندها حاليا أزمات اقتصادية وتراجع اقتصادي. بقى لها السبب اللبنانية يا خيي، اللبنانية اللي كانوا بيشتغلوا برا أو اللبنانية المغتربين، المغتربين عم يشتغلوا برا بشركات كمان تأثرت بظروف الحرب،
3: في منهم كان يجي كل شهر مرة كل جمعتين بطلوا يجوا،
2: انتاجيتها. بالإضافة أنه لبناني كان يجي خلينا نقول بالسنة 5 مرات صار بده يجي مرة ومرتين، اللبناني اللي كان يجي 10 مرات بده يجي 5. كل هيدي تراكمية بتأثر، بتودي لتراجع بإنتاجية القطاع السياحي.
3: رئيس جو عبود، إزاء هالوضع اللي انت حكيته اليوم، كيف فيها الضاين أو تصمد مكاتب السياحة والسفر في لبنان؟ ماذا عن وضعه وأحواله وكيف توصفه عمين معروف؟
2: ما قلتكش أنا قلت لك بالبداية إنه أسوأ أزمة نحن كمكاتب سياحة وسفر عم نمرق فيها.
3: في قدر على الصمود للشبيبة عندك؟
2: يعني هلأ نحن مارس وأفريل وهلأ أيار، لحديت اليوم 90% من المكاتب صامدة، بس بعد شهر أنا أكيد إنه بده يصير 10% صامدين، لأنه نحن عم نشتغل.
3: يعني عم تحذر
2: 15% من ما كنا نشتغله، بس مصاريفنا بعد زيتها لبل زادت، يعني الكلفة زادت علينا. عارف
3: بتحذر من قفلات رئيس؟
2: طبعا أنا خايف كتير إنه نوصل لهالوضع هيدا، لأنه حد بالسياسة ما في شيء، يعني ما في شيء بطمن. عرفت؟ والسياسة على صعيد بلد وعلى صعيد منطقة ككل، لأنه نحن منتأثر بالمنطقة، أكثر شيء بالحرب مأثرة هي كل العالم تأثر اقتصاديا، بس منطقة الشرق الأوسط والخليج والأميريتس هم اللي مأثرين أكثر شيء. يعني أول شيء كان يكون في عنا أزمة ببيروت نتنفس بسوق دبي، يعني كيف نتنفس بسوق الكويت بسوق السعودية، يجينا لبنانية من هالأسواق. أنا بعتقد أنه ما راح يكون في قبول يعني مجيات من هالدستنيشن هيدي، لأنه هالأسواق كلها تأثرت، واللبنانية اللي بيشتغلوا بشركات كمان تأثرت اقتصاديا وتراجعت. يعني صار في بده يحسب 100 حساب الواحد لحتى عدا عن غلاء التذاكر.
3: نعم رئيس، بدي احكيت اخر شيء عن غلاء التذاكر سريعا بعد امرك. اليوم الوقود الطائرات ارتفع كثير، كيف تأثر على اسعار تذاكر السفر؟ وبدي منك بعد امرك كمان حتى المستمعين نبسطها للمستمعين، نعطي مقارنات كيف كانت السعر مثلا من لبنان على قبرص، من لبنان على دبي، ناخذ كم وجهه اليونان، وهلا كيف صار
2: عندك شغله. انا انا انا حاكي معك قديما انه قصه الوقود والفيول هي اغلى نسبه كلفه تشغيليه عند شركات الطيران. هي بتمثل 35% من مجموع الكلفه التشغيليه. البرميل قبل الازمه برميل الفيول كان بحدود 67-70، يتراوح بين 70-72 دولار. اليوم بعتقد بال110-112، يعني هالقفزة هيدي انعكست على أسعار التذاكر. يعني زاد أسعار التذاكر بحدود 40%، اللي هي بالأساس ما كان المفروض تزيد، بس لازم زادة. الفيول زاد 40% بذات الوقت تراجع الطلب. العالم بطل معه مصاري، يعني الطيارة اللي كانت تطلع بملاءه 70-80% مش عم بتحصل 40-50% من ملائتها اللي كانت بتطلع او بالرجعة. وكل هالامور هيدي اثرت بال اسعار التذاكر زادت بحدود ال
3: 40-40%. على كل حال رح نبقى قلنا طليت معك رئيس جمع عبود، انت بتعطي معلومات دقيقة ونحن بهمنا نشرح للرأي العام حول حقيقة ما يجري في هذا القطاع الحيوي. انا بتشكرك دايماك والله يديمك بهالهمة،
2: ان شاء الله خير،
3: ان شاء الله خير
2: يعطونا فرصه، بس هالمره صعبه هيدا بقدر ما بطول بقدر ما
3: ان شاء الله بتعوضوها ومنعوض الاقتصاد الوطني موسم الصيف. رئيس هل بس الاضحى بين باي باي حلوين. على كل حال شكرا لك، شكرا لك رئيس جون عبود، رئيس نقابه مكاتب اصحاب السياحه والسفر في لبنان. شكرا.
4: الاقتصاد اولا،
3: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد اولا. يعني مثل ما عم تسمعوا انا ما بدي هلا فيني يجيب كل القطاعات ويحكوا، بتشوفوا قديه الوضع مزري مزري مزري، بس في حدا تاني منه عم يحس يلي هذا عم يعمل حرب وما يقود الحرب ومستمر وما بده سلام وما بده اي يعني شيء تقوم فيه الدولة اللبنانية من اجل ارساء سلام واستقرار في البلاد. على كل حال نحن منا هون عم نحكي، منا كمان نقول العدو اللي قدامنا هو عدو يا لطيف منيح وبجنن وبحب لبنان، لا خيادة عدو صهيوني متغطرس وبحب الدمار والدم، ولكن علينا نحن نحمي حالنا تكون في دولة لبنانية تحمي اللبنانيين. تعرف طريقة الوسيلة، جربنا هالوسائل عشرات السنين، اليوم لقي وسيلة جديدة في، وخصوصي هلأ في يعني مثل ما قلنا جو جديد في المنطقة، تنشوف وين رايح الأمور إن شاء الله خير، ولكن الوضع صعب. تعليقك رئيس رامز بنادي رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية على هذا الكلام، وهل فعلا أنت بحطك أمام هواجس خوف على القطاع الخاص انهيار اقتصادي مثل ما بدأت أنا في مقدمة الحلقة؟
0: طبعا لبنان كمان بعيش مش بس من قطاع الانتاج الصناعي والزراعي، ولكن السياحة كمان قطاع انتاج وقطاع خلق فرص عمل وخلق كمان قيم مالية لا يستهان فيها. ولما نشوف انه التراجع لهالدرجة، يعني من 10,000 شخص كان يمرق بمطار بيروت ل 3,500، يعني 35% باقي من القطاع هلأ من بعد ما رجع تحسن. لأنه مرق بظرف بعد أسوأ من هيك. أكيد ما منتبشر خير، أكيد نحن بننطر الأعياد كلها تيجي يجوا هاللبنانيين لهون
1: ويزيد الطلب
0: ويزيد الطلب والمطاعم كمان يعني المطاعم.
1: السؤال هل أنت تراجع الحركة السياحية في لبنان وقدوم المغتربين بيأثر كمان على الطلب من المصانع الغذائية؟
0: أكيد دون شك أكيد دون شك. من هناك عم بقلك نحن سألتني من شوي عن الضغط الصناعي كإنتاج ضغط على الإنتاج. بقلك أنه الضغط على الإنتاج ما في بعدنا نحن مسيطرين بشكل كبير لأنه في أسباب أدت إلى انخفاضه أسباب أدت إلى زودته.
1: هل أنتوا على كل حال القطاع أحسن من غيركم بكتير يعني إذا تراجع
0: أحسن من غيرنا بكتير إنتاجيا، ولكن أنا بقلك أنه نحن ربحية القطاع مش موجودة بقى.
1: نعم.
0: يعني مثل ما عم نشتغل هلأ
1: أكلاف غيرت
0: أكلاف كتير زادت. يعني كمان أنا بأسف أنه نحن بدولة بدل ما ترعى الإنتاج عم بتحط أكلاف عليه، في حين أنه المعادلة سهلة جدا جدا جدا ما بدها دكاترة بالاقتصاد يشرحوها. الإنتاج هو لما بتحول مواد أولية لسلعة مختلفة، المواد الأولية كلفتك تنقول 20-30 دولار تنقول ويد عاملة وكهرباء وطاقة 20-50، صار عندك سلعة مختلفة بتسوى قيمتها السوقية 100 دولار، يعني لا. أنت خلقت 50 دولار. طيب بس هلأ نحن بالأكلاف اللي عم تطلع عم نوصل لمطرح صارت الكلفة بقد القيمة السوقية أو أكثر.
1: بس ما لها دخل الدولة، شو بقى تعمل الدولة بهالإطار؟
0: لا، لما بتزد لك الدولة 300 ألف على البنزين ولما بتزد لك 3% من زمان،
1: هلأ هذا زادوه قبل الحرب بنوقف على
0: الدولة، ما عم بقول لك من زمان قبل لا 300 ألف قبل بيومين من الحرب. بس رح أقول لك شو عملوا بأوروبا. بأوروبا طلع البترول ما أخذوا قرار موحد، ست سبع دول أخذت قرار ما تغلي.
1: لا أو أنا ما تفهمني غلط، من ما دفع هي قرارات كلها خطأ، ونحن كهيئات اقتصاد بالهيئات الاقتصادية رفضوها وجميع الصناعيين رفضوها كلهم رفضوها، ولكن عم نحكي اليوم ارتفاع الأكلاف يعني مهولة تسبقت كثير. ها 300 ألف. على كل حال رئيس رامز بنادر رح نتوقف أنا ويك لفاصل إعلاني صغير ونعود.
0: أوكي.
4: الاقتصاد أولا. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.
5: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,543,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,560,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,254,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,498,000 ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: الاقتصاد أولا.
1: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. أكيد ضيفي رامز بنادر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان وعضو لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية اللبنانية. أهلا وسهلا مرة فيك بريزدون رامز بنادر.
0: شكرا.
1: كنا عم نحكي عن تكاليف الإنتاج اللي هي تضخمت سريعا، لأنه كم شهر بيسألك سريعا عنا شو الواقع اليوم وقدام عم تضغط عليكم على زيادة، هل في زيادة أسعار عندكم بالمنتجات اللبنانية؟
0: ذكر السيد جان عبود مشوي كلفة المحروقات وكيف فرق برميل النفط من 70 ل 110 و 120، وممكن يصير أكتر كتير بعد. هيدا الشيء تأثرنا نحن فيه لأنه المشتقات النفطية تأثرت فيه، ونحن إضافة لتصنيع الغذائي اللي بيتطلب كتير محروقات، يعني نحن مش بس نصرف كهرباء، نحن نشتغل على مراجل بخارية شديرات، يعني هالشديرات بتصرف كتير مزود، وبالتالي الانتاج تبعنا بلب كلفته في مزود كتير.
1: وماذا عن المواد الأولية؟
0: الباكجين كمان وبدك تنسى الباكجين، يعني نحن منحطه بعبوي، هالعبوي يا هي بلاستيك يا هي إزاز يا هي ألومنيوم، وكله منرجع منحطه بعلبة كرتون. هودي الصناعات البلاستيك والإزاز والكرتون بيتأثروا بشكل كتير كبير بمدخلات إنتاجهم بالكلفة المحروقات. البلاستيك زاد علينا 30%، 30% البلاستيك. هلأ طبعا نحن سلعنا ما مزيدة 30%، نحن سلعنا بتزيد قديش بتعطينا عليها تأثير، بتعطينا يعني بين
1: يعني
0: السبعة،
1: ارتفعت ارتفعت الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة،
0: ارتفعت التكاليف. هذا اللي كنت عم بقولك إيه، لما التكاليف عم ترتفع من وين ما كان، كنت عم بقولك أنا ما عم بقصد أنه هي الدولة رفعت لنا فقط تكلفتنا، ولكن بهذا الوضع بفرنسا مثلا ولا بأوروبا لجأوا إلى تخفيض حصتهم من المحروقات، و
1: اللي معترين الدولة هون عم طيب بس نزل الاستيفاء الإيرادات شي يعني مبالغ كبيرة، وما يمكن ما يدفعوا للرواتب، كان نفوت بدوام اقتصادي جديد.
0: بس إذا بتشبهنا نحن لخلية نحل عم نشتغل وننتج النحال، بس يجي يقطف من هالخلية النحل، إذا بيقطف كل العسلات بيموتوا النحلات.
1: نعم.
0: بده يقطف نصهم ويترك نصهم، فهو
1: بس
0: عم
1: إذا كان وإذا كان الأفير ما في غير بس برواز واحد
0: أخذوا وراحوا النحلات منين بيجيب.
1: على كل هيدا وضع صعب على كل القطاعات، وحتى المواطن عم يشعر، غير أنه عاسقل أنه الارتفاع الأسعار، ما بس أنه بارتفاع الأسعار كمان انخفاض القيمة الشرائية وأنه القدرة الشرائية له، هيدا نفسيا عم تأثر عليه، وخصوصا أنه كمان بنزين ما يأثر، وهون كله مع بعضه بخلي المواطن معبأ.
0: نحن بوضع اسمه stagflation، يعني stagnation and inflation.
1: نعم.
0: يعني عندك انكماش وعندك تضخم بالأسعار بنفس نعم. الوقت، وهذا أخطر.
1: رئيس بدي استفيد منك سريعا، خلينا نستفيد هالخمس دقائق. كم وحدة تصدير على الخليج شو عم تعملوا فيه؟ نحن بنعرف أنه صناعات غذائية كون اللبنانية هونيك والخليجية بحبوا هيدا المنتجات الصناعية اللبنانية الغذائية. اليوم كيف عم تتعامل مع هذا الملف وده تأثرتوا فيه؟
0: تأثرنا كتير فيه، بس التأثير مش من جنبنا.
1: نعم.
0: التأثير من موانئ بالخليج أقفلت في حين، وحتى الطلب بالخليج خف، ونحن في شغلة كتير مهمة طلبناها من الدولة تطلبها.
1: أول شيء إذا كنا عم نصدر، نحن إذا كنا عم نصدر القيمة برأيك سنويا
0: نحن على الخليج، يعني ما بعرف إذا عنا شيء، نحن بنصدر تقريبا كمواد غذائية عم تحكي.
1: نعم.
0: نحن بنصدر شيء 700-800 مليون بالسنة، لا عالميا.
1: ايه؟
0: عالميا في 40% منهم،
1: يعني رقم كبير 300 مليون دولار.
0: ايه ايه ايه ايه ايه ايه
1: واليوم من هال 300 عم صدروا شيء،
0: راح نصهم نصهم ايه بالقليل.
1: وده ده بتشكل خطر على المصانع اللبنانية اللي عم
0: تنتج، بتشكل خطر. نحن بأزمة اليوم، نحن عندنا قدرة انتاجية، ما انفهم غلط، قدرة انتاجية عالية، ولكن عندنا أزمة بمربحية والتشغيل
1: والتصريف
0: والتكلفة والتصريف. نحن لما نكون عم ننتج 70% من قدرتنا، يعني بفي 30 واقف.
1: نعم. بريزدان، سؤال آخر، معوض لبنان، نحن بنعرف وقت كان في عقوبات بالسعودية راحوا اللبنانية على عمان عملوا مصانع وقدروا ضبطوا حالهم حتى يبعثوا. اليوم ما قدرنا التفينا على هذه الحصار اللي عملته إيران على الخليج من خلال هرمز، من شي مطرح تنفذ ونوصل بضاعتنا أو الكونتينرات تبعولنا على دول الخليج، ما في كان آليات أخرى؟
0: أول شيء الوقت كان قصير والأزمة مباغتة.
1: نعم.
0: يعني ما فيك تعمل شيء تتحرك وتروح تعمل مصنع بغير مطرح
1: منو مصنع هم نقول التفاف
0: ما هي موانئهم. المشكلة مش موانئنا، موانئهم، الموانئ عندهم. هلأ طبعا صاروا يفوتوا على غير موانئ ويفوتوا بالبر، أكيد، بس هي أخذت وقت وكلفة كلفة بدل 2500 دولار الكونتينر صار 6000 دولار
1: الكونتينر، ما خبرونت 8000 7 8 كمان
0: حسب. فاليوم أنت كمان ما في تكلفة، ما فيك تطلع فوق منها. هاي اللي كنت عم بقول لك من شوي، لما بصير تكلفة الإنتاج أو توصيل البضائع بأكثر من قيمتها السوقية بتفقد.
1: بدي سؤالين وبدي شغلي كمان إيجابية لأختم شغلة إيجابية للمستمعين. قبل شي كنا عم نحكي اليوم في عنا مصانع غير شرعية، هيدي خطرة على صحة المواطن لأنه ما في عليه مراقبة من مقوننة وهي بتنافس بشكل غير مشروع. كيف بطعتم هالملف سريعا، وهل رح تحطوا له إلي مع الوزير الصناعة ومع جميع الصناعيين اللي لحل هذه المعضلة؟
0: نحن على تواصل دائم مع وزير الصناعة، ونحن طلبنا مش إقفال المصانع ولكن قوننتها. يلي عندها شروط فيها تتقونن يقوننها، يلي ما عندها شروط فيها تتقونن وتكون.
1: طيب ما برأيك بريزون، ما برأيك هل لازم تتوقف لأنه ما في عليه مراقبة منو عارفين أكل هلأ بين ما
0: بس يفوت تيراقب أو بده يسكر أو بده يقونن؟
1: نعم.
0: إذا عندها شروط صالحة تتقونن وهي عم تشتغل قادرة، عندها قدرة تشتغل بالمواصفات اللبنانية فليكن أنه تتشرع.
1: نعم.
0: أما إذا ما عندها المواصفات اللازمة تتشرع وتتقونن
1: فليكن ذكره مؤبدا.
0: شو بدنا نعمل؟ لا لسلام مش مش ضدهم،
1: لا لا
0: لسلامة لسلامة المستهلك.
1: قبل سلامة ريزون خلينا نحكي عن القطاع الخاص، خلينا نحكي الشرعي.
0: صح.
1: نحن قطاع خاص شرعي. بدي أقول شغلة، أول شيء منو مقبول ومنو مسموح يكون في قطاع خاص غير شرعي؟ منو مسموح؟
0: لا بيدفعوا،
1: لا بيدفعوا للدولة ولا الضمان، وما بيدفعوا ضرائب، وآخر شيء بيعملوا بضاعة ما تخزونا من منيحة، وبيسمموا العالم وبيضربوا العالم وفاتحين عزوقهم. وفي حين في المؤسسات الشرعية كل غضب الله نازل عليهم من ضمان ومن هون، إذا بيعملوا بقى بيفتحوا تمون وتفضلوا المالية والضمان وكل المؤسسات والوزارة العامة يروح على المؤسسات غير الشرعية.
0: أحسنت.
1: على كل بدي أختم أنا وياك بريزيدون في موضوع مستقبل القطاع. أي فرص بيحمل هذا القطاع الصناعات الغذائية اللي منفتخر فيه واللي هو غزا حوالي 90 دولة حول العالم، بتصادروا انتو حوالي 90 دولة.
0: صح.
1: اي فرص يحمل القطاعات في المستقبل؟
0: فرص كتير كبيرة.
1: نعم.
0: لقلك ليش؟ لانه الصناعة بدها نوها وبدها معرفة، المعرفة موجودة والصناعة بدها استقرار. مجرد ما يصير في استقرار في كتير ناس مستعدة تستثمر بعد أكتر، ونجيب استثمارات خارجية مباشرة من الخارج، لأنه نحن عنا أسواق على العالم كله. بفضل مين؟ لازم دايما نذكر بفضل المستهلك اللبناني، دياسبورا الانتشار اللبناني يلي موجود بجميع أنحاء العالم، ويلي المطاعم عم تنتشر وتزيد.
1: فإذا هذا القطاع واعد وغالز يزال
0: هيدا لحد اليوم من 20-25 سنة وأكثر لليوم، هيدا القطاع المصدر الأول.
1: بثلاثين ثانية وبخلص أنا وياك بريزيدون، المعارض رح تعمل معارض هاي السنة؟
0: المعارض دائما بالداخل وبالخارج عم نعمل نحن
1: لا هاي السنة ما نحكي
0: هاي السنة. هلأ إذا بدك بفرنسا نحن حاجزين معرض بفرنسا 350 متر
1: امتن.
0: بسيال بأكتوبر.
1: برافو عليكم. وكمان في شي معرض تاني
0: وسكرني ثاني سنة بأنوغا.
1: يلا كتير منيح. لن يستسلم كلمة أخير، لن يستسلم الصناعي ولا القطاع الخاص
0: أبدا اللبناني. أبدا نحن مسابرين ونحن ريزيلينت مثل ما بيقول.
1: سنستمر في دورة الإنتاج والتمسك بلبنان وهوية لبنان والإرادة اللبنانية. نحن هوية لبنان، هذا القطاع الخاص هو هوية لبنان المعبر عن أفضل هوية ثقافية إنتاجية منشوف حالنا فيها في لبنان وحول العالم. على كل حال هي الحلقة المشوقة والهام جدا انتهت. شكرا لك رامز
0: منادير
1: رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان. أطيب التحيات مني ألفونزي بوان زميل طوني خوري، واللقاء في حلقة مقبلة نهار الجمعة الجاي. ما تنسوا إعادة الساعة الثانية ساعة تيت
0: واشتري لبناني.
1: أكيد اشتري لبناني، دايما ترفع راسك كمان. شكرا.
7: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جيل للغسيل سانيتا لترين ونص $3.90، جافيل ياس جالون $1.50.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش، تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
7: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير إليكم موجزا للأخبار من صوت كل لبنان. قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئياً على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله. وكشفت الهيئة عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله. كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث للأخبار تأييده التفاوض غير المباشر للتوصل أولاً إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، متسائلاً هل هناك وقف لإطلاق النار حالياً؟ وقال بري: أنا متشائل، لست مع التفاوض المباشر، لكنني لن أتكلم حالياً، وعندما ننتهي سيكون لي كلام. وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. جنوبا تسجل سلسلة غارات متقطعة في جديدها غارة استهدفت بلدة فرون، هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر في خلال ساعات الليل منصة أطلق منها حزب الله قذائف صاروخية عدة نحو منطقة كريات شمونة، وهجم منصة الإطلاق في منطقة زبدين، إضافة إلى مبانٍ عدة استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية وللدفع بمخططات ضد إسرائيل. في غضون ذلك أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الاستمرار بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. بحث وزير الصحة ركان ناصر الدين مع السفير الصيني دعم القطاع الصحي والاستشفائي في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. لمناسبة إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء عماد عثمان إلى التقاعد، كتب الرئيس سعد الحريري عبر إكس: اليوم بعد خدمة استمرت لأكثر من 40 سنة لن يكون ذلك نهاية لمسيرة رجل رفع لواء أمن لبنان ودافع بإخلاص عن مؤسساته الدستورية واستقراره حين هبت عواصف الولاءات الحزبية الضيقة والأنانية على البلد وكادت فعلا تخرب مستقبله، مسترشدا على الدوام بميزان الاعتدال والحق والحقيقة، ختم الرئيس سعد الحريري. ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أكتان 43 ألف ليرة، في حين انخفض سعر صفيحة المزود 110 ألف ليرة واستقر سعر قارورة الغاز. ناشد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة الحكومة إعادة النظر بضريبة البنزين مع الارتفاع العالمي لأسعار النفط وكلفة النقل والتأمين، محذرا من تفاقم الأعباء المعيشية وتراجع المبيعات وانعكاس الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
6: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي مع نظيره الهندي المستجدات في مضيق هرمز والتطورات المتعلقة بالأمن البحري والاستقرار الإقليمي. أفادت وكالة رويترز بارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من $2 للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاقات مع الصين. أعلنت هيئة صحية أفريقية تفشي وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إلي متري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
1: أنا لبنان تلقف
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: تحية لجميع مستمعي إذاعة صوت كل لبنان مع انطلاق هالحلقة الجديدة من حنين. مثل ما تعودتوا بكل حلقة نختار لكم مجموعة من المقتطفات الصوتية من أرشيف الإذاعة لدلالاتها التاريخية أو السياسية أو الاجتماعية، واللي بتودينا لأحداث وأزمنة وشخصيات مرت عبر الإذاعة وتركت بصمة بحديث أو رأي أو مناسبة. فقرات الحلقة منوعة، رح نسمع خلالها أصوات ميم نسا ونور سلمان ومنى الهراوي وريمون جبارة، وبطبيعة الحال أغنيات من زمن الحنين. فأهلا وسهلا فيكم مجددا، وسماع ممتع لحلقة جديدة من برنامجنا.

0: حنين. مش أول مرة بحنين منستعيد مقتطفات من حوارات أجراها الإعلامي جورج صليبي عبر إذاعتنا ضمن برنامج كان يقدمه بتسعينات القرن الماضي وعنوانه الوجه الآخر. ومثل ما الاسم بدل بوضوح، كانت أحاديث صليبي مع ضيوفه من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والفنية تتناول محطات من حياتهم على ضفاف يومياتهم المهنية، بتغوص بالجانب الإنساني من حياتهم وشخصياتهم. بأول آب 1999 كانت الكاتبة والصحفية مي منسة ضيفة الوجه الآخر مع جورج صليبي، ومي منسة هي بالأصل مي عبد الساتر من مواليد عام 1939، حملت دبلوم دراسات عليا بالأدب الفرنسي، وانطلقت مسيرتها المهنية نهاية خمسينات القرن الماضي كمذيعة ربط ومعدة ومقدمة برامج تلفزيونية مع بداية البث التلفزيوني بلبنان. لاحقاً خاضت الصحافة المكتوبة لا سيما بجريدة النهار ثم بمطبوعات أخرى، حيث كانت ناقدة فنية وثقافية بامتياز لعقود، خصوصا بمجال المسرح والموسيقى والأدب. إلى عملها الصحافي اليومي كانت مي عبد الساتر اللي أصبحت مي منسة بعد زواجها من الصحافي والإعلامي كميل منسة وحافظت على لقب العائلة منسة حتى بعد طلاقهم، كانت روائية وتركت عدة مؤلفات عبرت بمعظمها عن جوانب من سيرتها وحياتها الشخصية والعامة. ب 19 كانون الثاني 2019 غابت مي منسة وتركت بالوجه الآخر عبر إذاعتنا حديث شيق أجرى مع جورج صليبي بأول آب سنة 1999، رح نسمع منه هالمقتطفات.
1: الحقيقة من بعد هالاختبار الطويل عرفت أنه كلنا أصحاب أقنعة. ليه نحن أصحاب أقنعة؟ مش دايما لأنه منحب نمثل. القناع هو نوع من الخفر، القناع هو نوع من الخوف وخشية مقابلة الآخر، نتقنع حتى لا نكشف ولا نشي على أنفسنا، وغالبا ما نكون عديمي الثقة حيال ذواتنا. يعني نحط القناع لنخفي شيء ما، مش دايما لنكذب على الآخرين. وكأنه القناع أولا هو الكذب على الذات. نتحلى بالمجوهرات، نتحلى بالفراء وبالعطور وبالمظاهر. لماذا؟ لأن وراء كل ذلك في ثغرات وفجوات فظيعة. إذا الإنسان تأمل بزيته بحس حاله وقع بالهوة الكبيرة قد ما في فراغ. هالفراغ الكبير بيعبيه الإنسان بهالأقنعة،
2: بهالأقنعة،
1: هالأقنعة البراقة. لكن تعرفت على كتير ناس مجردين من هالقناع الكبير. صدقت إنسان لحد موته، لحد وفاته، اسمه وليد عقل. وليد عقل أثر فيه كتير لهالينبوع الواضح اللي كان فيه. هالشيء تأثر كتير وأثر كتير على الموسيقى تبعه. كانوا يقولوا الكل وليد عقل ممل عندما يعزف على البيانو. يمكن كنت أنا من القلائل اللي أقعد اتسمع على وليد عقل عم بدق بروكوفييف ولا بيتهوفن ولا رخمانينوف، لكن كنت هو عم بدقهم اكتشفوا لإله. اكتشف هالتجرد والتنسك اللي وصل عليه عبر هالمقطوعات الجافة اللي ما فيها مي ولا فيها نسخ، فيها روح وبس.
2: ست مي، حكيتي لي عن الأقنعة وعن القناع يلي الواحد بيستعمله مش دايما حتى يمثل ويكذب. حضرتك لأي درجة في قناع بأوقات معينة أو بحالات معينة بتستعملي؟ يمكن خجلا، يمكن لأخفاء خوف معين.
1: لا تقلك شو، يمكن العمر، السنين اللي مريت فيها بحس أنه مع كل تجعيدي على البشرة حسيت بانتصار كبير على الخفر وعلى الأقنعة. يمكن عندما نكون في سن الشباب تزداد الأقنعة أكثر. الهدية الكبيرة اللي عطانيها العمر هي أنه خليني أكشف عن ذاتي ومعود خاف من حقيقتي، أتمرى في المرآة الصحيحة اللي فيها طلاق صحيح، ما فيها قروح اللي بتخفي الحقيقة. هودي ما كانوا عندي. يمكن تولد، يمكن بعدني عم فتش على الحلم، ولكن بعدني عم فتش على المستحيلات، على المطلق. والخيبات تتزايد وتتراكم فوق بعضها. أنا اليوم في هذه السن أنا ما عاد بحاجة لأقنعة. أنا بقول الحقيقة لإلي ولغيري مثل ما هي. مش تجرح بس حتى أكون صادقة. صرت شوف، صار عندي نظرة شفافة أكتر من قبل. الروح اللي عندي إياها العين، هالعين فتحتها مع العمر، صارت تشوف الأشياء الخفية، الأشياء اللامرئية. هون بيصير الإنسان يتجدد، بيصير يقول أنا يا ريت الإنسان بيخلق خطيار بحكمة الخطيارية
2: بحماس ووضوح
1: وبعدين بيصير طفل، بيصير طفل بما خزنه من صراحة ووضوح وعدم أقنعة.
2: بدنا صورة، فكرة عن مي عبد الساتر بجو عيلتها، بيتها، طفولتها، شو باقي بعد؟
1: حتى ما تروح الأشياء كتبتها بهالكتاب أوراق من دفاتر شجرة رمان. وبالنسبة لإلي ما في يمكن إنسان يقدر يكتب ذكرياته قد ما كتبتها بهالكتاب. كنت خايفة عليها بالحرب إنها تروح من بين إيدينا. كنت دايما أقول يا ربي بالحرب الموت ولا ضياع الذاكرة. ما ضيعت الذاكرة، مش إن هيك قبل ما تخلص الحرب كنت بلشت حطيت مكنة الكتابة على خط موازي للكتابة اليومية للصحافة. صرت أكتب هالكتاب اللي كله من ذاكرة الحرب وذاكرة الإنسان اللي من طفولته لحد اليوم. هلأ ما هي طفولة مي عبد الساتر مثل ما عم تسألني؟ إذا جيت حتى لخصها بصورة، هي صورة نهر أديج الجارف، وإمي بقلب هالنهر عم بتعلمنا كيف نستحم في نهر مقدس مثل نهر أديشة. هي ابنة بشري، هي بنت بشري وقريبة جبران خليل جبران. بعدني بتصور هالصورة، أمي بقلب هالنهر والمي المجلدة عم تسفق على إجريها، وهي عيونها بالعالي صوب سجر الجوز والحور، وعم تقول يا ربي هيدي هي الحياة. هي اللي كانت حياتها مليانة يأس وخيبات، كانت تجد الخلاص وكأنه العماد، كأنها عم تتعمد بها النهر. هيدي الصورة ما معقولة. هيدي يمكن إذا بدي لخص طفولتي
2: هيدي
1: العنوان
2: الأساسي،
1: وياريتني رسام حتى أرسمه.
2: عموما كانت طفولتك حزينة أو طفولة عادية أو طفولة ميلة للسعادة أكثر؟
1: كانت طفولتي سعيدة كتير لحد بداية المراهقة، لما بلشت استوعب أمور الحياة، لما بلش الحلم يتبلور وبلشت حس بأنوثتي. هوني بلشت حس إنه في حزن، في كآبة، في فرح، في شيطنة، وفي خيبات وفي أحلام بتطير من بين الإيدين. لكن قبل ذلك كانت الحياة كتاب ودرس قصة زهار ونقط منيحة، علامات منيحة لنستحق بشري بالصيف، ونستحق نهر أديشة وجبران خليل جبران والأرز والصعود مشي إلى الجبال.
2: أول حلم طار من إيدك أو أول خيبة بهالمرحلة الثانية من حياتك، بتذكري شو كانت؟
1: أول حلم إيه اللي طار هو لما سقط أخوي بانفصام بشخصيته. حسيت أنه

0: بالكبيرة والصدمة الكبيرة بحياتنا كلنا. وما بدي جير الحزن لإلي لحالي، لأن أنا إذا طلعت من هالخيبة اليوم من هالمشكلة الكبيرة هو لأني ورثت المشكلة عن أمي، عطتني إياها لماتت، قالت لي خدي عني. بهالعمل اليومي اللي عم بعمله تجاهه حسيت أنه في خلاص من وراها، وحسيت أنه كتبت الكتاب، كتبت عن حرب لبنان وعن حرب هالأخ اللي أصيب
1: بذكرته
0: بثقافته أصيب، يعني مثل ما البلد صار أصيب بانفصام، الولد كمان هالشاب أصيب بانفصام. جربت أني أدمل الجراح. الجراح تندمل إذا كان عندك ولع بالحياة وعندك هالشوق أنك تعبر، وإذا عندك هالشغلة هالدواء المهم أنه الواحد بقلب الوجع بدل ما يعارك الوجع أنه يغطس فيه ويغرق فيه ويتحمم فيه.
1: كيف بتصير العلاقة مع هالشخص يلي بيوقع يلي بينكسر ويلي بيكون فيه هالعلاقة الإنسانية أساساً معه، بيكون أخ بيكون أب أو أم، أو كيف بعدين بتتحول العلاقة، كيف بتصير؟
0: بتنقلب المراية، بعلمي مراية تعكس الإنسان والآخر، بيصير شيء مقفل، ما بتعود تشوفه ولد بدك تعامله كطفل، بترفضه كطفل، رفضته الأيام كراشد، تتعامل معه كمادة إزعاج، ما بتعود بدك تفرجيه لأصحابك مثلاً، بدك تمرق من حده ما تطلع فيه حتى ما ينكسر القلب كل يوم أكتر كل يوم أكتر.
1: هيدي بالبدايات.
0: بالبدايات قلت لك العمر أهميته إنه بعدين بتواجه بتواجه، ما بتقعد تتخبى من شيء، ما بتقعد تمرق حد الأشياء وتعمل حالك مش شايفها، ما بتحط أقنعة قدام الوجع، بالعكس شلت القناع وقلت بدي أنوجع، بدي أطلع فيه وأنوجع، ويا ما أحلى الوجع وما بدي صارعه، صرت أغرق فيه. الاستحمام في الوجع خير علاج للوجع
1: وخير انتصار عليه.
0: انتصار ما بتنتصر على شيء، نضلنا مهزومين، نحن جماعات المنهزمين.
1: أو ليك ما في
0: عنا انتصار ولا مطرح. ما يفكر الإنسان إن خلق على الأرض تينتصر، بشو بده ينتصر؟ بالحرب بده ينتصر، على الموت، على المرض، على الدمار، على بشاعة الإنسان الآخر بده ينتصر. ما في انتصارات، في قبول وغفران وتسامح وتعالي. المسيح انصلب وبعده عم يحكي على الصليب سامحهم يا رب، لأنه ما بيعرف شو عم يعملوا. بدك أكبر من هيك؟ انتصار على الهزيمة، بس ضلوا مصلوب ومات على الصليب، لكن أكيد العناية الإلهية تريد أنه المسيح قام من الأموات وعطانا المثل الكبير.

0: حنين.
1: تحت قناطر القلب، أمسية شعرية بيذكروها مستمعي الإذاعة بين أواخر التسعينات ومطلع الألفية الثالثة. مساحة ليلية أسبوعية كانت مخصصة لشعراء معروفين وأحياناً مبتدئين إنما ملفتين، حلوا مع قصائد ضيوف حلقات هالبرنامج. الدكتورة نور سلمان جمعت باقة من قصائدها وألقتها تحت قناطر القلب بآخر يوم من شهر أذار عام 2000. ونور سلمان اللي رحلت عن عالمنا سنة 2024 بهدوء وصمت هي من مواليد عام 1937، وهي بنت زاهية سلمان الرائدة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وقد ورثت عنها نور هذا الجانب. كانت نور سلمان

0: شاعرة وأديبة مرهفة الكلمة والمشاعر وإنسانة مهمومة بقضايا الوطن والإنسان والثقافة. خلينا بهالفقرة من حنين نستعيد صوت الدكتورة نور سلمان خلال أداء إحدى قصائدها ضمن حلقة من برنامج تحت قناطر القلب أذيعت ب 31 أذار عام 2000.
1: أيطيقني الناس وأنا مضمومة بحبك؟ تتلاشى في الفواصل بين هنيهة وهنيهة؟ أي فرق بين القبل والبعد؟ أي فرق بين الغفوة واليقظة؟ خلعت لبهائك عباءة أحلامي، ذبت في خريطة الرحيل. البر شوق إلى البحر، البحر ابتهاج بالسماء. ألا أكون أنا من بحرك وبرك وسمائك؟ أنا جمرة عشق تتلألأ في رمادها. الأرض انتظار يدور، القمم وحشة، السفوح وحشة، الزوايا وحشة، الشواطئ وحشة، الهوس المتأرق وحشة، الضوء المرصع وحشة. كن شاطئي، أنا حورية الأزرق، أخفق له شراعا بعد شراع. كن سفري، أنا هيام صعب كهيام البحر بسمائه. صغرت علينا أرض الكلام، كلانا للقصيدة الواحدة تلاقي الصمت في بدايتها ونهايتها، تنشل الشعر من نسيانه. الشعر أنت وشوقي، الشعر أنا وبعدك، والمدى الباهر بين بحرنا والسماء.

0: للبنان علاقة مميزة مع الكرسي الرسولي عبر التاريخ، لكن حبرية البابا يوحنا بولس الثاني كانت مختلفة عن سواها بعلاقة الحبر الأعظم الراحل ولبنان، خصوصاً أن سنوات يوحنا بولس الثاني على كرسي بطرس شهدت محطات وأحداث مفصلية بتاريخ لبنان الحديث. هذه العلاقة توجت بزيارة أنفيها البابا يوحنا بولس الثاني إلى بيروت يومي 10 و11 أيار 1997، زيارة وصفت بالتاريخية لأن كانت بعد انتهاء الحرب اللبنانية وبزمن إعادة بناء لبنان، ووقع خلالها الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان كرسالة دعم وثبات من الحبر الأعظم لمسيحيي لبنان ولتمتين العلاقة مع الشركاء الآخرين في الوطن. مساء يوم 2 نيسان 2005 أغمض يوحنا بولس الثاني عينيه عن هذا العالم، وكان يوم أحد عيد الرحمة الإلهية. البابا الراحل من مواليد عام 1920، سيما كاهناً سنة 1946 وأسقفاً عام 1958. سنة 1964 عين رئيس أساقفة كراكوفيا، وعام 1967 كاردينالاً. ب 16 تشرين الأول 1978 انتخب الكاردينال كارول فوتيلا البابا رقم 264 واتخذ له اسم يوحنا بولس الثاني. وب 27 نيسان عام 2014 رفع على مذابح الكنيسة إلى درجة القداسي. من أرشيف إذاعتنا منعود للساعات اللي سبقت رحيل البابا القديس، حين تجندت وسائل الأعلام لمتابعة الأخبار الواردة من الفاتيكان بمواكبة للساعات الأخيرة على الأرض للحبر الأعظم. خلينا نسمع بهيداك الوقت شو قالت السيدة الأولى السابقة منى الياس الهراوي للزميلة ريبيكا أبو ناظر عن البابا يوحنا بولس الثاني وشو تذكرت من زيارته للبنان.
1: للحقيقة بالنسبة لنا قداسة البابا شخصية مهمة كتير، لأن اهتم بلبنان، ولما كنا بسدة الرئاسة زوجي وأنا قام بزيارة مهمة كتير بلبنان، وحسينا أنه لما إجا على لبنان كان خلاص لبنان عن يديته، لأنه هو رسول المحبة والعطاء، وأعطى مثل مهم كتير أنه لبنان الرسالة، وهلأ نحن بحاجة له بالوقت اللي هو على سرير الموت. لبنان بحاجة لشخص مثله، لأن هو فعلا سند كبير للبنان. أما بالنسبة إلي شخصيا، أكيد كان إلي الشرف أني أقوم بزيارة الفاتيكان 3 مرات، مرتين مع زوجي ومرة لحالي كان إلي مقابلة معه. كان عندي شعور وإحساس ما بقدر أوصفهم، اعتبرت أنه القداسة هي طالعة من الفاتيكان، وهو بعتبره شخص قديس لأن اشتغل كتير لحتى يعم السلام بالعالم، ولكن بسوء الحظ بعده السلام مش عام مثل ما لازم يكون. بتمنى من ربي أنه ما يتعذب، ولكن بنفس الوقت كنا منتمنى أنه يبقى على قيد الحياة ليقدر يكفي هالرسالة اللي قام فيها.
2: ست منى، بدي أرجع أنا وياك لما زرعتوا الأرزة وسميتوها أرزة البابا يوحنا بولس الثاني بالقصر ببعبدة.
1: صحيح. أول شيء مجيء البابا بلبنان هب كل الشعب اللبناني من كل طوايفه لاستقباله، والزيارة اللي قام فيها لبعبدة وكان ثائبت أنه عيد ميلاده، وحبينا أنه نورجيله عاطفتنا الكبيرة قديش نحن منحبه كلبنانية وكأنا وزوجي. وبنفس الوقت هالشجرة اللي زرعها هي بقصر بعبدة هي خميرة للسلام بلبنان.

0: حنين.
1: ريمون جبارة والاسم علم من أعلام المسرح والفن والكتابة للصحافي والإذاعة. ألو ستي عنوانه الأبرز عبر إذاعتنا، واللي استمر بتقديمه رغم ظروفه الصحية حتى منعوا مرضه الأخير من المتابعة. الممثل والكاتب والمخرج الراحل ريمون جبارة من مواليد أول نيسان 1935، وبعد 80 سنة باليوم الرابع عشر من الشهر نفسه عام 2015 رحل جبارة تاركاً إرث فني بعده عم يتداول، ومسرحيات بعد الأجيال الجديدة عم بتعيد عرضها بالجامعات وعلى مسارح محترفة. من أرشيف إذاعتنا الغني بصوت الأستاذ ريمون جبارة، خلينا نسمعكم حلقة من ألو ستي أذيعت يوم 2 نيسان عام 2009، أي باليوم التالي لذكرى مولده. خلينا نسمع سوا شو قال عن هالمناسبة.
2: ألو ألو ألو ستي،
3: ريمون جبارة بمخابرة لمدفوعة ولمرئة.

لك يا ست، امبارح كان عيد مولدي. ايه هابي انيفرسير بيقولوا بالانجليزي، ايه مدري شو. امضيت اليوم على الكرسي المتحرك ستي، يا ما لو صحتي كانت منيحة بتسمح لي. كنت سافرت على جزر اليونان، اتنقل من جزيرة لجزيرة على سطح يختي. قال لي صار لي زمان مطول له حد البيت، ايه بتاركه. وكنت حولت كمان شوي على موناكو عند صديق امير موناكو، بتعرفي انا كل الكبار اصدقائي. ايه ورحت على الكازينو جربت حظي بشي مليون دولار، بس المنحوس يا ستي منحوس، ولو على الاول فانوس سحري. لما نوعيت امبارح اكتفيت بعيدية العائلة، ايه بوصولي الاحفاد والاقارب، وبدل اليخت قعدت على الكرسي على البلكون ستي، المحيط الوحيد المتوفر لي بالواكه الصحية المستقرة. تبي يعني انا ما عملوا بيانات الحكمة انه اليوم حالتي مستقرة، بس هي مستقرة من اول ما فت لايك ستي. بس انا مؤمن بالمثل بيقول كل شيء بيجي من الله مقبول، بس لحد هلأ مش عارف من وجهة نظر مين، انا او هو ستي. هو يا ستي شوف مبسوط انا، يلا خاطري.

0: حنين.
1: عام 1983 صدرت عن شركة صوت بيروت أنطوان سميحة أسطوانة بعنوان نهاد سرور عيد الحب. ونهاد سرور كانت إحدى المغنيات الشعبيات اللي عرفت على وجه الخصوص خلال ثمانينات القرن الماضي مع فورة أصوات من جيل جديد بهيديك الحقبة. على الغلاف الأول للأسطواني منشوف صورتين لصاحبة العمل ضمن دائرتين، واحدة بمنتصف الأسطواني والتانية على الجهة العلوية، إضافة لاسم الفنانة وعنوان الأسطواني. أما على الغلاف الخلفي فصورة لنهاد سرور من إحدى حفلاتها وخلفها الفرقة الموسيقية وعلى جانبيها راقصة دبكي. وبعد اسم المغنية والأسطواني بالحروف العربية والأجنبية منقرأ باللغتين أيضاً المعلومات التالية. الوجه الأول عيد الحب، كلمات مارون كرم، ألحان إحسان المنذر. أنا مش غريبة، كلمات شفيق المغربي، ألحان ملحم بركات. عجقة سير، كلمات جورج خليل، ألحان فيلمو وهبي، واللي منسمع صوته بها الأغنية مرافقاً مؤديتها. الوجه الثاني بدو يجي نهار، كلمات مارون كرم، ألحان إحسان المنذر. بأي مغزال، كلمات شفيق المغربي، ألحان ملحم بركات. عجبوني عيونك السود، كلمات شفيق المغربي، ألحان ملحم بركات. ومنقرأ أيضا قيادة الأوركسترا إحسان المنذر، ستوديو بولي ساوند، مهندس الصوت نبيل ممتاز، تصميم الغلاف وارتان كيومجيان، خطوط الملاح. من نهاد سرور وأسطوانة عيد الحب اخترت لكم عجقة سير، كلمات جورج خليل، ألحان فيلمو وهبي.

إن شاء الله يكون السير مسهل قدامكم، وإذا لا بتمنى تكون هالحلقة سلتكم على الطريق بالعجقة. من جهتنا سير الحنين مستمر، والموعد بيتجدد بالحلقة المقبلة على صوت كل لبنان. تحياتي شادي معلوف، وإلى اللقاء.

حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL News وموقع VDL News.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقد. برافو. الممثلين رائعين.
4: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكة انزا بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: إن 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. ردا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام، أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن الرئيس العماد جوزيف عون لم يدلي بأي حديث لأي وسيلة إعلامية، وأن كل ما نسب إليه من مواقف أو تصريحات يضاف إلى سواها من الأخبار المنافية كليا للحقيقة ولا يمت بصلة إلى رئيس الجمهورية. أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط تأييده للمفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولكن بشروط العودة إلى هدنة أو خط هدنة 49 مع آلية مراقبة متبادلة. وفي حديث لصحيفة ميديا بارت الفرنسية الإلكترونية، دعا جملاط للحوار مع حزب الله بشأن نزع السلاح، معتبرا أنه ليس جسما غريبا عن لبنان، إلا أن المشكلة اليوم مع من نتحاور داخل الحزب. أيام حسن نصر الله كان بالإمكان الحوار معه لأنه كان يفهم لبنان بطريقته وكان يملك قاعدة شعبية كبيرة، أما اليوم فلا نعرف من يقود الحزب فعليا، نعيم قاسم مجرد متحدث وليس صاحب القرار. جملاط استبعد سيناريو الحرب قائلا إنها تحتاج إلى طرفين مسلحين، وحاليا وحده حزب الله يملك السلاح، لكننا نعيش مرحلة عدم استقرار خطيرة، وبعض القادة اللبنانيين قد يكونون فعلا راغبين في إعادة الحرب الأهلية لأنهم أسرى ماضيهم. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن كفير قوله: نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط. أغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة المجاد القضاء صور، فيما أغارت أخرى على مجد السلم في قضاء بنت جبيل. وفي الجنوب أيضا يسجل تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي فوق مدينة صور والمناطق التي شملتها إنذارات الإخلاء صباح اليوم. هذا وبلغ تحليق المسيرات الإسرائيلية أجواء بيروت وضواحيها. في النعم تطور إشكال إلى إطلاق نار ودهس ما أدى إلى مقتل امرأة ووقوع إصابات خطيرة.
6: عود تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الصين وغادر بنجينج اليوم وسط مراسم وداعية رسمية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف، مشدداً على أن واشنطن لن تقدم تنازلات للوصول إلى اتفاق، وحذر من أن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي سيمنحها سيطرة دائمة على مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الدولي. كما أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب من الرئيس الصيني المساعدة في الملف الإيراني، مؤكدا أن واشنطن لا تحتاج إلى ذلك. الخارجية الصينية شددت من جهتها على وجوب استغلال فرصة المفاوضات لإنهاء التصعيد بالشرق الأوسط، وقالت إن باب الحوار قد فتح ولا يجب إغلاقه مرة أخرى، مشددة على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز في شكل أسرع أو في أسرع وقت ممكن، ودعت إلى وجوب مراعاة مخاوف جميع الأطراف في الملف النووي الإيراني. وكشفت الخارجية الصينية عن أن النقاشات مع الرئيس الأمريكي تركزت على سبل تأمين سلاسل الإمداد حول العالم. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تريد إنهاء حرب إيران والتوصل إلى تسوية مستدامة، ولمعالجة الأزمة لابد من فهم السبب الرئيسي لها، أي العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر بحسب تعبير لافروف، الذي أضاف أن من الضروري عدم وجود أي مشكلات أو عوائق في مضيق هرمز. ورأى لافروف أن التدخل الغربي سواء العسكري أو عبر تغيير الأنظمة يزيد من تعقيد الأوضاع بالشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي يجب أن ينظر إلى إيران بطريقة مختلفة بعد أن أثبتت نفسها كقوة لاعبة وقادرة على مواجهة أكبر القوى. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني زهرات البقل الشقرة وعلى شعرة تشكيني
2: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر
3: هو الصوت الحلو على بكرة.
2: مرسي عمو. عم تقرا الجريدة؟
3: ايه أكيد عم بقرا جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
2: بلا أكيد.
3: أنت ما بتقري؟
2: بلا بقرا. بس عمو مش أسرع لك تقرا من التليفون؟
3: لا لا لا لا يا بنتي لا. أنا تعودت على الجريدة، ما في مثلها.
2: بس مثلا شوف لي هالخبر. في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري، مش لأنه تأكدنا منها بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
3: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
2: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين اسأل حالك سؤال بسيط، مين قاله؟
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
2: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل تحت الضوء. بين اشتعال الجبهات الإقليمية وتعقيدات الداخل اللبناني، هل تقترب المنطقة من تسوية سياسية شاملة أم أننا أمام مرحلة أكثر تعقيداً تحمل مزيداً من التصعيد والضبابية؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إليمتري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

فارقني. طمن عقلبك لو شي مر بيسكن ضلوعي وحس بالغمرة، حس بدفا دمي مشي بدمك، عيونك حلال عليها تملكني.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
7: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
7: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئياً على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله وكشفت الهيئة عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله رداً على ما نشر في بعض وسائل الإعلام أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن الرئيس العماد جوزيف عون لم يدلي بأي حديث لأي وسيلة إعلامية وأن كل ما ينسب إليه من مواقف أو تصريحات يضاف إلى سواه من الأخبار المنافية كلياً للحقيقة ولا يمت بصلة إلى رئيس الجمهورية إنذار بالإخلاء الفوري وجهه الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى الجنوبية شمالية وجنوبية الصور وسلسلة غارات منذ صباح اليوم استهدف جديدها سيارة في النبطي ودراجة في قضاء صورة التفاصيل مع حسين معنا
8: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ ساعات الفجر وحتى الساعة فبعد التصعيد الإسرائيلي ليلا بالغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طاول العديد من القرى والبلدات وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارات لبلدات ومناطق شبريحة والحمادي والمعشوق والحوش وهي بلدات تشكل مداخل رئيسية لمدينة صور من نواحي الشمال والجنوب والشرق وقد بدأ الطيران الحربي غاراته اليوم باستهداف بلدة القصيبي ثم فروم بغارتين والنبطي الفوقة كما شن الطيران المسير سلسلة غارات اليوم فاستهدف سيارة في مدينة النبطية قرب الحسينية من دون تسجيل إصابات ثم شن غارة ثانية على المدينة وأفيد عن وقوع إصابتين كما استهدف بلدات شحور ومجدل سلم والمجادل والقصيبي العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول فرون والغندورية وحداثة والمنصوري ومجدل زون في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن في بيانات عن تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية رصدت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبي وأتبعها باستهداف القوة المعادية بقذائف المدفعية كان إصابات مؤكدة ما أجبرها على الانكفاء تحت غطاء دخاني وناري كثيف استغلته المروحيات الإسرائيلية لإخلاء الإصابات بحسب بيان الحزب الذي أعلن أيضا عن استهداف قوة إسرائيلية أخرى تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيب بصلية صاروخية كما أعلن حزب الله عن استهداف جرافتين عسكريتين تتحركان في بلدة رشاف باتجاه حداثة حيث فجر عبوة ناسفة بالجرافة الأولى على الطريق الواصل بين البلدتين ما أدى إلى تدميرها وأضاف البيان وعند محاولة الجرافة الثانية استكمال تقدمها إلى منطقة البيضر في حداثة استهدفها بعبوة أخرى، ما أدى إلى تدميرها، ليقوم بعد ذلك الطيران الإسرائيلي بشن غارة على الجرافة الثانية ما تسبب بتدميرها واحترافها. ودائما بحسب بيان الحزب الذي أعلن أيضا عن استهداف قوة إسرائيلية في موقع البياضة المستحدث بصليات صاروخية وقصف مدفعي، كما استهدف دبابة مرجافة حاولت إسناد القوة المعادية بصاروخ موجه. كذلك أعلن عن تصديه لطائرات ومسيرات في أجواء الجنوب بصواريخ أرجو. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
7: في غضون ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صافرات الإنذار في 4 بلدات بالجليل الغربي عقب تسلل مسيرة. أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية المتوسطة لهذا العام ضمن شروط محددة. بشأن شهادة البكالوريا ستجرى على 3 دورات، يحق لكل طالب التقدم لدورتين متتاليتين على يتم نشر الدروس المطلوبة ابتداء من يوم الاثنين.
9: صحيح أنه ما حيكون في مواد اختيارية، إلى أنه أكبر نسبة تقليص تم اعتمادها كانت في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وذلك من خلال اعتماد الدروس التي أنجزت قبل الحرب. أما بباقي المواد فقد تمت إضافة بعض المحاور والدروس، ولكن برجع بكرر وبشدد استنادا إلى نسب التغطية في المناطق المتأثرة مباشرة بالحرب، تقرر استثنائيا هالسنة اعتماد 3 دورات متتالية. كل طالب له الحق يتقدم فقط لدورتين متتاليتين. ثالثا امتحانات الشهادة المتوسطة سندوستو ما في بروفي، ولكن لحقلكم التفاصيل، تقرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هالسنة واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل وفق الآلية التالية. 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، و 40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي يلي هو حينعمل بالمدرسة.
7: من سرايا مرجعيون أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن دعم صمود أهالي الجنوب أولوية، وأعلنت دعم أكثر من 6000 عائلة في حاصبية ومرجعيون بمساعدات نقدية لتعزيز صمودها. مواقف السيد جاءت في خلال جولة على القرى والبلدات الجنوبية، حيث عقدت سلسلة لقاءات واجتماعات برفقة النائب فراس حمدان.
10: نعمل اللي بقدرتنا اللي بكل مسعانا، اولا وقف هيدا الحرب الغشيمه على لبنان، انسحاب العدو من المناطق اللي محتله، وطبعا رجعه العيال النازحه الى قراها، ورابعا بس توقف الحرب بدنا نصب ورشه عمل اللي هي نرجع نامن موارد لانعاش الاقتصاد، طبعا الوظائف. نعرف انه هيدي المنطقه اللي بتعتمد كتير على الزراعه، كمان خلق فرص العمل بهيدي القطاعات كتير مهمة.
7: رجحت مصادر نيابية مطلعة أن يسار إلى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة الأسبوع المقبل لمتابعة البحث في قانون العفو العام. وأشارت المصادر لصوت كل لبنان إلى إمكانية عقد اجتماع قبيل ذلك في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بحضور ممثلين عن الكتل البرلمانية. من مرفأ طرابلس أعلن وزير الأشغال فايز رسامني إطلاق مناقصة إصلاح سكة الحديد إلى العبودي، وأكد أن الكلام سيتحول أفعالا وسيلحظ أهالي الشمال تقدما بهذا الموضوع في خلال السنوات المقبلة.
11: الدولة اللبنانية عليها واجب تخلق فرص تجارية، هي تخلق فرص عمل، تزهر المناطق من وراء هالأفكار هيدي. إذا عنا مرفق طرابلس ومنطقة اقتصادية ومطار لقلايع، من الطبيعي نحن يكون عنا سكة ترين، بسكة ترين بين مرفق طرابلس للعمق السوري.
6: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
12: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن مسيرة استهدفت مقراً للمعارضة الإيرانية شمالية أربيل في كردستان العراق. في أبوظبي استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. هذا ووجه ولي عهد أبوظبي بتسريع العمل على توسعة خط الأنابيب الجديد لزيادة السعة التصديرية عبر الفجيرة، والذي سيضاعف سعة التصدير، ومن المتوقع تشغيل الخط العام المقبل. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
13: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
14: مسرح المونو بيقدم كاستنج امني.
15: مسرت لك شي مره دور اكشن؟
16: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي.
15: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
16: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
17: تمثيل المسرحية جيد جدا.
18: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو،
19: الممثلين رائعين.
20: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
21: مع علي بليلي وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
22: في وقت المسرح
23: كنا متأمل.
24: لأنه كلها بتصير.
25: أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
12: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455 01-687-312.
26: يلا حبيبي كل هذه الأبعاد يلا بلا يا شادي يلا.
27: اسم الله ابنك؟
26: ايه.
27: الله يخلي لك. ايه
26: الله يخليك.
27: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
26: ايه. ليش؟
27: لا ولا شي.
26: لا اذا في شي خبريني.
27: لا بس سمعت انه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
26: اي مرض؟
27: عم بيقولوا انه جاي من الهونولولو، ما بعرف اذا مزبوط بس ليك.
26: شو هيدا؟
27: اوقات الصوره بتخوفنا اكثر بكثير من الخبر، بس لانه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
26: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
27: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسه النظر والسمع وبيصير لونه اخضر.
26: شو يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟ لا لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي صبايا، عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس، اوعي تبعتي ابنك على المدرسه.
27: المشكله مش بالصوره، المشكله بقصتها. اوقات صوره من زمن تاني أو حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها، نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر أو الصورة، اسأل حالك سؤال بسيط: مين المصدر؟
12: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: ده معي على البيت.
3: ده شو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

0: حاسنا عرق انتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك اسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
7: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان في عين التين يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء رئيس الحكومة نواف سلام جنوباً شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على البلدات التي وجه إليها إنذارات عاجلة لإخلائها في قضاء صور صباحاً هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوبية لبنان في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف 3 آليات بوكلين تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام توازياً قال الجيش الإسرائيلي أن عدداً من المسيرات التي أطلقها حزب والله سقطت في إسرائيل من دون تسجيل إصابات اعتبر العلامة السيد علي فضل الله أن إسرائيل تملي شروطها ولا يملى عليها هي تستفيد في ذلك من قدراتها العسكرية التي تمتلكها والتغطية التي تحظى بها والصمت العالمي المطبق على ارتكاباتها بحق اللبنانيين وقال هنا نخشى أن يكون من شروطها ما يؤدي إلى زيادة الشرخ بين اللبنانيين وتعميق الهوى بينهم لأن السيادة والحرية تنال ولا تعطى من أحد نبه اتحاد نقابات الأفران والمخابز إلى أن قطاع الأفران والمخابز بات يواجه أخطاراً حقيقية تهدد استمرارية إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان مشدداً على أن المرحلة تتطلب تعاوناً للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ القانون والاستقرار والإنتاج بعيداً من أي سجالات أو توترات لا تخدم المصلحة الوطنية
6: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: رحب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بالمفاوضات بشرط جدية واشنطن، وأكد أن الولايات المتحدة اختبرت إيران مرتين وأدركت أن الملفات المرتبطة بطهران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن تحقيق الأهداف الأمريكية عبر القوة العسكرية غير ممكن. عراقجي قال إن الوضع سيكون مختلفا إذا اعتمدت واشنطن نهج الدبلوماسية بدلا من الإجراءات العسكرية، معتبرا أن المشكلة الأساس تكمن في المواقف والرسائل المتناقضة التي تتلقاها إيران من الجانب الأمريكي. رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، قائلاً أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وإن إيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات. أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 205 أسرى من الجانبين. وفي الخبر الأخير، كشف الكرملين عن الاتفاق على تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين على أن يعلن عن موعدها قريباً. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعونا بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
7: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم عبر صوت كل لبنان.
1: اسأل أكثر.
2: مشاهدينا مرحبا بكم. كثرت التكهنات وحول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بخصوص الحرب في إيران، وما هي الدور الذي سيلعبه شي جين بينغ في هذه القضية، بين من اعتبر أن الأخير سيقدم طوق النجاة لترامب للخروج من حربه على إيران، وبين من أشار لإمكانية المقايضة في ثنائية إيران تايوان، خاصة مع إشارة شي بأنها ما سيحدد العلاقة مع واشنطن، والثنائية الأخرى دخول الشركات الصينية لأمريكا مقابل مضيق هرمز. لكن لطهران رأي آخر، تقول سياساتنا تحدد لا من الشرق ولا من الغرب، فهل تتقارب المصالح الكبار على حساب ملفات إقليمية معقدة؟ وماذا في جعبة البلدين للأخذ والعطاء في معادلة رئيس تعود أن يأخذ فقط حسب رأي مراقبي؟ نتابع هذا الملف بعد الفاصل. يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت عبر موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com عبر الإجابة عن السؤال التالي: هل ينهي ترامب الحرب على إيران بعد اتفاقه مع الرئيس الصيني على إبقاء هرمز مفتوحا وعدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، نعم أم لا؟ الحديث معنا من بيروت الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية دكتور محمد موسى، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية دكتور ماركو مسعد. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمد، بما لدينا من معطيات حول هذه الزيارة يمكن أن أختصرها بثلاث نقاط: إيران ليست دولة نووية، فتح مضيق هرمز، وعدم إرسال السلاح الصيني إلى إيران كما أشار ترامب بتعهد من الرئيس شي جين بينغ. برأيك ما دلالات هذا الأمر؟ هل أتى ذلك على حساب طهران؟
3: مساء الخير لك أسامة، لضيفك الكريم من أمريكا ولكل مشاهديك الكرام. لا شك أن الكلام جميل، ولكن دعنا ندقق بهذا الكلام وبهذا البيان قليلا. إيران ليست نووية حربية، أي لا تمتلك سلاح نووي، ولكن هذا لا يمنع عن إيران حقها، وهذا رأي الصين، بأن تمتلك برنامجا نوويا سلميا للتخصيب، وهذا ما لا يقبله الرئيس ترامب. وهنا بعجالة من يسأل إيران اليوم عن برنامجها النووي، عليه أن يسأل أيضا قوة إقليمية قائمة هي إسرائيل عن 200 رأس نووي ومعمل ديمونا الذي يهدد كل الشرق الأوسط، وبالتالي نحن مع شرق أوسط خالي من كل البرنامج النووي على الإطلاق. وهنا نسأل: من يمنع العربية السعودية أن يكون لها برنامج نووي؟ ومن يمنع مصر أن يكون لها برنامجا نوويا؟ وبالتالي لا كيالة بمكيالين، وبالتالي المسألة أن الصين وافقت أن لا تمتلك إيران قنبلة نووية، ولكن ونحن ضد أن تمتلك إيران قنبلة نووية، ولكن حق التخصيب للأغراض السلمية أعتقد أنه مكفول صينيا. بالنسبة إلى مضيق هرمز، إن أول المتضررين بعد الأوروبيين بدفع الفواتير من تكاليف التضخم بأسعار النفط والطاقة والأسمدة وغيرها سيكون الصين، التي حرمت حوالي 37% من وارداتها القادمة من طهران ومن دول الخليج العربي. وبالتالي نعم، الصين مع فتح مضيق هرمز، ولكن دعنا نسأل: إذا كانت إيران تخالف القانون الدولي عندما منعت الملاحة في مضيق هرمز، هل ما يقوم به الرئيس ترامب اليوم هو مطابق للقانون الدولي بإغلاق مضيق هرمز والحصار على الحصار؟ ناهيك عن المعركة نفسها، ولو عدنا إلى 28 شباط لنتذكر أن مضيق هرمز كان يعمل بدون أي مشكلة، ولولا هذه الحرب التوريطة الإسرائيلية للولايات المتحدة لما كان المضيق قد أغلق.
2: سيد ماركو، يشير الدكتور محمد إلى نقطة هامة جدا، وهي الإشارة إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، أي أن رواية ترامب والرواية الأمريكية بعدم وجود برنامج نووي إيراني أبدا تسقط خلال هذه الجزئية إن كنا نريد أن نصدق ما تم الإعلان عليه ما بين الصين والولايات المتحدة، أم أننا فقط أمام مشهد سياسي سيختلف بطبيعة الحال عن الواقع؟
1: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا كريمة. دعنا نقول بأن يعني مسألة امتلاك إيران للسلاح النووي في اعتقادي أمر يعني يكون من المتأخر مناقشته الآن. لماذا؟ لأننا نتحدث عن أن يعني إيران لديها برنامج نووي معروف، وكل هذه شحنة اليورانيوم المخصبة بنسبة 60%، وأصلا التصريح من مسؤول إيراني خلال الأيام الماضية وقال بأننا ممكن أن نصل إلى 90%، وكأنه لا يأبه لأي شيء ويريد الوصول إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%. لماذا؟ ليس لي يعني الأغراض العلمية، فاعتقادي بعد هذه النسبة سوف يكون من السهل امتلاك القنبلة النووية أصلا من بنسبة 60%، وهذه الشحنة التي تصل إلى 450 كيلوغرام الموجودة في الداخل الإيراني من الممكن أن تمتلك إيران القنبلة النووية. فاعتقادي مسألة إرادة امتلاك إيران للقنبلة النووية من عدمها معروفة، ولكن النظام الإيراني فقط يحاول أن ينور سياسيا ويحاول أن يتحدث بالتصريحات هنا وهناك، ولكن ما هذه المسألة معروفة. لأن لا يعني ما هو الغرض من التخصيب اليورانيوم على التخصيب بنسبة 60%، ومن الممكن أن يصل إلى 90%، بل بالعكس هددوا.
2: هذا موضوع آخر سيد ماركو. الآن نحن أمام لقاء صيني أمريكي، يعني سأعيد السؤال ولو بصيغة أخرى، هل رضخ ترامب لوجود إيران نووية تحت ضغط من الصين؟
1: تمام. فاعتقادي الرئيس دونالد ترامب كان لديه مطلبين رئيسيين في البرنامج النووي: تصفير التخصيب في الداخل ونقل هذه الشحنة من اليورانيوم على التخصيب إلى خارج إيران للولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه المطالب مطالب مرتفعة، نعم، ولكن فاعتقادي دونالد ترامب من الممكن أن يتواصل أو يتفاوض على هذه المطالب حتى يصل إلى نسب تخصيب قليلة في الداخل الإيراني، ومن الممكن أيضا أن يصل إلى تفاهمات مع الجانب الإيراني حتى لو بواسطة صينية. ما أريد أن أقول، من الممكن أن نتحدث على أن إيران من الممكن أن تمتلك هذا البرنامج النووي للأغراض الطبية، ولكن يجب على إيران أن تقدم تضمينات للولايات المتحدة الأمريكية بألا تعود للسلاح النووي. هذا هو أصلا صلب المفاوضات. هذا طيب. هو أصلا ما يريده دونالد ترامب، يريد أن يضمن بألا تمتلك إيران السلاح النووي، ولكن في اعتقادي إن وصل إليه هذه التضمينات في اعتقادي ما
2: يمكن أن يسمح. يعني هذا يخالف الحرب سيد ماركو. الحرب لم تقم على أساس السلاح النووي، قامت على أساس البرنامج النووي الإيراني. دكتور محمد، أعود إليك في هذه النقطة، هل الصين مستعدة للضغط على إيران؟ يعني استمعنا إلى تصريحات من إيران بأن لا أحد يملي عليها ما يجب فعله، وهي إشارة واضحة للصين على وجه التحديد بأن لا الصين ولا غير الصين تملي على طهران كما تقول طبعا ما يجب فعله.
3: سيدي الكريم، دعنا نشير إلى أن ضيفك الكريم لم يجبنا عن إسرائيل النووية التي تهدد أمن المنطقة وتقصف بكل المنطقة من اليمن إلى العراق وبيروت وسوريا، ولم تترك لها مكان إلا وتركته. هل من يسأل إسرائيل عن برنامجها النووي؟
2: هذا موضوع آخر دكتور.

0: رئيس الجمهورية الإسلامية، وبالتالي إيران لن تخضع لا للصين ولا لغير الصين، وهي تدرك تماما أنها اليوم تخوض حرب وجودية بكل ما للكلمة من معنى. اثنين، أهداف الحرب من الولايات المتحدة تبدلت مع تبدل الأيام والأسابيع، ومن يدرك الحقيقة السياسة الأمريكية ويتابعها يدرك تماما أن سقف التفاوض وسقف الحرب بدأ لإسقاط النظام، واليوم عاد لمفاوضة النظام ثم عاد إلى الحصار على الحصار. من هنا أقول الولايات المتحدة أسامة تريد بالإنجليش ما يقال له الـMOU، تريد اتفاق مرحلي أولي ابتدائي سمه ما شئت، على أن يخاض بكل القضايا أولا بأول، وبالتالي تفريغ الاتفاق من مضمونه، وبالتالي اللعب على سلم الوقت. وهنا الطامة الكبرى، عليك أن تنظر إلى الإسرائيلي ماذا يريد. وفي قادم الأيام إذا لم يتخذ الرئيس ترامب قرارا حربيا ضد طهران، وهو المتوقع، سيكون هناك صدام في الرؤية ما بين أمريكا وإسرائيل. بينما إيران تريد فاينل أجريمنت لمرة واحدة، اتفاق بضمانات روسية صينية، لأنها لدعت بالعام 2018 بعدما لحست الولايات المتحدة توقيعها الذي وقعه رئيسها باراك أوباما ب 2015. وبالتالي اليوم إيران هناك أزمة ثقة مع الولايات المتحدة، وحقيقة هناك أزمة في كيفية تقريب وجهات النظر، لأن الفجوة واسعة. طيب. الولايات المتحدة تريد شيئا، إيران تريد شيئا، وبينهما الإسرائيلي يريد أشياء وأشياء ويطلبها من الرئيس ترامب.
1: سيد ماركو، لو كان التعويل على ضغط صيني، يعني لقلنا بأن إيران استجابت للضغوطات العسكرية والاقتصادية المفروضة أمريكية. من الواضح أن إيران حتى اللحظة لا يمكن لا للصين ولا حتى للولايات المتحدة أن تملي عليها ما يجب أن تفعله. طيب، ما الباقي أمام ترامب في هذه المعادلة؟ هل زيارة الصين كبلته من القيام بأعمال عسكرية، أم ربما على العكس من ذلك، يعني العمل العسكري ما زال مطروحا حتى اللحظة؟
2: يعني النظام الإيراني لا يستمع لهذا ولا لذاك، هذا أمر يتحدث به النظام الإيراني، ولكن هذا أمر غير طبيعي بالمرة. أي حرب، أي مشاهدات، أي مواجهة عسكرية في النظام الدولي يكون لأطراف أخرى ضغط على الطرف الأقوى عسكريا والطرف الأضعف عسكريا. هذا أمر طبيعي، وهذا أمر ليس بالمغز وليس بالمعيب يعني. ولكن إيران تتحدث بهذه اللهجة يعني عاهدناها كثيرا، ولكن بكل تأكيد سوف تستمع لأي طرف يحاول الوصول إلى اتفاق، وبكل تأكيد النظام الإيراني سوف يستمع، ولكن هذه اللغة التي يتحدث بها النظام الإيراني علانية هذا أمر طبيعي. ولكن
0: عن أي نظام دولي؟ هل بقي نظام دولي بزمن الرئيس ترامب؟
1: سأعود إليك دكتور محمد لو سمحت،
2: فقط النظام الدولي ولا القانون الدولي
1: للفكرة حتى النهاية.
2: يعني أنا لا أعلم النظام الدولي ولا القانون الدولي الذي تتحدث عنه، أنتم الذين اخترقتم سيادة الدول يعني.
1: من أنتم؟ ضيفي من بيروت يا
0: من أنتم؟ من أنتم؟ لا تحسبني على أحد أرجوك
1: دكتور محمد، سأعطيك الوقت الكافي للرد.
0: أنا مستقل، أنا أخاطبك بالقانون الدولي
1: دكتور محمد لو سمحت، سأعود إليك وأعطيك الوقت الكافي للرد.
0: يا دكتور محمد
1: لو سمحت، سأعطيك الوقت الكافي للرد، أرجو عدم المقاطعة. تفضل سيد ماركو.
2: فدعنا نبتعد عن القانون الدولي الآن، نتحدث بأن الآن النظام الدولي الحديث شئنا أم أبينا، القوي هو من يخدم مصالحه فقط. والاستخدام القانون الدولي فقط يكون حينما يريد القوي يعني بلورة أو أخذ شرعية من الهيئات المنظمات الدولية. هذا ما عهدناه في النظام الدولي الحديث. أنا لم أخلق هذا النظام، ولكن أنا أتحدث عنه الآن. فإذا دعنا نبعد عن القانون الدولي وعن النظام الدولي، لأن أصلا النظام الإيراني هو من اخترق القانون الدولي في قصة مضيق هرمز، والنظام الإيراني هو من اخترق القانون الدولي في كثير من البلاد العربية وسبب في قتل المدنيين بالملايين. هذا أمر نبعد عنه. نتحدث الآن، نتحدث نعم.
1: طيب أكمل الفكرة لو سمحت سيد ماركو.
2: نتحدث الآن عن الصين. الرئيس دونالد ترامب يصل أو يذهب إلى الصين بملفات عدة. دعنا نقول بأن الملف الإيراني ليس الملف الأوحد، هناك ملفات ساخنة كبيرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين،
1: وربما تكون أهم من إيران وأهم من الشرق الأوسط كله. دكتور محمد، يعني برأيك هل الصين معنية بلعب دور بما يخص الوضع في إيران؟ إذا كان ترامب يمسك ملف تايوان، يعني من البديهي لنتفق بداية أن اليوم نحن نعيش في زمن لا قانون دولي فيه، هذه من المسلمين.

0: المسلمات خلاص صارت من أدبيات السياسة، لا وجود للقانون الدولي، يمكن أن نستمع فيها لهذه الكلمة بالكتب فقط الآن. في ظل هذه المعادلة، لدى الصين ما تعطيه لترامب ولدى ترامب ما يعطيه للصين أيضا، أين إيران من هذه المعادلة؟ ألا يمكن أن تكون مثلا تايوان على حساب إيران؟
1: أحييك على هذا السؤال، ولكن دعني أسجل أن هذه الحرب ومعظم حروب الشرق الأوسط دخلت بدون أي إشارة، لا للأمم المتحدة ولا للقانون الدولي الذي أصبح خرقة كما وصفه السيد ماركو، وأنا وافقه أننا في الغابة والأقوى يفعل ما يشاء، أنا موافقه. واثنين، لو سمحت لا تحسبني لا على هذا ولا ذاك، أنا رجل مستقل وإلي رأيي. رقم ثلاثة، بالنسبة لسؤالك، أعتقد أن الملفات ما بين العملاقين الكبيرين على مستوى الصناعة والتجارة وكل العالم، نتحدث عن الولايات المتحدة الاقتصاد الأول، ونتحدث عن مصنع العالم الصين الذي التبادل بينهما يفوق 600 مليار، من الطبيعي أن القضايا الشائكة بينهما كبيرة، من الرسوم الجمركية إلى العلاقات التجارية إلى مسائل المعادن إلى مسألة الذكاء الصناعي إلى هذا الحضور التجاري من وادي السيليكون القادم مع الرئيس ترامب، كلها إشارات على أن هذه القمة هي قمة تاريخية على المستوى الاقتصادي، وما يبحث فيها يفوق إيران بأشواط وأشواط. من هنا معادلة تايوان مقابل إيران أعتقد أنها غير حاضرة، لا بالبال الصيني ولا حتى بالبال الأمريكي. يحسب للرئيس ترامب أنه بواقعيته تحدث عن تايوان على أنها جزء لا يتجزأ من الصين الواحدة التي ستعود، وبالتالي لا يريد أن يدخل في آفاق مسائل تمس الصين أو تهز العلاقة مع الصين، والصينيين لاطفوه بنفس الطريقة. وبالتالي اليوم الصين تقف بموقف الوسط، بأنها بقضية إيران تبدي وجهة نظرها بأن تكون وسيطا أمينا وليس أداة ضغط على طهران، وبالمقابل ستنصح الرئيس ترامب بالمعالجة المختلفة للقضية مع إيران على قاعدة تكون البلاتفورم كما قال روبيو لها أرضية وقبول لدى إيران.
0: طيب، هذا ذكاء أمريكي ربما يكون دكتور محمد، اسمح لي بالمقاطعة. تمكن ترامب من تحييد الصين، وهو ما رأيناه مباشرة بتصريح أن الصين لن ترسل السلاح إلى إيران، وهو ما كان يتم الحديث عنه في الصحف الغربية كطوق نجاة لإيران بما يخص المعدات الدقيقة القادرة على إطالة أمد هذه الحرب أو الصمود في وجه الولايات المتحدة.
1: دعني أقول بكلمتين، حتى الساعة إيران تقول، وأنا لا يعني لا أتبنى، إيران تقول أنها لديها القدرة وأن حجم استيرادها من الصين ما مر قد مر. اليوم المسألة أعتقد أنها في مكان آخر، ليس المكان العسكري الذي تتحدث عنه الصين بعدم إرسال السلاح. المسألة الكل يدرك أنها اليوم هي في البعد النهائي لكيفية مقاربة الأزمة، وبالتالي الخيار الحربي إذا ما جاء ربما يكون السلاح الصيني فاعلا، ولكن الصين وردت ما وردت إلى طهران إذا كانت قد وردت. المسألة اليوم هي في كيفية بقاء الإيرانيين أو صمودهم لبلورة أجريمنت جديد أو قدرة الولايات المتحدة على الحسم، وأعتقد ما بينهما المسألة شاسعة وتحتاج وقت لم يعد لا الاقتصاد العالمي يتحمله ولا دول المنطقة تتحمله ولا إيران تتحمله ولا حتى الولايات المتحدة. في قادم الأيام على أبواب الانتخابات النصفية، في ظل عودة شعبية ترامب إلى الوراء قليلا، تتحمل ما يجري اليوم في كل الشرق الأوسط.
0: طيب سيد ماركو، هناك رأي لا بد من الوقوف عنده بأن ترامب والقوة الأمريكية ما هي إلا فقاعة، الصين في الحرب في إيران ستستغل هذا الموضوع كمستنقع غرق فيه ترامب، ولا تريد بأي شكل من الأشكال أن يخرج منه على الأقل سالما معافى. لماذا على الصين أن تقدم هذه الورقة بسهولة لترامب، أم أن الموضوع أكبر من ذلك، فيه الاقتصاد، فيه الشركات، وفيه تايوان أيضا هو أكثر ما يهم الصين؟
2: الصين تريد أن يكون دونالد ترامب غارقا في المستنقع الإيراني كما تشاء، ولكن دونالد ترامب غير الغارق في هذا المستنقع. ده هو أصلا لو كان غارق في المستنقع لكان قد فتح حرب برية مفتوحة منذ قبل شهر، قبل حتى الوصول إلى الهدنة، وكان قد فتح هذه الحرب وأنهى هذه المسألة بالقوة العسكرية، لديه هذه القدرة العسكرية للإنهاء على حياة النظام الإيراني، ولكن هو لا يريد ذلك، هو لا يريد هذه الحرب التي تكلف الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الأموال وكثير من الخسائر السياسية وأيضا كثير من الخسائر الاقتصادية. دونالد ترامب أصلا يريد حرب منخفضة التكاليف، لذلك هو يحاول بكل الطرق الممكنة الوصول إلى حل دبلوماسي، سواء من الضغط على النظام الإيراني من خلال الحصار البحري، أو الضغط على النظام الإيراني من خلال العقوبات، أو الضغط عليهم من خلال الحليف وهو الصيني. إذن ماذا يستفيد الطرف الصيني من هذه المسألة؟ يستفيد الطرف الصيني من هذه المسألة بأنه يعني كثيرا من حوالي 20 أو 25% من صادرات النفط الصينية تأتي من هذا المضيق، ولديها كثيرا من العلاقات الاقتصادية مع حليفها الإيراني الذي يورد لهم النفط الرخيص الثمن البعيد عن العقوبات. فهذا أمر بالنسبة للطرف الصيني مهم، وبالنسبة للطرف الصيني أيضا مهم إنهاء هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، وأننا إن دخلنا على حالة الركود الاقتصادي فبكل تأكيد الدولة الصينية سوف تتأثر بسبب يعني تعثر الصادرات التي تقوم بها يعتمد عليها النظام الاقتصادي الصيني. فإذا هناك مصالح اقتصادية صينية فيما يحدث الآن، ومن الممكن أن نتحدث بأن إن أرادة الصين التجنب هذه العواقب الاقتصادية فبكل تأكيد يجب عليها أن تتدخل في هذه المسألة. الرئيس دونالد ترامب يقول إن تدخلتم في هذا الشيء جميل، إن لم تتدخلوا فإذا ما ممكن أن نحل هذه الأزمة بطريقة عسكرية. وكما قلت الزيارة كانت مسجلة أو مجدولة قبل شهرين، حتى قبل يعني بعد بدء الحرب بأسابيع، وكانت أصلا جدول الأعمال الخاص بهذه القمة ليس بسبب حرب إيران. لماذا؟ لأن كما قلت هناك ملفات كثيرة للغاية، الرئيس دونالد ترامب والرئيس شي كلا من الطرفين يريدون الوصول إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب التجارية الباردة والحرب في مجال الذكاء الاصطناعي. إن تم التوصل إلى هذه التفاهمات بخلال ملفات تخص الجانبين بشكل مباشر، فاعتقادي الصين سوف تقدم شيء ملموس في الملف الإيراني، وبكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب سوف يقدم شيء ملموس بالنسبة للطرف الصيني. هذه هي العلاقات الدولية، مبنية على المصالح، مبنية على الاحترام المتبادل، مبنية على فهم القوى الأخرى، وكل شيء يعطي طرف، يعني كل طرف يعطي شيء للطرف الأخير ثم يتحدثون على التفاوض. طيب. هذه هي المفاوضات، المفاوضات ليس بالشيء المعيب ولا الشيء المغزي.
0: دكتور محمد، بما يخص مضيق هرمز، تعهد الطرفان بفتح هذا المضيق، برأيك كيف سيكون شكل فتح المضيق بتعاون صيني أمريكي؟ وأين إيران من هذه المعادلة التي بدأت الحصار على مضيق هرمز وفجأة قالت بأن هذه الورقة هي ورقة إيرانية بحتة، من يريد المرور يجب التنسيق مع إيران، بما وصف بأنه مخالفة لما تفضلت بالحديث عنه في البداية بأنه قانون دولي؟
1: طبعا القانون الدولي يحكم الجميع، وقانون البحار إذا كانت إيران تخالف قانون البحار فنحن ندين إيران على الملأ، ولكن ما تفعله الولايات المتحدة اليوم في مضيق هرمز أليس خارج القانون الدولي وخارج قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة 1982 من المواد 36 للمواد 48؟ اثنين، الحرب البرية، أي حرب برية، ومن يتحمل اليوم كلف الحرب البرية في كل المنطقة والعالم والولايات المتحدة تحديدا التي ديونها تفوق 36 تريليون والتي تدفع تريليونا خدمة للدين الأمريكي، وبالتالي لا أحد يريد الحروب. نعم، ما قاله السيد ماركو أنا أوافق عليه تماما، المفاوضات ليس عيبا، ولكن المفاوضات تحتاج أرضية وعقلانية وقبول، والأخطر من ذلك هو عدم إبرام وثائق استسلام على الناس، وبالتالي المسألة تحتاج إلى عقلنة الخطاب، وبالتالي أخذ المنطقة كلياتها إلى مكان يكون هناك استقرار لكي يأتي الاستثمار ولكي تتحرك كل عجلة الاقتصاد الذي يتحدث عنه. ولكن من الواضح أن الولايات المتحدة لا تعبأ بمصالح لا الحلفاء ولا الخصوم على حد سواء في الشرق الأوسط. اليوم حلفاء الولايات المتحدة متضررون كما إيران، اليوم تتضرر الصين، ولكن ألا يتضرر الحلفاء في الناتو وفي الاتحاد الأوروبي؟ المستفيد الأول والأخير من هذه الحرب ومن هذا الحصار في هرمز هي الولايات المتحدة التي تبيع النفط بأسعار هائلة، تبيع الغاز الـLNG بأسعار هائلة، تضغط على الأوروبيين بهذا الاتجاه، وبالتالي أصبحت الحرب أداة اقتصادية لابتزاز الحلفاء والخصوم في آن معا، وهذا قد لا يعيب الولايات المتحدة، فهي تدير العالم على طريقتها بمنطق الصفقة مع الرئيس ترامب. ولكن إلى متى سيبقى العالم كله أسير هذه الأزمة المفتوحة التي ندفع كمواطنين عالميين في هذه القرية العالمية فاتورتها.
0: سيد ماركو، إن أمكن أن تجيبنا على هذه على هذا السؤال بالنظر أيضا إلى الدور الإسرائيلي الذي لا يمكن أن نغفله في هذه المعادلة، يعني حتى لو أراد ترامب بالفعل إنهاء هذه الحرب، ربما يكون للحكومة الإسرائيلية رأي آخر مختلف كليا في هذه الظروف وفي ما يعتقد بأنه تحقق من تدمير القدرات الإيرانية.
2: الحكومة الإسرائيلية أصلا لديها رأي مختلف في هذه الحرب منذ بدايتها، يعني الأهداف الإسرائيلية مختلفة تماما عن الأهداف الأمريكية، ولكن بكل تأكيد إن وصل دونالد ترامب لأهدافه التي نتحدث عنها، الملف النووي، الإيراني، الميليشيات، ملف الصواريخ الباليستية ومضيق هرمز كاتفاق شامل لكل هذه الملفات مع إيران، فأعتقد دونالد ترامب سوف يوقف الحرب، لأن دونالد ترامب يخدم مصالح أمريكا. أولا، نعم هناك علاقات وثيقة ما بين أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لا يوجد أي رئيس سواء من الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري أن يتخلى عن أمن إسرائيل، هذا معهود في السياسة الأمريكية. حتى لو خسرت إسرائيل الدعم الشعبي الأمريكي، فما دال على مستوى السياسي ما دال هناك دعم كبير وهائل لإسرائيل. هذا ما نريد أن نقوله، لكن إن وصل دونالد ترامب إلى الحرب أو إنهاء هذه المسألة بطريقة أفضل مما وصل إليها أوباما، ويعني دعنا نقول هذا الاتفاق يحفظ هذه القوى العسكرية الأمريكية ويحفظ أو يقول بأن دونالد ترامب انتصر، بكل تأكيد دونالد ترامب سوف يضغط على نتنياهو، لأنه لو كان استمع نتنياهو في هذه الفترة الماضية لكان قد عاد لاستخدام القوى العسكرية وبدأت الحرب من جديد، ومن الممكن أن كانت تتحول إلى حرب إقليمية مفتوحة. دونالد ترامب لم يريد ذلك، حتى مع فشل هذه المفاوضات، حتى مع تعنت النظام الإيراني وإرسال رسائل شبه متكررة والمضمون بأنها لا تقدم أي شيء، دونالد ترامب ما زال مصر على إنجاح المفاوضات، وذهب إلى الصين ليس فقط لإيران، ولكن سوف يتحدث مع الجانب الصيني على قضايا من القضايا الأساسية وهي الملف الإيراني. إن وصل إلى نتائج مع الملف الإيراني هذا شيء جميل، إن لم يصل سوف يبحث في خياراته، ولكن في اعتقادي بعد وصوله إلى واشنطن وفشل
0: ربما تحييد الصين عن هذا الصراع هو أكبر مكسب من الممكن أن يحققه ترامب في معادلة الصراع في الشرق الأوسط. اسمح لي بالانتقال إلى رأي الجمهور، هل ينهي ترامب الحرب على إيران بعد اتفاقه مع رئيس الصيني على أبقاء هرمز مفتوحا وعدم امتلاك طهران سلاحا نوويا؟ ما يقرب من 40% جاوبوا بنعم على هذا السؤال، والباقي جاوب بلا عليه. من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، ومن بيروت الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور محمد موسى، شكرا جزيلا لكما على المشاركة، والشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة تجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني بيبسي 330 ملي $2.90، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب$0.90.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
5: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
5: 21
4: أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بو خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
8: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 15 من أيار 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات كريستال شقير سلام اللحام وصافيو بوصعب.

أهلا بكم في عناوين النشرة. من اختبار النار إلى اختبار الالتزام، واشنطن تدخل أدق مرحلة في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية. هيئة البث تكشف ملامح الطرح المتداول، انسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله. سلام زار عينتيني والرئيس بري، أنا متشائل. لا نعرف من يقود الحزب فعليا اليوم، جنبلاط أؤيد مفاوضات مشروطة مع إسرائيل. الميدان الجنوبي يشتعل بالإنذارات وعدد الغارات إلى ارتفاع. العفو العام قيد النقاش، وجلسة للجان المشتركة متوقعة مطلع الأسبوع المقبل. كرامي تحسم مصير الامتحانات الرسمية، إلغاء الشهادة المتوسطة وثلاث دورات للبكالوريا. صرخة من الأفران والمخابز، أمن الرغيف مهدد. عرقجي الحرب المفتوحة لا تزال محتملة، وهرمز تحت التنسيق الإيراني. وبوتين بعد ترامب إلى الصين.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن دخلت في أدق مراحلها، مع انتقال النقاش من العناوين العريضة إلى ملفات التنفيذ والرقابة والضمانات، وسط تسريبات إسرائيلية عن طرح يربط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، في معادلة تعكس حجم التعقيد الذي يحيط بالمفاوضات. طاولة واشنطن التي تحتضن اليوم يوما ثانيا من المحادثات الجولة الثالثة لم تنجح بعد في تبريد الميدان المشتعل بالخروقات، ما يجعل أي تفاهم محتمل يكون محكوما باختبار النار قبل أي شيء آخر. في موازاة ذلك تتسع صورة الاشتباك الإقليمي، مع تحذيرات إيرانية من احتمال الحرب المفتوحة وإعادة التلويح بورقة مضيق هرمز، فيما تتسارع الاصطفافات الدولية من واشنطن إلى بكين في مشهد يوحي بأن المنطقة تقف مجدداً عند تقاطع التسويات الكبرى والاحتمالات المفتوحة. والآن إلى التفاصيل.
4: عند الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت تستأنف جلسات المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي التي بدأت أمس في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. الجلسة المقررة اليوم من المتوقع أن تتناول الأسئلة التشغيلية الأصعب، بما في ذلك الجهة التي ستشرف على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وقد يتم التطرق إلى دور لجنة الميكانيزم وإمكان توسيع صلاحياتها لتصبح أكثر فعالية في مراقبة وقف إطلاق النار. وقبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئيا على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله. وكشفت الهيئة عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله.
3: بعبدة التي تواكب عن كثب مجريات المسار التفاوضي في واشنطن تترقب ما سيحمله اليوم الثاني، ولم يعلن عن أي لقاء عقده اليوم رئيس الجمهورية حتى الساعة، واقتصر النشاط على البيان الصادر والذي جاء فيه ردا على ما نشر في بعض وسائل الأعلام اليوم يهم المكتب الأعلامي في رئاسة الجمهورية أن يوضح أن الرئيس جوزيف عون لم يدلي بأي حديث لأي وسيلة إعلامية، وأن كل ما ينسب إليه من مواقف أو تصريحات يضاف إلى سواه من الأخبار المنافية كليا للحقيقة ولا يمت بصلة إلى رئيس الجمهورية. في النشاط الرسمي في عين التيني التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام. رئيس بري كان قد كرر في حديث للأخبار تأييده للتفاوض غير المباشر للتوصل أولاً إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، متسائلاً هل هناك وقف لإطلاق النار حالياً؟ وقال بري: أنا متشائل، لست مع التفاوض المباشر، لكنني لن أتكلم حالياً، وعندما ننتهي سيكون لي كلام. وشدد على أن الاتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية، إيرانية، أمريكية.
4: في المواقف، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط تأييده للمفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولكن بشروط العودة إلى خط هدنة 49 مع آلية مراقبة متبادلة. وفي حديث لصحيفة ميديا بارت الفرنسية الإلكترونية، دعا للحوار مع حزب الله بشأن نزع السلاح، معتبرا أنه ليس جسما غريبا عن لبنان، إلا أن المشكلة اليوم مع من نتحاور داخل الحزب. أيام حسن نصر الله كان بالإمكان الحوار معه، لأنه كان يفهم لبنان بطريقته، وكان يملك قاعدة شعبية كبيرة. أما اليوم فلا نعرف من يقود الحزب فعليا. نعيم قاسم مجرد متحدث وليس صاحب القرار. جملات استبعد سيناريو الحرب قائلا: إنها تحتاج إلى طرفين مسلحين، وحاليا وحده حزب الله يملك السلاح، لكننا نعيش مرحلة عدم استقرار خطيرة، وبعض القادة اللبنانيين قد يكونون فعلا راغبين في إعادة الحرب الأهلية لأنهم أسرى ماضيهم.
3: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفي مقابلة مع منصة العربي بلاس أكد أن إسرائيل هي من تشن الحروب على لبنان والمنطقة، معتبرا أن المرحلة الحالية قد تشكل فرصة لإنهاء النزاعات والانتقال إلى تفاهمات. وشدد باسيل على أن خيار التيار لبناني وليس إيرانيا أو إسرائيليا، داعيا إلى موقف وطني موحد للتفاوض يضمن وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وعودة الأسرى. باسيل شدد على ضرورة التفاهم مع حزب الله في أي مفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أن عزله غير ممكن داخليا، وأكد أن السلام يمر بمراحل تبدأ بهدنة ثم باتفاق سلام وصولا إلى تطبيع طبيعي تقبله الشعوب، رافضا فرضه بالقوة، كما دعا إلى حصرية السلاح بيد الدولة وباعتماد استراتيجية أمن قومي بقيادة الجيش والدولة.
4: رأى النائب مروان حميدي أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ما تزال تدور في إطار حوار طرشان نتيجة التفاوض الكبير في الأولويات أو التفاوت الكبير في الأولويات بين الطرفين، ولو أننا نشهد على حوار مضبوط حضاري في الظاهر، معتبرا في حديث عبر صوت كل لبنان أن أوراق القوة الحالية ليست أوراق قوة فعلية بقدر ما هي أوراق ضعف لدى الجانبين.
3: العلامة السيد علي فضل الله اعتبر أن إسرائيل تملي شروطها ولا يملى عليها، وهي تستفيد في ذلك من قدراتها العسكرية التي تمتلكها والتغطية التي تحظى بها والصمت العالمي المطبق على ارتكاباتها بحق اللبنانيين. وقال: هنا نخشى أن يكون من شروطها ما يؤدي إلى زيادة الشرخ بين اللبنانيين وتعميق الهوى بينهم، لأن السيادة والحرية تنال ولا تعطى من أحد.
4: الميدان جنوبا يشتعل والغارات إلى مزيد، واليوم إنذار بالإخلاء الفوري وجهه الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى الجنوبية شمالية وجنوبية السور. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: يشهد الميدان الجنوبي منذ ساعات الصباح تصعيدا إسرائيليا وعدوانا مكثفا على الجنوب اللبناني بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. فبعد الإنذار الإسرائيلي صباح اليوم لكرى ومناطق شبريحة والحمدية والمعشوق والحوش، وهي بلدات تعتبر مداخل رئيسية لمدينة صور من نواحي الشرق والشمال والجنوب، بدأ الطيران الحربي بشن غارات استهدفت الحوش والمعشوق والمساكن الشعبية ومبنى النجدة الشعبية خلف مستشفى حيرام لجهة مفرق العباسي ومبنى في الشبريحة وبلدات طائف الساي وصريفة وبرج قلواي. سبق ذلك سلسلة غارات صباحا استهدفت بلدات لقصيبي وفرون والنبطي الفوقة. أما الطيران المسير فقد كثف اليوم من استهدافاته وعدوانه، فاستهدف مدينة النبطية بغارتين وأفيد عن تسجيل إصابتين في الغارة الثانية، كما استهدف لقصيبي وشحور ومجدل سلم والمجادل ومفرق الشعيتية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي عنيف طاول فرون والغندوري وحداثة والمنصوري ومجدل زون ووادي الحجير ووادي بلد السلوكي وأطراف زوتر الشرقية ويحمر شكيف ومجرى النهر. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية رصدت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبي وأتبعها باستهداف القوى المعادية بقذائف المدفعية. كما أعلن عن استهداف قوة إسرائيلية أخرى تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي بصرية صاروخية. كما استهدف حزب الله جرافتين عسكريتين تتحركان في بلدة رشاب باتجاه حداثة بتفجير عبوات ناسفة ما أدى إلى تدميرهما. وأعلن أيضا عن استهداف قوة إسرائيلية في موقع البياض المستحدث بصليات صاروخية وقصف مدفعي. كذلك استهدف دبابة مرجفة حاولت إسناد القوى المعادية بصاروخ موجه، بالإضافة إلى استهداف دبابة مرجفة أخرى في بلدة رشاف بمحلقة انقضاضية، وثلاث آليات بوكلين كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة لخيام بقذائف المدفعية. كما تصدى حزب الله لطائرات ومسيرات في أجواء الجنوب بصواريخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: لم يغب عن الأجواء طيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي، وبلغ تحليق المسيرات أجواء بيروت والضواحي، وقبل قليل أفيد عن تحليق فوق الحمرة.
4: في غضون ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في 4 بلدات بالجليل الغربي عقب تسلل مسيرة. هذا وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى ارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار إلى 6. وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر في خلال ساعات الليل منصة أطلق منها حزب الله قذائف صاروخية عدة نحو منطقة كريات شمونة، وهاجم منصة الإطلاق في منطقة زبد، بالإضافة إلى مبان عدة استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية وللدفع بمخططات ضد إسرائيل.
3: أما عن المخططات الإسرائيلية فتكشفها المواقف. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد الاستمرار بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن الإسرائيلي القول: نريد الاستيطان في لبنان ويجب عدم الخوف من الضغوط.
4: من سرايا مرجعيون، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن دعم صمود أهالي الجنوب أولوية، وأعلنت دعم أكثر من 6000 عائلة في حصبية ومرجعيون بمساعدات نقدية لتعزيز صمودها. مواقف السيد جاءت في خلال جولة على القرى والبلدات الجنوبية، حيث عقدت سلسلة لقاءات واجتماعات برفقة النائب فراس حمدان.
6: نعمل اللي بقدرتنا اللي بكل مسعانا، اولا وقف هيدا الحرب الغشيمة على لبنان، انسحاب العدو من المناطق اللي محتلة، وطبعا رجعت العيال النازحة الى قراها، ورابعا بس توقف الحرب بدنا نصب ورشة عمل اللي هي نرجع نأمن موارد لإنعاش الاقتصاد، طبعا الوظائف. نعرف انه هيدي المنطقة اللي بتعتمد كتير على الزراعة، كمان خلق فرص العمل بهيدي القطاعات كتير مهمة.
3: صحيا، وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بحث الوزير كان ناصر الدين مع السفير الصيني دعم القطاع الصحي والاستشفائي.
4: رجحت مصادر نيابية مطلعة أن يسار إلى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة الأسبوع المقبل لمتابعة البحث بقانون العفو العام. وأشارت المصادر لصوت كل لبنان إلى إمكانية عقد اجتماع قبيل ذلك في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بحضور ممثلين عن الكتل البرلمانية.
3: تربويا، حسمت وزيرة التربية ريما كرامي مصير الامتحانات الرسمية، فألغت الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا تجرى على 3 دورات. رأفت حرب والتفاصيل.
7: أعلنت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة على 3 دورات للتخصصات الأدبية والعلمية، وعلى دورتين للتخصصات المهنية، بناء على آليات تراعي الظروف التي سيطرت على العام الدراسي.
8: بالنسبة لبرنامج امتحانات البكالوريا، تقرر استثنائيا هالسنة اعتماد 3 دورات متتالية: دورة أولى من 29 حزيران ل 6 تموز، دورة ثانية من 27 تموز ل 3 آب، ودورة ثالثة من 7 أيلول ل 14 أيلول. كل طالب له الحق يتقدم فقط لدورتين متتاليتين، يلي بيتقدم بالأولى إذا لزم له بيتقدم بالتانية، واللي بيختار يتقدم بالتانية بيقدر يتقدم على التالتة إذا لزم له.
7: وبشأن الشهادة المتوسطة، أعلنت الوزيرة كرامي إلغائها لهذا العام نتيجة الظروف واعتماد آلية لاحتساب العلامات على أساس نتائج العلامات المدرسية.
8: هذا قرار له علاقة بطبيعة منهاج كل دولة. نحن دولتنا اعتمدت نموذج تربوي بيقول أنه في عنا محطة واحدة قبل آخر محطة، لأنه الدول اللي ما عندهم بروفي إذا بتدور بتلاقيهم عندهم، كنا نسميها سيرتيفيكا. ما في حدا بيحط أولاده بالمدرسة بصف الأربع سنين وبيسلقاهم بامتحان واحد، ما في ولا دولة على وجه الكرة الأرضية. النموذج اللي معتمدينه، وهلأ إن شاء الله المناهج الجديدة مثل كتير دول، إنه ندلنا متمسكين بهيدي الشهادة، ولكن حتكون عما ترشق وتنعمل بطريقة كتير أفضل. وهالسنة مثل ما قلت ما حنكون عم نعملها.
7: من وزارة التربية رأفت حرب، صوت كل لبنان.
4: تزامنا شرح منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور عبر صوت كل لبنان مطالب المعلمين، ومن بينها قبض الرواتب شهريا، زيادة أجر الساعة، مهددا بقطع مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية في حال عدم تحقيق هذه المطالب.
9: المطلب الأول هو القبض الشهري، 2 زيادة أجر الساعة. للآن نحن هلأ بأيار ما في أجر ساعة جديد، لم يصدر أي قرار أو تعديل، مع أنه يمكن وصل للقرار مجلس وزراء على الوزارة ما اشتغلوا فيه. 3 كمان نايم بمكتب الوزيرة قرار رفع أجور التصحيح والمراقبة بالامتحانات الرسمية. 4 من بداية الحرب للآن ما في أي دعم إجا للمتعاقدين، حتى أجورهم من آذار للآن الساعات اللي علموها واللي عم بيعلموها أونلاين ما وصلت. بدل النقل راح عنهم، ليه بده يروح بدل نقل بشيء طارئ؟ تعميه يكون يحده، وزيره بيكون مع تلفون بشوف اوجاع الناس، مع تلفون لناس معينين ولناس تانيين لا.
4: وفي حال عدم الاستجابه وتحقيق المطالب، يعني هل من خطوات تصعيديه؟
9: الخطوه الاولى نحن كل القاضي بالمتعاقدين ما بدنا امتحانات رسميه، اذا الحقوق هيدي معطيتها.
4: هل يمكن ان تتجه الى الاضراب؟
9: وزاره المال والتربيه بينقص الاضراب بيوفر عليهم يعني.
4: نعم.
9: هذه مش دولة، أنا بدي شغلة، لازم يكون عندنا دولة مؤسسات، يعني الوزيرة بتراقب المدير العام، بتراقب المدير التعليم الثانوي، بيراقبوا المدراء، بيراقبوا الموظفين على تماس مع المعلمين، مع حقوقهم، مش عامل بلوك وقاعدة ببيتها.
3: حياتيا نبه اتحاد نقابات الأفران والمخابز إلى أن القطاع بات يواجه أخطارا حقيقية تهدد استمرارية إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، مشددا على أن المرحلة تتطلب تعاونا للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ القانون والاستقرار والإنتاج بعيدا من أي سجالات أو توترات لا تخدم المصلحة الوطنية.
4: واليوم ارتفع سعر صفيحات البنزين بنوعيه 95 و98 أكتان 43 ألف ليرة، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 11 ألف ليرة واستقر سعر قارورة الغاز. هذا في وقت نشد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة الحكومة إعادة النظر بضريبة البنزين مع الارتفاع العالمي لأسعار النفط وكلفة النقل والتأمين، محذرة من تفاقم الأعباء المعيشية وتراجع المبيعات وانعكاس الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
3: من مرفأ طرابلس، أعلن وزير الأشغال فايز رسامني إطلاق مناقصة إصلاح سكة الحديد إلى العبودية، وأكد أن الكلام سيتحول إلى أفعال وسيلحظ أهالي الشمال تقدما في هذا الموضوع في السنوات المقبلة.
10: الدولة اللبنانية عليها واجب تخلق فرص تجارية، هي تخلق فرص عمل، تزدهر المناطق من وراء هالأفكار هيدي. إذا عنا مرفق طرابلس ومنطقة اقتصادية ومطار لقلاع، من الطبيعي نحن يكون عنا سكة ترين بين مرفق طرابلس للعمق السوري.
4: بناء على تقدير التقرير المشترك بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أصدر وزير الصناعة جعيس الخوري قرارين بإقفال مصنعي عمر صالح والحجيري في منطقة المرج البقاع، وذلك لعملهما من دون التراخيص القانونية اللازمة ولثبوت تسببهما بتلوث نهر البردوني أحد روافد نهر الليطاني. في حي النعم أو في النعم تحديدا تطور إشكال إلى إطلاق نار ودهس ما أدى إلى مقتل امرأة ووقوع إصابات خطيرة.
3: في المشهد الإقليمي والدولي، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أن إيران تحاول الحفاظ على وقف النار لإعطاء فرصة لدبلوماسية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الحرب المفتوحة لا تزال محتملة، معتبرا أن واشنطن لم يعد لديها أمل بالحل العسكري، لهذا السبب لجأت إلى المفاوضات، وأن الرسائل المتناقضة جعلت طهران غير متأكدة من النوايا الحقيقية للأمريكيين. وفي الملف النووي، أشار عراقشي إلى أن بلاده تبحث العرض الروسي بخصوص اليورانيوم المخصب، موضحا أن إيران لم تحاول الحصول على سلاح نووي. وبشأن مضيق هرمز، أوضح أن مضيق هرمز مفتوح للعبور باستثناء سفن الدول التي تحارب إيران، مشيرا إلى ضرورة تنسيق السفن التي تريد العبور مع الجيش الإيراني. الملف الإيراني إلى جانب ملفات أخرى كانت في صلب المحادثات الأمريكية الصينية، واليوم اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الصين وغادر وسط مراسم وداع رسمية، هذا في وقت كشف الكرملين عن الاتفاق على تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين على أن يعلن عن موعدها قريبا.
4: ودعت بكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن على هامش القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، يجب إعادة فتح الممرات البحرية في أسرع وقت ممكن استجابة لدعوات المجتمع الدولي، ويجب إرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن لتسهيل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. وشدد البيان على أن لا مبرر لاستمرار هذه الحرب التي ما كان يجب أن تندلع أصلا.
3: وكشفت الخارجية الصينية عن أن النقاشات مع الرئيس الأمريكي تركزت على سبل تأمين سلاسل الإمداد حول العالم.
4: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف، مشددا على أن واشنطن لن تقدم تنازلات للوصول إلى اتفاق، وحذر من أن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي سيمنحها سيطرة دائمة على مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الدولي.
3: وفي قراءة للقمة الأمريكية الصينية، أكدت أستاذة العلاقات الدولية دكتورة ليلى نقولة عبر صوت كل لبنان أنها تشكل محطة استثنائية، ولفتت إلى أن الأنظار ستتجه إلى نتائج الزيارة وانعكاساتها على الشرق الأوسط.
11: بالنسبة للشرق الأوسط ولإيران خاصة، وافق الرئيس الصيني مع دونالد ترامب على أنه لا يمكن تقاضي أموال من مضيق هرمز كما تريد إيران، وهذا ربح للرئيس دونالد ترامب. ولكن أيضا موضوع تايوان لم يبحث على العلن أقله، قد يكون قد بحث بغلف المغلقة، ولكن عندما في المؤتمر الصحفي عندما سئلوا عن موضوع تايوان لم يجب دونالد ترامب، والرئيس الصيني تحدث عن شيء آخر. هذا يعني أن الأمريكيين يتفهمون حساسية موضوع تايوان، وأن تايوان بالنسبة للصينيين هي خط أحمر، لن يقبلوا بعسكر تايوان، لن يقبلوا بما فعله الرئيس جو بايدن عندما قال بإقامة بتسليح تايوان وأعلن تخليه عن سياسة الغموض الأمريكية التي كانت سائدة منذ السبعينات. بشكل عام قد يكون هناك اتفاقيات لم يتم التباحث فيها، ولكن هذه قمة تاريخية، هذه قمة سوف تؤدي إلى اقتراب أكثر بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حصر الصراع في التنافس طبيعي وليس إلى تنافس قد يدمر الاقتصاد العالمي. سوف ننتظر نهاية هذه الزيارة لنرى ما سيكون عليه الأمر بالشرق الأوسط، هل ستضع

0: أنها أسقطت 355 مسيرة أوكرانية هاجمت الأراضي في الليلة الماضية.
1: أعلنت هيئة صحية أفريقية تفشي وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس تدريجا في خلال النهار مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر.
0: كان في هذه النشرة: من اختبار النار إلى اختبار الالتزام، واشنطن تدخل أدق مرحلة في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية. هيئة البث تكشف ملامح الطرح المتداول، انسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله. سلام زار عين التيني والرئيس بري: أنا متشائل. لا نعرف من يقود الحزب فعليا اليوم، جنبلاط أؤيد مفاوضات مشروطة مع إسرائيل. الميدان الجنوبي يشتعل بالغارات وعدد الإنذارات إلى ارتفاع. العفو العام قيد النقاش وجلسة للجان المشتركة متوقعة مطلع الأسبوع المقبل. كرامي تحسم مصير الامتحانات الرسمية، إلغاء الشهادة المتوسطة وثلاث دورات للبكالوريا. صرخة من الأفران والمخابز، أمن الرغيف مهدد. عرقجي: الحرب المفتوحة لا تزال محتملة، وهرمز تحت التنسيق الإيراني. بوتين بعد ترامب إلى الصين.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
3: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقد، برافو. الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
2: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: أقولكن بصدقني؟ بيقولوا التكرار بيعلم من
8: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه. لك معقولي ما في بنزين؟
9: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
8: شوف العزقة على ترمبيت يا زلمة لوين واصلة؟
9: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
10: شو وقفت على البنزين ايه؟ ما الانترنت كمان بده يقطعوا،
11: حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
9: على الله، يا محلى ما يدبر الله.
11: حتى الامراض رجعت بيني. بس
8: بابيتايزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر. يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟
7: يوم قريت الخبر.
12: طب بده يوقف الموتوسيكلات.
7: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
13: عرفت يا سامي، رح يسكروا المطار.
8: مين قال؟
11: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
7: هيك بتبلش الاشاعه.
8: ما بتعيش لحالك، بدها ناس.
14: هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور.
8: نحن اللي بننشره، كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر أي خبر تأكد منه، لأنه الإشاعة بتخلق وبتعيش فينا.
15: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
0: صوت كل لبنان.

0: نشاطات.
1: نشاطات، تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم نلقي الضوء حول الحلقة النقاشية الوطنية اللي هي بعنوان الإعلام ونبذ الطائفية في ظل الأزمات وما بعد مسؤوليات وتحديات، مع رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية الدكتورة ريما يونس. تحيتنا لك دكتورة ريما، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
2: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ السلام، وشكرا لك لاستشهادي ولصوت كل لبنان على الدعم الإعلامي لكل أنشطتنا اللي هي هاتفي ببلدنا.
1: أهلا وسهلا دكتورة. بداية، هناك حلقة نقاشية وطنية وكأن أتت في وقتها بزمن نحن شوي هيك يمكن كلبنانيين عم بيكون في عنا خضات فكرية، عم بيكون في عنا نكزات، يعني عذرا على هالتعبير، طائفية. فوكأنه هذه الحلقة النقاشية أتت في وقتها لتضيء على دور الإعلام بتغذية الحرب والبحث بآليات الحد من الخطاب الطائفي وتعزيز الانتماء الوطني. تفضلي دكتورة.
2: اللي عم تقوليه مهم جدا في الكلام، لأنه نحن بلبنان بتعرفي إن فترات وعطول نحن بنسمي حالنا أزمات متتالية، ولازم يكون في عنا ناس مثلي ومثل حضرتك ومثل صوت كل لبنان نكون عم نشتغل على إنه نكون تحت مسمى الوطن. يعني نحن متشردين بعض الأحيان، ولكن لازم الإعلام يجمعنا، التربية تجمعنا، الثقافة تجمعنا. فكان عندي فكرة أنه انطلق من حلقة نقاشية، وأنت بتعرفي كجمعية نحن عطول نشتغل على ما يجمعنا في هذا البلد، الحلقة النقاشية الوطنية، وخصوصا يعني للأسف أنه شفت على وسائل التواصل والمؤسسات الإعلامية أنه في ناس عم تحكي بطريقة استفزازية، وهيدا الشيء أنه أنا وياك تناقشنا كثير أنه نحن لازم نكون إعلامنا غير مستفز وهادف. لو كان عندي انتماءات مختلفة، يعني بالنهاية كل حدا عنده تفكير مختلف، عنده فكر مختلف، عنده نظرة مختلفة، منا مشكلة أبدا، وهيدا لا يعني ما بيخلينا نكون نوصل لاختلاف وتخوين ونبذ طائفي. وانت شفت اخر كم يوم كنا حنوصل بعد شوي بعيد الشر لحرب أهلية. انا من اول ما بلشت الحرب راقبت وشفت عن جد في ناس دكاترة واساتذة جامعيين للأسف عم يحكوا بعض العبارات وعم بيحطوا افكارهم. انا كيف هودي عم بيعلموا طلابهم بالنهاية ان كان من هالجهة او من هالجهة؟ وكمان في عنا ناس اعلاميين بيقولوا عن حالهم، انت بتعرفي اوقات هي صارت مهنة من لا مهنة له، مواقع إلكترونية ومؤسسات. فطلعت الفكرة أنه نعمل ونجمع أهم إعلاميين بلبنان، إعلاميين شو ما كان انتمائهم، بس عندهم قلبهم ضيف وعندهم فكرهم ضيف وعندهم كلام حلو وعندهم ثقافة وعندهم، وهم حاصلين على مثل ما بيقولوا هالكفاءة العليا بالإعلام. حضرتك من الناس اللي مشاركين معنا بهذه الحلقة النقاشية، وأكيد معنا أسماء كتير كبيرة. حبينا نضوي على الإعلام والمواطنين، هي أول شغلة، أنه نحن حتى لو عندي أنا فكر آخر كيف فيه أنا وصل فكري بطريقة علمية. اشتغلنا على صحافة المواطنة، على كيف نشتغل كأستاذ جامعي وأكاديمي أنا بظل هيدا الشيء نحن عم بيصير معنا، الإعلام وتثبيت الهوية الوطنية. هيدا شيء مهم جدا، أنه أنا بالنهاية أنا لبناني، ما بدي خون الآخر. بدنا ننتبه أنه نحن هيدا لغة التخوين منا صحيحة، أنه أنا بقول بدي أقوم مثلا، هذا واحد امبارح بقول بدي أقوم الجنسية من هود الناس، يعني شو أشبك عم مهلك شوي. يعني نحن بحاجة يكون عنا صوت هادئ وعاقل، هو حنعمل نحن ب 22/5 عنا بمكتبنا، حيجمع يمكن الناس اللي هي بتفكر بانتماء ولكن بطريقة أخرى، منا مشكلة أبدا. حنحكي كمان عن يعني هاي لغة التخوين اللي عم بتصير، طبعا لغة التخوين ممكن إنه تعمل حرب تانية ببلدنا. إحنا هلأ بنكون هادين، تلاقي فجأة طلع حدا بيعمل ترند لإله السلام، بس يحكي بلغة التخوين للآخر.
1: طبعاً
2: هيدا كله بدنا ننتبه له، ونوجه كمان إحنا أكيد دعوة للمؤسسات الإعلامية، ودعوة للوزارة، ودعوة للمواقع الإلكترونية، إنه بليز إنه نحن ببلد ما بنقدر نحن نكون لهالدرجة نوصل، لأنه فينا نوصل على تطرف والتطرف والحرب الأهلية. نحن هلأ بوضع عنا عدو واحد موجود، العدو كلنا معترفين به إنه نحن عنا عدو إسرائيلي، نحن هو هيدا الوحيد، ولكن المواطن اللبناني هو أخ المواطن اللبناني.
1: طبعاً في ظل الأزمات وبظل التحديات، في عنا الموضوعية الوعي. يعني هون كمان بدي ركز مع حضرتك يا دكتورة يونس على نقطة كتير مهمة، سبل الحفاظ قدر الإمكان على الموضوعية، ورح ضوي أكتر مع حضرتك عن اقتراح استراتيجيات عملية لتعزيز التماسك المجتمعي والشراكة المهنية، واللي دايما يعني بتسعي حضرتك يا دكتورة ريما للإضاءة على هالموضوع وتقديم المقترحات دايما في ظل النقاشات والمحاور اللي كمان رح تكون موجودة وفي إلى أطر يعني معينة.
2: نعم حضرتك 100% عم تقولي الشراكات المهنية، منه مثلا احنا هلأ لما نكون احنا وياك عم نعمل هيدي الحلقة، هيدي الشراكة المهنية مهمة جدا، لأنه حضرتك لما شفت انه في هالحلقة النقاشية والإذاعة قلت انه لازم نضوي عليها لنقدر نحن نرفع الكلام المعتدل، مش عم نحكي عن حالي فقط، عن كل الناس المشاركين
1: طبعا.
2: حتى كل الناس اللي ممكن ما يكونوا عم يشاركوا معنا بس عم صوت حر وصوت معتدل. نقطة تانية من الاستراتيجيات هي قانون الإعلام سيدي سلام، يعني أنا ما في مين ما كان يكون إعلامي يقول عن حاله إعلامي، ما في أنا أفتح المنبر للكل بودكاست وهالتفاصيل اللي عم بتصير إنه أنا معي مبلغ مادي صغير بقدر أنا أفتح اللي بدي إياه وأعمل اللي بدي إياه. ما في مين ما كان يكون عنده موقع إلكتروني وأنا أكون عم جيش من بتعرف إنه وراء البعض المواقع الإلكترونية بلبنان في ناس عم تجيش، ممكن ما يكون واضح المقدم هيدا إنه هيدا هو الشخص، ولكن في ناس بتمول لتجيش بلبنان ولمين الهدف، للهدف لمين. وأوقات ما بيكون الهدف فقط مؤامرة، هو ليجيب ترندات، يعني ليجيب مشاهدات،
1: نسب مشاهدة عالية جدا. نعم والعالم التابع
2: حتى يعني. تبتو أحد الماضيين في السلام لتقول إنه نحنا عن جد قد ايه ممكن نعمل ترندات، مع احترامي في مؤسسات محترمة عم توقع بهيدا المأزق، يعني عم توقع بهيدا الفخ اللي عم بيصير بلبنان. لا في لازم يكون احنا عنا اول شيء الاستراتيجيات انه احنا ما بنسبة اول شيء لا بالذات الالهية شو ما كان الدين ولا برجال الدين بلبنان، يعني ما نحن قائمين على الدين بلبنان، يعني
1: نعم.
2: كنا مسيحيين ولا مسلمين هيدا من عيب انه احنا نسبي بأي حدا. نقطة الثالثة، ما بتقدر تكون انت عم تطلعي ساعة اللي بدك بتخوني مين ما كان، وساعة اللي بدك فيك انت تقولي وتتمسخري وبيغدوه على محكمة المطبوعات 5 دقائق وبيظهر. لا بده يكون في عنا قانون عادل. انا بقدر يكون عم بنتقد، برجع بتأكد نحن مش ضد الحرية، ما نحن لبناني تميز بالحرية بحرية الاعلام. انا بقدر انتقد مثل ما نحن بننتقد على طول بالتربية والتعليم، انت بتعصب تحضري ونكون سوا، ولكن بدي انتقد باحترام واخلاق، ورجع بأكد أنا كيف كانوا أهلنا لما يكون عم نحكي بأي دين، أو إذا جيراننا عندهم عيد كيف بدنا نعيدهم، إذا جيراننا عندهم مقتم من غير دين كيف بدنا نروح لعندهم نعزيهم، تخيلوا أهلنا شو كانوا يعلمونا. وأكثر من هيك يا عم، إذا مرق أي شيء بيخدش، يعني إذا مرقت كلمة حب كان على التلفزيون أهلنا ما يخلونا، هيدا بقوله على طول ما يخلونا نحضر هيدا التلفزيون، كيف هلأ نحن عم يطلع حدا يحكي الله لا يفرجيك كيف الألفاظ اللي بيقولها البذيئة.
1: نعم.
2: هذا شو بيطلع عنا المواطن اللي هو عمره 16-17 سنة في السلام.
1: ومن هون ضرورة التربية على المواطنة دكتورة يونس. وانت أشرتي لإلها طبعا، ويعني كبار من عالم التربية أشاروا لإلها وضووا عليها، ونحن نرجع منضوي عليها أهمية التربية على المواطنة بمدارسنا بمعهدنا بجامعاتنا من نحن وصغار. هذا بيعكس أخلاق لقياتنا بالنتيجة، ولنقدر كمان نفوت بعالم المهن على الأقل نتمتع بأخلاقيات يعني تحترم الرأي والرأي الآخر
2: 100%. حضرتك كان عندك ضيوف بهذا الموضوع، ومثل ما عم تقولي أنا بدي يكون كمان الأستاذ اللي عم بيربي هالتربية على المواطنة بالمدرسة بيكون هو عم يقدر يحترم أخلاقيات الإعلام، أخلاقيات المواطن في لبنان، شيء أساسي اللي عم تقوليه، وحيكون كمان أساسي بحلقتنا النقاشية ومؤتمراتنا اللي جاي، لأنه لازم نضلنا نحكي في التلام هذا اللي عم تعمل حضرتك ونحن، والإذاعات اللي هي معتدلة هو أساس لنبني هيدا الوطن، مروا على حرب أهلية بكفينا اللي فينا.
1: نعم خلينا نرجع نذكر نحن وياك دكتورة يونس إن الله راد ب22 الشهر حلقة نقاشية وطنية لنبذ الطائفية، الإعلام في ظل الأزمات وما بعد، مسؤوليات وتحديات، لو سمحت نحدد المكان والزمان.
2: نعم نحن ب22/5 مثل ما قلتي حضرتك الساعة 5، الحضور أكيد مجاني وأهلا وسهلا. عنا حيكون في حلقة نقاشية حيدور نقاش بين الجمهور والمشاركين، وهو فرن الشباك مستديرة الشيفروليه بالبالم سنتر الطابق التاسع، واللي بحب كمان فيه يتواصل معي أهلا وسهلا فيهم.
1: نحن ما نتشكرك الدكتورة ريما يونس، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان، رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية، وعلى أمل دائما يكون في نقاشات ولقاءات وحوارات تعنى بالإنسان والمواطن. شكرا لحضرتك.
2: شكرا لك، في السلام.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا لك. الله معك.
1: النشاطات والمواعيد بيتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب. نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة من برنامج النشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
4: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,543,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,560,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,254,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,498,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي، أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إلي متري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جيل للغسيل سانيتا لترين ونص $3.90، جافيل ياس جالون $1.50.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا،
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين،
4: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة،
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
8: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلاً بكم في جديد الميدان الجنوبي أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفاً بلدة حروف في قضاء النبطية وبلدة فرون وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد وجه أنذاراً إلى المتواجدين في عين بعال الخرايب لزراري عرب صليم عرب الجل في صيدا وطلب بالإخلاء فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة عند 4 PM بتوقيت بيروت تستأنف جلسات المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي التي بدأت أمس في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الجلسة المقررة اليوم من المتوقع أن تتناول الأسئلة التشغيلية الأصعب بما في ذلك الجهة التي ستشرف على الالتزام بتنفيذ الاتفاق وقد يتم التطرق إلى دور لجنة الميكانيزم وإمكان توسيع الصلاحيات لتصبح أكثر فعالية في مراقبة وقف إطلاق النار وتشير المعلومات إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستصدر بياناً في نهاية الاجتماع بعد اتفاق الجانبين اللبناني والإسرائيلي على عدم إصدار بيان مشترك منعاً للأحراج في عين التين عرض الرئيس بري مع رئيس الحكومة نواف سلام للمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل العدوان على لبنان وبصورة خاصة في الجنوب والبقاع الغربي وخرق وقف إطلاق النار كما تابع الرئيس بري تداعيات العدوان الإسرائيلي على البنى التحتية لاسيما الجسور والمرافق العامة وقطاعات النقل وذلك في خلال لقائه وزير الأشغال فايز رسمني الذي وضع الرئيس بري في أجواء وبرامج عمل الوزارة في المرحلة الراهنة هذا وبحث بري مع وزير العدل عادل نصار في الأوضاع العامة والشؤون القضائية في السرايا الحكومية بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع سفير إسبانيا في لبنان ميغيل دليكاس غونزاليز في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الدبلوماسية في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في ضوء مشاركة إسبانيا في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في سياق آخر أطلع الرئيس سلام رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على نتائج زيارته إلى سوريا ولا سيما في مجال تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن السلطة اللبنانية التي تخلت عن واجباتها الوطنية لصالح إسرائيل ليست دولة، وواجبات الدولة هنا تتعلق بضمانة شعبها وأرضها وسيادتها، رافضاً القبول بفريق سلطوي مهووس ينفذ وظيفة واشنطن وتل أبيب بضرب السيادة والمصالح الوطنية. وفي عظة الجمعة اعتبر قبلان أن المقاومة اليوم ضرورة سيادية وضمانة عظمى، إذ إن ما يجري على الحافة الأمامية يؤكد قيمة المقاومة الوطنية وحاجة لبنان السيادية لها. صحفياً أصدر وزير الثقافة غسان سلامي قراراً قضى بفتح أبواب المتحف الوطني مجاناً أمام الزوار يوم الأحد في 17 من الشهر الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.
7: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
9: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نوصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللهجة تجاه إيران معلناً أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأن لا مانع لديه من تعليق إيران البرنامج النووي لمدة 20 عاماً، لكن يجب أن يكون ذلك التزاماً حقيقياً، مشيراً إلى أن قاذفات B2 الأمريكية حولت مخزون الأورانيوم الإيراني إلى غبار وأن أكثر من 80% من المخزون الصاروخي انتهى. فيما يتعلق بالمفاوضات، أعلن الرئيس ترامب في تصريح أنه رمى الرد الإيراني بعدما لم تعجبه أول جملة فيه، مؤكدا أن الأمريكيين قادرون على القضاء على محطات الكهرباء في إيران في خلال 2 فقط. وفي الملف الإقليمي كشف الرئيس ترامب أنه قد يتخذ قرارا بشأن رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل في مناقشة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين مع الرئيس الصيني تشين جينغ بينغ. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أن زيارة بوتين إلى الصين ستركز على العلاقات الثنائية في ضوء قوة التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الدولية. في الخبر الأخير، وافق الاتحاد الأوروبي و36 دولة على إنشاء محكمة خاصة بشأن أوكرانيا. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي، أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليساب جين كوسا، ولقاء مع الممثل إليمتري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الوحش
6: ده معي على البيت.
7: شو
6: للحب؟
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
7: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
8: مسرحية الوحش بمسرح مونو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: صوت كل لبنان.
0: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
10: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.
11: تحية رياضية لكل متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، مني ومن الزميل سافيو بوصاب على الهندسة الصوتية. حلقتنا رياضية جديدة بامتياز، حلقة مليانة ومنوعة بالمواضيع الرياضية، وأبرزها عودة الدوري اللبناني لكرة السلة إلى الدوران الأسبوع القادم، وتحديدا يوم السبت 22 أيار 2026، بعد فترة من التوقف القصري نتيجة الظروف يلا قطع فيها لبنان والحرب القائمة وما زالت قائمة. ولكن القرار الأكبر، وهو كان قرار جريء لاتحاد اللبناني لكرة السلة بإعادة استئناف نشاطاته الرياضية وإعادة ضخ الحياة لكل اللبنانيين العاشقين لهاللعبة. ومع استئناف الدوري اللبناني لكرة السلة، ومع أيضا إطلاق بطولة التضامن الوطني للاتحاد اللبناني لكرة القدم، بدأت الاتحادات اللبنانية تعيد برمجة رزناماتها وبطولاتها للصيفية تحديدا يلي تأجلت نتيجة الحرب. وحاليا الاتحادات اللبنانية عم ترجع تستأنف كل نشاطاتها وبطولاتها ابتداء من هذا الشهر حتى نهاية الصيف. بس نرحب بضيف الاستوديو، هو متعدد خلينا نقول الألقاب، بداية هو نائب رئيس الاتحاد اللبناني للترياتلون، هو Head of PE بستيب أهيد، وأيضا هو مؤسس ومالك سبورتس كامب يلي بتنظم المخيمات الصيفية يلي دائما بتستمر طيلة السنوات وعلى استمرار دائم بهذا الموضوع. كمان لنتحدث أكثر عن تأثير الحرب على الرياضة اللبنانية، وحتى لنشوف الموسم الصيفي كيف رح يكون على صعيد الرياضة الوطنية. ألان بالجاني، أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي أنطوني، أهلا فيك. مرسي.
11: أول شيء طمنا عنك.
2: الحمد لله، بعد كل شيء عم نقطع فيه بقول الحمد لله، وبعدنا مأمنين وبعد عنا أمل وبعدنا عم نستمر بنشاطاتنا الحمد لله.
11: الآن يعني من بعد إذا بدي أقول قرار وزارة الشباب والرياضة وتحديدا الوزيرة بوجهها تحية دكتور نورة بايرك دريان على إعادة استئناف الأنشطة الرياضية، بدأت الاتحادات اللبنانية ترجع توضع رزماتها وتستأنف بطولاتها لتوقفت قصريا نتيجة الظروف القائمة. يوم شو وضع الاتحاد اللبناني للترياتلون من الاستئناف؟
2: مثل كل الاتحادات كان في رزنامة من أول السنة منحطها لآخر السنة، وللأسف قصرا صار في إلغاء لكان بطولة. لأم تعرفين كان بطولة تياتلون من البطولات بلش بالربيع بالطالع، بس كان في كم سبق برمجين يمكن يكونوا قبل شوي، بقى اضطرنا نلغي ونأجل. وما فيك ما ترجع تحط كل البطولة والرزنامة إذا بدك السكة ترجع تمشيها، لأنه بالنتيجة عندك لعيبة عم تتحضر، عندك سبونسورينج، عندك بطولات خارجية ودولية،
11: مشاركات
2: وهذا بيعتمد على النتائج اللبنانية. تتصنف مين بدروح على بطولات إجبارك، وعندك تصنيف بقلب الاتحاد تبعك أو بقلب بطولتك. مشان هيك مجبور ترجع تستأنف بطولتك. هذا الشيء أكيد بيرجع بيعمل سكجول وخربطة شوية بينك وبين باقي الاتحادات، اللي عم تعرف اتحاد رياتلون مرتبط بثلاث اتحادات تانين، لأن اتحاد ألعاب القوة، اتحاد السباحة، واتحاد الدراجات. لأنه ما فيك تعمل بطولة بنفس النهار يكون في بطولة، لأنه في كتير لاعبين هني بيعملوا يمكن
11: different kind of
2: sports. بيعملوا بسباحة هني سباحين، بس بيعملوا أكواتلون بذات الوقت. سو هذا بيعمل إعادة ريسكاجولينج بكل اتحادات ريسكاريون. هلأ بقى كان في صعوبة، بس عم نرجع شوي شوي نرجع نمشي الحال.
11: يعني فعليا في قول انتو رايحين لإعادة استئناف أنشطتكم الرياضية،
2: صح؟
11: وراح عم ترجع تعملوا ريسكاجول الرزنامة لترجع تسقفوا كل شيء.
2: مزبوط، من هالأحد ومنبلش كل تقريبا أحد أي أحد لا بطولتنا لآخر أكتوبر بإذن الله.
11: ألا أنت متابع وخبير على صعيد الرياضة اللبنانية، قد تأثرت الرياضة اللبنانية نتيجة الحرب؟
2: خلينا نقول الرياضة اللبنانية الرسمية والبطولات أثرت كتير، بس خلينا نقول الرياضة الفردية أو الخاصة يلي الأشخاص عم بيمارسوها برأيي ما تأثرت كتير، لأنه كانت فرصة للاعب يتمرن أكتر. كان فرصة يأسس حاله أكتر، جاي يضبط أموره، لأنه ما كان في بطولة. بتعرف أنت بس كون في بطولة يعني في متوشة، يعني بدك ريكوفري، بدك تنظم سكجول حسب متوشتك اللي عندك إياها. إذا ما في مش موجودين، سو أنا عم برجع كأني أنا إذا بدك بري سيزن، يعني أنا عم برجع أسس حالي وزبط حالي وقوي حالي بالدومين اللي أنا فيه.
11: بس أنت كمعادلة اللياقة البدنية، يعني أنت قطعت كمان مع عدد كبير من الفرق، وكمان موجود سنة الماضية كمان بالفوليبول مع أندية بالدرجة الأولى. اليوم تأثير هذا الموضوع على اللياقة البدنية، يعني أنت اليوم اللاعب لما يوصل للبيك تبعوله، يعني نحن نعرف في الشيب تبع اللاعب وفي الجيم شيب. لما اللاعب يوصل للبيك تبعوله بالجيم شيب من بعد الأوف سيزن تبعوله ليوصل للجيم شيب يلي هي تقريبا هون كنا عم نحكي قبل نص الموسم بشوي صغيرة، ويرجع يعمل شوت ليبر، وقفت الأمور كلها. حتى لو تمرن فرديا هذا الشيء ما بيساعد يكون عم بيتطور ولا بيخليه حافظ على الجيم شيب تبعوله، ترجع تقلع البطولة فجأة. هون قديش صار عنا ريسك اوف انجريز.
2: المشكلة كان ما كنا عارفين متى نرجع. سو اللعيبة كان إذا بده يرجع يأسس حاله وبلش البطولة بعد جمعة أو جمعتين، ما في فوت يرجع بالجولة لأنه يكون عم يشتغل على بروغرام تاني.
11: Exactly.
2: وإذا كنا مطولين لا كان الأجدى يرجع يبلش عن جديد. هيدا كان الريسك هون بهالشغلة عم نحكي كلياقة بدنية.
11: صح.
2: مشان هيك هون ضاعت الأمور شوي. بس على الصعيد التكتيكي إذا بدك أو على الصعيد تكنيك اللعبة، لا كانت هيدي فرصة للعيب إنه يحسن حاله. بس باللياقة البدنية صح كانت هون الأمور مش واضحة. سو كان في إذا بدك تكملة، إنه إحنا كأننا بعدنا بالسيزن، ما كان في اشياء جديده او بروجرام جديد ممكن ينحط.
11: يعني ما بتخاف على اللاعبين او لاعبين المنتخبات الوطنيه اذا بقول تحديدا لحدد انه يكونوا عم يتعرضوا لاصابات بالفترات القادمه نتيجه هذا التوقف القصري؟
2: ابدا. نحن لو كان في بطولات وكانت بالوتيره اللي هي فيها كان هناك في احتمال، بس هلا لا، لانه العضل ارتاح، جوينت ارتاحوا، التوندونات ارتاحوا، صار في ريست بمحل معين، مشان هيك رجعنا العضل اذا بدك رجع نما حاله عن جديد، بقى ما في خطر
11: أبدا. يعني برايك انت يلي كان اوريدي عنده اصابه وقطعت هذه الفتره، عمل الريكفري، هلا صار جاهز يرجع لانه عضله ارتاح،
2: استفيد من هذا الشهر استفيد من هذا الشهر او الشهر ونص الريكفري، لانه ما كان في متوشي، كان ريست توتال ريست اذا بدك، ما كان في شيء، حتى المتوشي الوديه كانت كتير قليله، سو اكيد هلا جهز حاله صار جاهز احلى.
11: يعني مصائب قوم عند قوم فوائده،
2: فينا نقول هيك محل معين للرياضيين اللي بحاجه للريكفري، هلا كانت الفرصه تبعهم.
11: تاثير هذا الموضوع على صعيد الماده وعلى صعيد الممولين، يعني اليوم نحن نعرف الاتحادات هي بتمول ذاتها بذاتها، لانه للاسف ما في مصاري موجوده بخزينه وزاره الشباب والرياضه او بموازنه وزاره الشباب والرياضه لتكون عم بتمول من خلال الاتحادات، واذا وجد هو مبلغ بسيط او رمزي اذا تساعد من خلاله قد ما فيها الوزاره الاتحادات اللبنانيه. اليوم هذا الموضوع قد ايه اثر عليكم؟ قد ايه رح ياثر كمان على انطلاق ورشه العمل اللي كنتوا انتم حاضرينها كاتحاد رياضه؟
2: اكيد نحن غير انه الاتحاد بمول من المصاري تبع الاشتراكات الأندية، في سبونسرز بيجوا بيعرضوا عليك مصاري لهالسنة لهالموسم مقابل اعلانات معينة. طب اذا وقفت الاعلانات وقفت البطولة رح يجي لك سبونسر، انا ما فيني اعطيك مصاري
11: exactly.
2: انا ما فيني مولك على شيء مش موجود
11: exactly.
2: هون وقعت الاشكالية لانه اذا انت كنت متكل على هالمبلغ تتعامل منه بطولة او جيب منه قصص بتعوزها الاتحاد بطل موجود، شو ما نعمل؟ سو اللي صار هلا كمان، يعني كنا عم بذات الوقت عم نشوف انه لا طولوا بالكم شوي رح ترجع الموسم، مشان هيك قررت الاتحادات كلها ترجع تقلع الموسم، لانه في كتير امور عالقه ما بتنحل الا اذا رجعت مشيت البطوله،
11: ومنهم الممول اللي اساسا دافع مصاري وبده يرجع يكسب هذا الشيء اللي راح عليه.
2: اكيد لو يمكن بنعتبر بمستوى اقل، خلينا نقول لهون يمكن تاثير الاجانب او غير او غير، بس عائله رجعت البطوله مشيت يعني رجعت وتيره الشغل على الأرض من مدربين وملاعب
11: وحكام
2: رجعوا مشيوا كلهم،
11: رجعت العجلة الرياضية تحركت بمكان معين،
2: وهذا اللي كان لازم ينعمل.
11: بس هذا يعني اليوم أنت إذا بدك بتحس حالك قطعت بهذا البانديميك اللي قطعنا فيها وقت كورونا، فتنا رجعنا بلوك داون، رجعنا نخاف، رجعنا ننزل ببيوتنا، حتى كنت بمحل معين عم تتجنب احتكاكات مباشرة، هذا الشيء اللي كمان بمحل معين بيأثر على اللاعبين يلي كمان ما تمرنوا، يعني السيف والذو حدين هو إذا بدك تقول أنت اليوم الحالة اللي نحن قطعنا فيها بالبلد.
2: صح، هون بتقيت شوي غير كورونا، كورونا كان مرض ما بنعرف شو هو، بقى كانت العالم خايفة أكتر، هلا إذا بدك عارفين إنه في مع حالة أمنية معينة بس أنا قادر أتمرن، أنا شخصيا قادر روح أتمرن
11: أوكي.
2: يعني إذا عارف كيف أطف اللاعب هيدي الفترة لح تسمر معه هلأ يعني كان فيني أنزل أنا أتمرن بوحدي بالجيم، كان فيني روح على ملعب يمكن أعمل شوتينج باسكت بول أو غيره أو غيره، كان فيه، بس هنيك كان في مرض مش عارف إذا بطلع وبشوف حدا تاني يمكن يصير معي مرض، يمكن يصير معي شيء تاني أنا مش عارفه، بس هون لا عارف إنه لا هون غير موضوع أمني، بس أنا قادر بمحل معين أمن تمرينه، وهيدا الشيء بعتقد لح نشوفه هلأ باللاعبين اللي عرفوا استثمروا هذا الوقت.
11: يعني برأيك اللاعب اللي استثمر هذا الوقت صح هو اللاعب اللي رح يفوت على الموسم جاهز بدنيا
2: كأنه بعده بالموسم ويمكن أحسن مما كان. أكيد
11: يعني في منهم رح يكونوا ضعفوا، في منهم يكونوا اشتغلوا على حالهم، في منهم
2: يطوروا حالهم، أهم شيء باللياقة، أهم شيء باللياقة، وهذا رح يبين.
11: طب اذا بدنا ننتقل من ملف التريالون بدي اروح معك على ملف تاني، اليوم رحنا على الغاء لشهاده البروفي، انت اليوم هيد اوف بي اي بالستيب هيد وعندكم طلاب، يعني انتم في طلاب بيجوا لعندكم ليتخصصوا بالرياضه
2: تحديدا
11: بالسبورت اتيود، بيفوتوا على سبورتس بروجرام وبيتشعبوا منها ليروحوا بمختلف مجالات الرياضه، ان كان ماركتينج، ان كان حتى بالدايتيشن او نيوتريشنست او او او او او, أو حتى بي اي وترينرز وكل ما هو الى هنالك. اليوم الغاء شهاده البروفي قد ايه بتاثر بمحل معين؟ لانه انتم بتفكر بتاخذوا كنتم من المعينات اللي بتكون طالع من البروفي، كيف رح تصير الامور؟
2: شهاده البروفي اكاديميك تقريبا بتساوي شهادة البي بي دو عنا بالمعهد، نحن معهد تقني فني، هذا الشيء كمان انطبق على البي بي دو والوزيرة لغيت واعتمدت العلامات المدرسية. نحن علامات المدرسية عنا مثل حيالله معهد، علامات المدرسية هي كونتينيو، هي متواصلة من أول السنة لآخر السنة، مش مرتبطة بامتحان آخر السنة يا بتنجح يا بتسقط. كل ساعة كل حصة أنت كتلميذ موجود انت عم تاخد علامتك. سو انا اخر السنة كيف بقيم تلميذ على حضوره بكل السنة معي، مش بس على امتحانه، في امتحان لا شك هذا الشيء أنا بقول بشكل إيجابي أثر على التلميذ وعلى إدارة المدرسة.
11: ليه؟
2: مش شكل سلبي، لأنه عندك كتير تلميذ يمكن كانوا متكلين على هيدي الشهادة أو هيدا الفحص أو هيدا الامتحان يكون بس بآخر السنة، وأنا كل السنة ما بحضر،
11: هبتدرس.
2: ما بشارك، ما بدرس، ومتكل بياخد الشهادة كأني أنا نجحت كل سنة.
11: صح.
2: وهذا الشيء بيرتد بشكل إيجابي على المدرسة ويمكن مش على التلميذ اللي كان ما عم يشتغل، بس التلميذ اللي كان عم يشتغل بشكل كتير إيجابي، وهيدا بيرتد على الصفوف الأعلى مثل التيرمينال يعني اللي عندنا البيت 3 يلي هني كمان إذا بحل معين أنت قلت لهم في شهادة بس ولح تاخدوا علامات هالشهادة يمكن كل السنة ما يشتغل عندك. سو أنا مع تطوير لقدام، هلأ نحكي فيها موضوع شوي بالديتيلز، إنه يكون في كمان علامات شغل بالمدرسة أو بالمعهد طوال السنة، كيف هالتلميذ اتطور أو كيف كان عم يشتغل.
11: يعني إذا بدك يكون follow up محطوط based كمان on the grades وعلى performance تبعوله وعلى practical وعلى theoretical part
2: progression وين كان وين صار وإذا تقدم بالصف وشو عمل وشو اشتغل على حاله.
11: إدي عملية هيدي ما قلت كنا تطبق
2: هيدي عملية أكيد إذا عنا إدارة بالمعهد أو المدرسة
11: أنتوا عم تطبقوها بستب أهد.
2: نحن عم نطبقها بستب أهد، والتلميذ كلها بتعرف أنه نحن 60% من العلامة النهائية مش على الفاينل إكزام، مش على امتحان آخر السنة، هي على شغلهم كل السنة.
11: هي كوميول يعني،
2: يعني ممكن ما كون عم يشتغل أخذ 10 over 60 وإجي آخر السنة جيب 40 over 40 على الامتحان بيخد 50 over 10 over 100. يعني أنا لو نجحت وبدعت بس أنا ما اشتغلت كل السنة، والعكس صحيح، في أشخاص كتير بيشتغلوا كل السنة ما بيتوفقوا لسبب معين آخر وبيجيبوا أعلى من أشخاص ما كانوا عم يشتغلوا كل السنة. سو نحن شغلنا مأمنين إنه الشغل المستمر هو أقوى من شغل بنهار واحد. لأن تلميذ يمكن بنهار بتعرف أنت في تلميذ بيعملوا بانيك ما بيكونوا جاهزين هالنهار بيكونوا مرضى، بس شغلنا كل السنة هو الدليل الحسي يلي بيعطيك عن جد تقيم التلميذ. هذا بيرجع شو كمان على الإدارة والأساتذة الموجودين يلي هني بيكونوا عن جد خلينا نقول فير عادلين مع كل تلميذ وعم يراقبوا تلميذ بتلميذ.
11: بدي بس ارجع نقطه لملف الاتحاد اللبناني، لانه هلا برجع بتذكر نقطه في كان عندنا مشاركات خارجيين حرمنا منها نتيجه الحرب.
2: لا ما انحرمنا منها، بالعكس نحن التصنيف اللي اخذناه من تصنيف سنه الماضيه
11: اوكي سو حافظنا على التصنيف،
2: حصلنا على التصنيف ورحنا باشخاص هن لازم يروحوا على البطولات.
11: يعني رحتوا، يعني اليوم انتوا اخذتوا خيار انه الاتحاد اللبناني هو مين بينقي المشاركين بيزد على تصنيفهم بلبنان ليكونوا من خلاله عم يطلعوا للخارج.
2: مظبوط،
11: وهذا اللي راحت عليه معظم الاتحادات الفردية على فكرة.
2: مزبوط، وهذا معتمدين ونحن سياستنا على طول بالاتحاد.
11: طيب خلينا نرجع معك لملف استاب هاد. اليوم قدي التلميذ اللي بيروح يتخصص بمجال الرياضة قدي اليوم هيدا العلم المتكامل يلي هو البروغرام اللي انتو حاطينه قادر من خلاله يطلع بي ناجح وماركتير سبورتس ماركتير ناجح وكوتش ناجح ودايتشن ناجح وديفلوبر بالعالم السبور ناجح ومانجر ناجح. قدي اليوم قادر يكون عم بيطور هيدا اللعبة أو الألعاب الرياضية من خلال البروغرام اللي انتو حاطينه؟
2: نعم، نحن عنا بروغرامين كبار. أول بروغرام هو بروغرام البي اي فيزيكال إدوكيشن اللي هو معهد تقني بيجوا التلميذ قبل الظهر بيتعلموا بياخذوا خشي شهادة فيزيكال إدوكيشن يعني بصيروا تيتشرز.
11: بتكون مصدقة من وزارة التربية.
2: صح. وعنا كمان مصدقة من وزارة التربية بس شيء اسمه سيرتيفيكت، شهادات بعد الظهر، هيدي رانفورسمان تقوي

0: المواد التيوري والبراتيك بياخدهم.
1: يعني هون عم نحكي استاذ رياضة,
0: استاذ رياضة قادر يعلم أكتر من 12 لعبة بمدرسة, وهيدا لازم يكون مع الرولز تبعهم, مع التكنيك تبعهم, مع كل شيء خصو بهاللعبة, أكتر من 12 لعبة.
1: اليوم قديه برأيك بالمدارس عنا مشاكل بالتعليم على صعيد التربية البدنية والتعليم الرياضي؟ يمكن ضربت على وتر الحساس.
0: ايه صح, وتر كتير كتير كتير حساس, لأنه خصو بالتربية أول شيء وخصو بالتربية الرياضية تاني شيء. المدارس مقسومة بلبنان لكذا فئة. الفئة يلي هي مجبورة هلأ تكون, وهلأ جبت سيرة الشهادات, البكالوريا الفرنسوية
1: التغت السنة, كمان
0: التغت بس تاخد العلامات تبع المدرسة يلي منهم الإجباري. شو هي التربية الرياضية؟
1: البقاس
0: سبور. يعني أنت تتعلم سبور بهالمستوى وتحط علامة للتلميذ اللي ممكن ينجح البكالوريا أو يسقط البكالوريا, يعني أنت بكون عندك مؤهلات. مين عم يعلم؟ شو مؤهلاته؟ شو خبرته؟ عم يعمل فورماسيون على طول؟ سو هول أساتذة هودي معروفين بلبنان, لأنه ما في إدارة تابعة لوزارة التربية الفرنسية ممكن تكون في عندها أستاذ ما يعرف فيهم. الفئة الثانية هي فئة الأساتذة اللي حابة تكون موجودة بليفل عالي, بس يمكن حظ ما حلفها تفوت على الباك فرنسي, عم تعلم بمدارس ضمن المنهج اللبناني.
1: أوكي.
0: وعم تجرب تحاول من خلال الإمكانيات تعطي المستوى. لأن تعرف أنت لهلأ المنهج اللبناني أو الشهادة الشهادة ما فيها تربية. بالزمان كتير كان في علامات على الرياضة, هلأ ما في. سو التلميذ بالترمينال أو بالبرافي عم يخدها بلا بلا بلا جدية,
1: فور فان
0: بلا جدية. والأستاذ عم بيحاول, إذا دعمته الإدارة أنه تحط علامة رياضة على الكارنيه بيكون منيح, وإذا ما دعمته بيكون التلميذ عم يجي يلعب,
1: عم يعملها مثل أكتيفيتي.
0: مزبوط. وعندك الفئة الثالثة هي هالفئة اللي عم يشتغل عليها, أنه الأستاذ بعده عم يروح يعطي طابة لهالتلميذ ويلعبه.
1: ما عم يكون كبير على فكره,
0: هيدي اللي
1: كنا نعاني منها نحن من ايامنا.
0: مزبوط. هلا صارت احسن السنه هالسنين, اذا مش
1: كنا نعاني منها سافيو كمان. هيدي
0: بقى هيدي المشكله. شو عم تخلي التلميذ يصير؟
1: كانوا يلعبوا بالونش الصغير على صوري عم
0: عاطل. لا لا, من الالعاب اللي هي مزبوط عم تحكيه.
1: اول شيء بيعملوا لك اياه روح العب بالونش الصغير.
0: مزبوط. بس
1: عاوزك سالفي عم تحكي.
0: شو شو شو شو انتجت؟
1: ماشي.
0: التلميذ اللي تخرج
1: بيعرف
0: من هالمدرسه, عرف تكنيك شي لعبه؟ لا. عرف الروح الرياضية؟ لا. عرف شي ريجلمان رولز بشي لعبة؟ لا. طب هيدي خلفت بعدين مشاكل بشو؟ بطريقة التعاطي. مش هيك برجع للتربية. التعاطي بين بعضنا, التعاطي بالصف, التعاطي مع الأستاذ.
1: لأنه اليوم كمان الكوميونيكيشن كمان عم بقطعك سوري, بس الكوميونيكيشن واللايف كوميونيكيشن بتجي من السبور,
0: بتبلش
1: لايف سكيلز.
0: بتبلش ليه؟ لأنه الصف الوحيد اللي خارج الصف هو, وبقية المواد كلها ورا الطبقة بالصف.
1: براكتيكال.
0: كل براكتيكال, وبتشوف التلميذ على الأرض إذا مش قاعد ورا طبقته كيف عم يتصرف. ومن هون أهمية الرياضة بآخر شيء بالتقييم التلميذ بآخر السنة مع المدراء ومع بقية الأساتذة.
1: قد بدنا وقت لنوصل لمحل يصير في تعاون بين الوزارات بلبنان؟ يعني هلا عم بحكيهم مثل ما هني, أنا بالنسبة إلي بشوفهم ألا قد ايه عندنا مشكله بلبنان, او قد ايه بدنا وقت لنوصل لمرحله يصير في تعاون بين وزاره التربيه ووزاره الشباب والرياضه لانشاء منهج تربوي رياضي بحت, ليكون هذا المنهج عم بيتطبق بالمدارس الرسميه والخاصه؟
0: صح. تنحط المشاكل ومنلاقي حلولها. المشكله انه انت اذا بدك تعطي شهاده لصف التلميذ بصف الترمينال بده يكون منطبق على كل تلاميذ لبنان.
1: اكزاكتلي.
0: ان كان بمدرسه رسميه او مدرسه خاصه. طيب تقدم له أنا آخر شيء قل له تعا تقدم على فحص, وفحص بيكون براتيك أغلبيته.
1: صح.
0: أكيد مش تيوري. طيب أنا بدي قل له عندك هاللعبة وهاللعبة وهاللعبة تقدم فيهم. قادر أنا بمدرسة رسمية أمن له هالماتريال؟ أها هون يبلش مش مشكل. طيب أنا كيف بدي تلميذ مدرسة خاصة مأمنين؟
1: طب بدك لقي لك حل المشكل؟ انا انا انا في لي لك حل المشكله.
0: ما نحن بنحط المشكله من جامل لي الحل.
1: يعني اليوم انت في عندك اتحادات رياضيه فعاله, هيدي الاتحادات الرياضيه شغلتها تكون عم بتامن الماتيريال للمدارس الرسميه, لانه هيدي الاتحادات الرياضيه رح تكون فعليا فعاله على ارض الواقع, لتكون من خلال هالمدارس الرسميه عم تلتقي بالمواهب وتلقطهم.
0: صح.
1: It's that simple.
0: طب اذا مش بنعد كم مدرسه رسميه موجود بلبنان, قد ايه الماتيريال بدك؟ في بيدجي معين اتحاد, نحكي على طول انا بتحكي الباسكتبول اللي هو اكتر لعبه شعبيه,
1: بحكي كل الاتحادات
0: ايش بقى الباسكت قادر يامن مثلا خمس طابات

0: كل مدارس رسمية بلبنان. هيدا تنبلش بالبيزك.
1: وبدك تحسب بدل البادجت تبعوله.
0: هاي واحد، اثنين قادر يركب سلات.
1: اكيد لا.
0: ثلاثة قادر يكون في استاذ عم يعطي المنهج المزبوط لهون. ما كلهم هودي بيتداخلوا. مشان هيك اللي طرحته حلو انطوني بين وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة. يلي هيدا التوأمة ممكن تولد شيء على الأرض قوي.
1: أنا مع توأمة بس ضد دمج.
0: مش عم نحكي الدمج لأنه خاصة تعرف وزارة الشباب والرياضة خاصة اتحادات وموضوع تاني هونيك حتى تربية بدرس ايه موضوع تاني. بس لا الآراء إذا بتصير في تبادل الآراء ممكن يصير في
1: مساعدة. ممكن يصير في لجنة إذا بدك موحدة بين الوزارتين هي شغلتها تكون عم بتدير هذا الملف.
0: ما هو مركز البحوث بوزارة التربية هو بيعنى بكل شيء خاصه بالكوريكولوم بالمنهج. أكيد بيكون عنده ريفرنسات بمحل معين بوزارة
1: الشباب. لأنه اليوم أنت يعني ليوصل للتلميذ بالباك فرنسي يكون عامل حساب للسبور.
0: نعم. من اي صف تعرف
1: ببلشوا من الصغار
0: من النقوزية بيقول exactly. يعني من الصف الاول ابتدائي ببلشوا يحضروا للترمينال يعني قبل 10 سنين.
1: يعني انا بتفاجئ يعني في اتحادات على فكره بتقدر تستفيد من مواهب عم يكتشفوا من خلال الباك فرنسي.
0: صح. وهذا اكتشفناه باخر اكزامان باك فرنسي عملناه من شهر على الارض. اكتشفنا ركيده لانه عندهم كورس عندهم جري. اكتشفنا ركيده اخذناه على انديه لانه شفناه لانه عم يعطوا البرفورمانس تبعهم
1: كثير exactly. هذا اللي عم جرب اقوله. اليوم انت اليوم في عندك مواهب ما عم نقدر نلاقيها وهي المواهب مدفونه بقلب الوزارات بقلب المدارس بالاحرى.
0: مدارس هي الخزان. مدارس هي الخزان.
1: سو اليوم الاتحاد اللبناني لكرة السلة اللي قدر بمحل معين يخلق شيء اللي هو خلق بطولة المدارس ليكون من خلال عم يكتشف هالمواهب واليوم فعليا المدارس مجبورة يكون عندها فرق.
0: صح.
1: هالفرق اللي عم تتنافس بين بعضها ببطولات مدرسية نظمها الاتحاد من خلال قادر هيدا الاتحاد يكون عم بيشوف مواهب. في كتير مواهب عم تبين وعم بتروح على أندية وعم بتروح على أكاديميات أو حتى عم بيتم العمل على تطويره مستقبلا.
0: تخيل في إكزاما فينال ترمينال ودي قدمه قدام لجنة فاحصة. هل الفرق هي ذاتها
1: exactly.
0: قدام بتكون أنت
1: مرتاح نفسيا
0: كشخص عم تشوف أو عم تحط علامة قادر تطلع من التلميذ اللي عندهم إيه بعلامة وتوجههم لبطرها بدهم.
1: انا بتقييم العلامات كمان انا ضد يكون بموضوع العلامات. يعني اوكي يمكن العلامات هي شيء اسينشال بس التقييم اذا بدك البراكتيكال يلي انت اليوم اللي عندك يا الان كخبير رياضي انك تقدر تشعل الموهبة بمحل معين ساعتها بيصير التقييم بيزد على الموهبة اكثر من علامه.
0: هون الشقين. اول شيء اجباري ياخذ علامه.
1: اجباري ياخذ علامه. هذا شيء اسينشال.
0: اسينشال بده ياخذ علامته بالباك. بده ياخذ علامه على سكيلز تبعه على كيف بيعمل ديفنس على كيف بيعطي باس لهن. ومن تاني مالي انا عم بكتشف شخصيتي بالموهبه.
1: صح.
0: يعني عم بضرب اذا بدك عصفورين بحجر.
1: ايه
0: مشان هيك كتير مهم يكون في بالمنهج امتحان بالرياضه وهذا كان قديما ما كان على العبس. كان موجود
1: بس انا بتفاجئ انه نحن اليوم بدل ما نكون عم نتقدم لقدام عم نرجع لورا بهدول المواضيع
0: لانه الامكانيات اللوجستيه بطلت موجوده وهيدي السبب. واهم انه الطالب بكل لبنان بده يكون متساوي مع طالب تاني بالامتحان الرسمي. انت بتعرف
1: exactly.
0: امتحان الرسمي الخطي بتلميذ مدرسه خاصه اهم مدرسه خاصه بده يعمل نفس مثل امتحان خطي بتلميذ مدرسه.
1: انا اجري بس اليوم اذا بهذا المنهج يطبق على المدارس اللبنانيه كافه
0: نعم.
1: ورح يكون اسهل بتطبيقه على المدارس الخاصه بطبيعه الحال. المدارس الخاصه فيها ميزانيات اكبر بهذا الموضوع
0: نعم.
1: بينما التقل بيجي اكبر على وزاره التربيه بالمدارس الرسميه.
0: صح.
1: ولكن اذا هذا الموضوع انخلق من خلاله لجنة موحدة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية قادرة من خلالها كمان اليوم تكون عم تساعد الاتحادات على قدر ما تستطيع من خبراتها بوضعها بالأماكن اللي لازم تنوضع فيها. يمكن يجي ممول يمكن صح. يجي حدا يحط مصاري يهتم يفوت على هالداتا أو الأجندة الموجودة إذا بدي أقول بالمدارس الرسمية.
0: عم تحكي مزبوط أظن يعني لازم ننطلق محل معين.
1: إيه إكزاكت.
0: خلينا نشوف من وين ننطلق وشوي شوي مسير نظبط.
1: يعني هذا بيساعدنا كثير على تطوير الرياضة اللبنانية
0: أكيد.
1: وعلى اكتشاف مواهب أكبر وإذا بدك عم بركز اكتر بالحكي انا كيف بشوفها بنحكي انا وياك اذا بدك عموميا بس انا بشوف بالمناطق الريفيه والجرود بتقدر تلاقي وتكتشف مواهب لانه الهواء فوق وطبيعه الارض فوق
0: صح.
1: مختلفه عن موجود بيروت.
0: اكيد اكيد.
1: يعني بدك طول بدك عمل بدك عمل طول بدك عمل ذكاء بدك عمل قوه بدك عمل لياقه بدنيه قوه بدنيه
0: كل شيء.
1: هذا اللي عم نحكي فيه بهذا المنطلق.
0: ان شاء الله نقدر من نهار مكان ما نوجد حل ونبلش فيه
1: ان شاء الله. يا شاء رب نقدر نوصل لهذا المحل التطبيق العمل اذا بدي اقول
0: ان شاء الله.
1: الان في نقطه قبل ما فوت معك كمان بدي احكي شوي على سبورت كامب على الموسم الصيفي بالمخيمات الصيفيه
0: نعم.
1: وعلى الدور اللي عم تلعب بالمخيمات الصيفيه من خلال تطوير اللاعبين لانه كمان في اذا بدك مخيمات صيفيه بمكان معين عم بتكون كوميرشال اكثر ما عم بتكون للتربيه البدنيه، وهذا شيء في مفارقه بهذا الموضوع. بس اليوم اذا بدي اطلع على الواقع الرياضي بلبنان، نحن وين؟
0: خلينا نقول رغم الازمه وبعد كل اللي قطعنا فيه، نحن الواقع الرياضي بخير، مش بألف خير، بخير. بس تشوف الأكاديميات كلها مفولة لعيب صغار بكل الرياضات. يعني الأهل بعدهم مؤمنين بالرياضة.
1: Exactly.
0: يعني الأهل عم يوجهوا الأولاد على الرياضة. يعني بعد ما
1: فقدوا الأمل،
0: فقدوا الأمل أو عمل وصلنا محل اليأس ما في شيء، لا، يعني واقع الرياضة أنا بقول بخير. منطوروا اليوم... بشو؟ باللي حضرتك قلته هلا، بالسامر كامبس واللي بيتفرع منه.
1: بس ما بتخاف اليوم تأثير كمان القدرة الشرائية عند العالم؟ يعني اليوم في كتير من أصحابي، في كتير عالم صرت عم شوفهم، في كتير عالم عم بعرفهم بيقولوا إنه صاروا عندهم نص معاش، وصلوا هلا على عملوا لهم سالري كات، صاروا هلا هاف سالري من وراء السيتويشن اللي إحنا موجودين فيها. اليوم هيدا الموضوع قديه رح يأثر كمان على مخيمات صيفية اللي أنت عم تحكي عنها له، وقديه رح تراعوا الأسعار؟
0: صح،
1: هيدا الموضوع،
0: هيدا الموضوع هو موضوع أساس بالصيف. في عنا شقين بالصيف، شق السامر كامبس مخيمات وشق الأكاديميز. والهون الأهل وشوية تلميذ بدوا ينقي وين بدوا يروح حسب العمر وحسب وين. السامر كامب اللي هي مأمن فيها بعد أنا اكتشاف المواهب بالنسبة إليه. واحد. اثنين، منع التلميذ بالصيف ما يعمل شيء قبل الظهر. لأنه ما في مدرسة، عندك شهرين تلميذ بالبيت، وين بده يكون؟ على التليفون. وين بده يكون عم يقعد؟ شو عم يعمل؟ لازم يحرك حاله. بالسمر كام شو عم يعمل؟ عم يعمل different activities، عم يبرم أكتر من 10-12 activity بالجمعة، ونحن عم نكتشفه هلا حكينا فيه وين عم يبرع تنوجهه بالشتي على أكاديمي يكون فيها. بقى السمر كامب أساسية إذا كانت موجهة ضمن أطر معين. وحضرتك قلت إنه في سمر كامب فور فان،
1: أكون كوميرشل،
0: هذا الشغلة أنا ما بتدخل فيها، يمكن هو قرر صاحب هالسمر كامب أو الإدارة تعمل هذا الشيء، بس هون خيار الأهل، وين بدنا يتسلى ابني؟ بس يروح يتسلى
1: قد النهار. بس ما لازم يكون في معايير إذا بدك أو قوانين،
0: نعم،
1: بتنظم عمل المخيمات الصيفية بلبنان؟
0: لازم يكون في، بس للأسف ما عنا، يعني ما عنا حدا عم يبرم على المخيمات شوف معايير، بس عم يشوفوا معايير السلامة، هيدا أهم شيء عم تكون موجودة وهي مجبورين فيها. بس غير معايير أنت بقلب مدرسة أو بقلب كامب تعمل اللي بدك يا جوا، خد طاب العاب، عدوا ماشيين يلعبوا ورق، حضروا التلفزيون، عملوا ديسا، بس اخر شيء صاحب السمر كامب بيقرر. سبورتس كامب اللي انا صاحبه قررت اعمل سمر كامب موجه رياضي تعليمي تدريبي.
1: اوكي.
0: والاهالي اللي بيحبوا هيك عم يجوا يسجلوا عنه من عمر 3 سنين ل 14، التلميذ عم يطلع بالليفل بكل لعبه، باكثر من 12 لعبه، وعم نكتشفوا نحن وين عم يبرع، وين عنده موهبه تنوجهه بالشتي، بنكمل معنا او بغير اكاديمي باللعب اللي هو يتوجه فيه.
1: طيب اليوم اذا بدنا نروح على قوانين مرعية الاجراء بتنظم عمل هذه المؤسسات، خصوصا اليوم انت اليوم اول شيء عم تحمل مسؤوليه اولاد.
0: صح.
1: واحد. اثنين، في معايير معينه لحمايه الطفل او الاولاد الموجودين.
0: صح.
1: سكشوال ابيوز، سكشوال هراسمنت، بولينج، كيدنابينج، خطف، كل باقي لهنالك. اليوم هذا الموضوع كيف عم يترقب؟ شو عم بيصير وين رايحين؟ هل في خطر بمكان معين على هذا الموضوع؟
0: أكيد ما في خطر، لأنه أغلبية السمر كامب بالمدارس. 90% من السمر كامب عم تلعبها بالمدارس، قليل بيكون مجمعات خاصة. بقى بالمدارس مين عم يدير السمر كامب؟ أو المدرسة نفسها، يعني أهل عندهم ثقة بالإدارة، أو بشركات خاصة هي مستثمرة المدرسة مثل سبورتس كامب. تستثمر المدرسة أنه بتكون في عقد عمل أو عقد استثمار بين سبورتس كامب والمدرسة. طيب سبورتس كامب إذا ما عنده هالثقة اللي إخدها صاحب المدرسة أو إدارة، ما بتعمل عقد معه. هيدا الشركة اللي هي فايتة بهالدومين أكيد بده يكون عندها خبرة، بده يكون مين عارف موظفينها،
1: عندها اطلاع،
0: عندها كونتاكس مع الأهل، الأهل بيعرفوا مين. بقى من هالناحية ما في أبدا خطورة. أكيد وين ما كان في إكسبشن، بالمدارس بتصير إكسبشن، بس منه شيء عام او شيء عموم
1: عنه منه شيء بيتعمم اذا بدك تقول على هذا الموضوع. بس كمان واجب الحذر من هذا الموضوع، واجب التوعيه من كافه انواع الافات الاجتماعيه اللي ما قلت تكون عم بتصير كمان مع الاولاد او اللي عم بتعرض لها الولد. هيدي كمان في تعرض لها بالمدرسه،
0: بس بتصير اكثر بالسمر كامب. ايه؟ ليه انطوني؟ لان بالسمر كامب مش كل السمر كامب ادارت بوصفه اشخاص هن معلمين.
1: exactly.
0: بوصفوا مين؟ اشخاص يمكن بحاجه يكونوا عم يشتغلوا بالصيف كتلاميذ جامعات او كذا، وما عندهم خبره بالتربيه او بالتعاطي. هون بيصير مشكل. اذا انت سهران على مين عندك موظفين على الارض ومين عم يدير هالتلاميذ، هون بتكون روحت اكثر من 90% من الهم اللي عم تحكي عنه.
1: وهذا الشيء اللي عم جرب ادور عليه من من خلالك كمان. لا، موسم الصيفي كيف السنه؟
0: انا بقول موسم الصيفي بلبنان كتير منيح، بس انت كنت متكل حتى بالسمر كامب
1: على المغتربين.
0: على المغتربين، انا اكثر من نص سمر كامب اولاد لبنانيه او غير بيجوا بصيفوا لبنان بروحوا على السمر كامب. السنه كثير اكثر من 70% من الحاله مش موجوده. يعني ما رح يكون في اشخاص الا من لبنان.
1: صرنا نخاف نقول صرنا نسال كيف صيفيه لبنان، صيفيه ايد عندك صيفيه والعانه، صرنا نخاف منها.
0: مش قول بالعاني، صيفية منيحة حلوة بس لوكل
1: أحلى صيفية
0: بلبنان. بلبنان بلبنان رح نكون هيك، ما رح نتكل على الاختراب اللي هو كان ينعش شوي محل معين.
1: إن شاء الله ده الوضع بلبنان رايق، لأنه كمان أنتوا اليوم بحاجة لاستمرارية، والأولاد بحاجة نفسه الاسترس.
0: صح صح، وهذا استرس اكتشفناه هلأ، بلشت نكتشفه نحن بالمدرسة، بس عم نجرب نظهره من التلميذ شوي شوي.
1: تعرف يعني يمكن نحن we're living إذا بدك يعني post traumas disorder، يعني نحن عايشين بعالم التروما. هلأ راسنا عم بيتفكك أو التروماز لمنا عم تطلع بعدة طرق، غضب، تعصيب، استرس، مشاكل، كل ما إلى هنالك، حتى بأدراج جسدية، حتى بمشاكل صحية.
0: صح أكيد، لأنه التلميذ محل معين عم يسمع، عم يسمع أهله، عم يسمع تلفزيون، يعني عايش بستريس. هالستريس وين آخر شيء رح يبين؟ بحياته اليومية، بحياته المدرسية، ما في دروس، ما في ركز، مش عم ينام بالليل، اخر شيء بتاثر، بيتاثر، وهذا الشيء بياثر على بقيه التلميذ، على الاستاذ، على الاداره، على المجتمع كله.
1: اخر شيء رح يبطل عنده انرجي ليكون عم لا يدرس ولا يتمرن ولا يمشي.
0: اكيد
1: اليوم يعني انت بتتوقع يكون موسم مزدهر نسبيا بلبنان على صعيد المخيمات الصيفيه؟
0: مخيمات صيفيه بيقول مزدهر، لانه ذكرت حضرتك بقصه المشاكل الماديه، يعني مش
1: انت كيف رح تروح على هذا الموضوع؟ كيف عم ترى على الموضوع؟
0: انا رعيته انه تركت نفس الباكج اللي كان سنة الماضي، تركت للسنة، مع انه كل شيء غلي انت بتعرف، تركت نفس الباكج مراعاة لظروف الاهل.
1: بس اليوم انت بتوقع بخسارة بالحالة ولا انت بتكون عم بتسكش بلا خسارة؟
0: عم سكش بلا خسارة، بس تما اخسر تلاميذي اللي ما فيهم يكونوا معي.
1: يعني انتوا اساسا بكل الاحوال يعني اللي عنده سمر كان فينا اشخاص بيتكلوا على الموسم الصيفي.
0: صح.
1: ليكون من خلاله عم بيعمل سنته.
0: مزبوط.
1: يعني انت سنتك بتجي بالمخيم الصيفي. صح. وبتكمل من سنتك الاعتياديه. مزبوط. اذا السيفنج تبعولك
0: 100% ما رح اتك عليه، بس رح اعمل حساب انه ما اخسر تلاميذي اللي صار سنين معي.
1: يعني انت بس عم تجرب تبقى على ايد الحياه اللي بيقول.
0: مزبوط، وقطع الصيفيه باقل ضرر ممكن.
1: انت كمان موجود باتحاد لبنان الالعاب القوى؟ انا
0: نعم. الحكام. انا حكم عام بلجنة الحكام بألعاب القوى، اتحاد ألعاب القوى.
1: تروك شيء مفوت فيه؟
0: بتعرف أنطوني أوقات فكر هيك إنه صار لود كبير علي، بس اللي بيحب الرياضة واللي عنده طموح بمحل معين، ما في ما يكون موجود وين بيرتاح أو بيحب يكون موجود أبدا. وأنت بتعرف بس كون عندك مسؤوليات أوقات ما فيك تظهر منها. يعني بكون أشخاص متكين عليك، أنت يمكن بدك تفل بس ما فيك بقى تفل،
1: بتكون تعبت
0: لأنه خلص يعني تكلوا عليك بهيدي البوست أو هيدي المهمة وأنت بتحبها، ولو ما بتفيك كتير صعب تدفل. وهيدا شيء بالرياضة غير ببقية المهن.
1: Exactly.
0: ما في، واللي معود كل يوم يروح ويبرم ويعمل وينزل على الأرض ما في بالسوري يترك.
1: Unfortunately يعني هذا الوضع اللي عشان بلبنان، على أمل تكون أيام الجاية أيام أفضل، حملت ليها الأيام الجاية. قدي بعد معي وقت سافيو، بعد معي تقريبا دقيقة ونص. عندك كلمة أخيرة بقى تقول؟ إذا بدك حكم كمان خود سافيو كمني. سافيو كان شاطر بلونش
0: حسار. أهلا وسهلا بالجميع اللي بيحبوا. هلأ توصل هيدي بفكرة النهائية، نوصل الفكرة إنه كل شخص هلأ ما ييأس، ضل عنده أمل، خاصة بالرياضة. أملنا الوحيد هي الرياضة. صح. يلي من أمننشق كل شيء، وبلبنان الرياضة قول بخير بحكمة الاتحادات الموجودة وبحكمة الرياضيين اللي عم يساعدوا.
1: Which is I totally agree معك.
0: وأنا ما بدي نخسر أبدا هذا المتنفس الوحيد لكل الشعب اللبناني شو ما قلنا.
1: الان يعني بتمنى انه تكون ايامنا جاي افضل
0: ان شاء الله.
1: بتمنى انه الموسم الصيفي يحمل تطلعات اكبر وتوصل عليكم كمان، ولأننا نحن عن جد تعبنا خصوصي هلا مع الظروف المعيشية الاقتصادية الصعبة اللي نحن عم نقطع فيها. انا بدي اتشكرك انا بالجانب.
0: ميرسي لك انطوني،
1: بدي اقول لك يعطيك الف عافية على كل شيء وبحييك.
0: ميرسي، الله يخليك. الله يخليك كمان، ضلك مهمة.
1: خليك. فإذا المتابعين عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، حلقتنا معكم من بلاي باي بلاي وصلت إلى ختامها. ملتقانا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع رياضي جديد. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور. بلاي باي بلاي، الصوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج امنه.
1: قصرت لك شي مره دور اكشن؟
2: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكثر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل اكشن؟
2: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه، عن جد حلوه.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام بدولار و80 سنت، فخاد الدجاج الكيلو بدولار و35 سنت.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دبك انسو عم يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عود تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
0: الرابعة والربع في صوت كل لبنان أهلاً بكم إلى موجز الأخبار إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن وصل الوفدان اللبناني والإسرائيلي لاستئناف المحادثات في اليوم الثاني من الجولة الثالثة في الميدان جنوبا غار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدتي دبعال والغندوري في المقابل أعلن حزب الله استهداف دبابة ميركافا على طريق البياض النقورة بمحلقة انقضاضية وحقق إصابة مؤكدة على الضفة الإسرائيلية أعلنت الجبهة الداخلية اعتراض الجيش الإسرائيلي للصاروخ الذي أطلق على الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان رأى عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن ذهاب السلطة اللبنانية إلى مفاوضات ذليلة مباشرة مع إسرائيل ليس مسألة منفصلة عن سياق وتآمر متكامل على الوطن وسيادته ومقاومته محذرا من الفتنة التي تحيكها السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية بعدما يأسوا من إمكانية سحب سلاح المقاومة وقعت اتفاقية تعاون بين رئيس مجلس الإنماء والإعمار والسفير الصيني تحتوي على هبة صينية بقيمة 50 مليون يوان صيني مقدمة إلى لبنان
7: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان
0: أهلا بكم من جديد في خبر ورد منذ قليل رئاسة مجلس الوزراء أعلنت إقفال الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات يوم الاثنين في 25 من أيار لمناسبة عيد المقاومة والتحرير في الأخبار الإقليمية والدولية، نقلت وكالة فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول أنه لم يؤيد شخصياً وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه فعل ذلك خدمة لباكستان، موضحاً أنه لن يتابع قراءة أي مقترح إيراني يمنح طهران أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال. أعلن المستشار الألماني أنه أجرى اتصالا هاتفيا جيدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب انتهاء زيارة الأخير إلى الصين، واتفقا على ضرورة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات مع منعها من امتلاك أسلحة نووية، وكذلك ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. في الخبر الأخير، اختتم رئيس الوزراء الهندي زيارة رسمية إلى الإمارات معلناً عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار تتعلق بالشراكة الدفاعية استراتيجية وبتوريد غاز البترول المسال. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، شكراً لحسن المتابعة.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
7: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
8: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
9: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية، لنا ما حدا يناقش
10: شو سكور
9: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
10: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
10: السامبا قالوا هو دفكي انسى بيعرف
11: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه
9: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
13: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices، خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشيون وكيم، وعم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج كريستيان ديب. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بعرف كتير مبسوطين، it's the weekend. هلا ما بعرف كيف التأس رح يكون، ما بعرف كيف الانرجي ليفل تبعكم. نحن هون الشباب كلهم full of energy، جو كتير حلو بصوت كل لبنان. بتعرفوا دائما بفكر انا وجاي لهون قدي هيدي الحياة هيك ممكن تتغير بأي لحظة، وقدي نحن ناخدها for granted. هيدي الحياة اللي نحن عايشينها هيك مثل كأنه وعنا certainty، نعمل كل شيء لحتى يكون عنا تحكم. قدي وعيين قبل أقولكم نحن لهيدي النقطة إنه anything can change any moment. هلأ يمكن كنتوا عم تسمعوني مثلاً بالمكتب أو بالسيارة أو بالبيت، كل حدا منكم هيك يقعد يفكر شوي صغيرة، ناخد الحياة for granted. هالقصص اللي نحن عنا ياهن، أوقات نتائج صغيرة، أوقات حدا كان بده علاقة حلوة فات فيها بس هلأ معصب لأنه القصص منا ظابطة، شغل نحن نقيناه ونحن اخترناه وبعدين عم ننق عنه وعليه. أوقات كمان lifestyle كتير سريعة، أوقات بتتعب بتضايق بس ما منسأل حالنا ليه أنا حطيت حالي بهالشي. بس منشوف الستريس، بس منشوف إنه تعبانين، بس منشوف إنه مش ملاحقين، مثل كأنه تخام ماشي بكتير بسرعة. صعب علينا كلنا، بس حلو كمان أوقات أسأل حالي إنه أنا نقيت هيك، أنا وصلت لهون، أنا نقيت هيك. إذا حياتي فيها صخب، إذا حياتي فيها زيادة، أنا هيك اخترت. لازم يمكن أتعلم كيف أعمل لحتى to regulate my stress، كيف أعمل لحتى أنا روق حالي. في طرق، في أساليب، مش بروح دغري ببلع حبة ومثل ما الجيران بيقولوا. حلو نحنا نعرف قيمة القصص اللي نحنا عنا ياهن، ما منعرف. We take everything for granted و anything can change. بأي تكة كل شيء نحنا ممكن نخسره، ونحنا نحنا بلبنان we experience this. نحنا منعرف هيدا الشيء مزبوط لأنه منشوف حدا عنده بيت بينام بيوعى، ما عنده بيت، عنده عائلة بينام بيوعى، حدا راح. وين ما كان في uncertainty بالدنيا، بس نحنا عنا هون بهيدا البلد level of uncertainty كتير عالي. مشان هيك أنا بقلكن طب قدي حلو إذا كان هيك ونحنا هلأ مش قادرين نعمل ولا شيء. بالمقابل أنا أتعلم كيف أعمل لحتى الشيء اللي أنا أرادي عندي يحافظ عليه، أعرف قيمته، ما أنطر إنه يروح أخسره وبعدين عد صبيعي ندامة. يلي عنده علاقة بده يحافظ عليها بيقدر، يلي عنده عيلة بده إياها تزدهر بيقدر، يلي بعد بده يلحق على مصاريف البيت بس بطريقة أحسن بيقدر. إذا أنا اليوم بعرف فيه شطارة وبعرف فيني فوت مدخول أعلى بقدر. إذا أنا عم بعصب وبصرخ وبعيط وبشوه صورتي بدي غير هيدا الشيء بقدر، بس ما بقدر بس إذا أنا عم بلوم وعم بعتب وعم طم حالي وعم بعمل حالي إنه ما في شيء. أوكي، وهلأ بتشوفوا بالفكرة رح تكذب على حالك، منكذب على حالنا منطم الحقيقة، ما في شيء رح يتغير بحياتنا هيك بهالطريقة. بس أنا هون بليتل تشويسز كل نهار جمعة لحتى قلكن منقدر، منقدر كتير قصص. نحن وعم نعيش ما في perfection، نحن وركدين ورا القصص اللي بدنا إياهن ما في perfection، بس نحن مع moment to moment فينا نتعلم ندوق نكهة الحياة، طعم الحياة، لأنه ما مفروض كله يكون صراع، ما مفروض كله يكون صعب كتير هالقدة. أي شيء نحن عم نعمله إذا شوي عنا anxiety منكون عم نعمله بصعوبة. بيقولوا لك إذا أنت بدك تنجح بشغلك، إذا أنت بدك تنجح بأي شيء بدك إيه، واضحة القصة، واضحة وضوح الشمس. المفروض إنه أنت تكون عم تعمل الشغلة بأقل friction ممكن. يعني أنا قد ما فيني بدي يكون هالقدة عندي mastery بشغلة، أنا هالقدة عم بتقدم عندي control بشغلة أو بأي شيء أنا عم بعمله، لحتى أنا وعم بعمل هيدا الشيء ما يطلع عندي هالقد توتر، هالقد anxiety، هالقد قلق، لحتى أنا لما أعمل الشغلة تكون سريعة هينة بسيطة وتخطيها ويضل عندي انرجي لغير قصص. قد ايه الكابلز بشتغل معهم بيقول لي كارلا بيخلص النهار برجع على البيت انا ما عندي قوه، لا لا كابل، لا لا شريك حياه ولا شريكه حياه ولا حتى اولادي، ما في زيرو انرجي، ام دريند. بقى انا هون بدي اسال الشخص، طب سالت حالك سؤال شو فيني اعمل كرمال هالشغل هو ذاته انا كون عم بعمله من دون ما اكون دريند، حتى لو كان عندي احلى النوايا وبدي اعطي الاحلى وبدي أعطي الأحسن والماكسيموم. بشغلة للناس اللي بهالشغل شو ما كان بأي دومين اللي كان. فيني أنا حط intention إنه أنا بدي أعطي من دون ما أحترق، بدي أعطي من دون الأوفر، حتى هيدا الأوفر الأوفر يلي بيخليني أكون drained at the end of the day فيه question mark، ليه لازم أنا أكون هيك بهالطريقة؟ في شي غلط. معناتها بليستة الأولويات اللي أنا عندي ياهن، وين حتى شريك حياتي، حبيبي، ظهراتي، الفن and variety، ولادي، غير مسؤوليات. فهون التوازن اللي أنا بموت فيه، هيدا هو اللي بجرب أخلقه كل مرة بليتل تشويسز، من دون ما نكون عم نروح إكستريم، من دون ما نكون لالا لاند، من دون ما نقول إنه كله بوزيتيف وما في شيء، أو كله نيجاتيف كمان ما في شيء، لا، في the middle ground. تعرفوا الحياة دايما رح تكون in the middle ground، هيدا اللي بحب كتير أقوله. مثلا تكون أنا عم درب على الpublic speaking، كيف رح أعمل، كيف رح أعمل؟ ما في بالحياة إنه أنا يا رح كون perfect و I nailed it، خلاص perfect perfection، كلهم تمون مفتوح عم بيسمعوني، أو أنا هالقد رح كون خبصت. It's in the gray area، لا أبيض ولا أسود. It's gonna be okay، خصوصا لما أنا ما كون هالقد professional، بعدني أنا بأول الطريق وبنص الطريق، هيدا الشيء مني معودة عليه. أي skill أنا عم بعود حالي عليه ما رح تزبط من أول كم مرة. شو منقول نحن دايما هون بالليتل تشويسز؟ The mind learns by repetition and by repetition only، ما في غير طريقة. وأنا أكيد إنه كتار حبين هذا الحديث، مين ما بيحب to level up، مين ما بيحب يقول أنا بدي أكتر من الحياة، أنا هذا اللي أنا بدي إياه، في شخص وصل له وأنا على هاللevel of frequency هون، وهذا الشخص اللي وصل للي أنا بدي إياه على another level of frequency. طب أنا يا كارلا شو فيني أعمل كرمال أنا كمان أكون بهاللevel of frequency لأجذب لإلي هالشي اللي أنا بدي إياه بالحياة؟ أنا بقلكن ما رح تصير إلا عشرت. بس الشرط بيقول هيدا الشخص اللي وصل هنيك on another level of frequency، على غير زبزبات، على غير مستوى زبزبات، هيدا الشخص عنده غير عوايد بالتفكير، غير عوايد بالبليف، بالمعتقدات، غير عوايد كيف هو بيقضي نهاره، شو بيصدق، شو بيحكي لحاله. هدول كلهم عوايد مختلفين رح يطلعوني على another level of frequency، مطرح فيه رواء شوي أكتر، فيه less anxiety، فيه حب للذات أكتر. طب حلو، عن جد نعمل القصص من هيدا المطرح. بدي احترق أنا لكل شيء بدي إياه، بدي علاقة ما عم لاقي حدا يحبني، بدي احترق، بدي أعمل عيلة، بدي احترق، بدي أولاد، ما بدي أولاد، بدي احترق، بدي مصاري أكتر، بدي احترق. وآخر شيء هني يومين خلصوا دفنونا، وبآخر تكي منلاحظ أنه أنا ليه هالدراما كلها سوا، ليه هالدراما. تعرفوا لما الوجع يقوى جواتنا، يقوى هيدا الوجع، خلينا نقول لحالنا هي أنا الهيئة بلش دماغي يكبر، يعظم، يعمل كاتاستروفايزينج، في موت بهالدنيا ما بتحرز. شفتوا دغري خليت القصص تزم من هالمطرح. لما القصص تزم في أمل لإلي أني أنا أرجع خطيت وأرجع أقول أنه أنا بدي هالشغلة أنا دو تخوا، بس بدي إياها للشغل، كيف بدي يكون أنا وعم بجذبها لإلي أو أنا وعم بركض وراها، ما بيأثر حسب بأي ليفل أنا بحياتي، يا بركض ورا الشغلة يا أما بجذب الشغلة، بس it's not the point، كيف أنا عم كون moment and moment، moment after moment. هلأ weekend بدنا نروح ننبسط، ننطر كل الأسبوع الweekend بس نحس أنه عايشين، بيكون هذا الشيء كتير غلط. لكل حدا عم بيحب الحديث عملوا لي فولو، رح تلاقوا في كتير فيديوهات غير topics، غير قصص عن جد، بس قادرين أنتوا بس تسمعون تعرفوا أنه there is something different in life، فيني عيش هيدا الحياة من دون ما أكون على autopilot، فيي أخلق كل شيء أنا بديه ضمن المنطق. أكيد أصلا كل شيء زاد بالمعنى أنه إيش لشو بدي الأكتر، الأكتر it's a trick of the mind، العقل، the mind always wants more، مش معقولة، the mind always wants more. فإذا تعملوا لي فولو على الإنستغرام كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم، وعلى الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach، عملوا لي فولو، روحوا شوفوا الفيديوهات، سقفوا حالكم هيك مع فنجان نسكافيه، ما في أحلى منها أنه أنا كون عم اشتغل على حالي، elevated state، هاي الكلمة بموت فيها أنا، elevated state. هلأ لكل حدا بالسيارة وصل طلع من المكتب، كارلا I want to listen to the whole episode، كيف بعمل، كيف بدي اتسمع لكل حلقة؟ كتير تبعتوا لي دي أم بهالموضوع. by the way بالإنستغرام بيج تبعولي بالبايو حاطة لينك تبع الإزاعة، هونيك تكبسوا على اللينك دغري بتوصلوا على كل الابيزودات تبع Little Choices. بس كمان فيكن تعملوا manually www.vdlnews.com/category/littlechoices، رح تلاقوا انه لما نخلص الحلقة رح تلاقوا موجودة بالويب سايت تبع الإزاعة. شو رأيكن من دون ما ننطر ولا تكة ننتقل للفيرست سيجمنت يلي هو Can I ask you a personal question? فيني أسألك سؤال شوي شخصي؟

في اسألك سؤال شوي personal. Can I ask you a personal question؟ بحب هالفقرة لأنه بيناتنا، بيني وبينك عزيزي المستمع، بيني وبينك برفماماسيتا، بيناتنا أي شخص عم بيسمعني، السؤال لليوم بيقول: أنت عم تقدر تكون مين أنت؟ ولا في كتير محلات بحياتك بتمثل؟ بتعرفوا هاي قصة التمثيل هو مثل ماسك منبقى لبسينه، في ناس الماسك تبعهم بيكون سميك كتير، في ناس أقل، في ناس بيستعملوا للماسك وين ما يروحوا، وفي ناس لقى بمحلات معينة. فأنا بسألك هيدا منو جوجمنت باي دوي، سؤال كتير عادي وبسيط. أنت إذا بتراقب حالك بتمثل وين؟ لما تكون وين بتحس إنه كارلا لا بهيدا المطرح بدي كاني عم تمزحي هلا؟ عن جد بدي كاني يكون مين أنا وين ما كان؟ أنا ما بطلب من أي حدا يتزلط in the market. We cannot be naked in the market, you know. ما فيني كمان أنا هالقد يكون أنا واسقة بحالي وبعرف مين أنا وشو أنا وكون هالقد naked in the market. لا، في حدود لكل شيء كمان، في احترام، في حدود، في توازن. بس لما نحنا نكون حاطين هالكناع ونحنا نكون عم نمثل شوي بمحلات بحياتنا، هذا الشيء بتعبنا. بتعرفوا عن مين بخاف؟ مين هن الناس اللي بيكونوا هيك؟ هن الناس اللي أكيد بيكون عندهم anxiety بمحلات وعم بيحموا حالهم، بس إن وين تعلموا هيدا الشيء بتفتكروا؟ وين؟ بالبيوت. هن الناس اللي كبروا مع أهل كانوا يضلوا يقولولهم يي اوعى الناس شو بدهم يقولوا، اوعى وطوا صوتكم هلأ الناس شو بدهم يحكوا علينا، لا لا خلاص انسي هيدا الموضوع، كأنه حاجاته للواحد رح يحطهم على جنب بس كرمال الجيران أو بس كرمال القريبين، ما يعرفوا شو عم بيصير وراء الأبواب المغلقة. أنا لما أشتغل مع الناس جلسة الإبنوز يلي كلكم تعرفوا أنه أنا بعمل جلسة إبنوز، جلسة بتكون توب رائعة. نحنا بيكون الشخص جاي عنده وجع كتير كبير بده يتخلص من هيدا الوجع، خلص ما عم بيتحمل. نرجع للروت كوز اوف ذا ريزن، نرجع للسبب الرئيسي ليه الشخص هالقد عم بيكون متضايق بهالمطرح بحياته، ان كان بالقلق والتوتر، بالغضب، بالشك بحاله، بانه ما عم بيحصل على النتائج اللي بده اياها، شو ما كان اللي عم بيصير مع الشخص. مثلا هون بهالحاله انه شخص عم بيمثل، بتعرفوا شو يعني نحن نكون عم نمثل؟ اول شيء شوفوا قد التعب كبير، ثاني شيء نحن نكون عم نخسر حالنا شوي شوي. يعني في مطرح ممكن نحنا نصدقه لهيدا الماسك، هالقد يسمك، هالقد يكون قاعد وملزق فينا لحتى نحنا ننسى مظبوط مين نحنا وشو نحنا. فما نشتغل بالRTT session بجلسة الإبنوز، هي جلسة من ساعتين. يلا شو بدي إلكن بشوف أهل بالغلط لأنه مفكرين حالهم عم بيربوا صح، مفكرين حالهم إنه عم بيحافظوا على ماء الوجه، عم بيحافظوا على صيت العيلة، فبيعلموا الولد يحط حاجته على جنب. تعرفوا إمتى أكتر شيء كمان بشوفه هلأ it's coming to me؟ لما يكون في sexual abuse. وبتعرفوا كل رابع بنوت بشتغل معه قد ما كان عمره، أنا بدي أقول بنوت، بيكون صاير معه sexual abuse. يعني واحدة اثنين ثلاثة رابعة بيكون صاير معه sexual abuse. هالقد كتير وهالقد كتار الابيوز، بس نحن هون بتعرفوا بلبنان وبالشرق الأوسط قليل. حتى نحكي البنت لما تروح تخبر إمها بيكون عمرها 7 سنين، 8 سنين، 10 سنين، مهمة، بتقول لها أما هيك صار معي، بتقول لا سكتي اوعى تحكي، يا الله رح نتجرس، يا الله رح نتبهدل. أو الأم شو بتفكر بدل ما تقول كل هودول بتقول لها خلاص سكتي يلا روحي شو هالحكي هيدا، أو بتقول لها أنت شو عملتي تصار معك هيك لحتى البنت تسكت. بتفتكروا هاي الأم بتحب بنتها ولا ما بتفهم قدي صعب هيدا جرح الوجع؟ لا لا هي بتعرف كتير منيح، بس هي كمان تربيت على انه اوعى الصيت واوعى الناس شو بدهم يحكوا. او مثلا بيكون ابن العام تنعتبر يا كيف انا نعمل وعمه شو بده يقول ورح يصير في شلخ بالعيله وتروما ودراما. بتترك البنوت حامله هالتروما لحالها وهيدي رح تكبر شو؟ شو رح تصير بتفكروا؟ كيف رح تكون بحياتها مرتاحه؟ انا بقولكم لا، ما انا هدول القصص كمان بعالجهم. كتير حلو لما نحنا نعرف الوجع اللي نحنا حاملينه وكيف ومن وين هاي الجرح اللي إجا. هالبنت بتفكر إنه أنا حاجتي مش مهمين، أنا من التمينة، أنا ولا شيء، أنا ما عندي كلمة، ما حدا شافني. بتفتكروا إنه هي قصة إنه صارت sexual abuse بس التروما؟ لا، التروما الأكبر والتانية هي لما الأم تعمل هالشي، لما الأم تتصرف بهيدي الطريقة، لأنه ما حدا نطلع بنتها. كتير ننتبه. فإذا أنت عزيزي المستمع، سيدي العزيز، وين التمثيل بحياتك؟ وين ما عم بتكون مرتاح؟ بلش قول لحالك لا. ليه بتحرس؟ وين تعلمت انا انه اعطي الهم راي العالم فيي؟ خلص اتس انف. فاكيد مش لانه انت اليوم سمعتني عم بقول هالحكي دغري بكبسه زر رح تتغير. لا، ما عم بعمل الالوسيناسيون ابدا. بدك تتغير وبدك تتغيري، تخففوا تمثيل شوي، تقدروا يكون عندكم الثقه بالذات وتقدير الذات، تقدروا تكونوا مين انتم مزبوط وين ما كان.
ضمن المعقول. كل يوم هيدا الشغل بده يصير، لما أوعى الصبح وقبل ما نام بالليل بقول لحالي أنا بعطي لحالي الإذن كون مين أنا بعد هلأ، أنا بحب مين أنا. ما هو هيدا الشرط الأساسي أصلاً، أنا حب مين أنا وأسمح لحالي كون مين أنا وين ما كان. ما خاف من rejection بقى خلاص. بس هيدا الشي بيصير لما أنا كرر هيدا الموضوع وأعمله أولوية لإلي. يلا ما أحليها بالآخر لما أنا شوف عم دوق طعمتها، إني أنا بفوت بفتح حيالة باب، أوكي بفوت بفتح الباب على مصراعيه، بفوت ملوى تيابي، كلني ثقة بحالي، نفسي عميق ثابت، في بسمة على وجهي وين ما كنت عم فوت. ما عندي كبير، ليه ما عندي كبير؟ ليه؟ لأني أنا كبيرة كتير؟ لا، بس لأنه بعرف أنه لو شو ما كنت أنا، ما زال أنا حاضنة البنت الصغيرة اللي جواتي، أنا بحترمها، أنا بحبها، أنا بعطيها the permission to be who she is. هيدا اللي بيكفيني. شخص التاني بيقدر يحبني، بيقدر يقبلني أو ما يحبني، ما يقبلني، مهمة. It's gonna be okay. تعرفوا الثقة منا أنه شخص التاني أنا وين ما فوت رح يحبني، ما أنا مني بوبي بالفيتخين مثل ما بقلكن. الثقة أنه أنا I'm gonna be okay no matter what. شو رأيكم to take yourself to another level؟ وشو رأيكم بهالفقرة بهالسيجمنت وين نحنا we are asking a personal question؟ وين أنت عزيزي المستمع عم بتمثل بمحلات بحياتك؟ وين أنت هلأ ممكن تقول لحالك إيه والله بتعرفي كارلا ما زال حياة وحدة؟ يلا خليني شيله لهالكناع وخليني عيش هاليومين مثل ما أنا، وبعرف ساعتها اللي بده ياني بضل واللي ما بده ياني يلا مع السلامة. لأنه يا في كتير بشر على وجه الأرض ممكن يحبوك سيدي العزيز وبيرفل ماماسيتا. نشوف كريستيان شو بده يسمعنا هيك على ذوقه، لأنه I trust your taste كريستيان. سمعنا شي حلو بعدين don't touch that dial, don't go anywhere at all، اوعى تروحوا ولا مطرح، انترونا لأنه عنا our second segment اللي بتحبوا كتير. The honeymoon is over، خلي الشهر العسل.

ناجحين. شوفوا ما عم بقول ناجحين، ما عم بقول انه عم نوصل لمطارح واو بيرفكت، لا، بس هيدا البيسلاين، هيدا المينيموم. لما نحن نخلق رب العالمين بيقلنا انه فيكم تعيشوا بسلام، كيف فينا نخلق نحن هيدا الشيء وين ما كان؟ فكان باول سيجمنت انه انت عم بتمثل، كيف تعمل لحتى ما تمثل بقى؟ وهلا in our second segment رح نشوف للكوبلز، بعرف انه بتكونوا ناطرين هيدا الشيء، بس كنت عم بقلكم اذا بدكم تعملوا لي فولو على الانستغرام لحتى يطلع لكم اكثر فيديوهات، تعرفوا هيك فيديو صغير ابو دقيقه ممكن عن جد يغير كل طريقه تفكيرنا. تعرفوا هذا العقل يلي هو مسيطر على كل شيء، وخصوصا هلا بالعصر السريع وين نحن بنفتح سوشيال ميديا بنتفرج على حياه الشخص ومنقارن والزعل بيطلع جواتنا. هيدا العقل اللي نحنا لازم نحوله للبست فريند تبعنا. بخاف كتير خصوصا على الناس اللي بيولوجيكلي هن خلقانين اصلا with a negative mind. قدي انا لازم اتعلم كيف بيعملوا الناس لحتى يتحكموا بهيدا الكمبيوتر. هون نحنا بالتل تشويسز منعلم هيدا الشيء بطريقة رائعة، بطريقة practical. بتعملوا لي فالو على الانستا اذا بدكن، كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. ولكل اللي حابين يرجعوا يتسمعوا على فقرات Little Choices فيكن تفوتوا على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. يلا كريستيان خلينا نتسمع مع بعضنا. The honeymoon is over، خلص شهر العسل.

الزعل الكبير، الزعل للكابلز لما يلاحظوا انه اجا هيدا البوينت بالعلاقه وين ما بقى في شهر عسل فينا نكون مجوزين وفينا نكون مصاحبين خاطبين، نوصل لهيدا المطرح ما في مهرب منه، وين ما بقى فيه هالقدة، عرفتوا هالأغمان يلي مسيطر علينا. طب شو منقول نحنا؟ خلاص لكينا منستسلم للأمر الواقع؟ صدقوني إذا بقلكن في كابلز بعدهم مكملين بطريقة حلوة، في كتير كابلز، إيه في كابلز بعدهم بحبوا بعضهم بعد سنين زواج، مش إذا أنت أو أنت أصحابكن حواليكن بقيين كرمال الأولاد تمثيل تفنيس، يعني معناتها كل العالم هيك وأنتو كمان خلص بتردوا بالواقع، لا نو لازم دايما يكون عندي ان اوبن مايند لحتى اعرف انه في شيء تاني بهالدنيا. ذا هاني مون از اوفر اكيد ايه، نحن ما عم نقول لا، بس حذروا شو في شيء تاني بلش. شو هو؟ ماي تشويس، هالكلمه انا مغرومه فيها بصراحه، ماي تشويس، الخيار اللي انا عندي يلي بيقول انا هلا شو بختار، خلاص بستسلم ولا انا بقول انه لا I'm gonna choose this person again، لان انا لحقت لقيت حدا حبني قبلني وأنا عملت عائلة معه يمكن، أوكي؟ فإذا أنا بدي أختار أرجع عيش هيدي العلاقة، هيدي الشطارة، مش شطارة أتكل على الهرمونات، وهي بتصير مع أي حدا يعني، ما فهمت؟ أوكي، لليوم بدي هانيمون إز أوفر بدي أقلكن كتير بشوفها بكابلز وين حدا من الاثنين بيكون عنده تروما، بيكون عنده fear of abandonment، الخوف من أنا انترك، خوف من أني أنا انترك، وهيدا الشخص منلاقيه عم بينبش على شريك الحياة بطريقة مختلفة كليا بالنسبة لقلو، بيقول أوكي حتى تخيلوا أنه يمكن تفكيركم يروح أنه ستات ممكن يكونوا هيك، لا ممكن الرجل يكون هيك، بيكون عم بيقول أنا إذا هي مزبوط بتحبني، إذا هيدا حب حقيقي، هي ما لازم يكون عندها حاجات غير حاجاتي، حاجاتنا لازم يكونوا بيشبهوا بعضهم، تخيلوا حاجاتي اللي هن أهم شي نحن عنا إياهن، لازم يكونوا حاجاتها مثل حاجاتي، لازم تقدر هي تفهمني بطريقة دغري بسرعة، هيك أنا بعرف أنه نحن we are in a real relationship، ما لازم تعمل قصص بتخليني سير frustrated، ما لازم تعمل قصص بتخليني أنه أنا يخيب أملي فيها. هيدا شو عم يطلب هيدا الشخص؟ انصهار. شو عم يطلب هيدا الشخص؟ عم بيطلب أنه الشخص التاني يدوب فيه دوبان، تخيلوا والشخص التاني مقابيله بيكون ضايع، طب ما عم بفهم ليه عم يزعل مني، ما انتو بتكون تعرفوا هيدا الشخص اللي عنده fear of abandonment، خوف انه هو ينترك لما شريك الحياة ما يكون مثل ما بده، مين رح يقدر يكون هيك معنا؟ فكروا فيها، هيدا الشخص التاني عنده حاجات غير حاجاتي، هيدا الشخص لو عنده نفس الحاجات اصلا رح يلاقي طريقة تانية لحتى يلبي حاجاته، كيف تزبط هيدا المعادلة؟ بس المشكلة مش هون، المشكلة انه الشخص يلي حابب هالمعادلة عم يتفرج وعم بيقول عم ياخد نوت انه يلا هالعلاقة منا ظابطة، لكن لانه شريكة حياتي حبيبتي she's disappointing me،

بخيب لي أملي، منا مثلي، إذا أنا بسلم بديها تسلم، إذا أنا تعبان بديها حدة، ما لازم يكون عندها غير شيء انترست، أنا الانترست تبعها أنا أول وآخر شيء لإلها. شوفوا هيدا الشخص منه عارف الغلط وين، عن جد عم بينبش على الحب، مفكر إنه هيدا الحب الحقيقي، هيك بيكون فيوجن. وشريك الحياة شو؟ بيكون عم بيتفرج إنه هي لأنه ما طلع له هيدا الشيء المستحيل اللي عم بيطلبوا مني، ليه عم بيكون هيك؟ فالشخص اللي انفقس ما طلع له هدول الحاجات كلهم، ما كان الحبيب بهالطريقة معه، يمكن ينزوي، يمكن ينسحب، يمكن يعطي silent treatment، يمكن يضل غضبان، يمكن يضل يعلق وينتقد، وهل وما جرى. والشخص التاني بيضيع كليا. طب أنا شو فيني أعمل؟ أنا كيف فيني أكون بقلب هيدي العلاقة من دون ما أنا أخسر هويتي؟ إني أنا أكون بحب الشخص التاني ما بيعني إني أنا رح أخسر هويتي، إنه خلص نحن عن جد فعلا صدقنا إنه صرنا شخص واحد، مش بهالمعنى، مش بهالمعنى. والشخص بيبقى حزين، بيبقى ضايع، لأنه عن جد حبيب، عن جد بده يعطي، بس منه عارف حاله إنه هو قدام حدا مجروح، هو قدام حدا عنده خوف إنه ينترك. فنحن هون منقول بالليتل تشويسز قدي رائع، افهم بدل ما أهرب وقول إيه شريك حياتي مريض، النغمال، نارسيسست، لأنه نحن دغري بنستعمل هدول الكلمات. قول لا، الهيئة نحن علاقتنا بحاجة لمساعدة تانية، بدل ما أنا بس أتفرج على الحزن، على الزعل، على الخناق، على المشاكل، على الغضب، على التوتر، ساعتها أنا بقدر بركي بمطرح أقول لحالي بستشير، بطلب المساعدة. لا، لأنه هلأ أنا عم بفهم أنه ما أنا قصت أنه خلص شهر العسل وأنه بلشوا المشاكل والمتطلبات، لا، هون غير موضوع كليا. نحن مع شخص عنده مشكلة بالاتاتشمنت ستايل تبعه، هيدا شخص بيتعلق بطريقة مش طبيعية، القصص اللي بده اياها من شريك الحياة منا طبيعية، بس بالنسبة له كتير طبيعية، لأنه البليف اللي عنده اياه عن الحب بليف ديستورتد، المعتقد اللي عنده اياه بيقول إنه هيك لازم شريك الحياة يكون لحتى أنا أعرف إنه عن جد بيحبني، هيدا كله سوا ملخبط عنده. فبجي أنا بقول إيه this is my choice، شوفوا little choices، بدل ما أنا أقول ما عم بتحمل هيدا بدو ياني أنا أختفي، قال شو قال بدو ياني أنا أمسح حالي فأنا بتركه، لا، هون وين الخيار تبعولي؟ هون الخيار تبعي يقول إنه لا، نحن قدام قصة أكبر من ما شو عم بيبين. فبجي بطلب المساعدة، بستشير، بسقي بحالي. أكيد هيدا الشخص بيقدر يطلع من هيك attachment style، وأكيد هيدا الشخص بده حدا يدله على الطريق الصح، اولا لحتى يعالج الجرح اللي عنده، يمكن من الام، يمكن من البي، دفنتلي من الطفوله، لحتى يقدر يلاقي له لشريك الحياه هو عم يحترم انه في تو رياليتيز، في واقع، في حقيقه لإلي انا، في واقع وحقيقه لحبيبتي، ونحن كل يوم نرجع نلتقى كرمال هيك بطريقه كتير كيوريوس، بطريقه فيها حشريه، بطريقه فيها فرح، نحن نتشارك بكل هدول المواضيع اللي صاروا معي صاروا معه، وهيك الحياه بتكون ريتش، هيك بيكون فيها غنى، مش لما نحن ندوب ببعضنا. وهيدا كان لليوم، the honeymoon is over، شوفوا كيف the honeymoon is not really over، it's only in our head. شهر العسل خلص ايه، بس مثل ما عم بتشوفوا في شي تاني بلش، يلي هو الخيار، الخيار انه انا بقول لحالي لا لحقت وعملت عيلة، انا بدي حافظ على هيدي العيلة. شو يا كريستيان، انت معي؟ let's go.

عم تتسمعوا للتل تشويسز، خيارات صغيرة، سيجمنت ورا سيجمنت. نحن عم ننتقل اليوم عن جد It's so rich. أنا ببقى عم بحكيكن وعم خبركن وأنا عندي الحماس كمان. ما تنسوا نحن كلنا بشر ونحن كلنا بحاجة نطلع من الأوتوبايلت. نحن كلنا بحاجة من وقت للتاني حدا يذكرنا شو المهم لقلنا، بس شو كمان الأهم لقلنا. هلأ كتير بسرعة خلينا ننتقل قبل ما يبلش يشاوبر لي ويهوبر لي كريستيان انه رح يخلص وقتنا. خلينا نروح كتير بسرعة على third segment. Stop lying to yourself. حاج تكذوب على حالك.

ما منكذب على حالنا على صوت عالي، لا، منكذب على حالنا على السكت. ومين منا بيوم من الأيام ما قلنا حاله إنه هو منه بحاجة لأكتر؟ مين منا ما قال لا معلي هالقد بيكفيني، وهو بالحقيقة من جوا عطشان لأكتر، لحب أكتر، لحنان أكتر، لانتباه أكتر. تفرجوا معي على بنوت، يمكن سيدة صبية بتكون مع شخص ما عم بيعطيها كل هالقد حب، كل هالقد اهتمام، يمكن عبالها ترتبط فيه ما عم بيرتبط فيها. تفرجوا عليها، يمكن تكون عم بتأني حالها وتقول انه ما عليهم، فينا نضلنا هيك هلأ، نحنا انا مني بحاجة لأكتر اصلا عم بتفرج حوالي، ما حدا مرتاح، ليه اللي مجوزين مبسوطين؟ اذا ما بده يتجوز انا مرتاحة معه، خلاص كارلا ما بدي أكتر. انا شو بتكون عم تعمل؟ هي عم توطي الستاندرد تبعها، عم تقنع حالها انه it's okay to be treated this way. بس لما تتفرج على كابل تاني ماشي حاله، اذا الغصة عم تطلع جواتها لازم دغري تعرف انه no, she really needs more. وهيدي البنوت هالصبية بتكون تعودت يمكن بمطرح انه انا ما بيطلع لي اكتر، او انا ما بستاهل اكتر، او اصلا ليه لحتى اجرب، ما في شيء رح يتغير. انا بدي اقلك بالتلطيش، بالتسميع، بانه هيك passively تقول اللي بدك، اكيد ما في شيء بيتغير. بدك تعملي open positive direct communication لحتى تحصلي على اللي بدك بحياتك. ما بقى تقولي انه انا هالقد بس بدي، انا عن جد بس هالقد بيكفيني. صدقيني كارلا انا ماني بحاجة لأكتر، ليه بدك ياني انا اطلب أكتر؟ ليه عم تفكري انه انا تعبانة او زعلانة؟ بنقنع حالنا نحن هيك لانه ما عنا صوت، لانه بكتير محلات تعلمنا انه اذا حكيت ما رح يتغير ولا شي. بتقولي من جوا عم بتدوبي وبدك. انا بدي اقلك شي، هيدي الحياة اللي عم تعيشيها حياة وحدة، منك عم تتمرني لحياة تانية. تذكري كل دقيقة انت عم بتقضيها مع شخص ما عم يعرف قيمتك، انت اسألي حالك ليه انت عم تعرفي قيمته. خايفة انه اذا حكيتي وحطيتي اللي بدك اياه على الطاولة يتركك ويفل؟ من شو خايفة انت؟ بتزعلي شوي، يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، بعدين بتذكري حالك بقيمتك ومين انت وشو بتستاهلي، ترجعي للسنتر تبعك، بتحطي ببالك انه تجذبي لك شخص عن جد بيستاهلك، رح تشوفي انه رح تغيري حياتك. بس هيك انت وعلى الاوتوبايلوت، انت وعم تكذبي على حالك، ما في ولا شيء رح يتغير. ما تفكري انه اذا لطشتوا اوقات، سمعتوا اوقات شو اللي انا بدي اياه، انه عبالي نحنا نرتبط، عبالي اعرف اذا هو سيريوس ولا لا، من شو مستحيه؟ تعرفوا قد البنات بيستحوا يطلبوا انه بدي اعرف انت جد بالعلاقه ولا لا. ليكي اذا انت بدك علاقه جديه وبدك ترتبطي وبدك تعملي عيله لانه انت the clock is ticking، بدك ولاد، وين الغلط بهيدا الشيء؟ ما فهمت. الغلط بس اذا انت ما عندك clarity، غلط بس اذا انت منك واثقه. ليه؟ لان هو رح يعرف، واذا هو بس عباله يلعب ويتسلى he's gonna shame you، رح يخليك تستحي. بيقدر يعمل هيدا الشيء بس اذا انت ما عندك certainty. تذكري شو بقلك دايما، when two people meet the one who has more certainty will influence the other. لما اتنين يلتقوا، الشخص اللي اكتر شيء عنده يقين باللي بده اياه، ثقه باللي بده اياه، هو اللي بده يأثر على الشخص التاني. اذا مش هيدا هو اللي بده اياه انت بتحكيه بوضوح، اذا مش هيدا هو اللي بده اياه بتعطي لحالك انت قرري شهرين، ثلاثة اشهر، ستة اشهر، and then you're out of the relationship. البنات بيزعلوا ليش الشاب هو اللي بده يختار، ليش الشاب هو اللي بده يقرر. لا، مين قال لك هيك؟ انت كمان فيك تقرري بس بغير طريقه، لما انت تحطي ديدلاين، بس على شرط تكوني انت قد هالديدلاين. اوكي، شو رايك بي stop lying to yourself for today؟ يلا خلينا نشوف مع بعضنا segment number 4. بعرف انه كتير بتحبوه، بتكونوا ناطرينه، The Mental Gym. بس قبل بدي لكم، لكل حدا حابب الحديث بده يلاقي الحلقة من أولها لآخرها، لأنه يمكن هلأ بلشت تسمعوني أنتوا على الطريق محمسين مبسوطين رايحين for the weekend، مثل واحد عم يفلت، بنبسط لكم. Just do that. بس كمان ما تنسوا in the same time you're taking charge, you're taking control of your life. عملوا لي فولو إذا بدكم على الإنستغرام carla_keshishan_wakim، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. فيكم تلاقوا الحلقة كلها سوا من أولها لآخرها بالويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. Let's go to segment number 4, mental gym.

0: mental gym. Mental gym. عقلك منه ضدك، عقلك معك، بس هو ما تدرب وما تمرن. mental gym هيدا المطرح وين نحنا مش بحاجة لا يوغا مات ولا running shoes. بهيدا المطرح نحنا مش عم نرفع أثقال، نحنا بهيدا المطرح عم نرفع شو؟ أفكارنا. بالإكسرسايز لليوم منقول نحنا اليوم عم نشتغل بالمنتل جيم على مين السيئ. بتعرفوا انتو بالمنتل جيم كل مرة عنا warm up، عنا exercise، وعنا stretching. اليوم بالwarm up بدنا نقول انا اليوم اذا عم بعمل ردة فعل قوية، اذا انا عم صريخ، عم بعيط، او عم بين حدا شرس بالدنيا، او اي طريقة تانية عم كون فيها ما بتشبهني وما بتلبقلي وبرجع بندم عليها بعدين، بدي اسأل حالي بالوارم اب اليوم مين اللي سايق بتفتكره؟ مين وراء المقود؟ مين وراء ديريكسيون؟ الولد الصغير يلي عطول بده يجادل، ولا الايجو يلي عطول بده يربح، ولا الخوف يلي بس عم يحميني؟ مين وراء ديريكسيون عم بيخدني محلات انا ما بدي اياها؟ بالاكسرسايز منقول انا اليوم عم gonna shift my seat، انا بدي غير مطرحي، بدي اقعد غير مطرح. بدي اياك تتخيل عزيزي المستمع قبل ما تعمل حتى ردة الفعل، أوكي؟ كل شيء عم بيعمل فريز حواليك لتكة، وبهالبوز بهاللحظة كأنه أنت عم بتغير مطرحك مع السايق. بتحط إيديك على الديريكسيون وبتاخد نفس عميق. شفتوا هيدا الأكسرسايز؟ بالأكسرسايز بالمنتل جيم أنا بدي أقول لحالي قبل ما حتى أعمل ردة الفعل، بتخيل أنه فريز، كل شيء عم بيوقف، الزمن عم بيوقف، في بوز بهيدا المطرح، أنا عم بياخد نفس عميق وعم بتخيل بدماغي انه انا عم بغير مطرحي. I am taking control. I am taking charge. انا عم بغير مطرحي. انا رح كون ورا المقود. اوكي؟ انا رح كون ورا الديريكسيون. انا. لانه انا بعدين رح ارجع اندم على ردة الفعل اللي انا عملتها. هلأ منقول بالستريتشنج كأنه I'm upgrading the driver. كيف يعني؟ بديك تسأل حالك مين بدي انه يكون السايق هلا؟ مش في حدا هلا ورا ديريكسيون. اوكي، مين السايق هلا؟ الرايق يلي جواتي، الناضج يلي جواتي، الليدر اللي جواتي. بدي على طول اتذكر شغله، انا فيني غير ردة فعلي، وفيني انا غير السايق يلي ورا ديريكسيون. باللحظه يلي انا عم بقول لحالي فيها انا ما عم بفكر بردة الفعل، انا بس عم فكر السي يلي هو ورا الديريكسيون هو اللي عم غيره، ردة فعلي كلها سوا رح تتغير. فشفتوا معي؟ شفتوا معي بالوارم اب انا اليوم عم بقول لحالي شيء تاني كليا. بالوارم اب عم بسأل حالي سؤال، مين السي هلا؟ اي فيرجن اوف مي؟ الري اللي جواتي، الواعي اللي جواتي، الوايز اللي جواتي، هيدا هو اللي عم بيسوق؟ وانا بالنسبه لإلي السؤال واضح كتير، ماني عم فكر حتى بردة فعلي، أنا بس عم فكر غير السايق، أنا اللي عم باخد القرار. هيدا كان المنتل جيم لإلي. شفتوا شو حلو إنه أنا اليوم بهالمنتل جيم عندي هالوارم أب كتير حلو رائع، عم بسأل حالي أنا لما أعمل ردة فعل بشعة مين اللي عم بيسوق؟ مين السايق؟ مين اللي قاعد ورا الديريكسيون؟ مين؟ يا هل ترى يلي قاعد ورا الديريكسيون هو الولد اللي جواته يلي عطول مخايف ومرعوب، ولا الإيجو يلي بس همه يربح؟ مين كمان؟ الخوف يلي عطول بدو يحميني، بدو يحميني، بدو يحميني. هدول كلهم عم بيخلوني أعمل ردة فعل ما بيشبهوني أبدا. بالأكسرسايز بقول قبل ما أنا حتى أعمل أي ردة فعل أنا بدي أقول لحالي فريز، بوز، كأنه كل شيء عم يوقف حوالي، وأنا بدي أقول لحالي قبل ما أعمل ردة فعل بياخد نفس عميق، بدي غير مطرحي، أنا اللي بدي يكون محل سيئ، أنا اللي بدي ألقط الديريكسون. وبالستريتشنج بقول أنا اليوم عم سوق، أنا ورا الديريكسون صرت، أوكي؟ أي part of me عم بيسوق؟ أي version؟ إحنا عنا كذا version منا، أي version؟ الversion يلي هي الذكي اللي جواتي، الري اللي جواتي، المرتب الكلاس اللي جواتي، مين اللي عم بيسوق هلأ؟ وهون كمان بالستريتشنج بكون عم بقول لحالي أنا ما عم فكر أني أنا عم غير ردة فعلي حتى، أنا بس عم فكر أني أنا عم غير مين اللي عم بيسوق، مين اللي ورا الديريكسون. وأنا بدي أسألكم لما نحن نكون على الأوتوبايلت مين اللي بيكون ورا الديريكسون؟ مين هو يلي عم بيسوق؟ بس هيك خدوا نفس عميق وشوفوا تخيلوا قديه نحن من حياتنا منوصل أصلا منكون عم نسوق منوصل محل ما منوصل ما منعرف مين كان اللي سايق لأنه شلنا وحطينا براسنا. كم مرة بتصير معنا أنه نحن منوصل محل ما رايحين فجأة نوصل منقول كنت غرقانة بأفكاري وأنا وصلت مين اللي كان سايق كنا على الأوتوبايلت واو. طب خليني أتفرج على حياتي in any aspect of my life. إذا في قصص منا عجبتني definitely أنا على الأوتوبايلت. مستحيل كون أنا عن جد هالأدواعية، مستحيل كون أنا عم بعرف أعمل خيارات، مستحيل كون أنا عم طبق مهارات عندي tools عندي skills عم طبقهم وأنا يطلع عندي نتائج هالقد منا ظابطة. لا ما بيكون في perfection إيه بس إلا ما أنا أكون على الطريق الصح. فبسأل حالي اليوم بلتل choices هيدا السؤال من كل هالفقرات اللي أنا شفتهم وين أنا ما بسأل حالي هالأسئلة البرسونال. لازم يكون عندي وقت للريفلكشن من وقت للتاني اختلي بحالي خلص حاجة افتح السوشيال ميديا I beat myself up بقارن حالي مع الناس ما بعرف إنه هيدا اللي أنا عم شوفه 5 دقايق من حياة حدا دقيقتين من حياة حدا هيدا شخص تعبان زعلان ما رح يجي الشخص هو عم بيتقبر مع شريك حياته يحط لك إياها على السوشيال ميديا هو وعم بيشوف ولاده يمكن عندهم mental health problem يجي يحط لك إياهن على السوشيال ميديا منه عارف عامل overspending سافر وهو مديون ما رح يجي خبرك ياهن هودول رح يحط لك الكرام تبع الكرام. انت بتكون عم بتقارن اللي جواتك مع اللي برا تبع الشخص التاني. انت فيك اذا بدك تقارن فيك تقارن قارن اللي جواتك باللي جواته للشخص التاني بس انت بحياتك ما رح تعرف شو في جواته للشخص التاني لانه تعلمنا نمثل تعلمنا نخبي تعلمنا انه being vulnerable is not okay اني انا بين على ضعفي وين نقط ضعفي هذا الشيء كتير خطير لانه الناس يمكن يستفيدوا يستغلوا يضحكوا علي يحكوا علي ما بيأثر it's not the point the point is خليني اقول لحالي انه انا وين قادرة اقعد لحالي من دون ما افتح سوشيال ميديا الهي حالي واسأل حالي اسئلة مهمة personal questions مثل تبع اليوم وين انا عم مثل مثلا مني قادرة اكون على طبيعتي وهذا الشيء it's draining me وين أنا عم شوف the honeymoon is over وأنا مع شريك حياتي هيك بس عم بتحك عليه لأنه عم بتحمل كرمال الأولاد ما بدي إياهم يتبهدلوا وين أنا ما بعرف شو أعمل كرمال حافظ على علاقة عندي أفكاري عندي المعتقداتي عندي rules تبعولي أهم من أي علاقة بس بدي يكون معي حق بس ولا شي تاني ما فينا ما بيقولوا لك do you want to be right or do you want to be in a relationship بدك تختار يا أنت والrules تبعولك هن المهمين يا أما العلاقة هي اللي مهمة ما في كل شيء يكون مهم لإلنا في مهم وفي أهم بالدنيا وين كمان عم تكذب على حالك وين عم بعملكم wrap up للittle choices وين عم تكذب على حالك عزيزي المستمع وين أنت بيرفم ماماسيتا في كذب في إنك أنت عم تخدري حالك وين في أنستازي هذا اللي بحبه بالittle choices في هيك قرصة صغيرة مع حب مع حب كتير كبير لأن أنا إيه أكيد بكون حاطة قلبي بيني وبين الميكرو وين ما بقى بدي أنا أكذب على حالي وأقول إنه بلا في شيء غلط هون بس ما عم قول انه في شيء غلط كرمال اعمل مشكل وكسر وانزع العلاقه لا بقول في شيء غلط لحتى لما اشوف بكلاريتي بوضوح اجوبه بيجوا ما معقول كيف انا اذا مفكره انه في شيء غلط مثلا هلا انا عم بتسمع للتل تشويسز رح اعرف انه واو خليني اسكت ما فكر بغير شيء هلا استفيد من اللي انا عم بسمعه فجاه العقل بيصير يلاقي لي الاجوبه لما انا اسال السؤال الصح لما انا يكون عندي اويرنس بالمنتل جيم لك في أحلى منا ما نحن منروح على الجيم كرمال نحن نحسن جسمنا كرمال نكون بصحة منيحة كرمال شكلنا يكون منيح طيب والأهم يلي مسيطر علينا شو منعمل فيه الأهم هو هذا العقل يلي مسيطر ما لازم نحن نعلمه نحن إذا سمعنا حديث مرة واحدة بس منفكر إنه رح يمشي الحال مثل العضلة نحن منروح شي مرة على الجيم مرة واحدة بس منعمل هيدا الورك أوت ساعتين ومنقول ليه أنا ما عندي عضلات ما بتزبط هالشغلة هيك بهالطريقة بدها ريبيتيشن فيني أنا لقي شي مزارع بيروح بيزرع بزرة وبيجي تنهار بيقول ليه ما طلعت ليه ما فرخيت ولا المزارع بيعرف كتير منيح أنه في gap time في ريبيتيشن في أنه بده يجي يسقي بده ينطر بده ينتبه في شي بده يطلع في شي بده يزهر فأنا بقلكن أنه العقل نفس الشي بده تمرين مشان هيك mental gym أجمل شي على وجه الأرض تعرفوا أوقات لما نحن يكون عنا كتير suffering ببلد مثل بلدنا لبنان في كتير وجع وفي كتير suffering إيه بس أوقات منقول إنه from all this suffering something beautiful will flower and it's you من بعد كل هالوجع ومن وراء كل هالوجع في شيء كتير حلو رح يظهر، هو أنت، أنت عزيزي المستمع بالفيرسيون الأحسن تبعيتك. لأنه لما نحن نفهم أنه الوجع pain is not punishment، الوجع اللي نحن عم نقطع فيه ما منتمنى إيه، بس الوجع اللي عم نقطع فيه منه punishment، منه عقاب لإلنا، هو بس passage، هو proximity، قرب لإلي لما أنا أتخطيه وأتعلم منه، بدل ما يكون عندي مرارة أتعلم وأنضج وأكبر وشوف القصص بغير منظار. أنا صار عندي proximity لشو؟ قرب لشو؟ لا higher level of consciousness، لهال level of frequency. تذكرتوها بأول حلقة قلت لكم أنه اللي نحن بدنا إياه موجود على غير level زبزبات، هيدا شخص موجود هنيك بهالمطرح مع غير عوايد. فنحن فينا نستعمل البين مش لحتى يكسرنا، بس لحتى نحن نوصل لهال level of consciousness، لهال level of frequency. قلت لكم بلش كريستيان يشاور لي لحتى نحن we wrap it up. أصلاً I think it's enough for today. يلا خلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم، كل طاقاتكم، كل مهاراتكم. وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول انه انتو تعبانين ومنكن قدرين تكملوا. وإلى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجاية إن الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة ادام لوقية بدولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
6: من اختبار النار إلى اختبار الالتزام مفاوضات تتقدم في الظل وتصعيد ميداني في العلن
7: راديو رما من صوت كل لبنان مع كريستال شقير بوشبرايل وجان خوري وكريستيان ديك

0: العناوين.
1: يعني من غير متوقع أنه يصدر اتفاق كبير سلاح حزب الله بالمركز بموضوع المحادثة في تركيب تسلسلي بين التقنيات الأمنية وبين المفاوضات السياسية.
2: تقرر استثنائياً هالسنة اعتماد 3 دورات متتالية، كل طالب له الحق يتقدم فقط لدورتين متتاليتين.
3: الدولة اللبنانية عليها واجب تخلق فرص تجارية، هي تخلق فرص عمل، تسهل المناطق من وراء هالأفكار.
4: وفي عناوين راديو رما أيضاً، هيئة البث الإسرائيلية تكشف ملامح الطرح المتداول، انسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله. سلام زار عين التيني والرئيس بري أنا متشائل. جنبلاط أؤيد مفاوضات مشروطة مع إسرائيل ولا نعرف من يقود الحزب فعليا اليوم. عداد الإنذارات إلى ارتفاع والغارات تشعل الميدان جنوبا، والحصيلة التراكمية 2951 شهيدا و 8988 جريحا. العفو العام أمام جلسات إضافية وموعد مرتقب مطلع الأسبوع المقبل. صرخة من الأفران والمخابز، أمن الرغيف مهدد. تصعيد كلامي بين واشنطن وطهران، عرقجي الحرب مفتوحة وهرمز تحت التنسيق الإيراني وبوتين بعد ترامب إلى الصين.
0: تتابعون في راديو رما أيضا الخاص مع الدكتورة أمل الشموني، متخصصة في الشؤون الأمنية والأحوال الجوية المتقلبة هذا الويكند.
5: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين مسار التفاوض في واشنطن والتصعيد المتواصل في جنوب لبنان، خط دقيق يفصل بين احتواء الانفجار والانزلاق إلى تصعيد أوسع. الجولة الثالثة من المحادثات في واشنطن التي استؤنفت تحولت إلى اختبار حقيقي يطول شكل الاستقرار الممكن، وفيما المحاولات مستمرة للدفع نحو صيغة أكثر استقرارا، يواصل الميدان فرض إيقاعه عبر التصعيد والخروقات المتبادلة. المشهد يتمدد أكثر ليشمل اشتباكا مفتوحا على أكثر من ساحة، فالتصريحات الإيرانية الأخيرة أعادت طرح مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، تؤشر إلى أن قواعد الردع التقليدية باتت أكثر قابلية للاهتزاز. يتقاطع ذلك مع إعادة تشكيل أوسع للتوازنات الدولية، حيث تتحرك واشنطن لتعزيز حضورها السياسي والأمني في مقابل انفتاح روسي صيني متزايد على ملفات المنطقة، بما يعكس انتقال الصراع من ساحته المحلية إلى فضاء دولي متعدد الأقطاب تصبح فيه الساحات الهشة نقاط تقاطع لا يمكن الفصل عن مسار الاشتباك الأكبر. والآن إلى التفاصيل.
1: إذن عند الرابعة بتوقيت بيروت بدأت المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وتتناول الأسئلة التشغيلية الأصعب بما في ذلك الجهة التي ستشرف على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ويتم التطرق إلى دور لجنة الميكانيزم وإمكان توسيع صلاحياتها لتصبح أكثر فعالية في مواقبة وقف إطلاق النار. المعلومات تشير إلى أن وزارة الخارجية ستصدر بيانا في نهاية الاجتماع بعد اتفاق الجانبين على عدم إصدار بيان مشترك منعا للإحراج. وقبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني للمفاوضات، توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئيا على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله. وكشفت الهيئة الإسرائيلية على أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله.
0: بعبدة التي تواكب المسار التفاوضي في واشنطن تترقب ما سيحمله اليوم الثاني من الجولة الثالثة، ولم يعلن اليوم عن أي موعد في قصر بعبدة، واقتصر النشاط على بيان صادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية يوضح أن الرئيس جوزيف عون لم يدلي بأي حديث لأي وسيلة إعلامية، وأن كل ما ينسب إليه من مواقف أو تصريحات يضاف إلى سواه من الأخبار المنافية كليا للحقيقة ولا يمت بالصلة إلى رئيس الجمهورية. كما أجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي وتمنى له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين البلدين. وشكر الرئيس الزيدي الرئيس عون على تمنياته، مؤكدا وقوف العراق دائما إلى جانب لبنان وشعبه، لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. في المواكبة السياسية الرسمية في عين التيني، التقى رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة نواف سلام وعرضا للمستجدات السياسية والميدانية. كما تابع الرئيس بري تداعيات العدوان الإسرائيلي على البنى التحتية ولاسيما الجسور والمرافق العامة وقطاعات النقل في خلال لقائه وزير الأشغال فايز رسامني، الذي وضع الرئيس بري في أجواء وبرامج عمل الوزارة في المرحلة الراهنة. هذا وبحث الرئيس بري مع وزير العدل في الأوضاع العامة والشؤون القضائية. واليوم كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث للأخبار تأييده للتفاوض غير المباشر لتوصل أولا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، متسائلا هل هناك وقف إطلاق النار حاليا؟ وقال بري: أنا متشائل، لست مع التفاوض المباشر، لكنني لن أتكلم حاليا، وعندما ننتهي سيكون لي كلام. وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية.
1: الأمم المتحدة اعتبرت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان فرصة حاسمة للتوصل إلى وقف الحرب. أما في المواقف الداخلية، فأعلن رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جملاط تأييد المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، لكن بشروط العودة إلى خط هدنة 49 مع آلية مراقبة متبادلة. جملاط وفي حديث لصحيفة ميديا بارت الفرنسية الإلكترونية دعا للحوار مع حزب الله في شأن نزع سلاحه، معتبرا أنه ليس جسما غريبا عن لبنان، فالمشكلة اليوم مع من نتحاور داخل الحزب. أيام نصر الله كان بالإمكان الحوار معه شخصيا لأنه كان يفهم لبنان بطريقته، وكان يملك قاع قاعدة شعبية كبيرة. أما اليوم تابع جملات فلا نعرف من يقود حزب الله فعليا. نعيم قاسم مجرد متحدث وليس صاحب القرار. جملات أيضا استبعد سيناريو الحرب بالقول إنها تحتاج إلى طرفين مسلحين، وحاليا حزب الله هو وحده ما يملك السلاح، لكننا نعيش مرحلة عدم استقرار خطيرة، فبعض القادة اللبنانيين قد يكونون راغبين فعلا في إعادة الحرب الأهلية لأنهم أسرى ماضيهم، ختم جملات للصحيفة الإلكترونية الفرنسية.
0: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفي مقابلة مع منصة العربي بلس أكد أن إسرائيل هي من تشن الحروب على لبنان والمنطقة، معتبرا أن المرحلة الحالية قد تشكل فرصة لإنهاء النزاعات والانتقال إلى تفاهمات، وشدد على أن خيار التيار لبناني وليس إيرانيا أو إسرائيليا، داعيا إلى موقف وطني موحد للتفاوض يضمن وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وعودة الأسرى.
1: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي رأى أن ذهاب السلطة إلى مفاوضات ذليلة مع إسرائيل مباشرة ليس مسألة منفصلة عن سياق تآمر متكامل على الوطن وسيادته ومقاومته، وحذر قماطي من الفتنة التي تحيكها السلطة مع أحزاب اليمين في لبنان برعاية أمريكية بعدما يأس من إمكانية سحب سلاح المقاومة بالقوة. وقال قماطي في الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب في الجناح: لا يستضعفننا أحد أو ينظر إلى صبرنا على أنه ضعف، فقد أخطأ الآخرون واعتبروا الصبر الاستراتيجي ضعف ثم اكتشفوا العكس تماما. وختم قماطي: إذا كنتم تظنون أن ظهر المقاومة مكشوف بسبب مواجهتها العدو فأنتم واهمون.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أن السلطة اللبنانية التي تخلت عن واجباتها الوطنية لصالح إسرائيل ليست دولة، وواجبات الدولة هنا تتعلق بضمانة شعبها وأرضها وسيادتها، رافضا القبول بفريق سلطوي مهووس ينفذ وظيفة واشنطن وتل أبيب بضرب السيادة والمصالح الوطنية.
1: العلامة السيد علي فضل الله اعتبر أن إسرائيل تملي شروطها ويمل عليها، وهي تستفيد في ذلك من قدراتها العسكرية التي تمتلكها والتغطية التي تحظى بها والصمت العالمي المطبق على ارتكاباتها بحق اللبنانيين. وقال فضل الله: نخشى هنا أن يكون من شروطها ما يؤدي إلى زيادة الشرخ بين اللبنانيين لتعميق الهوة بينهم، لأن السيادة والحرية تنال ولا تعطى من أحد.
2: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الصحفية المتخصصة في الشؤون الأمريكية الدكتورة أمل شموني، أهلا بك. ماذا بعد الجولة التي ستعقد اليوم في واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي؟
3: يعني تستمر المحادثات اليوم، هي محادثات عالية المخاطر إذا فيها أوصفها، وأكيد عم تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دور الوسيط التاريخي الساعي إلى إحلال السلام، يعني على هالحدود المضطربة بين لبنان وإسرائيل. هلأ الرهانات الأساسية هي عالية جدا، لبنان يطالب بالهدنة بوقف إطلاق النار فعلي يلتزم به الطرف الإسرائيلي، بالإضافة إلى يعني جدول زمني للانسحاب من المناطق التي احتلت، وإضافة إلى إطلاق سراح اللبنانيين وتأمين حماية للمدنيين. بالمقابل إسرائيل مطلبها الرئيسي لا يزال هو يعني نزع سلاح حزب الله وتأسيس يعني منظومة أمنية تبقي الحزب بعيدا عن الحدود. يعني لهالسبب منشوف أنه الأمريكيين يواصلون تأطير القضية حول نزع سلاح حزب الله أكثر منه حول يعني العلاقات الثنائية فقط.
2: ما هي الأجواء الأمريكية وكيف تنظر واشنطن إلى الاجتماع؟ هل بإيجابية أم تحذر من إمكانية العودة إلى التصعيد العسكري؟
3: بالنسبة للأجواء يعني من غير متوقع أنه يصدر اتفاق كبير اليوم. النتيجة المرجحة يعني هي التزام واشنطن المتجدد بمواصلة التفاوض للوصول إلى حل. طبعا تفاهمات تقنية بدأنا نسمع عنها، يعني خريطة طريق لكيفية انسحاب إسرائيل وبسط لبنان لسيادته، طبعا بعدنا بالبداية البدايات هناك تفاؤل حذر، ولكن الواقع عم ينعكس على المفاوضات خصوصا لجهة الخروقات من الجانبين. سلاح حزب الله المركز بموضوع المحادثات، إسرائيل وواشنطن ما رح يقدموا تنازلات مفرطة إذا الدولة اللبنانية لم تتحرك باتجاه نزع حقيقي لسلاح حزب الله أو لبص سيادتها على أراضيها، ولكن المسار الدبلوماسي يبقى مستمر. هلأ في إشارات لتمديد وقف إطلاق النار، في إشارات بدء بانسحاب، في ترتيب تسلسلي بين التقنيات الأمنية وبين المفاوضات السياسية.
2: الصحفية المتخصصة في الشؤون الأمريكية الدكتور أمل شموني، شكرا جزيلا لك.
0: ميدانيا، لا يزال الميدان في الجنوب يفرض إيقاعا متوترا عبر خروقات وتصعيد. الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل في الخيام والقصف طال بلدات زوطر الشرقية والغربية، ميفدون، جبشيت وقعقاية الجسر. حسين معنا والتفاصيل.
4: لا يزال التوتر الشديد يخيم على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير، وفي ظل إطلاق المزيد من الإنذارات الإسرائيلية للكرة والبلدات الجنوبية. وقد شن الطيران الحربي اليوم أكثر من 40 غارة استهدفت بلدات كفر تبنيت ونبطيل فوق وزراري ودير قانون النهر وصريفة وفرون والغندوري وبرج كلاوي وجباع والحوش والمعشوق والمساكن الشعبية ومبنى النجدة الشعبية خلف مستشفى حرام ومبنى آخر عند أطراف الشبريحة وطائف السي وصريفة. سبق ذلك سلسلة غارات استهدفت بلدات القصيبي وفرون والنبطي. أما الطيران المسير فقد كثف اليوم من استهدافاته وعدوانه، فاستهدف مدينة النبطية بغارتين، كما استهدف القصيبي وشحور ومجدل سلم والمجادل ومفرق الشعيتي وجبشيت وحاروف بأربع غارات. كذلك أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخا باتجاه بلدة المنصوري. العدوان الجوي الذي أسفر عن سقوط أكثر من 7 شهداء وحوالي 20 جريح ترافق مع قصف مدفعي عنيف طاول أفرون والغندوري وبرعشيط وأطراف دير كيفة والمنصوري ومجدل زون ووادي الحجير ووادي السلوكي وأطراف زوتر الشرقية ويحمر شكيف وقعقعية الجسر وكفر تبنيت. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات الجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان وفي بلدة ترشاف، كما فجر عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية كانت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبي وأتبعها باستهداف القوة المعادية بقضاء المدفعية. كما أعلن عن استهداف قوة إسرائيلية أخرى تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي بسلقة صاروخية. كذلك استهدف جرافتين عسكريتين كانتا تتحركان في بلدة ترشاف باتجاه حداثة بتفجير عبوات ناسفة ما أدى إلى تدميرهما. وأعلن أيضا عن استهداف قوة إسرائيلية في موقع البياض المستحدث بصليات صاروخية وقصف مدفعي. كذلك استهدف دبابة من جافة حاولت إسناد القوة المعادية بصاروخ موجه، بالإضافة لاستهداف دبابتين من في بلدة ترشاف وفي بلدة البياضة، وثلاث آليات بوكلين كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام بقذائف المدفعية. كما تصدى حزب الله لطائرات ومسيرات في أجواء الجنوب بصواريخ أرض جو من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: هذا وأعلنت وزارة الصحة في حصيلة جديدة للضحايا عن 2951 شهيداً و 8988 جريحا منذ 2 أذار حتى 15 أيار. ومن سرايا مرجعيون، أكدت وزيرة الشؤون حنين السيد أن دعم صمود الأهالي أولوية، وأعلن دعم أكثر من 6000 عائلة في حصبية ومرجعيون بمساعدات نقدية. تضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين، أعلن رئيس الحكومة أن يوم الاثنين الواقع في 25 من الجاري هو يوم عطلة رسمية، على أن تقفل كل الإدارات والمؤسسات والبلديات والمدارس والجامعات.
0: رجحت مصادر نيابية مطلعة أن يصار إلى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة الأسبوع المقبل لمتابعة البحث بمشروع قانون العفو العام، وأشارت المصادر لصوت كل لبنان إلى إمكانية عقد اجتماع قبيل ذلك في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بحضور ممثلين عن الكتل البرلمانية. تربويا، حسمت وزيرة التربية ريما كرامي مصير الامتحانات الرسمية، فألغت امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا ستجرى على 3 دورات. رأفت حرب.
5: أعلنت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة على 3 دورات للتخصصات الأدبية والعلمية وعلى 2 دورتين للتخصصات المهنية بناء على آليات تراعي الظروف التي سيطرت على العام الدراسي.
6: بالنسبة لبرنامج امتحانات البكالوريا تقرر استثنائيا هالسنة اعتماد 3 دورات متتالية، دورة أولى من 29 حزيران ل 6 تموز، دورة ثانية من 27 تموز ل 3 آب، ودورة ثالثة من 7 أيلول ل 14 أيلول. كل طالب له الحق يتقدم فقط لدورتين متتاليتين، يلي بيتقدم بالأولى إذا لزم له بيتقدم بالثانية، واللي بيختار يتقدم بالثانية بيقدر يتقدم على الثالثة إذا لزم له.
5: وبشأن الشهادة المتوسطة أعلنت الوزيرة كرامي إلغائها لهذا العام نتيجة الظروف واعتماد آلية لاحتساب العلامات على أساس نتائج العلامات المدرسية.
6: هذا قرار له علاقة بطبيعة منهاج كل دولة. نحن دولتنا اعتمدت نموذج تربوي بيقول أنه في عنا محطة واحدة قبل آخر محطة، لأنه الدول اللي ما عندهم بروفي إذا بتدور بتلاقيهم عندهم، كنا نسميها سيرتيفيكا. ما في حدا بيحط أولاده بالمدرسة بصف 4 سنين وبيسلقاهم بامتحان واحد، ما في ولا دولة على وجه الكرة الأرضية. النموذج اللي معتمدينه، وهلأ إن شاء الله المناهج الجديدة مثل كتير دول إنه ندلنا متمسكين بهيدي الشهادة، ولكن حتكون عم ترشق وتنعمل بطريقة كتير أفضل، وهالسنة مثل ما قلت ما حنكون عم نعملها.
5: من وزارة التربية رأفت حرب، صوت كل لبنان.
1: من التربية إلى المطالبات، فقد شرح منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور عبر صوت كل لبنان مطالب المعلمين، من بينها قبض الرواتب شهريا، زيادة أجر الساعة، وهدد بمقاطعة مراقبة وتصحيح الامتحانات في حال عدم تحقيق هذه المطالب. وحياتيا نبه اتحاد نقابات الأفران والمخابز إلى أن قطاع الأفران بات يواجه أخطارا حقيقية تهدد استمرارية إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية. هذا وارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 43,000، في حين انخفض المازوت 11,000 ليرة واستقر سعر قارورة الغاز.
0: من مرفأ طرابلس، أعلن وزير الأشغال فايز رسامني إطلاق مناقصة إصلاح سكة الحديد إلى العبودية، وأكد أن الكلام سيتحول إلى أفعال وسيلحظ أهالي الشمال تقدما بهذا الموضوع في السنوات المقبلة.
7: الدولة اللبنانية عليها واجب تخلق فرص تجارية، هي تخلق فرص عمل، تزدهر المناطق من وراء هالأفكار هيدي. إذا عنا مرفق طرابلس ومنطقة اقتصادية ومطار للقلاع، من الطبيعي نحن يكون عنا سكة ترين بين مرفق طرابلس للعمق السوري.
1: في أخبارنا الدولية، صعد الرئيس الأمريكي من لهجته تجاه إيران معلنا أن واشنطن لن تسعى لطهران بامتلاك سلاح نووي، ولا مانع لديه من تعليق إيران برنامجها 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. فقاذفات البيتو الأمريكية حولت مخزون اليورانيوم الإيراني إلى غبار، وأكثر من 80% من المخزون الصاروخي انتهى. وفيما يتعلق بالمفاوضات، أعلن ترامب أنه رمى الرد الإيراني بعدما لم تعجبه أول جملة فيه، فالأمريكيون قادرون على القضاء على محطات الكهرباء في إيران خلال 2 يوم. وفي الملف الإقليمي، كشف ترامب أنه قد يتخذ قرارا في رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. هذا ونقلت وكالة فوكس نيوز عن ترامب أنه لم يؤيد شخصيا وقف النار مع إيران، لكنه فعلها خدمة لباكستان، وأنه لن يكمل قراءة أي مقترح إيراني جديد يمنح طهران أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال.
0: التصعيد الكلامي ينسحب أيضا على الجبهة الإيرانية، حيث أكد وزير الخارجية عباس عرقجي أن إيران تحاول الحفاظ على وقف النار لإعطاء فرصة لدبلوماسية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الحرب المفتوحة لا تزال محتملة، معتبرا أن واشنطن لم يعد لديها أمل بالحل العسكري، لهذا السبب لجأت إلى المفاوضات، وأن الرسائل المتناقضة جعلت طهران غير متأكدة من النوايا الحقيقية للأمريكيين. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح عرقجي أن مضيق هرمز مفتوح للعبور باستثناء سفن الدول التي تحارب إيران، مشيرا إلى ضرورة تنسيق السفن التي تريد العبور مع الجيش الإيراني. التصعيد الكلامي يأتي بعدما اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزيارة إلى الصين وغادر وسط مراسم وداع رسمية، ذلك في وقت كشف الكرملين عن الاتفاق على تفاصيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين على أن يعلن عن موعدها قريبا.
1: اختتم رئيس الوزراء الهندي زيارته الرسمية إلى الإمارات معلنا توقيع اتفاقيات استثمارية بخمسة مليارات دولار في الشراقة الدفاعية وتوريد الغاز. ولي عهد أبو ظبي وجه بتسريع العمل لزيادة السعة التصديرية عبر خط الفجيرة، والذي سيضاعف التصدير ومن المتوقع تشغيله العام المقبل. إلى أحوالنا الجوية. يستمر الجو متقلبا خلال الويك أند في لبنان، وعليه يكون الجو غدا السبت غائما مع ضباب فوق المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. الرذاذ يتوقع تساقطه بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية شمالا، ويستقر الجو خلال النهار مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار. في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: هيئة البث الإسرائيلية تكشف ملامح الطرح المتداول، انسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله. سلام زار عين التين والرئيس بري: أنا متشائل. جنبلاط أيد مفاوضات مشروطة مع إسرائيل، ونعرف ما يقود الحزب فعليا اليوم. عداد الإنذارات إلى ارتفاع، والغارات تشعل الميدان جنوبا. الصحة تعلن ارتفاع الحصيلة التراكمية للشهداء إلى أكثر من 2900 والجرحى إلى أكثر من 8900. العفو العام أمام جلسات إضافية وموعد مرتقب مطلع الأسبوع المقبل. كرامي تحسم مصير الامتحانات الرسمية، إلغاء الشهادة المتوسطة بروفي وثلاث دورات للبكالوريا. صرخة من الأفران والمخابز: أمن الرغيف مهدد. وعراقجي: الحرب مفتوحة لا تزال محتملة، وهرمز تحت التنسيق الإيراني، وبوتين بعد ترامب إلى الصين. تابعنا في الخاص المتخصصة في الشؤون

0: تقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
0: عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة صبري سراج ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
6: الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس في الهند.
5: انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن قبيل انتهاء هدنة هشة.
6: في ذكرى النكبة، تجديد ثقة في الرئيس عباس الذي يؤكد أن الشعب الفلسطيني يواجه مخاطر وجودية.
5: شي يحذر ترامب من الخلاف بشأن تايوان، مؤكدا أنه قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير.
6: إلى التفاصيل، طغت موضوعات الحرب على إيران وأزمة الطاقة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز في محادثات اجتماعات بريكس التي تستضيفها الهند بصفتها الرئيس الحالي لهذه الدورة. وقال وزير الخارجية الهندي إن الصراعات المستمرة والشكوك الاقتصادية والتحديات في التجارة والتكنولوجيا والمناخ تشكل ملامح المشهد العالمي، وأن العديد من الدول لا تزال تواجه تحديات في مجالات الطاقة والغذاء والأسمدة والأمن الصحي.
5: وقبل انطلاق وزراء خارجية بريكس، أدانت وزارة الخارجية الهندية هجوما استهدف سفينة ترفع العلم الهندي قبالة سواحل عمان الأربعاء وأنقذت مسقط جميع البحارة بسلام. من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي عباس عراقجي خلال كلمة في نيودلهي إن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن التجارية التي تتعاون مع البحرية الإيرانية، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري لأي قضية تتعلق بإيران. من القاهرة ينضم إلينا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية. بعد تحية دكتور، ما الرسائل السياسية الأبرز التي خرج بها اجتماع وزراء خارجية بريكس في الهند في ظل التوترات الدولية الحالية؟
7: بالتأكيد طبعا تجمعات بريكس هم التجمعات المهمة التي أصبح لها صوت في المنظومة الإقليمية والدولية، وما طرح بشأن التعامل مع الأزمة الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية في الإقليم وتأثيرها على تداعيات الأمن في منطقة الخليج العربي رسالة مهمة. لكن أعتقد إنه التجمع كان في حاجة إلى إبراز دور الآليات التي يمكن التعامل معها، وليس تشخيص الواقع أو الدعوة إلى العودة للتهدئة ومحاولة كل طرف أن يفرض سرديته على الطرف الآخر. أهمية البريكس على مستوى وزراء الخارجية مهم، بيطلق طبعا رسائل في هذا الإطار، لكنه بطبيعة الحال مقدمة لاجتماع القادة لاحقا أعضاء دول البريكس. في تقديري هي رسائل رمزية تحتاج إلى أدوات وتحتاج إلى آليات وتحتاج إلى قدرة على فرض موقف هذه الدول. البريكس أصبح تجمع ليس اقتصاديا فقط ولكن سياسيا، وتوسعه في الفترة الأخيرة يشير إلى هذا الأمر. أعتقد إن ما طرحه مهم للغاية، لكن بطبيعة الحال يحتاج إلى قوة دفع ويحتاج إلى تحركات في اتجاهات مختلفة لمحاولة أن يكون هناك رسالة فيها قدر من التقبل للأطراف المعنية.
5: كيف يعكس التنسيق بين دول التكتل رغبة مشتركة في تعزيز دور بريكس كقوة مؤثرة في النظام العالمي؟
7: فهو من المبكر أن نقول أن تجمع بريكس يمكن أن يمثل تحديا حقيقيا للمؤسسات الكبيرة التي أنشأت عقب الحرب العالمية الثانية، أو النظام الخاص النظام الليبرالي الأمريكي أو رأس المال الغربي. أعتقد أن التجمع له رسائل مهمة، لكن هناك مخاوف من اتساع هذا التجمع ليشمل دول عديدة. أصبح لدينا البريكس والبريكس الإضافي بالإضافة طبعا إلى المؤسسات العاملة تحت شعار. من المبكر أن نقول أنه يمكن أن يمثل تحديا حقيقيا، لكنه هو بطبيعة الحال يمثل منافسا أوليا للنظام الدولي الذي تشكل. يحتاج البريكس إلى توافر إرادة دوله للعب دور مهم في هذا الإطار، خصوصا وأنه يناوي الاقتصاديات الدولية الكبيرة لكنه في مرحلة انتقالية.

0: من المبكر أن يرسخ دوره في إدارة ما يعرف بنظام دولي عالمي جديد لا تزال للأسف تهيمن عليه الولايات المتحدة، وحالت هذا النظام إلى تقديرات وحسابات أمريكية. البريكس خطوة مهمة وخطوة جيدة ويمكن أن يبنى عليها، لكنه يحتاج بطبيعة الحال إلى جهد كبير للقيام بدور المنافس، ويمثل تحدي، يعني ربما يكون يمثل تحدي في بعض الملفات، خصوصا أنه يضم عدد كبير من الدول. لكن هذه التجمعات بطبيعة الحال أمامها بعض الوقت للمنافسة مع النظام الليبرالي الغربي اللي تقود الولايات المتحدة.
1: وإلى أي مدى نجحت الهند في إدارة حوار متوازن بين القوى المختلفة داخل التكتل رغم تباين المصالح؟
0: أنا في تقديري أنه الهند بما لها من أهمية كبيرة كما تعلمي حضرتك، هي كانت أحد الدول المؤسسة لعدم الانحياز مع مصر ويغزل في وقتها، فهي تستطيع أن تقوم بدور. الهند دولة كبيرة في النطاق الآسيوي ودولة عضو نووي في النادي النووي ولديها إمكانيات هائلة، لكن بطبيعة الحال الهند بمفردها لا يمكن أن تقوم بهذا. هي نجحت في هذه الدورة إلى حد ما، طبعا انتظارا لما سيكون من هناك اجتماعات لقادة قمة البريكس لاحقا، يعني على مستوى وزراء الخارجية كما جرى خلال الساعات الأخيرة يشير إلى أن الهند تريد أن تحجز لنفسها دورا في أي ترتيبات ستجرى في بنية النظام الدولي الحالي. أعتقد الهند دولة مهمة في هذا الإطار، وكانت هناك دعاوى لإدخال الهند واليابان وأيضا البرازيل في مجلس الأمن وإصلاح نظام مجلس الأمن وجنوب أفريقيا، لكنها قوبلت بتحفظات عديدة من الولايات المتحدة وبريطانيا وقتها.
1: إذن دكتور طارق، كيف تسعى دول بريكس إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بعيدا عن الضغوط الغربية والعقوبات الدولية؟
0: يحتاج الأمر في تقديري إلى بناء منظومة إقليمية ودولية، ويحتاج إلى ترتيب بالنسبة للموازين التجارية الخاصة بها، ويحتاج بطبيعة الحال إلى قدرات كبيرة في ظل تنمية هذه الاقتصاديات. دول البريكس ليست واحدة كما تعلمي، بعضها يعاني من حالة خلل بنيوي وبعضها الآخر يتحرك في أطر محددة. فأنا أعتقد أنه بناء منظومة مهمة يحتاج إلى بعض الوقت، لكن هناك إمكانيات وقدرات لهذه الدول للتعامل مع كثير من المتغيرات التي شهدها النظام الدولي الحالي، لكن يحتاج الأمر إلى تصويب مسار هذه المنظومات، سواء كانت تجارية، مجالات الاستثمار، مناطق طبعا المناطق التجارية والصناعية المشتركة وغيره. التحرك سيكون حضرتك من جنوب شرق آسيا، حيث الاقتصاديات ربما تكون هناك فيها ارتباطات وفيها اندماج وفيها قدرة على التعامل بصورة أو بأخرى.
1: أخيرا، هل تمثل هذه الاجتماعات خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وأمن الطاقة وتقليل تأثير الأزمات العالمية على دول التكتل؟
0: بالتأكيد طبعا هناك مجالات واعدة يمكن أن تعمل فيها دول البريكس، ليست أمن الطاقة فقط، لكن في مجالات أخرى مرتبطة بالتنمية المستدامة، ريادة الأعمال، أيضا في المجالات اللي هي متعددة القطاعات التنموية والصناعية والتجارية يمكن أن تعمل فيها دول البريكس. هناك فرص واعدة كما أشرت حضرتك، لكن بطبيعة الحال تحتاج إلى تنسيق، تحتاج إلى جهود، تحتاج إلى تعاملات يعني متعددة المجالات، كلها بتفتح مجالات للتعاون في مسارات متعددة. أعتقد أنه التجمع واعد، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم ومزيد من التنصيب وإعادة ترتيب الأولويات لمواجهة النظام الدولي الحالي في إطار طبعا التنافس الذي يمكن أن يتم على مستويات متعددة.
2: انطلقت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن وسط ترقب بيروت لنتائج الاجتماع التفاوضي، خصوصا أن وقف إطلاق النار انتهى منتصف ليل الخميس الجمعة. واستبق وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس المفاوضات بقوله إن سكان جنوب لبنان لن يعودوا إلى منازلهم حتى يتم نزع سلاح حزب الله. ويشارك في هذه الجولة عن لبنان السفير السابق في واشنطن سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة وملحق عسكري عن الجانب اللبناني.
1: وأبرز ما يطالب به الوفد اللبناني المفاوض الذي رأسه السفير سيمون كرم هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي. أما الوضع الميداني في الجنوب فيشهد مزيدا من التصعيد من الجانب الإسرائيلي، وهذا هو الاجتماع الثالث بين الجانبين في واشنطن. وطالب لبنان في الاجتماعين السابقين بين سفيري البلدين بوقف إطلاق النار في هدنة على وشك الانتهاء. من بيروت تنضم إلينا الباحثة والكاتبة والمحللة السياسية أستاذة ليندا مشلب. بعد التحية، ما هي أهم النقاط في أجندة المباحثات بين لبنان وإسرائيل؟
3: نعم، أهلا بك. أجندة لبنان مختلفة تماما عن أجندة إسرائيل في هذه المفاوضات، لأن لبنان يطلب قبل كل شيء وقف الأعمال العدائية والتزام إسرائيل وقف إطلاق النار، يعني تثبيت وقف إطلاق نار شامل. أما إسرائيل فهذا الموضوع يعني ليس وارد عندها على الإطلاق، هي تريد شرعنة أكثر هذا العدوان وتريد توسيع العملية العسكرية، وتقول يعني مفاوضات تحت النار بشكل أنه كما كان يحصل في السابق عندما يكون هناك أي أمر يتعلق بموضوع حزب الله، كانت يعني تغير على بيروت أو تقوم باستهدافات قوية أو تغير على موضوع على الجنوب أو تطلق مسيراتها فوق القصر الجمهوري من أجل الضغط على الحكومة. هذا ما تريد أن تفعله الآن، تريد إبقاء العملية العسكرية للضغط بهذه المفاوضات، يعني مفاوضات تحت الاحتلال وتحت النار. ولبنان لم يقبل بهذا الأمر، وهذا موضوع يعني محسوم بالنسبة للرؤساء الثلاثة وبالنسبة لكل موقف الدولة اللبنانية. ما رشح حتى الآن من هذه المفاوضات أن لبنان طلب من الأمريكي أن يقوم بهذه الوساطة ويضغط أكثر على إسرائيل، ويقول أنه إذا أردتم أن نسير أكثر فيه أكثر ونتقدم بالعمق بالنقاط الأخرى وخصوصا ما تطلبه إسرائيل، حصرية السلاح ونزع سلاح حزب الله وغيره، عليكم أن تعطونا أقل وقف إطلاق نار حتى نستطيع أن نتفاوض، والأمور الأخرى يمكن ترتيبها خطوة بخطوة. حتى أعلان النوايا يعني متعثر حتى الآن كما فهمنا، وبالتالي الأمور يعني بعد لا تزال ضبابية. واليوم الجولة التي ستعقد بتوقيت بيروت عند الساعة 4 يمكن أن تكون حاسمة لجهة هل تقبل إسرائيل بإعلان النوايا، يعني أن تقبل بوقف إطلاق أو خفض التصعيد. حتى خفض التصعيد وخفض التدمير ونسبة التدمير والجرف لن يقبل بها لبنان، لأن هذا الأمر مرتبط بحزب الله. حزب الله يشترط عبر رئيس نبيه بري وقف إطلاق نار شامل حتى يمكن للبنان والعدو الإسرائيلي أن يتفاوض على أي اتفاقية أو ترتيب أمني. طبعا لا نتحدث عن اتفاقية سلام، ورغم أنه الثنائي موقف واضح أنه ليس أنه ضد المفاوضات المباشرة، لكن بالتأكيد هو خلف الدولة اللبنانية بما يمكن أن تحققه. طبعا إذا جابت الدولة اللبنان جاب الرئيس الجمهوري اليوم وقت إطلاق نار، من يرفض هذا الأمر؟ لا أحد يرفضه، حتى الثنائي حتى حزب الله هو يريد هذا الأمر، وبالتالي الأمور مرهونة بمدى قبول العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار أو التزام وقف الأعمال العدائية حتى يمكن التوصل إلى لنقل إعلان نوايا أو أنه يعني اتفاق مبدئي أو بداية حديث عن اتفاق، ممكن يكون اتفاق هدنة بلاس 1701 متطور، يعني تفرضه التطورات التي حصلت، أو يعني لا يمكن العودة أكيد مع إسرائيل إلى ما قبل 1701 أو إلى ما قبل تشرين، لأنه واضح أنها لن تتخلى عن المنطقة الصفراء التي تعتبرها منطقة عمليات خالصة لها، وتريد أن تفاوض ما بعد الخط الأصفر وليس قبل الخط الأصفر.
1: هل الضغوط التي تمارس من داخل إسرائيل على السلطات يمكن أن تقارن بحجم الضغوط التي تمارس على السلطات اللبنانية بشأن هذه المفاوضات؟
3: طبعا بالتأكيد، هي أصلا تقول هي تعتبر نفسها نجحت في نقل الإشكال الحرب القائمة ما بين إسرائيل ولبنان على أنها هي حرب لبنانية وتضغط على السلطات على الدولة اللبنانية من أنها تقول لها أنه أنا سأساعدك على نزع سلاح حزب الله للتخلص من هذا السلاح ولبسط سيادة الدولة. وهذا الأمر يعني هو بمنتهى الخطورة، لأنها هي تعلم أن هذا أي مسار بهذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى تصادم داخلي خطير جدا. هي تمارس هذا الضغط، وهي تقول للدولة اللبنانية، وحتى من خلال التسريبات أو التصريحات، نتنياهو بنفسه قال علنا وجهارة أن الحكومة اللبنانية طلبت منا أن نساعدها بالتخلص من سلاح حزب الله. وهذا هو طبعا هو يستند إلى الاتفاقية التي نشرت عبر وزارة الخارجية باللقاءات التحضيرية الثانية أو اللقاءات التحضيرية الأولى التي عقدت في واشنطن. وبالتالي طب هناك ضغوط، هي تقول للحكومة اللبنانية أنه عليك أن تسيري لأننا نحن نساعدك بهذا الأمر، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق. أصبح المشروع واضح بالنسبة لكل العالم، عملية التجريف وما تقوم به خصوصا للخط الأصفر كله، يعني للشريط الحدودي ومن بعده أيضا 63 ضيعة، ما يعني هذا واضح أنها هي تغير كل معالم المنطقة وتحضرها لأمر ما. وبالتالي هي تريد أن تقول أو للعالم أو لجزء أو للأمريكي أنها ما تقوم به هو لأنها تريد أن تساعد الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله. الحكومة استدركت هذا الأمر أكيد، ولو أنه لا تعليق على مباشر على هذه التصريحات، أو هناك نفي مبطن، أو هناك قبول في مكان ما، هناك انقسام كبير في لبنان والكل يعلم هذا الأمر، ولكن هذه الضغوط كيف ستسير إلى أي حد؟ يعني هي مثلا تغير تستهدف خارج شمال الليطاني، أو حتى وصلت إلى الجي إلى مشارف بيروت تستهدف وتقول أنه أنا أيدي الطولة أو أنه حرية الحركة لي وعندي ضوء أخضر من الأمريكي أن أغير أينما شئت، أن هناك هدف يشكل لي خطر. وبالتالي هذا كله ضغط على الحكومة اللبنانية. إلى أين سيؤدي هذا الضغط؟ لن يؤدي إلى أي مكان، هذا تدمير بلا جدوى، قتل بلا جدوى، لأن حزب الله المعني المباشر بهذا الأمر هو لم يجلس على الطاولة ولا يقبل بهذه المفاوضات، ولا يقبل بأي من الطروحات التي تطرحها الحكومة خارج إطار وقف إطلاق النار. وبالتالي ما كل الضغوطات التي ستقوم بها على الحكومة لن تغير من الأمر شيء. ودعيني أيضا يعني أقول لك أنه بالنهاية قد ما كبرنا، يعني مهما قلنا ومهما لبننا الحرب، هذه الحرب مرتبطة بالمعركة الأم، وهي الملف الإيراني الأمريكي. عندما يحصل تقدم هناك ترتاح الساحة اللبنانية، لأن الأمريكي سيضغط حتما على إسرائيل من أجل أن توقف اعتداءاتها كما حصل في السابق وحيد بيروت. وبالتالي نتنياهو يكسب هذا الوقت أو يلعب في هذا الوقت الضائع لحين الاتفاق الأمريكي الإيراني بهذه العدوانية الشرسة، بهذا الإجرام الذي هو يعني أصبح لصيق به ومعروف عنه. يعني لا يمكن أن تقول نتنياهو إلا أن تقول المجرم نتنياهو بالنسبة لما يقوم به في الجنوب والقتل الأبرياء والأطفال وما إلى ذلك. وبالتالي الكل الآن يلعب على هذا الوقت من أجل كسب أوراق أخرى، حتى يكون التفاوض يكسب فيه أوراق أكثر بالتفاوض. وأخيرا يعني طبعا لا ننسى أن المباحثات السعودية الإيرانية بغاية الأهمية، لأنه أي ترتيب إيراني سعودي سينعكس على الداخل اللبناني، يمكن أقله تحصين الساحة الداخلية ومساعدة الرؤساء الثلاثة وكل مكونات لبنان على أن يكونوا بموقف موحد تجاه إسرائيل، وهذا الأمر بغاية الأهمية طبعا.
1: وما هي الصلاحيات المتاحة أمام وفود البلدين في هذه المفاوضات لقبول أو رفض مقترحات كل طرف؟
3: يعني هناك تكتم لنكن صريحين على ما يحصل أو المتابعة التي تتم ما بين رئيس الجمهورية والسفير سيمون كرم الذي هو على اتصال. يعني هناك خط مفتوح بين بعبدة والسفير سيمون كرم الذي يرأس الوفد، ولكن يعني أقله يمكن أن يعني أولا مبادرة الرئيس عون التي هي أصبحت معروفة وقف الأعمال العدائية، العودة إلى اتفاق تشرين 2024، الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، تسليم الأسرى، الاتفاق على يعني المفاوضات حول النقاط المختلف عليها على الخط على الحدود الدولية، ومن ثم إعادة الأعمار، عودة السكان التي قال عنها الرئيس نبيه بري أنها كأنها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عودة السكان، عودة أهالي الجنوب إلى قراهم هي بمثابة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا نقاش عليها، وهي البداية، هي هذا الشرط هو البداية، هذا لا تنازل عليه أكيد. طبعا الرئيس عون هو يقول أنه كل هذا يحضر لي سلام شامل أو سلام مستدام. ما هو هذا السلام؟ طبعا عندما نتحدث عن اتفاقية سلام هذا الأمر معقد جدا، لن يبرم لبنان أي اتفاقية سلام مع إسرائيل إلا إذا كان كل المكونات السياسية موافقة على هذا الأمر، وإلا نعود نحن كأننا نعود إلى اتفاق 17 أيار وما حصل، يعني آنذاك الكل يعلم ماذا حصل عندما ذهب جزء من لبنان إلى هذا الاتفاق يرفضه الجزء الآخر، وبالتالي طبعا نحن نعلم أنه حزب الله والثنائي، وحتى ليس فقط الثنائي، وهنا هذه النقطة مهمة جدا، هناك مكونات مسيحية، مكونات سنية درزية ترفض السلام مع إسرائيل. كيف يمكن أن نقيم سلام مع إسرائيل بظل كل هذه يعني أكثر من 3000 شهيد واستهدافات عشوائية، جرائم حرب بكل ما للكلمة من معنى، احتلال أراضي، كل هذا الهمجية التي تقوم بها وبحربها على لبنان، كيف تقيم سلام؟
1: الوساطة هنا أمريكية، لكن من المعروف مدى الدعم الأمريكي لإسرائيل، فكيف يمكن أن يدير الوفد اللبناني هذه المفاوضات دون تنازلات مؤلمة؟
3: يعني السفير سيمون كرم قال، ونحن والكل يعرف أن السفير سيمون كرم لديه توجهات سياسية، طبعا هو معارض لحزب الله، معارض شرس لحزب الله، وهو كان يعني من 14 أذار وكل مسيرته يعني تقول له، ولكن هو قال أنه عندما يفاوض في واشنطن هو يفاوض باسم الدولة اللبنانية، سيضع كل انتماءاته السياسية جانبا يقوم بكل ما هو لمصلحة لبنان. وأين تكمن مصلحة لبنان اليوم؟ مصلحة لبنان اليوم هو أن تنسحب إسرائيل، أن يستعيد لبنان كل الأراضي المحتلة، وأن يستعيد الأسرى، وأن يعيد السكان، هناك مليون نازح، أن يعيد السكان، لأنه في قنبلة موقوتة هذا النزوح، وبالتالي إعادة السكان إلى قراهم وإعادة الأعمار المباني، وكل هذا هي مصلحة لبنان. هو سيستمر بالتمسك بكل هذه المطالب وكل هذه الشروط طبعا، ولكن كيف ممكن أن تصل إلى نقاط مشتركة؟ هذه هي مهمة الأمريكي. هل الأمريكي سيضمن؟ الرئيس بري قال اليوم أنه نحن نحتاج إلى ضمانات أمريكية سعودية وإيرانية، يعني ضمانات لثلاث دول مؤثرة في لبنان ويمكن أن ترعى هذا الاتفاق.
2: تمر اليوم الذكرى 74 للنكبة الفلسطينية عام 1948، والتي شهدت عمليات قتل وتهجير وتدمير مجتمع كامل، حيث تم طرد نحو 1,000,000 فلسطيني من أراضيهم وتدمير أكثر من 500 قرية ومدينة على يد الميليشيات الصهيونية. وقعت النكبة بشكل رئيسي بين عامي 1947 و 1949، وارتبطت بإعلان قيام دولة إسرائيل في 15 مايو 1948. مع ذكرى النكبة انتخب أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس محمود عباس رئيسا وقائدا عاما للحركة بالإجماع، مؤكدين أهمية الدور الذي يؤديه في قيادة المرحلة الحالية.
1: من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الإرهاب الممنهج والاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس يتطلبان محاسبة حكومة الاحتلال وفرض إجراءات رادعة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية القدس الشرقية ووقف انتهاك القانون الدولي والوضع القائم. ودعا عباس إلى العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة والتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية تنتهك القانون الدولي، مؤكدا دعم القيادة الفلسطينية للجهود الدولية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية.
2: من القدس ينضم إلينا الدكتور أمجد شهاب، الكاتب ورئيس كلية الشهاب المقدسي. دكتور، وبعد التحية، بعد الحرب على غزة دخلت القضية الفلسطينية مرحلة مختلفة تماما، ومع ذكرى النكبة، هل تبدأ انتفاضة حقيقية عربية فلسطينية لاستغلال الهجوم الشعبي في الغرب على الحكومات لصالح القضية الفلسطينية؟
4: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. يعني تنبؤات باندلاع انتفاضة فلسطينية عربية، بعتقد اندلاع انتفاضة بحاجة إلى عوامل غير موجودة فعليا على الأرض حاليا، رغم وجود حالة اكتئاب، يعني حالة سقط عربي، ولكن طبيعة المجتمع الفلسطيني، وأنا أتحدث بصفتي فلسطيني من مدينة القدس، يعني هناك شعور عام بأن كل ما يحدث لصالح فئة معينة، يعني يشعرون بأن القضية الفلسطينية أصبحت قضية تحولت إلى شركة خاصة لمنتفعين. يعني قداسة الانتماء والتضحية أصبح هناك إشكالية في مسألة قداسة التضحية والانتماء، عندما يشعرون بأن كل شيء يدار لمصلحة فئة معينة. وهذا بعتقد هذا الشعور موجود في العالم العربي، يعني بعد فشل الربيع العربي هذا أدى إلى تحول معظم المواطنين، وأنا أتحدث كفلسطيني، يعني فلسطيني اليوم أصبحوا يبحثون عن مصالحهم الخاصة. ومما أثار دهشتي أن رئيس الشباك الأمن الداخلي الإسرائيلي عندما تحدث في الضفة الغربية بما يحدث من اعتداءات وحشية من قبل المستوطنين، بأنه لا يوجد هناك رد، ليس فقط على الرد فقط على المستوى الرسمي، لا يوجد رد على المستوى الشعبي، لأن هناك حالة اكتئاب وحالة إحباط من المواطن العادي، من أزمة القيادة على المستوى الفلسطيني، وأيضا بعتقد المواطن العربي من أزمة القيادة على المستوى العربي. لذلك يوجد أزمة ثقة بين المواطن وبين القيادات، يعني هناك غياب واضح في دور المثقفين سواء على المستوى الفلسطيني بشكل خاص أو على المستوى العربي بشكل عام. لذلك الانتفاضة تحتاج إلى إمكانيات، تحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى قرار سياسي، وتحتاج إلى أدوات غير متوفرة لنجاحها.
2: إذن دكتور أمجد، كيف ترى تصريحات الرئيس عباس حول تمكين دولة فلسطين من أداء عملها رغم ما يدور في إسرائيل ضد الدولة الفلسطينية؟
4: أين هي الدولة الفلسطينية لتمكينها من عملها؟ المعايير إقامة دولة فلسطينية، الأرض، أين هي الأرض التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية؟ هم سيطروا على أغلبية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وأيضا أخرجوا القدس أيضا من كل المعادلة. أين هي السلطة التي تسيطر على الأرض وتسيطر أيضا على الشعب الفلسطيني؟ السلطة لا تسيطر لا على الأرض ولا على الشعب الفلسطيني، هي موجودة في بقع، في مدن محاطة ببوابات وبحواجز عسكرية. يعني حتى مكان انعقاد المؤتمر محاط على بعد أمتار، محاط بحواجز عسكرية، يعني لا يستطيعون الدخول إلى المدينة أو الخروج بدون إذن السلطات الإسرائيلية. وأين هو الشعب التي يجب أن يكون، يعني عملية فرز الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني 15 مليون، أين هي الدولة التي ممكن أن تسمح؟ هذه طبعا معايير قانونية، معايير سياسية، لا يوجد اقتصاد، السلطة تعيش على المساعدات الخارجية وأيضا المقاصة التي تمنعها، يعني إسرائيل منعت المقاصة ستنهار السلطة. وأيضا لا يوجد هناك أي سيادة، لا على معابر ولا على، يعني أبو مازن شخصيا عندما يريد الذهاب إلى الأردن بحاجة إلى تصريح من الجيش الإسرائيلي ومن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. فأين هي الدولة التي تحدث عنها؟ أين هو القرار السياسي المستقل؟ أين هي العملة الفلسطينية؟ أين هو الجواز السفر الفلسطيني؟ لا يوجد جواز سفر، هذه وثيقة تنقل، يعني بسموها باللغة الفرنسية لسي بسي، يعني اتركوا يمر. لا يوجد دولة ولا يوجد جواز كما يدعون، وحتى الجواز أعطيه فقط على فئة معينة من الشعب الفلسطيني، لا تستطيع السلطة إصدار جوازات سفر لأنها لا تستطيع إدخالهم لما يسمى يعني بين قوسين الدولة اللي يتحدثون عنها. لا يمكن إدخال أي فلسطيني إلى الأراضي الفلسطينية بدون موافقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
2: الرئيس عباس تحدث أيضا عن العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وإسرائيل تذهب حاليا إلى إلغاء اتفاقية أوسلو نفسها، كيف تعلق على هذا الأمر؟
4: أخي العزيز، اتفاقية أوسلو دفنت عندما اجتاح أرائيل شارون الضفة الغربية عام 2002. كان هناك مبادرة السعودية، مبادرة العربية، دولة فلسطينية في أراضي 67 مقابل سلام شامل مع كل الدول العربية. أرائيل شارون رفض ذلك واجتاح الضفة الغربية وقطاع غزة. نحن نتحدث عن 2002، يعني قبل 24 عام. لم يتبقى شيء اسمه اتفاقية مبادئ أوسلو. يعني حتى منطقة ألف التي من المفروض أن تكون هناك سيطرة أمنية وإدارية فلسطينية، قاموا البارحة بمصادرة أراضي في منطقة ألف اللي هي طبعا لا تمثل 18% من مساحة الضفة الغربية. يعني لو نتحدث 18% من مساحة فلسطين، نحن نتحدث عن 2% من مساحة فلسطين التاريخية. يعني حتى 2% من مساحة فلسطين التاريخية بدأوا يقومون بمصادرة الأراضي في هذه المنطقة. يعني فأين هي اتفاقية أوسلو؟ أين هي الضمانات الأمريكية؟ يعني هو تحدث بشكل واضح عندما طالب الرئيس بايدن في زيارته الأخيرة في بيت لحم عندما كان الرئيس الولايات المتحدة، طلبه بأن تتوقف إسرائيل عن إجراءاتها الأحادية الجانب، وهذا دليل على أن اتفاقية أوسلو انتهت. فرد عليه هذا غير ممكن إلا في حالة عودة المسيح على الأرض. يعني تناقض في التصريح وفي أيضا لا يوجد برنامج، هو لم يطرح أي برنامج في هذا المؤتمر. هو يتشبت في مسيرة كارثية فاشلة لم تعطي، أضاعت القضية الفلسطينية ومستمر في تبني استراتيجية لم تعطي شيء للفلسطينيين.
1: حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات بين البلدين إلى مسار خطير وحتى إلى صراع. جاء ذلك خلال المحادثات التي أجرها الرئيسان مع زيارة ترامب إلى بكين، والتي تناولت أيضا الحرب في إيران وقضايا التجارة بين البلدين. شي قال إن تايوان هي أهم قضية تواجه البلدين، وحذر من أن سوء التعامل معها قد يدفع العلاقات الأمريكية الصينية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة.
2: وتنتظر تايوان موافقة الرئيس الأمريكي على صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار، وكان ترامب قد أعلن أنه سيثير المسألة مع تشي. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرئيس الأمريكي يدرك الحساسيات المتعلقة بتايوان وسوف يتحدث بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة. من بكين ينضم إلينا الدكتور سامي أبو عاصي، أستاذ في كلية الدراسات الشرق أوسطية. دكتور سامي، بداية، كانت نبرة الرئيس الصيني في كل الموضوعات هادئة مع ترامب إلا بشأن تايوان، فلماذا برأيك؟
5: تحية لك أولا ولجميع المستمعين. صراحة هذا التحذير الذي صدر على لسان الرئيس تشي لم يكن هو الأول من نوعه. فخلال محادثة بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في شهر فبراير من هذا العام، أيضا حذر الرئيس الصيني وبلهجة شديدة الولايات المتحدة الأمريكية من التمادي في تمويل صفقات الأسلحة لتايوان. ولذلك اللقاء الذي جرى بالأمس لم يخرج عن الخط السياسي المعتاد للصين، والتي تعتبر تايوان خط أحمر ولا يمكن، وهو مبدأ غير قابل للتنازل أو المساومة. تصريح الرئيس شي خلال اللقاء الثنائي والمغلق بينهما حسب ما ورد في وسائل الإعلام الصينية بأنه وصف إن استقلال تايوان والسلام في مضيق تايوان أمران متناقضان تماما، ووصفه مثل النار والماء بأنه لا يمكن أن يلتقيا أبدا. هذا الموقف واضح بالنسبة للسياسة الصينية، إنها لا يمكن أن تتنازل عن هذا المبدأ، وإنه تسعى جاهدة لتوحيد الجزيرة، سواء كما استخدم الرئيس شي جين بينغ في سبتمبر 2025 العام الماضي في العرض العسكري في تيان آمن، استخدم قال بأن الصين أمة مسالمة، ولكنها إذا فرضت عليها الحرب فهي جاهزة ومستعدة لها. حتى الآن الصين ترى بأن استعادة تايوان ستكون كما استعادت سابقا هونغ كونغ بالوسائل السلمية، ولكن إذا كان هناك فرض عليها المواجهة العسكرية فهي لن تكون مترددة في القيام بذلك.
2: لكن من الناحية الأمريكية لا توجد تصريحات أو رد فعل واضح من تحذيرات الرئيس الصيني في هذا الشأن، فكيف يمكن قراءة ذلك الأمر؟
5: صراحة الرد الأمريكي كان على جانبين. أولا الرئيس دونالد ترامب تجنب الرد، لذلك وصف بالصمت التكتيكي. حتى عندما سئل من قبل أحد الصحفيين هل تم مناقشة مسألة تايوان، رفض الإجابة، تجاهل ذلك السؤال. ولكن الرد طبعا كان هناك رد من وزير الخارجية الأمريكي من روبيو، هو قال بأن السياسة الأمريكية تجاه تايوان ثابتة ولم تتغير، وبالعكس هو أيضا أصدر يمكن أن نقول تحذير أيضا لبكين بأن أي تغيير قصري للوضع الراهن في مضيق تايوان سيكون سيئا وضارا لكل البلدين. لذلك الرئيس ترامب حاول أن تجري القمة بشكل سلس ومن دون أي مشاكل، من أجل أن يخرج بصفقة تجارية يأمل أن تتحقق في المدى القريب، ومن أجل تهدئة الحرب التجارية ما بين البلدين، ولأنه هو أيضا في مأزق في موضوع مضيق هرمز فهو يحتاج إلى مساعدة الرئيس شي جين بينغ. ولذلك هو تجنب الرد بشكل أو بآخر، ولكن من تولى هذا الأمر هو وزير خارجيته الذي بتصوري كان تصريحه أيضا شديد اللهجة من ناحية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تغير سياستها اتجاه تايوان ولن تخرج عن السياسة المعتادة والمعروفة لها.
2: تايوان تنتظر صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 14 مليار دولار وتنتظر موافقة ترامب عليها، فما هو المنتظر بعد هذا اللقاء؟
5: هذه هي الصفقة الثانية خلال ولاية ترامب الثانية. الصفقة الأولى كانت في نهاية العام الماضي في ديسمبر التي قدرت في ذلك الحين في 11 مليار دولار. لذلك بعد أن تمت هذه الصفقة كما تعلم أجرت القوات المسلحة الصينية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من مضيق تايوان، وهي كانت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة بأن الصين لن تسمح في المستقبل بأن يتكرر ذلك. الآن على طاولة الرئيس ترامب صفقة ثانية تقدر قيمتها ب 14 مليار دولار، وقبل أن يأتي إلى بكين هو كان مترددا في توقيع هذه الصفقة حتى يأتي إلى بكين ويجري محادثات مع الرئيس شي جين بينغ. الآن تايوان طبعا تنتظر، ولكن بتقديري إن الرئيس ترامب قد لا يوقع هذه الصفقة، قد يكون خرج باتفاق مع الرئيس شي بأنه لن يوقع هذه الصفقة الأسلحة بهذا المقدار، أو ربما يقوم بتخفيض قيمتها، لأنه كما نعلم في الاتفاق الذي تم في عام 1982 ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كان هناك تعهد من الولايات المتحدة الأمريكية ببدء تخفيض قيمة وكمية الصفقات التي تورد إلى تايوان، ومنذ ذلك الحين لم تنقطع. ولذلك الآن أتوقع طالما أنه هو الرقم المعلن عنه 14 مليار دولار، فإن هناك حلين: إما أن يكون الرئيس شي قد توصل مع رئيس ترامب إلى اتفاقية بوقف هذه الصفقة، أو بالحد الأدنى إلى تخفيضها عن الرقم المعلن عنه سابقا.
2: دكتور سامي، كثير من المراقبين يرون أن الصين تمتلك اليوم أوراق ضغط أكبر على الولايات المتحدة مقارنة بالماضي، سواء اقتصاديا أو تجاريا أو حتى جيوسياسيا. ما أبرز هذه الأوراق برأيك، وهل باتت بكين بالفعل في موقع تفاوضي أقوى؟
5: مما لا شك فيه كما تعلم أن الزيارة كانت مقررا لها بأن تكون الشهر الماضي، ولذلك بسبب الحرب في إيران اختار الرئيس ترامب تأجيله حتى هذا الشهر في محاولة منه أن يأتي إلى بكين وهو منتصر، ولكن حسب التحليلات الصينية والخبراء الصينيين هنا على أرض الواقع يرون بأن ترامب جاء إلى الصين بواقع تفاوضي أضعف مما كان عليه قبل شهر من الآن، مما لا شك فيه بأن الصين تمتلك العديد من الأوراق التي تستطيع أن تستخدمها اليوم، رغم أن الرئيس ترامب صرح بأنه ليس بحاجة إلى مساعدة الصين لحل أزمة مضيق هرمز، ولكن على أرض الواقع هو كان بحاجة ماسة إلى هذا التدخل باعتبار أن الصين أكبر مستورد للنفط من قبل إيران، بالإضافة لذلك أن الصين لم تتوقف رغم فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 5 شركات صينية لم تتوقف عن استيراد هذا النفط، وبالعكس هي قالت للشركات التي تضررت من هذه العقوبات بأننا نقف إلى جانبك، وإذا كان هناك أي شركات محلية توقف تعامل مع هذه الشركات الخمس فتتقاضى أمام المحاكم الصينية. بالإضافة إلى ذلك هناك ورقة المعادن النادرة، كما تعلم الصين هي اليوم لا يوجد أي شيء يتم تصنيعه في الحياة الحديثة إلا ما هو يعتمد على المعادن النادرة، والصين هي تستحوذ عما يقارب على 90% من سلاسل توريد هذه المعادن سواء من ناحية إنتاجها أو من ناحية تكريرها واستخراجها، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية عندما رفعت الرسوم الجمركية واجهتها الصين برفع الرسوم الجمركية، فيما بعد اضطرت إدارة ترامب إلى خفضها لأنها كانت بحاجة إلى هذه المعادن النادرة ولا تستطيع الاستغناء عنها. بالإضافة إلى ذلك الصين كانت فرضت رسوم جمركية، بدلت الرسوم الجمركية برسوم جمركية مبادلة، ووقفت أوقفت استيراد فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية، مما شكل بالنسبة إلى ترامب ضغط من قبل المزارعين، وبدأت الصين استيراده من دول أمريكا اللاتينية. لذلك نعم هناك الكثير من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها الصين للضغط على الإدارة الأمريكية من أجل تسوية الملفات الشائكة ما بين الجانبين.
1: مستمعينا الكرام، إليكم فاصل قصير ونذهب بعده.
2: جدل في مصر بعد تطبيق النظام الشريحة الموحدة وارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء.
1: عودة مرة أخرى إلى موضوعات عالم سبوتنيك وإلى مصر، حيث أثار تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية حالة من الجدل بين المواطنين في مصر، خاصة المستأجرين، بعد ارتفاع قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء مقارنة بالنظام السابق متعدد الشرائح. ولم تعد قيمة الاستهلاك مرتبطة بشرائح تصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية التي تعمل بالعدادات الكودية كما كان معمولا بها سابقا، وإنما يتم احتساب كل كيلو بنفس السعر المعلن، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الفواتير الشهرية لبعض المشتركين.
2: وقالت وزارة الكهرباء إنها تتيح للمواطنين إمكانية تقنين أوضاع الوحدات السكنية وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يسمح بالاستفادة من نظام الشرائح التقليدي المعمول به للعدادات القانونية. من جانبه طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري بوقف قرار وزارة الكهرباء بإلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية للعقارات المتقدمة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، لحين وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين للتصالح. وجاء ذلك في بيان عاجل تقدم به المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب.
1: من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أستاذ عبد اللطيف وهبة. بعد التحية، ما هو الفارق بين العدادات الكودية الجديدة والعدادات الأخرى؟
6: شوفي، يعني العدادات الكودية كانت تعمل بالشحن، يعني صاحب العداد أو صاحب المنزل أو صاحب الشقة بيروح يشحن العداد. طبعا هي كانت طريقة وآلية مناسبة جدا فيما يتعلق بعمليات سداد مستحقات استهلاك الكهرباء، لكن القضية إن كان بيتم خصم يعني نسب كبيرة أو نسب عالية إلى حد ما من عمليات الشحن. يعني مثلا ما تيجي تشحني ب20 جنيه حضرتك بتشحني من مثلا محل او سوبر ماركت او خلافه عنده الجهاز الخاص بالشحن، فتلاقي ان هو بياخد رسوم على التحويل او الشحن، وكذلك شركة الكهرباء بتاخد رسوم. يعني اما تشحني مثلا على سبيل المثال ب100 جنيه تلاقي صاحب السوبر ماركت او المحل او خلافه اللي شحن بياخد له مثلا 6 جنيه، في حين ان الحكومة يعني او شركة الكهرباء بتاخد ايضا نسبة تانية. اذا لما تيجي تشوفي اجمالي الشحنة هتلاقي مثلا 85 وهكذا. فاعتقد ان دي كانت المشكلة الاساسية في عمليات الشحنة. ده من ناحية. من ناحية تانية يعني هذه الآلية أيضا كانت مفيدة للمواطن بغض النظر بقى عن التكلفة التي وقعت في الأول، اللي هي إيه؟ اللي هي إن هو الذي يملك يعني شحن لنفسه المبلغ بالمبلغ الذي يريده. ده مهم جدا، لأن كان في فترة من الفترات ما فيش حاجة اسمها يعني أو قراء العدادات، عارفة حضرتك، أو تسجيل القراءات الخاصة بالعدادات العادية كانت بتخضع إما إنه يروح يشوف أو إنه يعمل متوسطات استهلاك طوال مثلا الشهر، فدي كانت برضو قضية تانية. إنما مع العدادات الكودية أصبح المواطن يملك حجم الشحن، المبالغ التي يريد وضعها في حسابه للكهرباء وخلافه. فأعتقد أنها كانت آلية يعني كويسة، على اعتبار أن هي كمان في نفس الوقت بتمنع يعني إيه إفرج المحصل مرة واثنين وثلاثة، فبيروح حاطط قراءة جزافية.
1: ولكن لماذا تم إلغاء الشرائح في هذا النظام لتحصيل فواتير الكهرباء؟
6: شوفي، هو حتى الآن في جدل هل تم يعني إلغاء الشرائح، هي دي القضية، لأن مثل هذا الإجراء لابد أن يكون في يعني بطلب من الحكومة ثم يعرض على البرلمان، وبعد كده تشوفي أنت الأصلح يعني وتعمليه. بعض الناس كانت بتعمل يعني على اعتبار ان الشحنة طبقا لحجم قدرته، يعني في واحد ممكن يحط شحن ب 2000 جنيه في الشهر لحسابه، في واحد يحط مثلا 100 جنيه، في واحد يحط 200 جنيه، فأصبحت العملية إلى حد ما مرنة. لكن خلينا نقول إن تسريع وتيرة إتمام التصالح في مخالفات البناء عبر رفع أسعار الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها للعقارات المخالفة اعتمدت على آلية تسعير تقوم على تثبيت سعر الكيلو وات اللي هي تقريبا 2.74 باوند، يعني 2.2 جنيه 74 للكيلو وات. دي تنتقل المحاسبة من نظام الشريحة إلى نظام سعر موحد غير مدعوم. دي في المباني، عارف حضرتك المباني اللي هي كان فيها مخالفات بناء أو عمليات إتمام تصالح، وبالتالي هي نفس الآلية اللي كانت يعني مطبقة قبل ذلك، اللي هي في حالة المخالفة في البناء وفي حالة وخلافه فإن يعني تركيب المرافق الأساسية كان بيتم بحاجة اسمها نظام محاسبي خاص بعيدا عن المعمول به. يعني مثلا ما تيجي تشوفي استهلاك المية يقولك ايه، انت هتدفعي مقايسة وخلاص، مقايسة شهرية ايه هي مثلا 100 جنيه في الشهر طالما المبنى كان مخالف، و100 جنيه ربما تكون مثلا كتيرة. نفس الامر فيما يتعلق بالكهرباء، يقولك انت برضو هتتحاسبي بنظام اللي هي المحاسبة الشهرية اللي بيفرضها الأحياء والمحليات وخلافه، اللي هو سواء استهلكتي ما استهلكتيش، مجرد ما بتطلبي توصيل الخدمات الأساسية زي الكهرباء مثلا بيتم احتساب عليكي من بداية الشهر مبلغ مالي حتى برضو لو ما استهلكتيش. فأعتقد إن ده كان يعني أصحاب العمارات أو العقارات المخالفة كان بيتم محاسبتهم سابقا بنظام الممارسة. ممارسة استهلكتي ما استهلكتيش، أنت لازم تدفعي هذا المبلغ. لكن الاتفاق على ترتيب عدادات كهرباء لتلك العقارات تحت مسمى العداد الكودي، وده أعتقد أنه معمول به لحين صدور قانون التصالح في مخالفة البناء، وبتتغير على أساسه آلية تسعير عدادات الكهرباء الكودية وخلافه.
1: هناك طلب عاجل للحكومة بوقف العمل بهذه العدادات الكودية، لأن هناك جدل كبير وشكاوى لعدد كبير من المواطنين، وهو ما نقله أحد أعضاء البرلمان. ما رأي حضرتك في ذلك؟
6: ده صحيح، لأننا زي ما قلت لحضرتك العدادات الكودية هي مشكلتها واحدة بس أساسية، هي في المبالغ التي يتم خصمها كضريبة في الكهرباء، أو حتى المبالغ التي يتم خصمها مقابل شحن الخدمة لدى المحلات والسوبر ماركت وخلافه. وإن كان هناك البعض بيذهب إلى شركة الكهرباء بنفسه لشحن الكارت، دي برضو كانت بتاخد، أنا زي ما قلت لحضرتك يعني لو 100 جنيه تلاقي حسابك الصافي مثلا 85 جنيه أو 80 جنيه من 100. وطبعا زي ما حضرتك عارفة إن الناس في الخدمات الأساسية زي المية زي الكهرباء وخلافه بتعتبر ان دي مبالغ يعني كبيرة، اللي هي المستقطعة، مبالغ مستقطعة كبيرة، ولكن هي في النهاية كانت موجودة. وبالتالي الحكومة أو من خلال مجلس من خلال البرلمان وأحد الأعضاء يعني ربما أثار هذه القضية، هي ضرورة وضع نظام موحد للعدادات الكودية، اللي هو لأن استهلاكي هيبقى هو استهلاكك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو مثلاً الحكومة وضعت سعر استرشادي متعدد الشرائح، عفوا سعر موجود، أنا هستهلك 50 كيلووات ساعة ماشي، أنت عم تستهلكي 1000 كيلووات ساعة، أنت عم تدفعيهم وأنا حادفع وهكذا. فده هو الهدف من التعديلات الأخيرة يعني، أو المطالبات الأخيرة بضرورة النظر في احتساب كامل الاستهلاك لهذه الفئة بسعر اللي هو 2.74 من الجنيه.
1: الحكومة قالت إنها تقنن أوضاع الوحدات السكنية وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة. إذن هذه العدادات مرحلة مؤقتة حتى تقنين ترخيص الوحدات، هل هذا صحيح؟
6: ده صحيح، إن في حاجة اسمها الممارسة. الممارسة يعني لو كان عندك مبنى فيه أنت قمتي بأي مخالفات في المبنى، سواء في تعليق أدوار زيادة أو خلافه، لما بتيجي طبعا علشان تبيعي هذا المكان لمستأجر أو مالك جديد لابد أن تقدمي لي اللي هي المرافق اللي هي الكهرباء المية.
2: عالم سبوتنيك مستمر، وهذه جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 355 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. وأفاد مصدر عسكري روسي أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة الشمال الروسية دمروا أكثر من 70 هوائيا ومعدات اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف منذ مطلع مايو أيار الجاري. وصرح رئيس قسم التخطيط والتدابير المضاد في الفيلق 11 التابع للجيش الروسي بأنه خلال عمليات الاستطلاع الجوي رصد الجيش هوائيات مكشوفة كشفت بدورها عن مواقع مراكز قيادة عسكرية أوكرانية. وبعد تلقي البيانات تم إطلاق طائرات هجومية مسيرة مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار ومحملة بالشظايا، أدت إلى تدمير منظومات القيادة والتحكم.
1: أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الإنذار يشمل السكان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: شبريحة وحمادية وزقوق المفدي ومعشوق والحوش. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، مؤكداً أنه سيضطر للعمل بقوة ضد هذه الأنشطة، مع التجديد على أنه لا يستهدف المدنيين وفق تعبيره.
2: واقتصاديا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي أن روسيا والهند ملتزمتان بزيادة إمدادات المواد الهيدروكربونية الروسية والتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال لافروف إن الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزداد تعقيدا بسبب التدخل الغربي، مشيرا إلى أن الاهتمام العالمي بالانضمام إلى مجموعة بريكس مستمر على الرغم من الضغوط الغربية. ولفت إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى نمو اقتصادات دول البريكس بشكل أسرع من غيرها.
1: وإلى أخبار الرياضة، بدأ منتخب الجزائر مشواره في كأس إفريقيا تحت 17 عاماً بتعادل مثير مع غانا بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، وتتصدر جنوب إفريقيا المجموعة بثلاث نقاط وخلفها الجزائر وغانا بنقطة لكل فريق، فيما يأتي منتخب السنغال أخيراً دون أي نقطة. تعد كأس إفريقيا تحت 17 عاماً بطولة مؤهلة إلى كأس العالم تحت سن 17 عاماً في قطر هذا العام، حيث ستتأهل 10 منتخبات إفريقية إلى النهائيات.
2: كشف الدوري الإنجليزي الممتاز عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في موسم 2025-2026، وتم فتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار لاعبهم الشاب المفضل حتى تاريخ 18 من مايو الجاري، وسيتم دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز الذي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل. وسيتنافس 8 لاعبين يبلغون من العمر 21 عاما أو أقل في بداية الموسم على الجائزة، في مقدمتهم ريان شرقي نجم مانشستر سيتي وكوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد.
1: نفى مدرب ريال مدريد ألفارو أربيليوا أن يكون قد أبلغ كيليان مبابي بأنه المهاجم الرابع في الفريق، وحض اللاعبين المتذمرين على انتظار المدرب المقبل للفريق. جاء ذلك بعد فوز ريال مدريد على ضيف ريال أوفيدو 2-0 في أجواء متوترة بملعب سانتياغو برنابيو. من جهته برر مبابي غيابه عن التشكيلة الأساسية أمام أوفيدو بأن المدرب أربيليوا أبلغه أنه المهاجم الرابع في الفريق، مؤكدا أنه كان جاهزا للعب من البداية لكنه يتقبل قرار المدرب باللعب كبديل.
2: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
7: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
7: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.

0: سوري ضمن برنامج تدريب أمني. ونبدأ التفاصيل من إعلان أجهزة الاستخبارات الأمريكية عزمها إجراء مراجعة شاملة ومفصلة لتدفق الأموال الحكومية إلى أكثر من 120 مختبر للأبحاث البيولوجية في خارج الولايات المتحدة. يأتي هذا القرار في أعقاب مخاوف أخلاقية ومالية وأمنية أثارتها التجارب السريرية التي تجري خارج الأراضي الأمريكية. يذكر أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أصدر في مايو أيار من العام الماضي أمرا تنفيذيا يحظر التمويل الفيدرالي لأبحاث زيادة وظائف الفيروسات التي تجرى دون إشراف مناسب. تهدف هذه الأبحاث إلى زيادة قدرة الفيروسات على الانتقال والفتك بشكل مصطنع استعدادا لتفشيات محتملة في المستقبل، ولكنها تثير مخاوف مستمرة من تسرب أي مسبب للعدوى قد يسبب أضرارا جسيمة. في سياق متصل أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا إلا بمعالجة جميع الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع النزاع هناك. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بحضرتك دكتور آصف في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك من إجراء الولايات المتحدة تحقيقا في مختبراتها البيولوجية الأجنبية. يعني لماذا تجاهل المجتمع الدولي تحذيرات روسيا المتكررة؟ هل يمكن اعتبار بدء هذا التحقيق اعترافا بصحة ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات والدبلوماسيون الروس؟
1: فيما يتعلق بالمختبرات البيولوجية الأمريكية المنتشرة في عدة دول من العالم، هذا الموضوع ليس جديد، يعني حرض يعني أو بالأحرى كشفته روسيا منذ عدة سنوات وتحدث عنه في وسائل الإعلام. هناك مختبرات الأسلحة البيولوجية والكيميائية منتشرة في أرمينيا، في جورجيا، في أوكرانيا، في أفغانستان وفي كازاخستان أيضا وبعض الدول الإفريقية، وحتى يقال أنه في بعض دول منطقة الشرق الأوسط كالعراق والأردن على سبيل المثال. هذا الأمر ليس جديد يعني، والولايات المتحدة الأمريكية يعني أدخلت هذه المختبرات تحت شعار الحماية من أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية، تدخل عبر وزارة التعليم العالي، يعني وزارة الصحة، وزارة الزراعة وما شابه ذلك. لماذا يصمت المجتمع الدولي عن هذا الموضوع؟ طبعا يعني لو أردنا أن نصوغ تعريفا للمجتمع الدولي سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بكل المنظمات الدولية بما في ذلك المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. لذلك أي قرار أو أي اقتراح تقترحه روسيا في هذا السياق سيصطدم يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي قادرة للأسف على تحريض العديد من الدول يعني ضد روسيا وعدم يعني إعطاء هذا القرار أو الاقتراح دفعة باتجاه معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية أو إدانتها على الأقل. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى هذا الأسلوب إلى نشر هذه المختبرات في دول أخرى للتهرب من المسؤولية، لأنني كما قلت هي تدخل تحت شعار التعاون العلمي عبر وزارات الصحة والزراعة ووزارات التعليم، وبالتالي المساءلة القانونية تصبح صعبة للغاية. يعني لو ذهبنا إلى تلك المختبرات الآن وأردنا أن نستكشف ما الذي يجري هناك سنجد أنها عبارة عن اختبارات بيولوجية، اختبارات كيميائية. المختبر الأسلحة الكيميائية لا يختلف عن غيره من المختبرات بالمناسبة، يعني مثله مثل غيره، وبالتالي مساءلة الولايات المتحدة الأمريكية تصبح عملية صعبة للغاية. عندما تكون هذه المختبرات على أراضي دولة أخرى تحت شعار التعاون العلمي، فعملية الإدانة بحد ذاتها معقدة من الناحية القانونية، وكشف يعني ما الذي يفعلونه في تلك المختبرات أيضا عملية معقدة من الناحية الفنية. لذلك هنا تكمن الصعوبة، ولكن روسيا كشفت هذه المختبرات جميعا وتحديدا في أوكرانيا، وحصلت على وثائق دقيقة تدين الولايات المتحدة ويعني ابن الرئيس الأمريكي السابق هانتر بايدن يعني يعتبر شريك في هذا الموضوع، وبالتالي القضية على هذا الشكل. للأسف الشديد يعني لا يوجد مجتمع دولي، المساءلة القانونية الدولية أصبحت ميتة، القانون الدولي يعني معطل كما نعلم جميعا في العديد من القضايا التي تمس العالم.
0: وما التغيرات الجيوسياسية برأيك التي يعني يفضي إليها التأكيد الرسمي إلى إجراء أو على إجراء أبحاث خطيرة في هذه المختبرات؟
1: لو أردنا الحديث عن التغيرات الجيوسياسية المحتملة في هذا الموضوع، طبعا هذه قضية خطيرة للغاية. يعني أنا شخصيا نشرت في عام 2018 مقالتين

0: الأبحاث حول هذا الموضوع، وتبين أن يعني معدل الأمراض السارية على الحدود الإيرانية الأفغانية يزداد في سن أو ازداد بالأحرى بعد سنوات احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان، وهذا دليل على أن هذه المختبرات تترك آثارها. يجب أن ننتبه لنقطة هامة من الناحية يعني البيئية، عندما تنتشر أنواع معينة من الفيروسات أو أنواع معينة من البكتيريا أو من الحشرات وما شابه ذلك، تتعطل يعني التركيبة النباتية والتركيبة الحيوانية في تلك المنطقة. يعني نحن نتحدث دائما عن الفونا الحيوانية والفلورا النباتية. في كل منطقة من العالم يوجد مجموعة من النباتات التي تنبت فيها، ولا يمكن أن يعني البيئة والطقس لا يساعد على نمو نباتات أخرى. في هذا اسمه الفلورا النباتية، يعني التركيبة النباتية التي المخصصة لتلك المنطقة. الفونا الحيوانية كذلك الأمر. وطبعا عندما تنتشر أنواع معينة على سبيل المثال من الحشرات لا تتلائم مع تلك البيئة، فهذا يعني أنه حصل تسميم معين، وهذا التسميم يعني عابر للحدود سيؤدي لتعطل البيئات المشتركة يعني بين على حدود الدول. هذا يؤثر يعني بشكل كبير يعني على البيئة من جهة، وهذا يستدعي تدخلا. يعني روسيا الآن ليست لوحدها معنية، روسيا مساحتها كبيرة. يعني نحن نعلم جيدا أن هناك مختبرات في جورجيا وبدأت تظهر بعض أنواع الذباب في على الحدود الجورجية الروسية.
1: دكتور راسف، كيف تهدد تصرفات أوكرانيا ليس فقط الاستقرار الإقليمي بل الأمن العالمي أيضا؟
0: يعني للأسف تحولت أوكرانيا إلى بيئة إن صحت التسمية حاضنة لكل الفساد الأمريكي. يعني أنا في جوابي على السؤال السابق قلت يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهرب من المسؤولية عبر تمرير هذه المختبرات وغيرها من النشاطات المشبوهة عبر دول ثالثة، وهذا يعني يعفيها من المساءلة القانونية. والولايات المتحدة الأمريكية تبحث دائما عن مثل هذه البؤر، يعني البؤر الفاسدة التي تمكنها من تمرير الصفقات المشبوهة، ليست فقط في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أو الاختبارات البيولوجية والكيميائية، بل أيضا في كل مجالات النشاط الاقتصادي تقريبا. وهذا الأمر يعني يعجبها، هي تسرق موارد الدول بهذه الطريقة. الآن عبر التعاون الاقتصادي يعني تمكن توقيع عقود كبيرة مع أوكرانيا، عمليا تستنزف أن الاقتصاد الأوكراني بالكامل. وبالتالي عندما تتحول أوكرانيا إلى بؤرة حاضنة لكل هذا الفساد، سواء على مستوى هذه المختبرات أو على مستوى الصفقات المالية المشبوهة، هذا الأمر يهدد الأمن في أوروبا، يهدد الأمن على مستوى العالم. يعني في النهاية عندما تتحول أوكرانيا إلى معبر للمخدرات، كلنا نعلم أن العديد من المخدرات التي تهرب عبر عناصر الاستخبارات الأمريكية من أفغانستان عبر آسيا الوسطى، نعلم جيدا أنها دولها غير مستقرة، عبر بحر قزوين، عبر عصابات التهريب، عبر القوقاز، ومن ثم البحر الأسود، ومن ثم ميناء أوديسا. كلنا نعلم هذا الأمر. وهناك نشاطات مشبوهة كثيرة أخرى، تجارة البشر غير تجارة المخدرات، وتجارة الدعارة والاسترقاق الجنسي وما شابه ذلك، كلها الكثير منه كان يمر سابقا عبر أوكرانيا ومالدافيا أيضا، وما زال الأمر مستمر للأسف الشديد. وملفات إبستين بالأحرى تعكس هذا التاريخ الأسود لبعض السياسيين والمسؤولين الغربيين عموما والأمريكيين على وجه الخصوص. لذلك للأسف أوكرانيا تحولت إلى زومبي ستيت كما نقول، أو دولة فاشلة، وتتمكن الولايات المتحدة الأمريكية عبر المسؤولين الأوكرانيين الفاسدين أيضا مثل المسؤولين الأمريكيين من تمرير كل هذه الصفقات الذين لا يعنيهم لا المصلحة الوطنية العليا لأوكرانيا، ولا يعنيهم الأمن الأوكراني ولا غيره، بل تعنيهم فقط مصالحهم الشخصية. للأسف تحول العالم إلى مثل هذا الشكل من الإدارة، مجموعة من الأشخاص الفاسدين الذين تخرجوا من نوادي إبستين الليلية وهم يديرون العالم. روسيا تحاول أن تفعل ما بوسعها في هذا السياق بالتعاون مع بعض الدول يعني المسؤولة التي ما زالت تحافظ على الحد الأدنى من أخلاقيات التعاون الدولي والأخلاقيات السياسية.
1: قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن السلام المستدام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع. دكتور آسف، هل يمكن إجراء حوار صريح حول هذه الأسباب؟ طبعا في ظل الطبيعة الإرهابية لنظام كييف والاستفزازات المستمرة من حلفائه الأوروبيين.
0: أوكرانيا للأسف يعني عندما يحاكم فيها مدير مكتب زيلينسكي السابق يرماك أندري يرماك بتهم فساد وغيرها، وكان هو يعني العراب الحقيقي لكل السياسة الخارجية الأوكرانية. طبعا إسقاط يرماك وقتها كان نوع من يعني من رفع العتب يعني، وليس أكثر من ذلك، وإعطاء صورة لبعض يعني الدول الغربية وتحديدا الأوروبية التي قد تحتج على حجم الفساد في أوكرانيا. طبعا حوار صريح يمكن، إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن إجراء حوار صريح مع الدول التي تدعم أوكرانيا، ولكن هل تريد هذه الدول هذا الحوار الصريح؟ هل ذلك المعسكر الذي يقود الحرب والذي يشجع يعني الحرب في أوكرانيا هل يريد حوارا صريحا؟ لا يوجد عاقل في العالم، كل عاقل يعني أستاذ محمد كل يفهم أن الحرب دمار وخراب وغيره. عندما تدعم بعض الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية الحرب، فهل علينا أن نفهم من أن هؤلاء عقلاء وحكماء؟ أنا لا أعتقد، يعني من يدعم الحرب هو ليس عاقل بالتعريف يعني والتحديد. وبالتالي يعني إمكانية إجراء حوار صريح يمكن تستطيع روسيا القيام بذلك. روسيا دولة حكيمة، دولة عاقلة، تتمتع بسياسة خارجية ثابتة، وتستطيع أن تطرح كل الملفات على الطاولة وأن تدين تلك الدول، وعندها قدرة استخباراتية كبيرة قادرة على وضع كل الملفات والبرهان على كل وجهات نظرها. ولكن عندما يقوم يعني على لو أخذنا على سبيل المثال ترامب الآن، لو كان هو شخصيا مقتنع بذلك، فهل هو قادر على إقناع تلك الشخصيات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا بضرورة حل الأزمة الأوكرانية على أسس سليمة؟ أنا لا أعتقد أنه قادر على ذلك، ولو حاول القيام بذلك فإنهم سيقومون بابتزازه بالعديد من الملفات الأخرى. يعني هذا هو الأسلوب للأسف يعني التي تدار به الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أراد أي رئيس تحقيق السلام عندهم، فتلك الأصوات التي تدعم الحرب والمستفيدة من هذه الحرب ستبرز وتجد ملفات تحرضها ضد أي شخص يقوم بذلك. وخير دليل على ذلك يعني ما ملفات إبستين التي تحدثت عنها سابقا، سيتم كشف هذه الملفات في وجه ترامب والقول له إن سرت في هذا المسار فنحن سنقوم بكذا وكذا وكذا، فسيضطر إلى التراجع. يعني القضية هنا ليست القدرة على القيام بحوار صريح بقدر ما أن أولئك الأشخاص الذين يريدون للحرب الاستمرار أساسا هم يعرفون كل شيء، يعرفون أنهم يعيشون على الفساد، وأنهم موجود مجموعة من الطفيليات فقط التي تعيش على رفات الناس وعلى دماء الناس في كل مكان في العالم. أوكرانيا هي مثال واحد فقط. عندنا سوريا، عندنا العراق، عندنا أفغانستان، أفريقيا، والفساد المستشر في أفريقيا، في كل مكان هم ينشرون هذا الفساد للأسف الشديد.
1: ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي قال إن الغرب يفسر مظاهر الإنسانية والتحفظ الروسي في أوكرانيا باعتباره ضعفا. دكتور آصف، برأيك ما التغيرات التي قد تطرأ على تكتيكات روسيا في ظل مسار هذا التصعيد الذي تنتهجه كييف؟ هل هناك حد للتسامح من قبل موسكو برأيك؟
0: كلام بوليانسكي في الواقع كلام واقعي ومنطقي، وليس فقط بوليانسكي يتساءل هذا السؤال، بل العديد من المراقبين عبر دول العالم يطرحون السؤال التالي: روسيا دولة قوية جدا، أقوى دولة نووية، وليس فقط يعني حتى على في مجال الأسلحة التقليدية تتمتع بقوة ضاربة وخارقة يعني. وبالتالي طبعا هذا الأمر لن تقوم به روسيا، أنا متأكد يعني لن. روسيا ليست معنية بقتل الناس في أوكرانيا ولا تريد قتل الناس في أوكرانيا، أكثر من يريد الاستقرار لأوكرانيا هي تحديدا روسيا. ولا ودخول روسيا إلى أوكرانيا كان هو لتنظيف أوكرانيا من هذا الفساد الذي نشروه في أوكرانيا، والذي يقتاتون على أساسه وعلى خلفياته كما قلت سابقا. هذا هو الواقع. وروسيا عندما تخوض هذه الحرب ولتكلفها الكثير من شبابها، لأنها تقوم بعملية جراحية داخل أوكرانيا، ولو أرادت أن تقصف بشكل عشوائي يعني الآن العملية العسكرية الخاصة مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، لو كانت روسيا حقيقة تريد قصف أوكرانيا بشكل عشوائي لدمرت كل المدن الأوكرانية بدون استثناء، ولكن الناس في أوكرانيا يتحركون ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي، وهذا دليل على أن روسيا تحاول معالجة الموضوع بطرق حكيمة وسلمية ولا تريد قتل الناس الناس، وهذا الأمر يفهمه الأوكرانيون أو يفهمه الكثير من الأوكرانيين. يعني نحن نعلم ذلك، نتحدث مع بعض الناس الذين يعيشون هنا في أوكرانيا، من بالأحرى في روسيا، من أوكرانيا، هم يقولون لنا هذا الكلام. يعني النوادي الليلية تعمل، المطاعم تعمل، والعمل العسكري الخاصة مستمرة. على سبيل المثال مدينة باكروفسك، يعني كل المؤشرات تؤكد على أن العمليات العسكرية على بعد 10 كيلومتر من مركز المدينة، والناس تعيش حياتها بشكل طبيعي. فهذا يعني أن روسيا لا تقصف بشكل عشوائي. وللأسف يفكرون في الدول الغربية أن روسيا غير قادرة على حسم الصراع بضربة قاضية، ولكن هذه الضربة القاضية ستؤدي إلى أعداد كبيرة في صف المدنيين، وهذا لا تريده روسيا.
1: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز جي اس ام للدراسات، الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى الأردن، حيث أقيم مؤخرا في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل شرطي، شارك فيها 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السورية، سيتم نشرهم طبعا في محافظة السويداء جنوب سوريا. كانت وزارة الداخلية السورية قد أشارت إلى أن الدورة التدريبية شملت برنامجا مكثفا ومتطورا تضمن محاضرات نظرية في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة، إلى جانب تدريبات عملية مكثفة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي والخبير بالشأن السوري الأستاذ إياد الشاعر. أهلا بحضرتك أستاذ إياد في برنامجنا شؤون عسكرية.
2: يسعد أوقاتك، وكل الشكر لك، وتحية لمستمعينك ومتابعينك والجميع.
1: شكرا. إذن أبدأ معك أستاذ إياد من الأردن، حيث يتم تخريج مئات الشرطة السوريين لنشرهم لاحقا في محافظة السويداء جنوب سوريا، طبعا ضمن ترتيبات أمنية، يعني برنامج أمني هناك. السؤال أستاذ، ما هي الأسباب والدوافع لهذا التعاون الأمني بين الأردن وسوريا الآن؟
2: السؤال أعتقد جاوبوا منه، فيه الكل بيتذكر، أو إذا في منسي ما سمي بخارطة الطريق اللي وضعت لهذا الشأن، خارطة الطريق الثلاثي برعاية أمريكية واتفاق السلطة السورية مع السلطة الأردنية. تم وضع خارطة الطريق من بنود متعددة. طبعا خارطة الطريق، بدي استفيد ثواني بهذا الموضوع، تم رفضه من محافظة السويداء وعلى رأسهم وعلى رأس السويداء سماحة الشيخ حكمت الهجري قائد هذه المرحلة، لعدة أسباب مهمة تم رفض خارطة الطريق. إذا سمح الوقت على عجالي، أهم هاي الأسباب، هي أسباب كثير مهمة، من أهمها لم يتم إشراك السويداء بالتفاوض أو التساؤل أو التصورات لهذه الخارطة، هاي واحد من أهم الأسباب. السبب الثاني أن خارطة الطريق حيدت السلطة واعتبرتها أنه هي طرف حيادي، مع العلم أن سلطة الأمر الواقع ممثلة برئيس سلطة الأمر الواقع، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هي اللي اقتحمت السويداء وارتكبت المجازر والأعمال اللي كنت بسلطة ومعرفة شوية. الفقرة الثالثة أو القضية المهمة الثالثة، من مخرجات خارطة الطريق أو بنود خارطة الطريق، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لكن نتائج لجنة التحقيق أعيدت إلى السلطة، هي التي تحاسب أو تحاكم من ثبت.
1: أستاذي الكريم، رحنا بدنا نحاول نختصر قدر إمكان مشان الوقت، يعني أسألك عن طبيعة المشاكل، طبيعة اللغة المشتركة بين الأردن وسوريا التي استدعت هذا التعاون الأمني بين البلدين. يعني
2: مشاكل بالأساس مشاكل متعددة، في لها تاريخية قديمة طول الحدود السورية الأردنية بمنطقة الجنوب، وعبر التاريخ في مشاكل متعددة، من قضايا التهريب إلى قضايا الخروقات إلى قضايا انتهاكات هذه الحدود. بالتوافقات الحالية وبالرعاية الأمريكية فرضت أن يخلقوا هذا الجو من التفاهم تحت حجة حماية حدود الشمالية للأردن، وبالتالي سلطة الأمر الواقع في سوريا منصاع لهذا الأمر.
1: طيب أستاذ إياد، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، سابقا الأردن قطع علاقاته مع سوريا، واتهم النظام السابق بتهريب المخدرات وانتهاك الحدود إلى آخره. طيب الآن استمرار هذه الخروقات، ألا يؤكد، ألا يبرئ النظام السابق من هذه الانتهاكات أولا، بما أنه مستمر هذه الانتهاكات؟
2: ما هذا هذا السؤال اللي هو المضحك المبكي بأن واحد هاي الحالة الراهنة هي من وليد الساعة، هي قديمة على دور النظام السابق ومستمرة حتى بظل هذا النظام الحالي، والعناصر اللي عم تتكب هذه الخرقات بالأساس هي كانت تتبع النظام السابق ومدعومة من النظام السابق وأيضا مستمرة مدعومة من هذا النظام. إذا ما اختلفت الوجوه ما اختلفت الشخصية. وفي جزئية
1: يعني لماذا الأردن قطع علاقاته مع سوريا سابقا والآن يعزز العلاقات الأمنية؟ الوضع ما تغير ولكن غير السياسة الأردنية.
2: طبعا قطع العلاقات السابقة هي كانت ضمن الباكج الواحد مع العلاقات العربية كلها بعد قيام الشعب السوري بثورته ضد النظام السابق والقرارات الدولية والقرارات العربية، فإذا هي ضمن هذا السياق تم قطع علاقاته، وحاليا أعيدت لأنه أيضا المزاج والقرار الدولي والدول الضامنة والدول الراعية ترتأي هذا الشيء لتدعيم ودعم سلطة الأمر الواقع وتعويم سلطة الأمر الواقع وإظهار سلطة الأمر الواقع. لذلك كمان الأوامر أو الاتفاقات أعيدت هذه العلاقات مع النظام الحالي. لكن اسمح لي أطرق جزئية كثير مهمة بهذا الجانب. دائما من كلا الطرفين في تعاون مشترك. يعني إذا أخذنا بس جزئية تهريب ما يسمى التهريب حصرا، هل المهرب من قبل الطرف السوري ما له مقابل شريك من قبل الطرف الأردني؟ لا، بل التأكيدات معروفة أن هناك شخصيات بارزة وواصلة، يمكن وأنا مسؤول عن كلمتي، واصلة إلى مراكز صناعة القرار في الأردن، جهاز الاستخبارات والبطن الأردني والبلاط الملكي الأردني، متعاون بهذا الجانب، وأظنها مكشوفة للنظام الأردني والملكي الأردني، لكن التعامل معها هي أدرى بشؤون الداخلية كيف تتعامل معها. لكن الأول أن يقولوا هناك تعاون مشترك بأطراف من الجانب السوري ومن الجانب الأردني، يعني جزئي بالطرف أن نكون منتبهين.
1: نعم، وبالنسبة لإسرائيل أستاذ إياد، إسرائيل سبق وحذرت وقالت أنه نحن نرفض أي تواجد مسلح في الجنوب السوري، فما هو موقف إسرائيل الآن من هذه التطورات الأمنية بين سوريا والأردن على الحدود؟
2: كل التأكيدات وكل التصريحات من أعلى المستويات الإسرائيلية حتى بلقاءات المشتركة في باريس بالرعاية الأمريكية وبالرعاية الفرنسية تؤكد أن الجنوب خالي من السلاح الثقيل. إسرائيل عندها تخوفات من الانفلاتات الأمنية وخاصة من الإرهاب المنظم اللي موجود، وخلنا نحكي بكل صريح العبارة، الفصائل الإسلامية المتشددة، الفصائل الإسلامية التكفيرية أمثال داعش وغيرها وجبهة النصرة أو تغير تسميتها وكل هذه الفصائل. ولذلك إسرائيل دائما تصريحاتها هي حماية حدودها وحماية أمنها، وما جرى معها في 7 أكتوبر سابقا أنها لن تعود يتكرر إلها، ولذلك هذه الاحتياطات موجودة. فإسرائيل إلى الآن هي رافضة أي تواجد سلاح ثقيل أو تواجد عسكري أو تواجد أمني للسلطات السورية، وهذا الكلام بالتفاوض معهم بجلسات التفاوض بلغين للجانب السوري والجانب السوري موافق عليه، يعني علنا وضمنيا وبكل التصريحات حتى الجانب السوري هو موافق على هذه الجزئية. لذلك على إسرائيل أظن من خلال تصريحاتهم طبعا من أعلى مستوى تؤكد هذا الكلام، وبالتالي هي غير معنية بهذا الأمر بهذه الجزئية بالذات، وبالتالي راح تظل رافضة، وهي كل التصريحات بتأكد وأفعال على الأرض عم تأكد هذا الشيء.
1: نعم أستاذ أياد، الآن نعود إلى التدريبات الأمنية في الأردن، يعني مئات السوريين يتدربون في الأردن وإعادتهم إلى سوريا إلى السويداء خصوصا والمدن السورية الأخرى. يعني السؤال الذي يفرض نفسه، ما هي الأوضاع الأمنية في السويداء الآن التي سيحاكونها بهذه التدريبات؟ يعني
2: ما نفصل الوضع السويداء عن الوضع السوري. القاسي بالجانب يعرف الوضع السوري، الانفلات الأمني، عناصر غير منضبطة، بعض الفصائل الإسلامية المتشددة، السلاح موجود بين إيديهم، السلطة ما انتزعت هذه الجزئية نهائيا، تلهي جمهورها وتلهي جمهور السوري وجمهور العالم بقضايا جزئية كثير بسيطة، لكن هي ما تصرفت أي تصرف فعلي وعملي على صعيد الأرض لضبط هذه الانفلاتات اللي على ساحة سوريا كلها. السويداء بحق اللي يقول إذا قررنا رغم الجزئيات البسيطة أو المخالفات البسيطة الموجودة داخل ساحة السويداء، لكنها حاليا تعتبر وبكل المقاييس والمراقبين الدوليين والصحافة وإلى آخره هي تعتبر أكثر محافظة آمنة من كل محافظات القطاع العربي السوري. إلى عم نشوف بمحافظة القطاع العربي السوري الخطف، القتل، السرقة، الانفلاتات إلى آخره، السوداء خالي من هذا الأمور، وبالتالي هي آمنة أكثر من غيرها. أما بالعودة عاد للتدريبات هذه الشرطة، هي بالاتفاق الأمني بين السلطة السورية والسلطة الأردنية بالرعاية الأمريكية لمحاولة ضبط هذه الأمور وعادة انتشارها. بالنسبة للسوداء، هذا البند بالذات موجود من خارطة الطريق، أن الدول الضامنة وأمريكا والأردن حصرا ستعود بعد تنفيذ خارطة الطريق إلى نشر هذه العناصر على طرق المؤدي إلى محافظة السويداء، يعني اللي هو الطريق الرئيسي دمشق السويداء وخارج محافظة السويداء، وخارج محافظة السويداء أيضا الطريق المؤدي السويداء درعا وخارج المحافظة. في جزئية يمكن كمان أغفلت حتى من خارج طريق وأسباب رفض السويداء، أنا بخارج طريق لم يتم وضع برنامج زمني لتنفيذ خارطة الطريق، ما في ملامح تنفيذ زمني خارطة الطريق، هي تبدأ اليوم أو بعد شهر ولا بعد سنة، هذه كمان من أهم الجزئيات اللي تم رفضها من قبل السويداء لخارطة الطريق.
1: نعم، السويداء إلى الآن يعني لا تزال تعتبر نفسها جزءا من الجغرافيا السورية وتسعى لتنظيم علاقاتها مع الحكومة الجديدة طبعا ضمن أسس اللامركزية، فهل ستقبل السويداء بوجود عناصر أمنية من غير أبنائها؟
2: قطعا الجواب على هذا السؤال قطعا وتأكيدات على كل المستويات، من أدنى فرد من أفراد السويداء إلى سماحة الشيخ حكمة الهجري قائد السويداء وقائد هذه المرحلة، لا يمكن أن تقبل دخول أي عنصر مع عناصر السلطة إما أمنيا أو عسكريا إلى ساحة المحافظة، حتى ببنود خارطة الطريق أن السويداء أمنها من أبنائها حصر، قوة أمنية وقوة عسكرية من أبناء حصر، وهذا موجود بخارطة الطريق، وإلى الآن السويداء مصرة ولن تتراجع على هذا الموضوع، لأنه ما تعرضت له السويداء يعرفه القاسي والداني، والتقرير الصدر من لجنة التحقيق المستقلة واضح بصفحاته المتعددة، الخرقات أو عفوا يعني المجازر بتكبت، هي أحيانا بيلعبوا بهاي اللعبة بيقولوا الأخطاء أو بيلعبوا بهاي الانتهاكات، هي أعلى من هيك، هي مجازر، هي تصفية عرقية، تصفية مذهبية بكل جوانبها، ولذلك السويداء لا يمكن أن تقبل بدخول أي عنصر من عناصرها. وهون نحن بالأيام الماضية امبارح وأول امبارح في خرق أكبر وأخطر، قضية تعليمية منع طلاب السويداء للتقدم لامتحانات شهادة الثانوية في السويداء، رفضوا رفض قطعي أن الطلاب السويداء يقدموا السويداء، وأرادوا بقرار وصدر القرار من رئاسة الجمهورية كما يقال ومن ثم وزير التربية، ونقل هذه الطلاب إلى مدينة دمشق وريف دمشق ليقدموا امتحاناتهم، وتقريبا عدد الطلاب حوالي 13 ألف طالب، فتخيلوا معي كيف بده يتم نقله وعلى أساس، وهي البيئة الآن اللي غير موجودة في حال نقل هذا الطلاب، وطبعا هذا مستحيل، وبالتالي وضعوا قرار مستعصي لن يتم تنفيذه، وهذا بصب أيضا ضمن حصار السلطة إلى السويداء، فما اكتفت حصارة منع رغيف الخبز وحبة الدواء ومنع دخول أي شيء لمحافظة السويداء، حتى بهذه الجزئية كمان مصر للسلطة، وبالتالي السويداء على السلطة أو على المجتمع السوري هو المد اليد إلى السويداء وليس العكس، دائما كبير هو لازم يمد للصغير، فإذا افترضنا أن سوريا هي الأم والسويداء هي بنت هذا الأم، فالأم هي بتمد إيدها مش الابن هو بتمد إيده للسلطة.
1: نعم، للأسف شديد أسئلة كثيرة ووقت قليل يعني متاح لنا، لذلك أشكرك إلى هنا الباحث السياسي والخبير بالشأن السوري الأستاذ إياد الشاعر، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية.
2: يسعد أوقاتكم وكل شكر لكم ويعطيكم العافية.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: في حياتنا تتشكل المساحات،
5: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
4: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
5: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
4: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
5: فأهلا بك في
4: مساحة حرة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. عاد ملف الزواج العرفي إلى واجهة النقاش المجتمعي بمصر بالتزامن مع مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. يأتي ذلك مع تصاعد المطالب بوضع حلول قانونية حاسمة للأزمات الناتجة عن هذا النوع من الزواج، والذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر القضايا تعقيداً داخل محاكم الأسرة. ويثير مشروع القانون الجديد تساؤلات واسعة حول مدى قدرته على الحد من انتشار الزواج العرفي وحماية حقوق النساء والأطفال وتقليل النزاعات المتعلقة بإثبات النسب والنفقة والطلاق في ظل التحذيرات المتزايدة من التداعيات الاجتماعية والقانونية لهذه الظاهرة. لكن فيما يبدو أن هذه القضية أعمق من مجرد نصوص قانونية، وترتبط بتشابكات اجتماعية واقتصادية وثقافية معقدة فرضت نفسها على الواقع المصري خلال العقدين الأخيرين. فهل تكفي النصوص القانونية وحدها لمواجهة هذه الظاهرة؟ للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر أثير سبوتنيك من القاهرة الباحثة القانونية والحقوقية أستاذة انتصار السعيد. بعد التحية أستاذة انتصار، ما هي الإجراءات التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية الجديد لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي بمصر؟
7: هو بشكل مبدئي مشروع القانون في بعض النقط اللي ممكن تساعد في تقليل صور الزواج غير الموثق، يعني زي ان هو قال ان سن الجواز من 18 سنة، وانه بيوثق رسميا عند نفس السن. فهنا في بعض النقاط زي ما قلت لحضرتك اللي ممكن تساعد في تقليل او الحد من الزواج العرفي: التشديد على التوثيق الرسمي، تنظيم إجراءات الزواج بشكل أوضح، ممكن في بعض العقوبات المرتبطة بزواج الطفلات أو مخالفة الإجراءات، وإنه ربط بعض الحقوق بالإثباتات والتوثيق. لكن في المقابل طبعا المشروع بيعترف ببعض الآثار المترتبة على العلاقات غير الموثقة في مسائل زي إثبات النسب وبعض دعاوى الزوجية، وده طبيعي لأن القانون هنا بيحاول يحمي الأطفال والنساء من فقدان الحقوق بالكامل.
6: ما هي الجوانب الأساسية في الزواج العرفي التي بحاجة لتأطير أو ضبط قانوني؟
7: هي المشكلة الأساسية في الزواج العرفي من وجهة نظري أو الزواج غير الموثق، إنه غالباً مرتبط ببعض الموروثات الثقافية والاجتماعية اللي موجودة جوه المجتمع المصري، واللي ليها علاقة بفكرة إنه البنت مسيرها للجواز وإنه الجواز أحسن من التعليم وكذا. وعلشان كده بتلاقي في الريف والصعيد وبعض الأحياء الشعبية البنات بتتجوز أقل من 18 سنة. أحياناً بيبقى فيه رغبة عند بعض الرجال إن هم يتهربوا من الالتزامات القانونية المترتبة على عقد الزواج. أحيان تانية بيبقى فيه قيود أسرية، بيبقوا قلقانين. أنا بقول الأسباب اللي هي مش يعني ممكن ما تكونش مقنعة للبعض، لكن ديت أسباب الناس، إنه مش عاوز يخطر الزوجة الأولى بإنه تزوج عليها، فبيفضل إنه يتزوج عرفيا يعني بشكل غير موثق. ممكن ارتفاع تكاليف الزواج، صعوبة وجود مسكن. فعلشان كده الظاهرة نفسها هتفضل موجودة طالما الأسباب الاجتماعية والاقتصادية موجودة. وإحنا محتاجين علشان نقلل الزواج العرفي محتاج طبعا قانون، لكن محتاج كمان تسهيل إجراءات التوثيق، حماية الحقوق الاقتصادية للنساء، مواجهة زواج الأطفال، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
6: القانون الجديد حدد مهلة 30 يوما لتوثيق الزواج العرفي قبل سقوط الحق في إثباته قضائيا. ماذا بشأن حالات الزواج التي مر عليها سنوات؟
7: محتاجين بقى تفسير ومحتاجين أعتقد أنه هو هيطبق عليها في حالة إقرار القانون طبعا، بس إحنا محتاجين تفسيرات أكتر للنصوص، لأنه في بعض النصوص الغامضة جوه مشروع القانون محتاجة توضيح، محتاجة آليات بالمناسبة تكون موجودة علشان تتطبق. أنا أعتقد أنه حتى الآن دوت مش موجود بشكل كافي.
6: لكن هذا البند يتعارض مع أحكام قضائية أثبتت الزواج العرفي دون توثيق بحسب وسائل إعلام مصرية. كيف يمكن معالجة هذا التناقض إذن؟
7: أنا بعتقد أنه مشروع القانون محتاج مراجعة بالكامل، بحيث أنه يكون متطابق مع الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية اللي مصر وقعت عليها. بالتأكيد إحنا مع توثيق عقد الزواج وضد الزواج غير الموثق، لأنه بيترتب عليه مشاكل كتير وسقوط حقوق كتيرة فيما عدا موضوع إثبات النسب. لكن زي ما قلت لحضرتك من شوية، محتاجين تفسيرات وشرح أكتر وآليات بعد كده الناس تشتغل من خلالها.
6: هناك حالات زواج عرفي في المدارس تقترب من حوالي 20%. كيف يتعامل معها القانون، وهل يسمح بتوثيق حالات الزواج العرفي للمراهقين؟
7: القانون الحالي ما بيسمحش، لكن كمان ما بيديش عقوبة غير في حالة التوثيق، فبالتالي الناس بتوثق عند سن 18 سنة أو بعد سن 18 سنة. ده في القانون الحالي. أنا أعتقد إن إحنا محتاجين إلى جانب نصوص قانون الأحوال الشخصية، محتاجين قوانين تجرم زواج الطفلات، لأنه أنا فهمت من حضرتك إنه 20% في المدارس، مش كده؟
6: مظبوط.
7: طيب تمام، يبقى إحنا محتاجين قانون بيجرم زواج الأطفال وبيحط عليه عقوبة أصلا، لأنه ده مش موجود حتى الآن. فحتى النصوص اللي جوه قانون الأحوال الشخصية أو مقترح قانون الأحوال الشخصية في الوقت الحالي هي بتحد من الزواج العرفي أو الزواج غير الموثق أو حتى زواج الطفلات، لكن مش بتنهيه.
6: إذن كيف ترين التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية؟
7: طيب يعني هو كمان الحقيقة مشروع القانون بشكل عام فيه بعض الجوانب الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمحاولة توحيد الإجراءات وتطوير البنية المؤسسية لمحاكم الأسرة، وإحنا كلنا عارفين ظروف محاكم الأسرة يعني عاملة إزاي من حيث تكدس القضايا. على سبيل المثال محكمة مثلا زي محكمة الكتكات دي عبارة بالضبط عن 3-4 شقق ماسكة شمال وجنوب الجيزة، ماسكة من أول البراجيل لغاية حي الهرم، فطبعا ظروف صعبة جدا، والأطفال كمان أحيانا بيبقوا موجودين في المحاكم ديت، فبالتالي من المهم تطوير هذه البنية. كمان من الجوانب الإيجابية استخدام الوسائل الرقمية في التقاضي والتنفيذ، وإن كان إحنا لسه عندنا مشكلة كبيرة في مصر فيما يخص تطبيق موضوع الرقمنة أو الوسائل الرقمية جوه المحاكم، لأنه طبعا البنية التحتية فيها مشاكل. لكن مازال عدد من النصوص بيثير التساؤلات بمدى اتساق المشروع مع مبادئ المساواة وعدم التمييز. احنا شايفين انه اي اصلاح تشريعي يجب الا يقتصر على اعادة تنظيم الاجراءات او توسيع سلطات الجهات يعني الادارية، وانما ينبغي ان يستند بصورة اساسية لمبادئ العدالة جوه الاسرة وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء ومصلحة الطفل الفضلة عفوا، والالتزام بالمعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصفة. لو أنا هتكلم عن يعني أهم المشكلات من وجهة نظري، خلينا نتكلم مثلا عن المواد من 48 ل 59 اللي هي متعلقة بأحكام النفقة الزوجية. المشروع أوجب النفقة للزوجة من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت مصارة، واعتبر نفقتها دين على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. تمام، كل ده لطيف، لكن رغم أن المادة 50 مثلا نصت على أن خروج الزوجة للعمل المشروع لا يعد سببا لسقوط نفقتها، إلا أن النص جاب صياغة فضفاضة لما ربط ده بألا يثبت إضرار خروجها بمصلحة الأسرة. يعني هو ربط خروجها للعمل بفكرة عدم حدوث إضرار بمصلحة الأسرة من غير ما يحط معايير محددة أو موضوعية للضرر ده. وبالتالي إحنا عندنا مخاوف من اتساع السلطة التقديرية في تفسير مفهوم مصلحة الأسرة، ودوت ممكن يعمل قيود على فكرة عمل النساء أو استخدام النفقة كوسيلة للضغط عليهم وبالتالي الحد من استقلالهم الاقتصادي أو المهني. كمان أنا حابة أتكلم عن فكرة الطاعة في القانون الحالي، مجرد إنذار بالطاعة، وده شيء مهين بالمناسبة، لكن في مشروع القانون هو خلاه قضية، فبالتالي بقى الأمر أسوأ. فحضرتك يعني لسه بتربط فكرة الطاعة بالنفقات، في حين أنه شيخ الأزهر مثلا أرينال وتصريح مهم قال أنه مفهوم الطاعة مش موجود في الإسلام أصلا، وفي دول زي السعودية لغت حق أو إنذار الطاعة أو فكرة النشوز. يعني كمان فكرة الطلاق للشقاق، وديت آخر 3-4 سنين معظم القضايا الطلاق للضرر بتتحول طلاق للشقاق، وبالتالي الست بتخسر نص حقوقها المادية المترتبة على الطلاق، رغم انه ممكن يكون السبب، وفي كل يعني في 90% من او في تقريبا في معظم الحالات اللي احنا بنشتغلها، هو اصلا الست بتروح تتطلق لانه الزوج بيسيء المعامله او مش بينفق او مشي في طريق الادمان او عنده سلوك مؤذي. فبالتالي في هنا ضغوط اقتصاديه كبيره جدا على النساء. لو هتكلم كمان عن الماده الخاصه بالتعدد، القانون أباح للستات فكرة الطلاق بسبب التعدد وإثبات طبعاً الضرر المادي أو المعنوي اللي بيقع عليها، لكن الفرق بينه وبين القانون الحالي إيه؟ القانون الحالي إداها الحق الطلاق بعد علمها لمدة سنة، يعني هي سنة من تاريخ العلم، لكن في المشروع القانون إداها 6 شهور فقط من تاريخ العلم. 6 شهور ديت مدة قليلة جدا، بالذات في ظل وجود أطفال أو اعتماد اقتصادي كامل على الزوج أو ضغوط عائلية واجتماعية هتمنع ستات كتير من اتخاذ قرار سريع بالانفصال. أنا أعتقد إنه ربما كان من الأكثر عدالة واتزاناً أن يربط الزواج الثاني بإذن قضائي مسبق مع اشتراط موافقة كتابية صريحة من كل من الزوجة الأولى والثانية، وده بيضمن بالمناسبة حماية الحقوق بدل الاكتفاء بتنظيم أثار التعدد بعد وقوعه، أو أننا نحط، لأنه القانون أباح بعض الشروط اللي هي موجودة أصلا في أسامة الجواز الحالية، لكن هو أباح بعض الشروط اللي ممكن الست تحطها في القسيمة، منها التعدد، منها السماح بالعمل أو أي شرط آخر. حابة أتكلم كمان عن حد السعي والكفاية. إحنا عندنا مادة هنا في مشروع القانون بتتكلم بشكل غير مباشر عن حق السعي والكفاية، بس هي ربطت ده بالاتفاق في قسمة الجواز أو الاتفاق بعد كده، اتفاقات مكتوبة طبعا وموثقة، فبالتالي هو الحق ده يعني بشكل محدود طبعا وعلى استحياء، لكن هو بيفتح باب لفكرة تقسيم الثروة المشتركة، بالذات ان احنا عارفين ان في ستات بتبيع ذهبها، بتشتغل هي والزوج، بيروحوا يشتروا شقة مشتركة بعد كده بيطلقها، واحنا عندنا حالات بالشكل ده. يعني انا من ضمن الحالات اللي تألمنا بشدة بسببها كانت الشهر اللي فات حالة في سوهاج، الزوج تزوج بأخرى ورفض انه هو ينقلها في البيت الجديد اللي بانته بفلوسها، تمام، هي وهو وخلى فيه العروسة الجديدة. النتيجة ان الست قعدت في بيت قديم قايل للسقوط هي وبنتها، وللأسف الشديد البيت وقع عليها هي والبنت وتوفوا الى رحمة الله الشهر الماضي. اذن المشكلات ديت حقيقية وموجودة جوه المجتمع المصري.
6: شكرا جزيلا لك أستاذة انتصار السعيد الباحثة القانونية والحقوقية، كنت معنا من القاهرة. وينضم إلينا أيضا دكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع للتعليق على هذا الموضوع. بعد التحية دكتور، ما هي الأسباب التي أدت لانتشار الزواج العرفي خصوصا بين المراهقين في مصر؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا الحقيقة ما أعرفش تفاصيل القانون الجديد إيه بدقة يعني، ولكن هتكلم في الموضوع المتصل بيه أو المترتب عليه كأثر من أثار إنشاء القوانين أو الحاجة إلى وضع قوانين بتواجه بعض الظواهر التي يراها القانون أنها ظواهر سلبية. ولكن وبهذا الصدد أحب أن أشير إلى أن يعني ظهور مثل هذه العلاقات التي هي في أصلها مشروعة ولكن تجاوزت حدود الرسم القانوني الذي يضمن حقوق الأطراف كلها وخاصة الأنثى الزوجة يعني. فإذا نظرنا إلى دوافع لجوء الناس إلى العلاقة الزوجية في النطاق العرفي أو بالصورة العرفية التي هي معرفة على أساس أنها ليست مثبتة في الوثائق الرسمية، فهي علاقة كاملة ولكنها ليست مثبتة في الوثائق الرسمية. وقد يترتب على هذا الأمر عند ضعاف الأنفس وقلة الضمير وعدم وجود يعني الدافع الديني والدافع القانوني إن هم يتجاوزوا على المرأة ويعني يأخذون حقوقها أو يتجاهلونها، أو يكون ذلك سببا من أسباب الفراق السهل بين الزوجين. طيب ما هي الدوافع التي ألجأت الناس أو ألجأت الأصحاب هذه العلائق إلى هذا النوع من الزواج؟ الدافع هو إن بعض القوانين التي تسن والتي تطرح للدراسة لا تراعي الحاجة الفطرية للإنسان. يعني حاجة الإنسان الفطرية هي أن يتزوج ويتناسل ويكون له أسرة ويكون له أبناء و و و وكل ما يترتب على العلاقة الزوجية. ثم نأتي في هذا السياق ونضع العقبات ونضع الأمور التي قد تكون مستحيلة، فيلجأ البعض إلى تجاوز هذه العقبات وتجاوز هذه الأمور المستحيلة بالعلاقة العرفية التي هي في ظاهرها أسهل وأيسر وأقل تكلفة وأقل مجهود، وما يترتب عليها فيما بعد من نظرة هؤلاء الذين أنا عرفتهم ضعاف الأنفس الذين لا يردعهم دين ولا يردعهم قانون، يترتب عليها إنها ضياع حقوق الزوجة في وقت من الأوقات. أما إذا كانت الزواج العرفي أو ما يسمونه بالزواج العرفي يعني يلتمسه زوج محترم، زوج متربي تربية دينية ويخاف من الله ويخاف من القانون، ففي هذه الحالة سيكون الأمر أقرب إلى النجاح منه إلى الفشل.
6: هل المسار التشريعي وحده كافي لمنع انتشار هذه الظاهرة، أم أن هناك حاجة لتوعية اجتماعية وثقافية تعزز فكرة الأسرة المستقرة؟
8: لا، هو أنا الحقيقة مش لن أناقش جزئية الفرض الحاسم أو الفرد الذي يقضي يعني يقضي بالضرورة الكاملة أو بالشكل الكامل على ظاهرة من ظواهر العلائق الفطرية. يعني القانون لن يكون هو الحل الحاسم، ولكن فلا بد أن يكون له خروقات. طبعا سيكون له خروقات، وفي القانون نحن لن نرى زيجات أنهيت وهي تعاني معاناة شديدة في حصول على حقوقهم أو حقوقهن وهي متزوجة زواج رسمي، وقد يكون المتزوج هذا من أهل يعني القانون أو من أهل يعني الحراس يعني النظام اللي هو اللي قد يكون محامي قد يكون ضابط في البوليس قد يكون يعني له مرجعية قانونية ويفهم في القانون. ربما يكون هذا الأمر الذي نريد أن نحجز عليه ونريد أن نمنعه بالقانون قد يكون هناك له خروقات يعني في غاية الصرامة والوضوح من رجالات القانون نفسهم. ليه؟ لأن هم في البداية وفي النهاية إنسان، يعني مجرد إنسان. هذا الإنسان له حاجات وله طاقات معينة قد تؤدي به إلى يعني النفور وتؤدي به إلى ما يقال بين قوسين الزهق، أو تؤدي به لأنه يقول يعني الحياة أصبحت متعبة أو في هذه الحالة يبرر لنفسه ويسول له نفسه. وأنا أعرف في حياتي وتدخلنا في بعض الأمور الحياتية لبعض الأزواج، زوج يعني يرفض أن ينفق على بنتيه، يعني من إذن ينفق عليهما؟ من يعني هذا إنسان معدوم الضمير بالرغم من أنه متزوج رسمي وهو يشغل منصب قانوني ويعرف في القانون، وترك بناته يعني لقمة سائغة للحاجة وللعوز يعني وللفرقة أو الشغف أو الفراغ العاطفي الذي لا يستطيع أحد أن يقاومه، خاصة عندما تكون هذه الفريسة أنثى. فليس القانون بالطبع أو بالتأكيد سيكون هو المانع الحاسم للمسائل التي فيها حقوق، وينوي الشخص أن يأكل تلك الحقوق ويضيعها. فإذا كان هناك قانون فلابد أن يكون هناك بالتوازي الأسلوب التوعوي والأسلوب الديني والأسلوب الذي يكون فيه نظرة مستقرة للمجتمع، ويشيدوا قيمة الأسرة ويشيدوا قيمة الحياة الاجتماعية ويشيدوا قيمة الطفل وكيفية التربية كتربية الأطفال. هذه الأمور لا يجب أن تغيب عن إطار العلاقة، الإطار الحاسم للعلاقة. فقبل أن نتكلم عن الردع القانوني لابد أن نتكلم عن التربية. والتربية هي مناط التقدير ومناط التوجيه في كل العقائد، في كل العقائد، العقيدة الإسلامية وغيرها من العقائد. فالقانون بمفرده لن يكون هو الدافع أو لن يكون هو المانع الحاسم في المسألة دي، في هذه المسائل. فلابد أن يكون هناك توازيا محترما يحسم جزئية إهدار حق المرأة وتصغير المرأة في المجتمع. لابد أن يعلم أن المرأة أو يتعلم أن المرأة هي سيدة البيت وهي عمود البيت الرئيسي الناعم والخشن. لابد أن يكون هناك ثبات في الفكرة الإنسانية أن قيمة المرأة، هذه هي المرأة التي نتكلم عنها الآن، هي أمي وهي أختي، ويعني نستثني الزوجة من الوصف لأن هي مناط الخلاف. فكيف يسول شخص لنفسه أو شيطانه يسول له أن يحتقر أو يهين أو ينتقص من جزء من حقوق تلك المرأة، هذا الكائن الذي يمثل. أنا يعني كثير من الناس يقولون إن هي نصف المجتمع، لا، أنا وجهة نظري أنها تزيد على نصف المجتمع لأنها هي الحاضنة الرئيسية في غيبة الأب، والحاضنة الأمينة والمؤتمنة بطبيعة الحال وبالعلاقة الفطرية على أبنائه وبناته في حال غيبته، في حال غيبته المؤقتة وفي حال غيبته الدائمة. فلابد أن هذا الحاضن أو هذا الكائن المحترم التي هي المرأة، التي هي الزوجة أولا ثم الأبناء والبنات، لابد أن يكون لها كامل الحقوق ولا تأخذ حقوقها بالتكالب والإجهاد والتعب والنصب.
6: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني لتوعية الشباب من الجنسين في المدارس والجامعات بخطورة هذا النوع من الزواج؟
9: لا، هو أنا لن أصف هذا الزواج بالخطورة، ولكن لابد أن نمنع أن يكون هناك البديل السهل واليسير للعلاقة الزوجية الرسمية قبل أن نأمرهم أو نطلب منهم أن يبعدوا، ويعني ونقول لهم أن هذا خطر، لأنه ينجح في بعض الأحيان. الزواج العرفي قد ينجح في بعض الأحيان في حال استحالة الزواج الرسمي، وكثير من الأحيان لدينا في الإذاعات ولدينا في الإعلام أنه ليس صحيحا أن نضع حاجزا، على سبيل المثال حاجز العمر. يعني إذا جاءت الغريزة للإنسان، ما الذي يمنعه؟ إذا ظهرت الغريزة، ما الذي يمنعه من الزواج؟ كيف تقول له لا اصبر سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة؟ يعني هذه حواجز تلجئ خاصة الشباب في فترة اللهيب، أنه يتصرف بهمجية والبنت تتصرف بهمجية ويلجؤون إلى العلاقة الزوجية. قد يكون ذلك أخطر عندما تكون من خلف ظهور الآباء والأمهات، فلابد أن نزيل هذه العقبات. أما منظمات المجتمع المدني كان لها دور إفساد في هذا الاتجاه، يعني لا لا لا أعول عليها ولا أرتكز عليها، لأنها ثبت بالمحاضر الرسمية أن بعضها كان له دور في الإفساد ودفع الشباب نحو الإفساد، وليس الزواج العرفي فقط، ولكنه كان أدنى من ذلك بكثير عندما ألجوهم إلى العلائق أو العلاقات المحرمة، وذلك من يعني بإهامهم أن ذلك من حقوقهم، وأن هذا كالماء والشراب، وهذه ستكون علاقة يعني للتجربة، وعلى سبيل المثال ما سمعناه من المساكنة والكلام، كل هذا كلام فاضي يدفع المجتمع إلى الهوية. ومن هذا الاتجاه أيضا أحب أن أقول أن العلاقة الزوجية هي الحافظ الأكيد والمتين لنوع الجنس البشري. يعني إذا زرت في مجتمعات كثيرة فيها الانحراف الجنسي وفيها العلاقات الجنسية المحرمة، يعني تجد هناك استهلاك كبير جدا للجنس البشري. هناك دول في العالم الآن بالإحصائيات الرسمية تتأكل أعداد السكان فيها وتتراجع. لما؟ لأن الهدف من العلاقة الزوجية لم يكن بناء أسرة، ولم يكن إلا الاستمتاع بعض الوقت فقط، ومن أجل ذلك هناك دول تتراجع أعداد السكان فيها بفعل هذا الأمر المشين. فلابد أن يكون هناك أدوار مختلفة.
6: وما النصيحة التي تريد أن توجهها للشباب يا دكتور؟
9: أول نصيحة أوجهها للشباب، وهذه النصيحة قد تكون في اتجاه مختلف بعض الشيء، أنا أقول للشاب ليس بعد الرخاء راحة، ولكن التعب والنصب والإنتاج هو الذي يأتي بالراحة. وإذا اتبعت شهواتك وتتبعتها بطريقة استعبادية، إذا كنت مستعبدا للشهوة ومنها شهوة الطعام وشهوة الفرج، فأقول لك من الآن أستطيع أن أخرج لك نتيجة الاختبار الحياتي وأقول لك أنت فاشل من الآن. فلابد أن تكافح شهواتك وتعتلي عليها وتتجاوزها.
6: شكرا جزيلا لك دكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
10: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
11: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
10: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
11: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
10: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
11: arabic.sputniknews.com.
10: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
11: إلى اللقاء.
12: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
13: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الـ MTV المسائية.

اليوم الثاني من الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فهل يمدد وقف النار؟ أو نواكب المفاوضات؟

0: مساء الخير. لبنان يترقب بحذر نتائج مفاوضات واشنطن التي تنتهي حوالي 10 مساء اليوم. حتى الآن لا معلومات دقيقة عما يمكن أن يصدر عن المجتمعين، لأن الكتمان سيد الموقف. مع ذلك فإن القليل الذي يرشح من الاجتماع يوحي أن التوصل إلى إعلان نوايا أمر غير مستبعد، علما أن إسرائيل تصر على نزع سلاح حزب الله وتريد خريطة طريق لذلك، فيما لبنان يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي. وقد توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئيا على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أعدت خطة متكاملة لتفكيك الحزب. فهل ما تقوله هيئة البث الإسرائيلية حقيقي وواقعي أم مجرد تسريبات هدفها الضغط؟ بمعزل عن الجواب، الأكيد أن أمريكا تمارس ضغوطا مكثفة على الجانبين اللبناني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى نتائج عملية في نهاية اليوم الثاني من الجولة الثالثة. في هذا الوقت يواصل حزب الله هجومه على المفاوضات. فعضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي اعتبر أن السلطة ذهبت إلى مفاوضات ذليلة مع إسرائيل، وذلك في سياق تآمر متكامل على الوطن وسيادته والمقاومة. فهل الحزب جزء من هذه السلطة التي يصفها بالذليلة أم لا؟ وبالتالي كيف يرضى الحزب أن يبقى في حكومة تذل نفسها أمام العدو وهو يرفع شعار هيهات من الذلة؟ والأنكى أن قماطي حذر من فتنة تحوكها السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية. فمن يوصل البلد إلى الفتنة يا ترى؟ أليس حزب الله الذي يستقوي على الدولة ويعصى قوانينها وأنظمتها ويجر البلد لوحده إلى حروب خاسرة تتضمن قتلا للشعب واحتلالا للأرض؟ البداية من آخر أجواء المفاوضات في رسالتين، الأولى من واشنطن مع أنتوني ميرشاء والثانية من بعبدة مع جويس عائي. نبقى إذن إلى مع أنتوني، يمكن أنتوني ميرشاء رح يكون بالبداية. أنتوني، ما هي آخر العملية أو آخر المعلومات المستقاة من الاجتماع؟
1: يعني نخلة بعد حوالي 4 ساعات على انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن، بتكشف مصادر أمريكية مطلعة للأم تي في أنه أي تفاهم قد يخرج من اجتماعات اليوم سيعكس وجود تقاطع واضح بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي بدفع أمريكي حول هدف أساسي يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله. وتقول المصادر أن واشنطن تعتبر أنه الأطراف الثلاثة باتت تتحرك ولو بدرجات أو أساليب مختلفة ضمن جبهة سياسية واحدة فيما يتعلق بضرورة معالجة ملف سلاح الحزب، حتى لو بقي الخلاف قائم حول آلية التنفيذ والتوقيت والتفاصيل السياسية المرتبطة بهذا الملف. وبحسب القراءة الأمريكية فإنه الخلاف الحالي لم يعد حول مبدأ نزع السلاح، بل حول كيفية الوصول إلى ذلك والضمانات المطلوبة وشكل الترتيبات الأمنية والسياسية التي يمكن أن ترافق أي خطوة مستقبلية. وتضيف أيضا المصادر أن ما يجري بحثه حاليا لا يرقى إلى اتفاق سلام نهائي، بل إلى صيغة تقوم على مسارين سياسي وأمني، مع بحث إمكانية إصدار إعلان سياسي مشترك يصنف كتفاهم أولي أو إطار نوايا يمكن البناء عليه في المراحل المقبلة تمهيدا لمسار تفاوض أطول وأكثر تفصيلا. وفي هذا السياق تكشف معلومات متقاطعة أن إعلان النوايا الذي يجري حديث عنه وبحثه في واشنطن قد يتضمن تأكيد على حق لبنان وإسرائيل بالدفاع عن النفس ومنع أي طرف ثالث من القيام بنشاط عسكري يهدد أمن الحدود، إلى جانب طرح إسرائيلي بإلغاء القوانين اللبنانية التي تجرم التواصل مع إسرائيل في إطار أي مسار سياسي أو أمني مستقبلي. وبحسب الأجواء الأمريكية فأن النقاشات ستتركز حاليا على ما إذا كان المسار الحالي سيقود إلى وقف نهائي للحرب أو إلى اتفاق أمني طويل الأمد يحفظ أمن الحدود ويمنع عودة التصعيد في الجنوب اللبناني. وفي موازاة المفاوضات يجب أن أشير إلى نقطة مهمة أيضا نخلي

0: أن اللواء شقير قد وصل إلى واشنطن حيث يعقد سلسلة لقاءات مع CIA وجهات أمريكية مختصة قبل ما يتوجه إلى ميشيغان لاستكمال برنامج لقاءاته على أن يعود إلى لبنان بخطوة هون تقرأ ضمن الحراك الأمني المواكب للمفاوضات الجارية بالعاصمة الأمريكية المتعلقة أيضا بالأمن. هذه الرسالة من مبنى الخارجية الأمريكية، معي أنا وزميل ربيع شمعون.
1: الزميل أنطوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
2: وإلى قصر معبدة، حيث يواكب الرئيس عون مسار المفاوضات. الأجواء من هناك توفينا بها مباشرة الزميلة جويس عي. لك جويس.
3: صحيح، رئيس جمهورية العمان جوزيف عون يواكب منذ هذا الصباح كل الاتصالات، وتحديدا في فترة بعد الظهر كان هناك أكثر من اتصال جمعه مع الوفد اللبناني. طبعا الاتصال الأبرز الذي حصل بالأمس بين عون وبري رئيس مجلس النواب، قال بري حمل رسالة من حزب الله إلى رئيس الجمهورية، مفادها أن بري استطاع أن ينتزع من حزب الله تحديدا أنه مستعد للالتزام بوقف كامل للنار إذا ما أعطت إسرائيل هذا الأمر للبنان. إذا موقف موحد لبناني بين عون بري وسلام يقوم على طلب في هذه المفاوضات وقف كامل لإطلاق النار. حتى هذه الأثناء لم ينتزع لبنان بعد هذا الأمر من إسرائيل، ولكن هناك أجواء إيجابية تقول أنه قد يستطيع لبنان الحصول على هذه الورقة، وبالتالي إن حصل لبنان على وقف كامل لإطلاق النار يلتزم لبنان بهذا الموضوع. ولكن إسرائيل تسأل عن مصير سلاح حزب الله وماذا عن سلاح حزب الله. الجواب في لبنان هو أعطونا وقفا لإطلاق النار وبعدها خذوا ما يدهش المفاوضين، وهذا ما قاله رئيس بري تحديدا. إذن وقف إطلاق النار ومن ثم نذهب لموضوع نزع سلاح حزب الله وسحب سلاح حزب الله. إشارة إلى أنه مصادر مطلعة تقول للأم تي في أن لبنان يعمل بالتوازي والتزامن بين خطوات بين لبنان وإسرائيل، بمعنى مثلا أن ينسحب الجيش الإسرائيلي على خطوات أو بأكثر من خطوة، وبالتالي يقوم الجيش أيضا بالانتشار بالجنوب بهذه الخطوات. يعني وكأننا نعود إلى ورقة توم براك. أيضا تقول المصادر المطلعة أنه لم يطرح الجانب الإسرائيلي أي تعاون عسكري أو أمني بين لبنان وإسرائيل أو مع لبنان. وأيضا يقول مصدر مطلع على الاتصالات للأم تي في أن المفاوضات تحصل على مسارين، أمني عسكري وسياسي، ويعمل على اتفاق ذات صيغة أمنية عسكرية، إما وقف نهائي للنار أو وقف نهائي للحرب أو اتفاق أمني يحفظ أمن الحدود بين البلدين. وأظن أنه بحسب المعلومات التي ترشح الآن أنه هناك محاولة لكي محاولة إنجاز اتفاق أمني، عقد اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل. مصادر تصف الآن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بأنها كانت positive أي إيجابية and productive أي أنها كانت منتجة، but no deal yet أي أنه حتى الساعة لم يحصل أي اتفاق، ولكن نحن على طريق أنه يكون في اتفاق، محاولة اتفاق أمني. إذن هكذا هي الأجواء. إشارة أخيرة إلى أنه بحسب معلومات الـ MTV وصلت الدرافت لبيان مشترك يحاول الأطراف الثلاثة أمريكا لبنان وإسرائيل أن يصدر في نهاية هذه المفاوضات بيان مشترك. حصل رئيس الجمهورية على الدرافت منه، دون ملاحظاته وأرسله إلى الوفد اللبناني في محاولة لإصدار بيان مشترك. إن لم يستطع لبنان أو الأفرقاء الثلاثة من إصدار هذا البيان المشترك فكل بلد عندها يصدر بيانه الخاص، ولكن هذا سيكون مؤشرا. إذا استطاع الأفرقاء الثلاثة أن يصدروا بيانا مشتركا فهذا يعني أن الأجواء إيجابية. هكذا هي الأجواء من قصر بعبدة. طبعا سنكون معكم أنا وزميلي سيف ماضي لموافاتكم بأي جديد فور وروده.
2: شكرا لك جويس.
1: ودائما في إطار المفاوضات، علمت بيروت تايم أن السفير سيمون كرم كان صارما خلال المفاوضات، وأبلغ السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر بوضوح أنه لا أفق للتفاوض تحت النار. وتابعت المصادر أن لايتر سأل أيضا حول قدرة لبنان على تحييد سلاح حزب الله، فأكد كرم أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني بعد الدخول في مرحلة وقف تام للنار. وتحدثت المصادر عن عدم ثقة إسرائيلية بقدرة لبنان على تنظيف الجنوب كخطوة أولى من أجل نزع سلاح حزب الله، حيث عرض الإسرائيليون لائحة مفصلة عن الأنفاق والأسلحة التي تم العثور عليها منذ بدء الحرب وبعد إعلان الجيش اللبناني أنه قام بتنظيف منطقة جنوب الليطاني.
2: في المواقف، اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن رئيس الجمهورية تخلى عن سياسة التوازن واتجه نحو الالتزام بالتعهدات الأمريكية والأوروبية والعربية، منتقدا تصريحات السفير ميشيل عيسى ومؤكدا أن ظهر المقاومة في لبنان محمي.
4: احذروا الفتنة، هذه الفتنة لا نريدها، إلا عم بتحيكا السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية في لبنان. نحن ما عم نهدد، إسرائيل لا تستطيع أن تنزع سلاح المقاومة، الجيش اللبناني لا يستطيع ولا يريد أن ينزع سلاح المقاومة.
1: جنود حزب الله الأطفال من وشاح التكليف إلى وشاح الشهيد، وما من قضاء يحاسب. تقرير مجدولين اللحام.
5: الكل شاف وراء النعوة، جنود حزب الله الأطفال قصار لبنانيين لابسين جعب حربية، مكلفين دينيا، مدربين بدورات ميدانية على الأرض اللبنانية بمربعات جردية خاصة بتجهزهم كولاد للخضوع لمعارك ضمن دورات مقاتل. جنود حزب الله الأطفال عم يستخدموا من الثمانينات من قبل هالجماعة المسلحة الخارجي عن القانون، ليس فقط كحملة سلاح بل ككشافة ولائيين خمينيين يبايعون الخامنئي، حراس وعناصر دعم، تعبئة أو خدمات مرتبطة بالعمل العسكري. وعلى عينك يا دولة، حتى بال 2026 فحزب الله ما بيخاف من القانون، بشيعن على أنهم أبطال مش ضحايا.
6: يعني عشق الشهادة، عشق الجهاد، يعني من صغره يعني،
5: وبيفخر فيهم أمام رفاقهم تشجيعا للبقية اللي من عمرهم يمشوا على خطاهم وبركي بيستشهدوا مثلهم. لأنه بحسب حزب الله كل قطرة دم بتنزل من الجنود الأطفال بتقرب مرحلة النصر المنتظر. كشافة المحور ومدارسه المؤدلجة بتفتح باب الولائية لإيران، خطاب الشهادة بجمل الموت، وحزب الله بيحصد جيل مطيع جاهز يموت لأن بشوف الحرب المتواصلة قدر. تجهيز لهالخط بيجري علناً من دون أي خجل بحفلات تكليف شرعية بيرتدي فيها الطفل وشاح الشهيد. بلبنان يعتبر القاصر غير كامل الأهلية، ممنوع يشتغل، ممنوع يسوق، ممنوع يخدم بالجيش اللبناني، ممنوع يقعد بلا علم، ومؤيد حتى بالسفر والعقود والتصرف بأمواله، بس مسموح يبعثوا حزب الله على الموت ويرجع يكرمه عند استشهاده أمام آلات القتل بجبهات القتال الجنوبية أو السورية أو وين ما حب حزب الله يوسع معاركه كذراع إيراني بيخدم فكره ديني. جنود حزب الله الأطفال قصر أولاد مقاتلين غير دنيويين ولا شافوا من الدنيا شي بعد، بخدمة منظومة سياسية بتلتهم صغارة ليطيل عمر سلاحها. جريمة أخلاقية عم نتفرج عليها يومياً، منعرف مين صلح الأطفال، منعرف مين سرق منهم حقهم بأنه يكونوا أطفال، ومنعرف مين حول مدارسهم إلى ممر نحو الجبهة، والكشاف ثكن نعمة بس ما حدا بيتجرأ يحاسب.
1: تزامناً مع المفاوضات، تصعيد على مستوى الغارات وعمليات حزب الله، تطورات الميدان جنوباً مع زميلة رنين إدريس. يعني رنين، كمان الجنوب اليوم كان حامي يعني بالنسبة للغارات
7: وديانا، يعني بدل ما يكون في شوية رواق على الجبهة بما أنه في مفاوضات قائمة، بالعكس في تقدم للإسرائيلي بالقطاعات الثلاثة مش بس بالقطاع واحد. خلينا نشوف سوا. ينتهج الجيش الإسرائيلي في الجنوب سياسة القدم والتهجير، ولكن بوتيرة أعلى مع إطالة أمد الحرب، هذا فضلا عن الغارات المستمرة على البلدات على مدار الساعة والتحذيرات التي طالت أقضية النبطي صور وصيدة. يأتي هذا بالتوازي مع رفع حزب الله من عدد عملياته واستهدافاته بالمسيرات الانقضاضية. بكل الأحوال، تطورات بارزة سجلت في 24 ساعة الماضية في القطاعات الثلاثة جنوبي الليطاني لناحية توغلات. البداية من القطاع الغربي، إذ سجل تقدم إسرائيلي من البياضة باتجاه بيوت السياد والمنصورة، علما أن المسافة بين البياضة والمنصورة هي بضعة أمتار فقط. هناك يعمل الجيش الإسرائيلي على التقدم والانسحاب، ترافقه آليات عسكرية، وهناك أيضا يستمر حزب الله باستهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي وفق بياناته. بالانتقال إلى القطاع الأوسط، هناك تقدم للجيش الإسرائيلي من رشيف باتجاه حداثة، وهناك أيضا تعرض الجيش الإسرائيلي لكمين جديد من قبل حزب الله، وأيضا اضطر الجيش اللبناني إلى إعادة التموضع باتجاه تبنين. وأخيرا في القطاع الشرقي، سجل الجيش الإسرائيلي أول محاولة تقدم جدية باتجاه بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية، بعد سيطرته بالكامل على مجرى نهر زوطر وعلى وادي راج اللي هو بدير سريان. الجيش الإسرائيلي ماض بسياسة الأرض المحروقة، ويكثف من نيرانه على البلدات كافة، لا سيما تلك التي تعتبر استراتيجية، والسيطرة عليها بحساباته تعني ضمان أمن المستوطنات من الصواريخ، غير أنه لا يزال يبحث عن حل للمسيرات الانقضاضية التي يستعملها الحزب.
1: شكرا غني. نبقى في الجنوب، حيث زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قرى قضاء مرجعيون حصبية، مؤكدة وقوف الدولة إلى جانب الصامدين والنازحين. زينب باسيل شمو.
8: واضحة رسالة التي حملتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بزيارتها إلى قرى مرجعيون حصبية الصامدة، وهي الحكومة إلى جانب جميع الجنوبيين نازحين وصامدين، وتقوم بكافة الجهود لمساعدتهم. بجولتها التي بدأتها من سرايا مرجعيون برفقة النائب فراس حمدان، أعلنت السيد عن تخصيص مساعدة نقدية لحوالي 6000 عائلة صامدة ضمن برنامج الطوارئ للمساعدات النقدية، الذي دعم حوالي 140 ألف عائلة نازحة خارج مراكز النزوح.
9: وجودي بالجنوب معكم ومع ناسنا بالجنوب، كمان اللي بيتزامن مع الأحداث اللي عم بتصير بواشنطن، لإلي عم تعطي رسالة إنه الجنوب صامد وإنه الدولة مع الجنوب.
10: مساعدات عينية عم بيجينا كتير، فبدنا المادي، لأنه الوضع الاقتصادي والمادي كتير مزري.
8: من مرجعيون إلى الهبارية، حيث التقت رؤساء ومخاتير بلديات اتحاد العرقوب الذين أطلقوا صرخة استغاثة طالبين المساعدات على كافة المستويات.
11: وننتظر من الدولة أيضا أن تحتضن أبنائها وتوقف حدنا، وطبعا مش بس بالمساعدات ولكن بالفعل وبالقول، وتكون خير معبر عن أمانينا ورغبتنا في لبنان الحر السيد المستقل.
12: يأمنونا دوا لنلبي الحاجة لأهالي الصامدين، خدمات من خدمات طبية، خدمات صحية.
8: بحسبية الرسالة والمطالب وحدة، والوضع الاقتصادي إلى تأزم، والجميع يعيش بسجن كبير.
13: اللي عنده وجهة أخرى يقدر وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، يقدر يحرر الجنوب من الاحتلال، يقدر يرجع الأسرى، يقدر يعيد الأعمار، يتفضل يفرجينا على هذا الخيار.
14: نحن بنعتمد هون على زيت الزيتون وإنتاج، ونشوفوا لأنه 80% من المزارعين بيشتغلوا بهذا الزيت بس، ولكن للأسف ما فيش بيع، ما في تصريف.
8: ختاما، حملت الوزيرة السيد من الجنوب هموم الصامدين إلى الحكومة، إضافة إلى العاملين بمراكز الشؤون الاجتماعية الذين يعانون أيضا من جراء الحرب.
2: في الشأن التربوي، مصير تلاميذ شهادة الثانوية العامة استثنائي هذه السنة وإلغاء شهادة البروفي. التفاصيل في تقرير ليارا الهندي.
15: انبسطوا، ما في بروفي.
16: التلاميذ انبسطوا، ولكن شو البديل عن الشهادة؟
15: واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل، 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، و40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي، حتنطلق اعتباراً من 15 حزيران للمدارس اللي هي جاهزة، مع اعتماد مرونة في تحديد المواعيد بحسب جهوزية كل مدرسة من هلأ لانطلاق العام الدراسي القادم.
16: أما بالثانوية العامة ففي 42 ألف تلميذ وتلميذة موزعين بين 277 ثانوية رسمية و 675 ثانوية خاصة، حسم اليوم مصير امتحاناتهم الرسمية، فهالامتحانات بعدها قائمة، وخطة استثنائية غير مسبوقة مبنية على دراسة وطنية شاملة أعلنت عنها وزارة التربية. فالترمينال رح يكون عندهم 3 دورات متتالية، الأولى من 29 حزيران ل 6 تموز، الثانية من 27 تموز ل 3 آب، والثالثة من 7 أيلول ل 14 أيلول.
15: أكبر نسبة تقليص تم اعتمادها كانت في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وذلك من خلال اعتماد الدروس التي أنجزت قبل الحرب. أما بباقي المواد فقد تمت إضافة بعض المحاور والدروس، ولكن برجع بكرر وبشدد استناداً إلى نسب التغطية في المناطق المتأثرة مباشرة بالحرب.
16: لكن كل تلميذ عنده حق يتقدم لدورتين متتاليتين فقط، يا الأولى والتانية أو التانية والتالتة. من يوم التنين رح تنشر الوزارة كل الدروس المطلوبة لكل مادة وفرع على موقع المركز التربوي. ننتقل للتعليم المهني والتقني، فالامتحانات العملية رح تحصل بين 6 و 12 تموز، الامتحانات الخطية بين 20 و 30 تموز، والدورة الاستثنائية بدءا من 15 أيلول. اليوم لبنان أمام مرحلة امتحانات استثنائية بين الحرب، النزوح ومحاولة إنقاذ العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة.
1: على صعيد منفصل وفي ملف العفو العام، علمت الام تي في أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب دعا ممثلين عن جميع الكتل النيابية إلى اجتماع استشاري يتعلق بقانون العفو العام، وذلك الاثنين في مكتبه بحضور ممثلين عن الجيش اللبناني. وبحسب مصادر معنية فإن البعض رأى في الدعوة بحضور ممثلي الجيش التفافا على اجتماع بعبدة واستهدافا لرئيس الجمهورية، وخصوصا أن بوصعب نقل لممثلي الكتل أن الثنائي غير رأيه بالمقاربة والصيغة بملف المخدرات والمبعدين، ويريد إعادة فتح الملفين ومناقشتهما من جديد في خطوة مخالفة للنظام الداخلي للمجلس لكونهما أقرا في اللجان المشتركة وحولا إلى الهيئة العامة. ومن هنا تشير المصادر إلى أن هناك كتلا وازنة كالسنة والكتائب والقوات والاشتراكي وبعض المستقلين دعت بوصعب إلى التراجع عن دعوة الجيش، رافضة مناقشة أمور تم إقرارها في اللجان المشتركة، ومن غير رأيه الآن فليعبر عنها في الهيئة العامة. بعد الإعلان، ترامب يغادر الصين
2: ولجين بحاجة لنا.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين، يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش، 21 أيار، مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0، أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عالصوت كل لبنان.
8: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
7: بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني منير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي، سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالا كيلاني. في شهر التصلب اللويحي، أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إليمتري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة.
1: دوليا وفيما تتحضر بيجين لاستقبال بوتين، ترامب يغادر الصين بعد قمة تاريخية مع نظيره الصيني، ويؤكد وجود توافق كامل مع الرئيس الصيني بشأن إيران، نافيا التقارير التي تحدثت عن حفاظ طهران على 80% من قدرتها الصاروخية.
2: هي مشاهد لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيجينغ. غادر ترامب وفي جعبته اتفاقيات تجارية مع الرئيس الصيني، الذي عرض بحسب ترامب تقديم مساعدة لفتح منطقة هرمز، وذلك خلال قمة بالغة الأهمية كانت تهدف إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية.
3: Well, we talked about that, and I'm going to make a decision over the next few days. We did talk.
4: Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand?
3: Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a...
2: ترامب غادر بعدما قام بجولة في حدائق تشونغنهاي مجمع القيادة المركزية الصينية، كما كان عقد مع نظيره الصيني اجتماعا خاصا اتسم بالإيجابية. وخلال اللقاء كشف الرئيس الصيني عن وضعهما رؤية جديدة لبناء علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي. بدوره أكد ترامب أن العلاقة بين البلدين ستشهد تحسنا مستمرا، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية الساخنة منها إيران. وفي وقت أشارت فيه الخارجية الصينية إلى أنه يتعين توصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وإيجاد حل سريع للحرب الذي سيعود بالنفع على أمريكا وإيران ودول المنطقة، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الإيرانيين سيكونون مخطئين إذا اعتقدوا أن واشنطن ستقدم تنازلات للتوصل إلى صفقة، وترامب لم يطلب المساعدة من الرئيس الصيني بشأن إيران ولا يحتاج لذلك.
5: I'm not going to be much more patient. No, I'm not. They should make a deal. Any sane person would make a deal. But they might be crazy.
2: هذا وأكد ترامب أن نظيره الصيني عرض المساعدة في المفاوضات مع إيران للتوصل إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
6: وعلى الخط الأمريكي الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لا تثق بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران ليست مهتمة بالتفاوض إلا إذا كانت واشنطن جادة. وأضاف عرقجي أن إيران تحاول الحفاظ على وقف لإطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية. هذا ويبدو أن الولايات المتحدة وإيران وضعتا مؤقتا ملف مخزون طهران من اليورانيوم العالي التخصيب جانبا في محاولة لإنهاء الحرب، إذ يشير الطرفان إلى أن هذه المسألة يمكن بحثها في مرحلة لاحقة بحسب بلومبرغ. وفي سياق متصل، ورغم الحديث عن مفاوضات واتفاقات محتملة، تقول الأرقام شيئا آخر. الولايات المتحدة لا تزال تتعامل مع إيران كأحد أخطر التحديات العسكرية في المنطقة. تفاصيل التمركز العسكري مع أورور كرم. أورور، يعني تطورات خطيرة جدا، يعني
7: فعلا نخلة
6: متسارعة
7: جدا. صحيح العالم كتير اتخذت بالمفاوضات لدرجة نسيوا حجم التجمهر العسكري الموجود بالمنطقة وحول إيران، لهيك رح نعمل جولة نشوف الواقع الميداني شو بيقول. بالأرقام المشهد يبدو كالآتي: أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرين حالياً بالشرق الأوسط بين قواعد عسكرية وحاملات طائرات وغيرها، وهون من دون ذكر قاعدة دييغو غارسيا يلي بتأمن لأمريكا منطلق لطائرات البي 52 الاستراتيجية. البداية من الحوض الشرقي للبحر المتوسط قبيلة السواحل الإسرائيلية بتتمركز مدمرتين قبيلة السواحل الإيرانية قرب مضيق هرمز، مزودة طبعا بصواريخ توماهوك. وببحر العرب هناك حركة نشطة مع 3 مدمرات وسفينتين هجومية، كما حاملتي طائرات وست مدمرات حربية، علما أن السفن الهجومية الأمريكية تملك القدرة على نقل أكثر من 2000 عنصر من مشاة البحرية إلى جانب الدبابات والمعدات الثقيلة وغيرها. هون طبعا لازم نشير إلى وصول غواصة صواريخ باليستية من طراز أوهايو إلى مضيق جبل طارق وتعد الغواصة من أكبر القطع بالأسطول الأمريكي، وتندرج ضمن ما يعرف بالثالوث النووي للردع الاستراتيجي. أما بالجو فتنتشر أكثر من 100 مقاتلة منهم F-35، F-16، F-18 ضمن عمليات ردع ومراقبة أكان بقاعدة جوية بالأردن وحتى بقاعدة بإسرائيل، كما تم نشر 6 طائرات إنذار مبكر بقاعدة داخل السعودية، إضافة للفرقة 82 المنقولة جواً. إذن بظل كل هالحشود لا تبدو المنطقة أمام مشهد سليم، بل أمام هدنة مسلحة، خصوصاً مع تعنت الإيرانيين فيما خص البرنامج النووي والصاروخي كما الوكلاء بالمنطقة. عودة إلك نخلة.
6: شكراً.
7: وضع خطير.
6: إيه خطير جداً. إنسانياً لوجين بحاجة لأكثر من 70,000 دولار تكلفة علاجها من السرطان. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: لشو أكتر شي اشتقتي؟
9: للبنت متي وللبنت رتي وأنا يمشي وأنا يساح. أنا بدي أرجع على البيت وطمن كل عني وأنا كتير منيحة.
8: بهالكلمات طمنت لوجين كل من بحبها وعائلتها أنها منيحة بس اشتقت للبيت. هالبنت اللي عانت كتير نتيجة سرطان بالراس وبسلسلة الظهر أو ميدالوبلاستوما، وكانت بكوما على مدى 11 شهر. من سنة وشهرين لأم تي في ساعدت لوجين وبفضلكم أمنا المبلغ المرصود لتصح، ولكن السنة لازم لعلاج كيميائي.
10: نحن تفاجأنا وانبسطنا كتير أنه رجعت وعيت من الكوما من فترة قصيرة، رجعنا عدنا الصور كتير منيح. فهون مضطرين نحن بسرطان بالراس نرجع نفوت بالعلاج الكيميائي، لأنه إذا ما أخذنا العلاج حيرجع ينتشر المرض.
8: هالعلاج مكلف كتير وبلشت العيلة فيه من شهرين، ولكن بعد فيه 7 غيرون.
10: عندنا جلسات كل أسبوع، بس المشكلة إنه ورا كل جلسة، لأنه جسمها كمان ضعيف، بتعوز تقعد جمعتين ثلاثة كل مرة بعد كل جلسة مع أنتيبيوتيك، مع تعوز دم وبلاكيت، منشان هيك كلفته كتير عالية. يعني بعد عنا 7 أشهر ممكن نتخطى 60,000 لـ 70,000 دولار.
11: رح تكون أمي كتير قوية لألا ولأخواتي، وكمل معها للآخر مثل ما كملت، وما قطعت الامل من اول ما بلشنا. هي لوجين كانت خلص مقطوع منها الامل. يعني اكثر الاسئله بتسالنيها ليه ماني قادره امشي، ليه ما فيني عبروح على المدرسه. لوجين بتطلع من الاول كثير شاطره، لوجين هي بتحب الحياه. يعني كانت اكثر الايام بتاعت تصور وهيك، واكثر قلت لك انا حابه اكون محاميه.
8: تتصير محاميه وتكبر مع عائلتها واخواتها واصحابها. كثفوا تبرعاتكم، لان بفضل كل دولار منكم بتردوا كل احلام لوجين.
7: من دوحة المبرات رسالة وحدة وأمل من اللبنانية الأولى، نعمة عون وتأكيد على أن لبنان يحتاج مبادرات تجمع ولا تفرق. تقرير كيفن عبدو.
12: في وطن أنهكته الانقسامات والأزمات، تبقى الإنسانية اللغة الوحيدة القادرة على جمع اللبنانيين حول ما يوحدهم: كرامة الإنسان، حماية الطفل، والإيمان بأن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان. من هذا المنطلق تحولت زيارة اللبنانية الأولى نعمة عون إلى مجمع دوحة المبرات التربوي الرعائي فرصة لتبادل الآراء وكسر الجليد بين النازح والمسؤول.
13: لو سمحتي عندي ملاحظة. أنا
14: بتفهم وضعكم، وأنا هون لكون حدكم وإلكم. أنا من الجنوب، بنت العيشية، ورقم السجل 105. مدفونين أهلنا بالجنوب، ومية الجنوب ربينا عليها وربيت أولاد عليها، وناطرة ربي أولاد أولادي. جنوبكم جنوبنا، ما بدنا نقول جنوبنا، جنوبنا كلنا، وانتو اشرف طايفة واطيب قلب. انا بنت الضاحية وصرت جنوبية هلا، فانتو بالقلب.
12: محطات الزيارة شكلت مساحة لقاء بين وجوه تؤمن بأن التربية والرعاية والعمل الاجتماعي تشكل جسورا بين أبناء المجتمع الواحد مهما اختلفت خلفياتهم.
6: بعد الإعلان، مرشحة لبنانية في فرنسا
7: ومنتدى الجمال في بيروت.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
0: مع علي بليلي وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
8: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
9: أنا لبنان تلقى فريق.
10: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
10: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
11: إذاعة سبوتنيك،
10: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30
12: يتوجه الفرنسيون في لبنان وسوريا إلى صناديق الاقتراع في استحقاق انتخابي تنافسي لاختيار ممثلهم. والـMTV تسلط الضوء على المرشحة لبنانية الأصل نادية الزيشعية. تقرير ألان درغام.
13: في دائرة اعتادت على الوجوه نفسها تدخل ندى قصدي شعية المعركة بعنوان التغيير، فمرشحة لائحة إلى جانبكم لانتخابات مستشاري الفرنسيين في الخارج لا تطرح نفسها كمرشحة تقليدية، بل كصوت جديد يريد كسر النهج السابق الذي حكم تمثيل الجالية الفرنسية في لبنان وسوريا لسنوات. في بلدية الفيل أقامت شعية تجمعاً انتخابياً حضره عشرات الفرنسيين من أصول لبنانية، اعتبرت فيه أن الجالية ليست مجرد أرقام انتخابية بل قوة ضغط قادرة على إيصال قضايا اللبنانيين إلى باريس. تكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة مع مشاركة نحو 24 ألف ناخب فرنسي في لبنان مقابل حوالي 590 ناخبا فرنسيا في سوريا، ما يجعل الثقل الانتخابي الأساسي بين الفرنسيين من أصول لبنانية.
14: اليوم ما بقى فينا نتكل على الدولة الفرنسية ونطلب منها مساعدات، لازم نلاقي ألترناتيف. أنا جاي بدي أشتغل out of the box، بدي أظهر من هيدي العلبة اللي هي حاطين فيها الرول تبع الدور تبع المنتخب، وأطلع براتها.
13: تتنافس في هذا الاستحقاق 6 لوائح انتخابية تضم كل واحدة منها 11 مرشحا للفوز بمقاعد مجلس المستشارين لولاية تمتد 6 سنوات.
14: أنا ماني جاية عن جد أنزل ضد حدا، أنا عندي برنامج في أشياء فريمان مأثرة فيي، يلي هي مثلا مثل قضية المرفأ اشتغلت عليها، شو بقدر وصل لبرا، في لوبيين كمان اليوم لازم نحنا كمان نعرف نوصل لفرنسا.
13: وتقول أوساط داعمة لشعية أنها كانت من الشخصيات القليلة التي نجحت في إيصال صوت أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى دوائر القرار الفرنسي وعدم طي قضية.
1: حتى وصلنا كتاب دعم من وزير الخارجية الفرنسي كان عم يتوعد فيه انه اذا كان التحقيق المحلي بده يضل بلوكي وفي اوبستركسيون على التحقيق راح يكونوا هن عم يشتغلوا للجنة تقصي حقائق دولية.
13: هذا الاستحقاق تعتبره اوساط من الجالية الاكثر حساسية منذ سنوات في ظل التحولات السياسية والاقتصادية في لبنان والمنطقة.
9: في خطوة جديدة تعكس استمرار وتعزيز التعاون بين لبنان والصين، شهدت بيروت اجتماعا رسميا تخلله توقيع اتفاقية تعاون تنموي جديدة بين الجانبين بحضور مسؤولين لبنانيين وصينيين. ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الشراكة القائمة بين البلدين مع التركيز على تمويل ومواكبة مشاريع مائية وإنسانية في عدد من القطاعات الحيوية، بما يساهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
15: We gather once again to celebrate a new and highly appreciated initiative from the Friendly People's Republic of China. A grant of 50 million Chinese yuan to support humanitarian assistance and development cooperation projects in Lebanon. The projects to be financed through this grant will be identified and agreed upon jointly by the Lebanese and Chinese government. We look forward, circumstances permitting, to meeting again later this year for the inauguration of the National Conservatory project.
16: Today, as a testimony of enduring friendship between China and Lebanon, we're going to sign a new development cooperation agreement. As Lebanon suffers from severe impact of the ongoing conflict, compounded by an economic crisis, the Chinese government and people stand in solidarity with Lebanon. Today, China offers more support to Lebanon to promote sustainable development.
12: وإلى الفقرة الاقتصادية.
17: مساء الخير. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامنة أطلق رسمياً من مرفأ طرابلس مناقصة إعداد الدراسة الحديثة لمشروع سكك الحديد بين طرابلس والعبودية على الحدود اللبنانية السورية. الهدف الأساسي من المشروع هو ربط المرفأ بالحدود السورية بخط سكك حديدية يسمح بنقل البضائع والركاب بسرعة وبكلفة أقل من النقل البري التقليدي. رسامنة أكد أن لبنان يريد أن يكون جزء من مشاريع الربط الإقليمية التي قد تربط مستقبلاً سوريا وتركيا والأردن ودول الخليج. مع استمرار التوترات في مضيق هرمز، تتحرك الإمارات لتأمين بدائل تضمن استمرار تصدير النفط إلى العالم من دون المرور بهذا الممر البحري. الإمارات كانت قد أنشأت سابقاً خط أنابيب حبشان الفجيرة الذي ينقل نفط أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على الخليج عمان، ومن هناك يتم تصدير النفط إلى الأسواق العالمية من دون الحاجة لعبور عبر مضيق هرمز. لكن المشكلة أن قدرة هذا الخط محدودة نسبياً، إذ ينقل حوالي 1.8 مليون برميل يومياً، بينما إنتاج الإمارات يقارب 3.5 مليون برميل يومياً، مع خطط لرفعه إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة. وهنا ظهرت الحاجة إلى حل أكبر. الإمارات كشفت اليوم عن مشروع خط ثاني جديد يحمل اسم غرب شرق واحد، سيتجاوز مضيق هرمز بالكامل أيضا، ومن المتوقع أنه يدخل الخط الخدمة عام 2027. إلى اجتماعات الصين، حيث كانت الملفات الاقتصادية على الطاولة بعدما وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين برفقة 17 رئيس تنفيذي من أكبر الشركات الأمريكية من بين شركات التكنولوجيا والطيران والاستثمار. كما قال ترامب أن الصين مهتمة بشراء النفط الأمريكي وأنه ستشتري نحو 200 طائرة كبيرة من شركة بوينغ، وأعلنت الصين عن إنشاء مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار مع أمريكا، كما سيتم تنفيذ الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين. أما في ملف مضيق هرمز، فأكد الجانب الصيني أنه لا يؤيد عسكرة المضيق أو فرض رسوم على عبور السفن. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب $70، سوليدار بي أيضا $70. إلى الأسواق الخليجية حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الإماراتية مع تراجع على مؤشر سوق دبي. تراجعت الأسهم الأوروبية لتسجل خسائر أسبوعية مع عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة واستمرار الارتفاع الحاد في أسعار النفط، وذلك بظل تضاؤل أمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريبا إلى جانب مخاطر انهيار الحكومة البريطانية. انخفضت الأسهم الأمريكية بظل موجة جني أرباح بعد ما حققت وول ستريت مستويات قياسية بالجلسات الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع قوي لعوائد سندات الخزانة، وعمقت أسعار المعادن خسائرها اليوم متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار مع تزايد المخاطر التضخمية بسبب استمرار الصراع في الشرق الأوسط. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $4,561 للأونصة، الفضة $77، أما النفط $109 لبرميل البرنت بعد ما عززت أسعار نفط مكاسبها مدفوعة بتصريحات تصادمية من الرئيس ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، مما بدد أمال الأسواق في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الملاحة في مضيق هرمز. الأبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1634 إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها، وعلى رأس البيتكوين حيث سجل اليوم بحدود $79,300، أما الإيثيريوم بحدود $2,200. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
9: شكراً أنطوان.
12: شكراً أنطوان.
9: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
18: مرحبا. بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، عم تشغل مواقع التواصل الاجتماعي من بعد انتشار لقطات وصور عديدة أثارت تعليقات وجدل، وآخرها فيديو أظهر رئيس ترامب وهو عم بيحاول يشوف أوراق كانت مع الرئيس الصيني. المشهد أثار موجة تفاعل وتعليقات ساخرة وسط تساؤلات حول محتوى هالأوراق وما إذا كانت اللقطة عفوية أو بتحمل رسائل سياسية غير مباشرة. وبنبقى بالصين وبأجواء الزيارة، حيث انتشر صور ومقاطع فيديو بتدعي أنه التكاية اللي قاعد عليها الرئيس ترامب أصغر وأوطى من تكاية الرئيس الصيني، والهدف أنه ما يبين الرئيس ترامب أطول من رئيس الصين. تصدر فيديو للأميرة كيت ميدلتون مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما ظهرت وهي عم تحتضن طفل خلال زيارتها الأخيرة لإيطاليا بأول جولة خارجية لها من بعد إعلان إصابتها بالسرطان. اللقطة الإنسانية لقت تفاعل واسع، خاصة مع رسالتها حول أهمية التواصل الإنساني ودور الطبيعة والإبداع بحياة الأطفال. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
9: مشاهدينا، منذ قليل هناك تحذير عاجل للمتواجدين في سور لكل من يتواجد في المبنى المحدد إذن على الخارطة والمباني القريبة منه، أيضا بما يتعلق إذن بعدة مباني بمدينة سور. إلى الصفحة الرياضية.
19: مونسوار. البداية رح تكون مع الفوتبول اللبناني وتحديدا مع بطولة التضامن الوطني يلي عم تجمع أفضل 6 فرق بترتيب الدوري اللبناني، حيث قبل ما نكون الليلة الساعة 9 مع مباراة الأنصار والصفا يلي رح نشوفها مباشرة على وان تي في، كان النجمة عم بيفوز على الحكمة. فاز فريق النجمة على نظيره الحكمة 2-1 بختام مبارياته بمنافسات الدور الأول لبطولة التضامن الوطني يلي جرت على ملعب مجمع فؤاد شهاب بجوني، وتقدم الحكمة عبر كيفن تراد بالدقيقة 34، ورد النجمة بثنائية أتت بتوقيع علي قصاص بالدقيقة 42 وعلي الفضل بالدقيقة 45، ورفع فريق النجمة رصيده لأربع نقاط بصدارة المجموعة الثانية مقابل نقطة واحدة لنادي جوية الرياضي ولا نقطة للحكمة، علما أنه حسم بطاقة التأهل تتحدد التنين المقبل بختام الدور الأول على ضوء نتيجة اللقاء يلي رح يجمع جوية الرياضي مع الحكمة. ننتقل عالميا للتنس وتحديدا لبطولة روما للماسترز، حيث تأهل من وقت قليل النرويجي كاسبر رود للمباراة النهائية بعد فوزه على الإيطالي دارديري بمجموعتين لصفر، ورح يواجه رود بالنهائي الفائز من المباراة يلي عم تنلعب بهالأثناء بين الإيطالي سينر والروسي مدفيديف. أما عند السيدات فكانت سفيتولينا عم تتأهل للنهائي. على عكس التوقعات وبعد ما كانت مرشحة للفوز باللقب، بعد خروج سابالينكا بدور ال 16 وخسارة ريباكينا بربع النهائي، ما قدرت البولندية إيغا سفياتيك من مجارات خصمتها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنصف النهائي، وخسرت أمامها بمجموعتين لمجموعة بنتيجة 6-4 2-6 6-2 بساعتين و16 دقيقة. سفيتولينا المصنفة 10 عالميا كانت أقوى بالمباراة وفرضت سيطرتها خاصة بالأوقات الحرجة لتتأهل للنهائي لمواجهة الأمريكية كوكو غوف المصنفة 4 عالميا، ويلي فازت بالنصف النهائي الثاني على الرومانية كريستيا بمجموعتين لصفر وبنتيجة 6-4 و 6-3 بعد مباراة دامت لساعة و 18 دقيقة.
17: مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
9: شكرا عماد. منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة رغم كل الأزمات والتحديات، التفاصيل في هذا التقرير.
20: للسنة الثالثة على التوالي وبعد النجاح الكبير يلي حققه، انطلق منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية لعام 2026 بالفورم دي بيروت ليأكد مجددا مكانته كمنصة بتجمع بين مفاهيم الجمال والصحة النفسية والعافية الجسدية والتنمية الإنسانية. مؤسسة المنتدى هنادي داغر وسفيرة المنتدى للجمال آلين المر شددوا بكلمتهم على أهمية المنتدى بظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة يلي عم يمر فيها لبنان.
21: رسالتنا أقوى من الخوف، ولأن الأمل أقوى من اليأس، ولأن الحياة أقوى من الموت. الإنسان وتحديدا الشعب اللبناني بيستحق يعيش بالصحة النفسية والجسدية متوازنة.
22: اليوم أكثر من أي وقت ضروري نرفع الصوت ونوعي الناس على أهمية الصحة النفسية والجسدية، لأنه الإنسان المتوازن هو أساس مجتمع صحي وقوي.
20: فعاليات المنتدى بتستمر لغاية 18 أيار ضمن برنامج بيجمع بين المؤتمرات والجلسات الحوارية بهدف تقديم تجربة متكاملة ضمن مساحة تفاعلية بتجمع الزوار من مختلف الفئات العمرية.
23: إلى الفقرة الفنية.
17: مرحبا. بعودة قوية رجع دريك ليقلب المشهد الموسيقي بإطلاق غير مسبوق لثلاث ألبومات دفعة واحدة بعنوان آيسمان وحبيبتي وميد أوف أونر. هالخطوة صدمت جمهوره ولقيت تفاعل على منصات الاستماع لدرجة اشتكى بعض المستخدمين من بطء وتوقف مؤقت على سبوتيفاي وأبل ميوزك بسبب الهجوم الضخم للاستماع للأغاني. والألبومات بتضم 43 أغنية وتعتبر أول مشروع منفرد له بعد الصراع الموسيقي مع كندريك لامار.

0: بعد ترقب كبير تم الكشف اخيرا عن التريلر الرسمي لفيلم وايلد وود. الفيلم يعتبر من ابرز افلام الستوب موشن المنتظره، وبيحكي قصه طفلين بيدخلوا لغابه سحريه لانقاذ طفل مفقود ضمن رحله مليئه بالمفاجات. وعم يحقق التريلر نسبه مشاهده عاليه على اليوتيوب، تخطت 70 مليون بعد 24 ساعه من طرحه، ومنشوفه بالصلاه بتاريخ 23 اكتوبر 2026.
1: Promise me you won't leave the house.
0: وبالنهاية تابع صفحات ون تي في لمواكبة أحدث الأخبار الفنية.
2: إلى الأحوال الجوية.
3: مساء الخير. بين الليلة وصباح بكرة في احتمال قليل لشوية تقلبات ببعض المناطق خصوصا بالشمال، بس هالتقلبات خفيفة وما بتطول، وابتداء من السبت الظهر بيرجع الاستقرار كليا وبيرفقنا للأسبوع الجاي. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة على الساحل، والرطوبة 70%. بالنهار الحرارة رح تكون تحت معدلاتها وحتسجل 23 درجة بصيدا، 16 بزحلة و23 درجة بالبترون. في شوية سقعة على الجبال من عشية، والحرارة عم توصل لل 16 درجة بالغزية، 9 بتعنايل و11 درجة بحتشيت. على الساحل الشمس قوية، فما تتعرضوا للظهر بشكل مباشر بلا حماية، وإذا رايحين على البحر اعملوا حساب الموج لأنه بيوصل لحدود المتر ونص أوقات. على الجبال في خطيطة، الرطوبة 80% والحرارة بتوصل لل 15 درجة. كيف بيخلص أسبوعنا؟ بكرة إذن الحرارة 24 درجة على الساحل، ممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة كتير الصبح بالشمال، بيستقر طقسنا كليا الظهر وهالاستقرار بيرفقنا للأحد. بتعلى الحرارة لتتخطى معدلاتها وبتوصل لل 28 درجة على الساحل وفي غبرة بالجو. التنين والثلاثة كمان ما في شتاء، الأجواء مستقرة والحرارة بين ال 19 وال 26 درجة على الساحل. يعني خلوا مشاريعكم تبلش من بكرة الظهر لتكون استقرت الأجواء كليا وتصبحوا على خير.
2: شكرا كريستين.
4: عشان انتهت، شكرا للمتابعة، المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الأم تي في.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلا بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع لنبلف الشباب.
0: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
2: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
4: السامبا قالك هو دفكي انسو عم يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.
2: أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. بعد يومين من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية المباشرة في واشنطن، معلومات تلفزيون لبنان، اتصال بين الرئيس عون والوفد اللبناني خلال الاستراحة الأولى. المفاوضات على مسارين عسكري لوقف النار والانسحاب وإطلاق الأسرى وعودة النازحين، وسياسي لبسط سلطة الدولة ووقف نهائي للأعمال العدائية. لقاء في عين التين بين الرئيس بري والرئيس سلام تناول مجمل الأوضاع واستمرار إسرائيل في عدوانها وخرقها وقف النار. يدرس رفع العقوبات عن شركات صينية تشتري النفط الإيراني. ترامب: لا أمانع أن تعلق إيران بالتزام حقيقي برنامجها النووي لمدة 20 عاما. عراق جين يحافظ على فترة وقف النار لإتاحة المجال للدبلوماسية. روبيو: لن أسمح لإيران باستخدام الضغوط السياسية الداخلية في الولايات المتحدة لفرض اتفاق سيء بشأن الملف النووي.
3: LBCI. مساء الخير. الاستقرار الاستراتيجي البناء هو المصطلح الذي أطلقه الرئيس الصيني في خلاصة للقمة مع نظيره الأمريكي، وجاء هذا المصطلح كبديل من مصطلح سابق اسمه المنافسة الاستراتيجية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ولم يحظى برضا الصين. في تفسير المصطلحات، فأن المصطلح الجديد يؤشر إلى أن الإيجابية تتفوق على السلبية في نتائج قمة بكين، ومن المؤشرات أن الرئيس الصيني سيرد الزيارة لترامب فيزور الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول المقبل، أي قبل وقت قصير من الانتخابات النصفية في أمريكا. وحتى ذلك التاريخ ماذا سيكون؟

0: يكون عليه مصير الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية؟ هل تكون انتهت؟ ووفق أي أسس؟ الرئيس ترامب على متن الطائرة الرئاسية في طريق العودة إلى واشنطن أعلن أن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، وأنه اتفق مع الرئيس الصيني على أنه لا يمكن السماح للجمهورية الإسلامية بامتلاك سلاح نووي، وأن عليها إعادة فتح مضيق هرمز. ماذا طلبت الصين في المقابل؟ قال ترامب إن الرئيس الصيني أبلغه بمعارضته لاستقلال تايوان، فهل تكون الصفقة أن تتخلى واشنطن عن دعم تايوان في مقابل أن تتخلى بكين عن دعم إيران؟ في لقاء الجبارين، إما حافة الحرب وإما صفقة قد تظهر ملامحها تباعا. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني، في اليوم الأول صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن اليوم الأول من هذه الجولة الثالثة من المحادثات الخميس كان مثمرا، ولكن ماذا حمل اليوم الثاني؟
1: الجديد.
2: مساء الخير. اتسع الميدان وضاقت السياسة، وبين جولتين لف الوفد الإسرائيلي رقبة الوفد اللبناني بشروط تعجيزية قدم فيها نزع السلاح على وقف إطلاق النار، وضيق الخناق عليه تصعيدا في الميدان كما في الدبلوماسية. على المعلن من الموقف أقله من الجانب الإسرائيلي، انطلق الاجتماع الثلاثي في مقر الخارجية الأمريكية في جولته المباشرة الثانية، والاجتماع الذي أحيط بكتمان شديد رشحت عنه بحسب مصادر مواكبة لمسار المفاوضات إن في القصر الرئاسي تلك الاتصالات العابرة للحدود أن أركان الدولة الثلاثة مجمعون على وحدة المواقف الثابت تجاه وقف شامل وكامل لإطلاق النار، وعلى هذه الثابتة وآليتها ومدتها تتركز محادثات اليوم الثاني، وعليه تحولت المقار الرسمية اللبنانية إلى طاولة مشاورات رديفة بألياف ضوئية، فعلى سلك لاسلكي ربط بين بعبدة وعين التيني جرى استمزاج الآراء بين عون وبري، وخلاصة الاتصال تأكيد من الأخ الأكبر بإقناع الأخ الأصغر بالالتزام بوقف إطلاق النار شرط الالتزام التزام إسرائيل الكامل مع وقف تدمير المنازل وجرفها في الجنوب، وعلى تشاؤل بري واعتصامه بالصمت تاركا الكلام لليوم التالي، فإن رئيس المجلس استقبل رئيس الحكومة على تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وخاصة في الجنوب والبقاع الغربي وخرقها وقف إطلاق النار. وطبقا لمصادر حزب الله، فإن الحزب لا يبني على مندرجات واشنطن، إنما على وقائع الميدان وكيفية تعاطي إسرائيل، وإذا احتفظ بحقه الكامل في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض كما قالت مصادره للجديد، فقد ترك لقيادة جناحه العسكري إجراء المقتضى. على وقف إطلاق النار أولا، وإلا تفقد المفاوضات شرعيتها. انتهى الرسم البياني قبل أن يكشف مسؤول بالخارجية الأمريكية لوسائل إعلامية أن أجواء اليوم الثاني لمحادثات لبنان وإسرائيل إيجابية للغاية وتجاوزت التوقعات. وبانتظار البيان الختامي، فإن يوم واشنطن يرسم غد لبنان، وهو ما أشار إليه بري بأن أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية، وهنا بيت القصيد. أما غد إيران فكان بالأمس عند سور الصين العالي، حيث طلب الرئيس الأمريكي العون من نظيره الصيني، فاستحصل من بكين على موقف بوجهين: معارضة عسكرة مضيق هرمز ومعناه من الطرفين الأمريكي والإيراني، وفي الوقت عينه لم يحصل على تعهد صيني بعدم استخدام الفيتو ضد المشروع الأمريكي بشأن المضيق، في حين اختصر الرئيس الصيني شكل العلاقة مع واشنطن بجملة: عندما نتعاون نستفيد معا، وعندما نتواجه نخسر معا. قبل أن يجمع ترامب أباطرة المال والأعمال والتكنولوجيا بشرائحها ورقائقها ويغادر أرض بكين، ويكرر من على متن الطائرة الرئاسية أن واشنطن والصين الوحيدتان القادرتان على سحب الغبار النووي وعلى تدوير المواقف، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده تلقت رسائل من أمريكا بعد رفض مقترحها الأخير تفيد برغبتها في مواصلة الحوار، ومع قوله إن الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات. رحب عراقشي بأي جهد تبذله الصين، فيما الصين وبحسب الناطق باسم خارجيتها أعلنت أن موقفها من الأزمة منسق وواضح، وإلى أن يجد ترامب حلا لهذه الحزورة يبقى الخبر اليقين عند التنين.
3: MTV. مساء الخير. لبنان يترقب بحذر نتائج مفاوضات واشنطن التي تنتهي حوالي 10 مساء اليوم. حتى الآن لا معلومات دقيقة عما يمكن أن يصدر عن المجتمعين، لأن الكتمان سيد الموقف. مع ذلك فإن القليل الذي يرشح من الاجتماع يوحي أن التوصل إلى إعلان نوايا أمر غير مستبعد، علما أن إسرائيل تصر على نزع سلاح حزب الله وتريد خريطة طريق لذلك، فيما لبنان يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي. وقد توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يتفق لبنان وإسرائيل مبدئيا على انسحاب الجيش الإسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أعدت خطة متكاملة لتفكيك الحزب. فهل ما تقوله هيئة البث الإسرائيلية حقيقي وواقعي أم مجرد تسريبات هدفها الضغط؟ بمعزل عن الجواب، الأكيد أن أمريكا تمارس ضغوطا مكثفة على الجانبين اللبناني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى نتائج عملية في نهاية اليوم الثاني من الجولة الثالثة. في هذا الوقت يواصل حزب الله هجومه على المفاوضات. فعضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي اعتبر أن السلطة ذهبت إلى مفاوضات ذليلة مع إسرائيل، وذلك في سياق تآمر متكامل على الوطن وسيادته والمقاومة. فهل الحزب جزء من هذه السلطة التي يصفها بالذليلة أم لا؟ وبالتالي كيف يرضى الحزب أن يبقى في حكومة تذل نفسها أمام العدو وهو يرفع شعار هيهات من الذلة؟ والأنكى أن أقماطي حذر من فتنة تحوكها السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية. فمن يوصل البلد إلى الفتنة يا ترى؟ أليس حزب الله الذي يستقوي على الدولة ويعصى قوانينها وأنظمتها ويجر البلد لوحده إلى حروب خاسرة تتضمن قتلا للشعب واحتلالا للأرض؟
4: المنار. أهلا بكم. اختصر إيتمار بن غفير كل الكلام وقالها بالفم الملآن: نريد الاستيطان في لبنان. فهل هذا يكفي لمن يستوطنهم وهم السلام، أو للذين يخوضون في واشنطن مفاوضات مباشرة بلا أفق ولا أوراق ولا ضمانات؟ يفاوضون سفيرا فيما يصرح وزيره أن لديهم خططا للمشاريع الاستيطانية في لبنان، ويجب عدم الخوف من الضغوط كما قال الوزير الصهيوني. فماذا تقول السلطة اللبنانية وجوقاتها السياسية والإعلامية عن هذا الإسرائيلي الذي يبرئونه ليل نهار من أي أطماع له في لبنان؟ وإلى كلام وزير أمنهم، زاد وزير حربهم إسرائيل كاتس على مسمع الأمريكيين والمفاوضين من اللبنانيين بأن الكيان الإسرائيلي سيستمر بالعمل بقوة في لبنان حتى تحقيق أهداف الحرب. فأي هدف تنتظر السلطة أن تحققه من مفاوضات واشنطن مع هؤلاء؟ وقبل أن تباشر الخارجية الأمريكية إملاء بيان على اللبنانيين حول نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات كالمعتاد، كان المشهد بينا للشعب اللبناني. الصهاينة لا يعترفون بالهدنة المزعومة ولا بالانسحاب المطلوب ولا بالسلام الموهوم، ولم يتركوا للسلطة المهزومة إلا خيار الاستسلام. لكن أهل الأرض غير واهمين كسلطتهم، لا يعرفون الاستسلام، متيقنين أن من يحسم المشهد لا مفاوضات واشنطن ولا قرارات تل أبيب، وإنما الميدان الذي يكتب كل يوم فصلا جديدا من نكبات جيش الاحتلال. ميدان يلاحق فيه المقاومون تجمعات العدو ودباباته وآلياته، ويلحقون بجنوده الخسائر المؤكدة كما توثق عدسات الكاميرات وتشهد على سجل الإنجازات. وشواهد اليوم من الناقورة والبياضة إلى رشاف وحداثة وبيدر الفاقعان في الطيب وبركة المرج في حولة وبنت جبيل والخيام ونهر دير سريان، حيث لاحقت المحلقات الانقضاضية ترافقها الصواريخ الموجهة قوات العدو، وانتظرتهم العبوات الناسفة عند أكتاف القرى ومفارق الطرقات، ولم تسلم مسيراتهم وطائراتهم المروحية من الملاحقة كما حصل مع مروحية في الطيب لاحقها صاروخ أرجو وأجبروها على الانسحاب. وما تعيشه قواتهم على الأرض اللبنانية المحتلة انسحب إلى شمال فلسطين المحتلة، حيث استهدفت المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء 300 الواقع في الجليل الغربي بمحلقتين انقضاضيتين. ورغم كل التضحيات وتواصل الإجرام الصهيوني والتدمير على مساحات واسعة من الجنوب والبقاع الغربي، فإن ثبات المقاومة كفيل بعدم تكرار النكبات كنكبة فلسطين التي تصادف ذكراها اليوم، ولم تستطع إلغاءها كل عقود ووعود المفاوضات. أما النكبات السياسية التي يفتعلها البعض فستتكفل بها أيضا نتائج الميدان. وللباحثين عن نتائج زيارة دونالد ترامب إلى الصين، أجابهم ترامب نفسه من على طائرة العودة إلى بلاده بتناقض المواقف التي تظهر خيبته، وإن كان يعول على مسعى صيني لإخراجه من عنق مضيق هرمز، فإن الرياح الصينية لن تكون بغير ما تهوى الأشرعة الإيرانية.
5: NBN. مساء الخير.
6: على وقع مفاوضات واشنطن في جولتها الثالثة، يعيش الجنوب تصعيدا في معظم أقضيته، وسط استمرار الغارات بشقيها الحربي والمسير والتحليق المكثف للطائرات. وبالحديث عن هذا الواقع، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه المؤيد للتفاوض غير المباشر للتوصل أولا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. يترافق هذا المشهد مع النزاعات التوسعية الإسرائيلية التي جاءت هذه المرة على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بقوله إن الحكومة تخطط للاستيطان في لبنان وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. دوليا، بدأت تتضح مؤشرات نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين فيما يتعلق بإيران، مع إعلان ترامب أن الغبار النووي الإيراني قد يسلم إلى الصين أو إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يمانع تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما. وكالعادة وبالتوازي، جدد الرئيس الأمريكي تهديده بالقضاء على الجيش الإيراني قائلا ربما يجب علينا القيام بعملية تنظيف خفيفة. في المقابل، وإذ رحب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالمفاوضات بشرط جدية أمريكا، كشف عن التوصل إلى تفاهم لتأجيل الملف النووي في المفاوضات إلى مرحلة لاحقة، وترك الباب مفتوحا أمام خياري العودة إلى القتال أو الحلول الدبلوماسية بسبب السلوك الأمريكي. بعيدا من السياسة، أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام، وأشارت إلى أنه تقرر اعتماد 3 دورات متتالية في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، حيث يحق لكل تلميذ تقديم دورتين متتاليتين.
2: بين رسائل القوى الكبرى والمفاوضات الدائرة والنار المشتعلة، يقف لبنان مرة جديدة عند تقاطع الأزمات بانتظار ما ستفرضه التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة وما ستنتجه الاتصالات السياسية والأمنية في الأيام والأسابيع المقبلة. ففي لحظة سياسية وأمنية شديدة الدقة، تتقاطع التطورات الدولية مع أزمات المنطقة من جديد لترسم مشهدا مفتوحا على احتمالات عدة تتراوح بين التهدئة الحذرة والتصعيد الكبير.
7: الأنظار تتجه أولا إلى نتائج زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، زيارة حملت أبعادا تتجاوز الملفات الاقتصادية والتجارية لتطاول مستقبل التوازنات الدولية والعلاقة المعقدة بين واشنطن وبكين، وانعكاسات ذلك على الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بإيران والحروب المفتوحة في المنطقة ومستقبل الاصطفافات السياسية والعسكرية في المرحلة المقبلة. وفي موقف جديد اتسم بالليونة في الشكل مع تصلب في المضمون، أعلن الرئيس الأمريكي اليوم أنه لا يمانع في أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشترطا في المقابل التزاما حقيقيا من طهران، وملوحا بأنه لن يكمل قراءة أي مقترح إيراني يمنح طهران أي مكتسب نووي. وكشف الرئيس الأمريكي أنه سيتخذ قريبا قرارا في شأن رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإيرانية أن واشنطن أبلغت طهران باستعدادها لمواصلة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم إعلان الرئيس الأمريكي رفض رد الإيراني الأخير. وفي موازاة الحراك الدولي، يبقى الملف اللبناني الإسرائيلي في الواجهة مع انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة في واشنطن وسط أجواء من الترقب والحذر. محادثات تأتي في ظل ضغوط دولية متزايدة لمنع توسع المواجهة جنوبا، وسط تساؤلات داخلية حول حدود هذه المفاوضات وجدواها، وما إذا كانت تقتصر على الترتيبات أمنية وميدانية أم أنها تشكل مدخلا لمسار سياسي أوسع. أما على الأرض فيبقى الجنوب اللبناني في عين العاصفة مع استمرار التصعيد العسكري وتبادل القصف والغارات، في مشهد يبقى احتمالات عودة الحرب الشاملة قائمة في أي لحظة.
8: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في، ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقف بإذن.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الوحش
7: وحش وحش وحش
8: تعال معي عالبيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح عالبيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
11: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
12: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
13: مساء الخير، موجز لأهم وآخر الأخبار. نبدأ الموجز من جديد الميدان الجنوبي، بحيث أغار الطيران المعادي مستهدفا مركز الهيئة الصحية الإسلامية في حاروف، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وعدد آخر من الجرحى. الطيران الإسرائيلي المعادي كان أغار على بلدة صديقين في قضاء سور وعرب صليم. إلى ذلك، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان سور، طلبهم فيه بإخلاء مبنيين محددين بخريطة مرفقة والمباني المجاورة لهما. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية تموضعت قرب بركة المرج في بلدة حولة بسرب من المسيرات الانقضاضية. كذلك استهدف الحزب تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القوزح جنوب لبنان للمرة الثانية بمحلقة انقضاضية، وتصدى لمروحية كانت في أجواء البياضة بصاروخ أرض جو وأجبرها على الانسحاب. تزامنا، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حريقا ناجما على الاعتراضات الصاروخية اندلع في رأس الناقورة. شجبت وزارة الصحة استهداف مركز الرعاية الصحية الأولية في سور، والذي أدى إلى تدميره وإصابة 6 من الطاقم الطبي في مستشفى حرام المجاور. بعد الفاصل ما أخبار المفاوضات.
3: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
13: نواصل الموجز من صوت كل لبنان. وفي جديد الأخبار الواصلة من واشنطن، فقد انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط معلومات عن عدم الذهاب إلى جولة جديدة الأسبوع المقبل. وقد أعلنت الخارجية الأمريكية في بيانها تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان 45 يوما إضافية لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية في بيانها والذي أذيع منذ لحظات أنه سيتم إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب الأمريكية في 29 من أيار بمشاركة الوفود العسكرية من لبنان وإسرائيل. إذن بحسب بيان الخارجية الأمريكية والذي أعلنت فيه تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل 45 يوما إضافية لإتاحة المجال لإحراز مزيد من التقدم، أعلنت أيضا عن استئناف محادثات عسكرية في 29 من أيار بين وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل. طالب وزراء خارجية دول مجموعة البريكس اليوم إسرائيل بسحب قواتها من كل أراضي لبنان، وبما في ذلك المواقع الخمسة التي احتلتها منذ سنتين. جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس والمنعقد في نيودلهي العاصمة الهندية، وشددوا فيه على ضرورة إلزام إسرائيل بالاتفاقات المبرمة مع لبنان وإنهاء وجودها في لبنان بشكل كامل. وخلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية البريكس، رفض وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المر الادعاءات الإيرانية ومحاولات تبرير الاعتداء على الإمارات في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وأشار إلى أن الإمارات تحتفظ بحقوقها كاملة في مواجهة أي تهديد للبلد. بحث أمير قطر تميم بن حمد الثاني وولي عهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية التنسيق لدعم الأمن والسلم الإقليميين. منذ قليل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه أن الجيش الإسرائيلي اغتال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في شقة في حي الرمال في غزة. القناة 12 الإسرائيلية كانت أفادت بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الشقة في حي الرمال كانت تستهدف الرقم 1 في حماس عز الدين الحداد. أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية أن حاملة الطائرات شارل دوغول تمركزت قبلة شبه الجزيرة العربية للمساهمة في إعادة الملاحة إلى مضيق هرمز. بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الرئيس الصيني سيزور أمريكا في الخريف المقبل بناء على دعوة ترامب. أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار نجاح باكستان في إعادة 11 مواطنا باكستانيا و20 آخرين من إيران عبر سنغافور. كانوا على متن سفن استولت عليها الولايات المتحدة في عمق البحار. نختم الموجز مع أسعار النفط، حيث وسط مخاوف من تجدد القتال الأمريكي الإيراني في الخليج ارتفع سعر النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل. شكرا للمتابعة من صوتي كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: هاي
2: هاي،
1: كيفك؟
2: صفا،
1: سمعت آخر خبرية؟
2: شو؟
1: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
2: شو؟
1: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
2: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان.
1: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
2: Stay safe، تبقى حالكن، وإذا اختفيت تعرف السبب.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
5: قصدت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقد، برافو. الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
4: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: عبر صوت كل لبنان ونبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. هل كان يمكن أن يتجنب العراق الاحتلال في عام 2003 لو وافق صدام حسين على المبادرات العربية والدولية في أن يتنحى ويترك الحكم ويختار من بين قيادات حزب البعث شخصية لإجراء انتخابات ديمقراطية بإشراف الأمم المتحدة؟ هكذا كان جزء من هذه المبادرات. معنا اليوم السفير العراقي السابق الدكتور علي الحديثي يتحدث عن المبادرات أو الفرص التي ضاعت وكان يمكن أن تجنب العراق الدمار. مرحبا بكم دكتور.
1: مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هنالك مبادرات عديدة صارت وتحدثت جميع عنها، لكن إلى الآن لم تكشف عن تفاصيلها، تداعياتها، لماذا رفضت. أعتقد أن لديكم معلومات حول هذا الموضوع.
1: الأستاذ سلام، أنا حقيقة راح أتكلم لك عن ثلاث مبادرات أنا كنت شاهد ملك عليها. وبالتأكيد كان هذه المبادرات لو أخذ بها الرئيس صدام لا تجنب العراق 100% موضوع الغزو. سيكون هناك تغيير ولكن ليس بهذه الطريقة. المبادرة الأولى وهي الأهم مبادرة الشيخ زايد. المبادرة الثانية مبادرة المرحومة بنازير بوتو.
0: وكانت آنذاك تشغل منصب؟
1: كانت هي مقيمة في الإمارات، بعدين رجعت استلمت السلطة وبعدين قتلت. يعني
0: ها حين بادرت لم تكن رئيسة وزراء،
1: لم تكن رئيسة وزراء، لكنها قالت أنها تملك علاقات طيبة جدا مع الرئيس بوش. أما مبادرة الرئيس بوتين فسمعتها من يعني شهود عيان ومن مصادر موثوقة. يعني سأتكلم عنها. أنا أريد أركز إنصافا للشيخ زايد، أريد أركز على جهود التي اختصرها بعض المسؤولين العراقيين بأنها ورقة وزعت في قمة شرم الشيخ، وأنا عضو في الوفد العراقي بمؤتمر شرم الشيخ، وأن هاي الورقة تقول على الرئيس صدام أن يغادر العراق ويسلم السلطة.
0: نحن سألنا الأمين العام السابق
1: عمر موسى
0: للجامعة العربية ما هي تفاصيل هذه المبادرة، قال أن التفاصيل موجودة في الورقة، فالآن الكشف عنها سيتم من خلالكم.
1: مبادرة الشيخ زايد يجب أن لا تؤخذ فقط بالورقة اللي ما حد شافها، يعني سحبت بسرعة، يعني لازم تأخذ بصورة متكاملة. بداية الموضوع، الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي الحالي وهو على علاقة طيبة مع الرئيس صدام في ذلك الوقت، والرئيس صدام يحترمه لأنه فتح جبل علي وعمان الإمارات لكسر الحصار عن العراق كما فتحت العقبة، توجه بحكم الغيرة اللي يملكها العربية إلى العراق في الشهر الثالث وأخذ أولاده وياه في رحلة طابعها العام خاص، ولكن هي رحلة ذات هدف واضح، كان متوجه إلى الرئيس صدام ليعطي صورة حقيقية عما يجري من مخطط وعن مخطط احتلال العراق.
0: في أي شهر وفي أي عام؟
1: الشهر الثالث 2002،
0: آذار مارس.
1: نعم، في آذار مارس ذهب إلى بغداد وقابل الرئيس معلوماتي أكثر من 3 ساعات، جلس معه وحاول أن يقنعه بأن يترك السلطة ويهيئ لانتقالة سياسية تجنب العراق الاحتلال، وقال له إن لدي معلومات دقيقة جدا أن الأمريكان قادمين وسيحتلون العراق بأي ثمن، وعليك أن تتنحى عن السلطة وتهيئ لانتقالة، وبلدك الإمارات سيكون بيتك. ورفض الرئيس
0: دون نقاش،
1: بنقاش طويل أو بنقاش، لكن خلاصة أنه رفض. المبادرة، وهي مبادرة مخلصة وأمينة، وأنا حقيقة تقديري أنها تمت، مو تقديري، متأكد أنها تمت برعاية الشيخ زايد، لأنه الشيخ محمد بن راشد هو تلميذ الشيخ زايد. الشيخ محمد راح بهذا التوجه وفشلت مهمته،
0: ذهب مرة أخرى.
1: لا،
0: هذه المرة
1: وكان عنده مبعوث يروح ويرجع.
0: برأيكم هل كانت الإمارات تستطيع أن توفر الحماية لصدام حسين؟
1: نعم.
0: وأسرته؟
1: نعم، مؤكد، لأن يعني الشيخ زايد عندما ينطي كلمة يلتزم بها، ومحمد بن راشد من ينطي كلمة يعني الشيخ زايد. في الشهر العاشر 2002، في بداية الشهر العاشر، لا أتذكر اليوم بالتحديد، كلف الدكتور ناجي وزير الخارجية،
0: ناجي الحديثي، ناجي صبري الحديثي،
1: ناجي صبري الحديثي، وهو وزير كفوء حقيقة ويعني واعي، كلف بنقل رسالة إلى الشيخ زايد. وجينا أنا وياه، رحنا إلى الشيخ زايد، وكان أولاده كلهم جالسين، أولاد الشيخ زايد بما فيهم رئيس الدولة الحالي الشيخ محمد. فلفت انتباهي رجل كبير يعني بالتسعين عمره يمكن، انطال حديث الشيخ زايد، قالوا لي هذا هو سالم بن حم، شيخ من شيوخ القبائل العربية في العين. فالشيخ سالم بن حم قال كلام عن الحكمة، وأن الدول والقبائل تمر بمحن يعني عبر التاريخ، مو كل الأمور تعالج بالسيف. بعدين أخذ الكلام الشيخ زايد، ما أريد أفصل لك الموضوع، قال كلام طويل، قال جايتنا ريح صفرة قوية، عاصفة لا قبل لنا في مواجهتها. سلموا لي على أخوي، أريد من أخوي يصير مثل عود الخيزران، ينام ويا العاصفة، ولو تعدت، وقالها بليش تقول بسيطة وتتعدى، يجدني أنا أخوه أساعده بالنهوض، بس ترى ما عدنا يعني ما عدنا إمكانيا نواجهها هاي العاصفة. هذا خلاصة اللقاء. هذه هي المبادرة، هذه هي المبادرة، هي والزيارة الأساس لها الشيخ محمد بن راشد.
0: طيب،
1: الشيخ محمد بن راشد ما قال له بس استقيل، قال له هي الانتقالة. المبادرة هي يطلع يستقيل الرئيس، يجي يقعد بالإمارات وعائلته ومن يحب من أعضاء القيادة، يعني من يحب، والعراق يكون تحت رعاية الأمم المتحدة لمدة سنة.
0: وحزب البعث،
1: حزب البعث يشارك حال وحال القوى المعارضة الأخرى، سواء اللي بالخارج أو بالداخل في الانتخابات.
0: يصير انتخابات.
1: نعم.
0: وهي الحكومة الانتقالية من يقودها؟
1: اقترحت بنازير بوتل، أنا أعتبرها مكملة، هاي من نجي اقترحت ثلاث شخصيات هم وزراء بالحكومة.
0: يعني مبادرة الشيخ زايد لم تتضمن اسما معينا
1: تحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية، تصير انتخابات ويختارون حكومة انتقالية، وبعد سنة العراقيين يحكمون نفسهم بنفسهم. طبعا استمرت الاتصالات رايحين جايين، طبعا وراء الستار محمد بن زايد الرئيس الحالي للإمارات، وأنا على تواصل يومي مع الشيخ حمدان يوميا، أحيانا يدز علي بعد الغداء نروح نشرب شاي وندخن سيجارة أنا وياه ونسولف. همنا هو
0: الشيخ حمدان
1: بن زايد، اللي هو كان وزير الدولة للشؤون الخارجية، بس حقيقة هو وزير الخارجية، وهو على خلق وإمكانية عالية،
0: يعني لا جانب الشيخ عبد الله،
1: لا كان الشيخ النعيمي كان وزير، بس كبران الرجال، فهو كان وزير دولة، لكن هو الوزير الحقيقي للخارجي. الشيخ حمدان ما يسوي شيء إذا ما يرجع المرجعية ماله أبو خالد الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد كان مهتم جدا بالموضوع، مثل أبوه يريد يخلصون العراق من البلاء جاي، وأنا همي أن الغزو لا يقع، ولم أخطو أن أتصرف كسفير، أنا كنت أتصرف كمواطن مسؤول خايف على بلدي. رحنا لقمة شرق من الشيخ قبل الاحتلال بأسبوعين، هو يوم 10 عقدة القمة في شرم الشيخ خلصناها طلعنا القمة في الدوحة. احنا حقيقة كنا تيم يعني مع السيد وزير الخارجية، هو اختاروا الرجل، وتيم عالي المستوى وعالي الشعور بالمسؤولية الوطنية، مجموعة سفراء اللي هم أستاذي الدكتور محمد دوري كان مندوبنا بالأمم المتحدة، وأخوي المرحوم محسن خليل
0: دكتور سفير العراق في الجامعة العربية،
1: وصباح ياسين
0: سفيرهم في
1: دكتور صباح ياسين كان في الأردن، ومحمد رفعت سفيرنا في دمشق، والدكتور سعيد الموسوي. هذا احنا لم نفارق،
0: كان يعمل في
1: رئيس دائرة المنظمات،
0: نعم،
1: وهو عقل منفتح وواعي جدا، يعني متمكن حقيقة الدكتور سعيد. فرافقنا الوزير من قمة بيروت 2002 إلى قمة شرم الشيخ إلى قمة الدوحة الإسلامية. كان يرأس القمم الوفد العراقي الأستاذ عزت الدوري، في شرم الشيخ حضر وياه الأستاذ طه نائب الرئيس. فرحنا لشرم الشيخ، فلحظة معينة رئيس المؤتمر كان الملك ملك البحرين، لأن دورة كانت،
0: نعم،
1: ويجلس يمو عمر موسى. لحظة توزعت ورقة، واحد قام على وزير التجارة الدكتور محمد مهدي قال له أكو ورقة توزعت تدعو الرئيس صدام للتنحي، وأن القمة تتخذ قرار بأن يتنحى الرئيس. قام الدكتور ناجي على الملك وقام عليهم.
0: قام يعني كيف قام يعني؟
1: قام من المكان وراح على الملك وعلى عمرو موسى، قال لهم احنا ما عندنا علم. قالوا احنا هم ما عندنا علم، فهي ما كانت ورقة رسمية، سحبت باللحظة الورقة، فما يعني ما اطلع معها، حتى الوفد العراقي ترى ما اطلع عليها يعني الورق.
0: لكن بس يعني هنالك لقطة شهيرة،
1: نعم،
0: أرجو أن نعثر عليها في الأرشيف، أن وزير الخارجية وكان آنذاك عبد الله بن زايد،
1: لا وزير الإعلام،
0: وزير الإعلام،
1: نعم،
0: صرح للصحفيين تصريحا يعني مقتضبا، قال للأسف الشديد لم يجري مناقشة الورقة وسحبت، وهذا سيؤدي إلى كارثة، يعني بهذا المعنى.
1: لا أنا حديث خاص وياه من طلعنا عاتبت
0: يعني أمام الكاميرات،
1: نعم نعم، فانسحبت الورقة فصار هرج ومرج.
0: يعني الوفد العراقي ساهم في أن الورقة
1: تنسحب. راح أجيك على موضوع آخر من على الورقة. فصار هرج ومرج، طلعنا انفضت الجلسة وطلعنا، السيد عزة الدوري صدر أمر بمهاجمة الشيخ زايد من أعضاء الوفد، وبغداد علي حسن المجيد قال كلام من أسوأ ما يكون على الشيخ زايد. علي حسن المجيد الجندي السائق، قائد الجيش العراقي وجندي سائق، زين، وصدرت تصريحات يعني حقيقة غير لائقة، يعني لا لائقة بالمسؤولين العراقيين، وعيب تقال عن الشيخ زايد اللي حريص عليهم يعني. بما فيهم الدكتور ناجي غلط، مع احترامي
0: يعني الدكتور ناجي أدلى بتصريح،
1: نعم أدلى بتصريح هاجم بالشيخ عبد الله، والدكتور أنا هو ما يرجوها مني، لكن أنا هذا التاريخ، أنا أحترم الدكتور ناجي، عنده قمم شاهقة في رؤيته، لو جاي مبكر لوزارة الخارجية من تحولت من الخاكي إلى الدبلوماسية بزمانه كان يمكن نجد حل، ولكن صار ضغوط عليه من الفريق عبد ومن السيد عزة الدولة
0: عبد حمود،
1: نعم،
0: صار مدير ضغط مكتب على مدير مكتب،
1: نعم، صار ضغط على الدكتور ناجي حتى يصرح. رحت على الشيخ عبد الله، أنا عاتبته للشيخ عبد الله، قلت له ليش ما قلتوا لي قبل ما وزعت الورق؟ أنا متواصل ويا أخوك يوميا، أنا قبل شوي كنت أتكلم وياه بالتليفون، ليش؟ قال لي شوف دكتور، بعد أسابيع قليلة سيغزى العراق وستندمون. أبوي الوحيد الصادق وياكم، وذولا أما خايف هو أن تكون سابقة طلعت صدام الرؤساء العرب، أما يخشى أن تكون هذا القرار سابقة لخروج رؤساء آخرين طالب شعبهم بالخروج، أو جاملوكم لأغراض أخرى.
0: كيف كان موقف القطر؟
1: أنا حقيقة عندما كنت سفير في الإمارات وقبلها بالبحرين كنت مكلف إضافة لمهامي كسفير في هذه الدول، كنت مكلف بالإشراف على الملف الخليجي والقضايا الهامة اللي تكلفني بها الرئاسة والوزير ووزير الخارجية، وأنا اللي فتحت الأبواب لوزير الخارجية لدخول الخليج. فالشيخ حمد علاقتي به طيبة، كذلك كان مهتم، وهو قام بمبادرة شبيهة يعني ويا الرئيس صدام، بس ما أعرف تفاصيله يعني، وكذلك رفضت يعني. والأمير كان مهتم بإيجاد حل، لأن كانت عندهم عواطف طيبة تجاه العراق حقيقة يعني، والآن عائلة الرئيس مستضافة عندهم، وكثير من رجال النظام السابق والمقربين للرئيس صدام بما فيهم عائلة الدكتور سعد بن حمادي هناك في مستضافين، مستضيفهم الأمير الأب
0: وناجي الحديثي أيضا،
1: ناجي كذلك مستضاف، وأنا ناجي أنا اللي طلبت من الشيخ حمد يستضيفه أنا شخصيا.
0: نعود لكواليس قمة شرم الشيخ والشيخ حمد.
1: فالشيخ حمد قال لي يابا السمو الأمير يريد نعقد يعني مؤتمر إسلامي، بل كنت قراراته تكون أثقل لربما نوصل للنتيجة.
0: فبعض يعني ترحيل هاي المبادرة إلى
1: كلم الدكتور ناجي، والدكتور ناجي أنا دائما وياه حقيقة. ناجي يعرف علاقتي بالرئاسة مباشرة ومدير المخابرات يعرفها مباشرة، لأن كثير من الأمور مثلا مبادرة بوتو ما يدري بها إلا بعد الحرب عندما زرته بقطر يعني. فعاونت الدكتور ناجي هم أشيل عنه أخفف عنه الحمل لأنه هو ما يدري وين يتوجه يعني، وهم يعني مهمة وطنية. فتواصلت ويا الفريق عبد وكان متجاوب الرجل حقيقة، لأن بعض الوزراء المنافقين قالوا يكفي قرارات شرم الشيخ، ليش رايحين للدوحة؟ أنا أقنعت الفريق عبد، والفريق عبد أقنع الرئيس.
0: يقال أن عبد كان هو الفلتر.
1: طبعا هو الزعيم، هو يعني هو يعني ما تمر شيء إلا من خلاله يعني.
0: وينقل لصدام حسين ما يشتهيه صدام وليس الحقيقة.
1: بالضبط, بالضبط.
0: هذا هكذا سمعنا
1: من لا مرات يبلغهم الوزراء قبل الاجتماع ديروا بالكم اليوم تغثوا للرئيس، ترى الرئيس يعني
0: غثوك يعني يزعجوك.
1: إيه يزعجوك. فنجحنا في استحصال موافقة الرئيس على القمة، رحنا لسوريا وحقيقة وكان الله يجزي بالخير الشيخ حمد من جبر متعاون جدا، فتعاوننا دزونا الطيارة لدمشق مع سمو الأمير
0: أمير قطر.
1: أمير قطر نعم. وصلت أنا رأسا اتصلت بأبو سلطان الله يحفظه وزير خارجية الشيخ حمدان، قلت له أخوي أبو سلطان أبو أحمد أستاذ عزت صار حديث مين وين، خلينا نحل الموضوع، أريد أحد من الشيوخ يجي وأستاذ عزت راح يعتذر منه ترى. قال حاضر، أريد تسلم لي على أبو خالد اللي هو رئيس الدولة، تقول له أخوك علي يقول لك هذا الموضوع. والله بعد خمس دقائق دق عليه قال لي حاضرين راح يجون اخوتك.
0: انتوا وصلتوا الى قطر؟
1: احنا بالدوحة.
0: ايه نعم
1: بالفندق اللي انعقد به المؤتمر. راح يجون اخوتك الشيخ منصور اللي هو نائب رئيس الدولة الحالي والشيخ عبد الله. الان قلت له خارج الوفد ذولا الامارات، قال راح يجون خاص للقاء ابو احمد. قلت له زين، والله احنا فعلا منعقد المؤتمر وأنا قاعد ورا عزت، فجاني أبو المراسم قال لي الشيوخ من الإمارات جايين، الشيوخ أبناء الشيخ زايد، ويريدون يشوفوك. أنا عرفت الموضوع، أنا طلعت حياهم الله، أخذنا غرفة، رجل رئيس المراسم رتب لنا غرفة خاصة. رجعت على أبو أحمد، على أستاذ عزت، همست بإذنه وقلت له الشيوخ موجودين حتى تنسحب للمؤتمر، وهمست بإذن الدكتور ناجي وزير الخارجية حتى يحضروا ويانا. فانسحبنا أستاذ عزت والدكتور ناجي، والحقنا الأخ خضير المشهداني تبعنا. أنا ما قلت له حقيقة،
0: بس مدير مكتب،
1: مدير مكتب
0: رئيس المخابرات
1: فريق طاهر، والفريق طاهر
0: هذا كان دائما الرجل يرافقكم يعني
1: دائما، وهو محترم
0: يعني
1: وعاقل
0: لمراقبتكم أو لحمايتكم.
1: لا يعني واجبه كمدير مكتب، هو واعي سياسيا، واجبه كأن ينقل المدير المخابرات، لأن مدير المخابرات يفترض بالمطبخ السياسي يعني، لأن عندهم مهام ما تقوم بها الخارجية، أكبر من الخارجية. وكان جهاز
0: قنوات سرية
1: أي، وهو جهاز وطني، والفريق طاهر كان عاقل محترم وعاقل، وكان وطني من الطراز الأول وعاقل فاهم شنو يجري. قعدنا بالبداية أستاذ عزت وناجي والدكتور ناجي والشيوخ الشيخ منصور والشيخ عبد الله. حقيقة بدأ بداية رائعة أستاذ عزت، قال شوفوا بالزيارة السابقة قبلت رأس الشيخ زايد، أنا لما رجعت للقيادة للبغداد بعض رفاقي بالقيادة عاتبوني قالوا شلون تقبل رأس الشيخ زايد، احنا هذا خارج السياقات يعني بما معناه
0: أنه هو يتأثر برأي الرفاق.
1: ايه فيقول جاوبتهم هاي يحكي المان شنو يتكلم، كان يتكلم لأبناء الشيخ زايد، الشيخ منصور والشيخ عبد الله، هم أحياء ذوكم خلي يقولوا لي مو صحيح. قالهم قلت لهم شوفوا احنا البعثيين احكمنا دمشق وبغداد،
0: يعني ما اعتذر عمليا هو.
1: لا لا قال له لا خلي يكمل. قالهم الشيخ زايد سبع إمارات وحده، هذا الشيخ الحكيم الوحدوي يستحق أقبل رأسه كل وقت أشوفه.
0: أوف.
1: إيه نعم والله أثلج صدري حقيقة.
0: كيف هاجمت قبل فترة قصيرة؟
1: أي شيء يسوي خاف من صدام يعني، يجاملون صدام. فطلعوا مرتاحين للشيوخ ورجعوا، وحليت الموضوع أدبيا يعني الشيخ زايد، واعتبرت هذا واجب أخلاقي اتجاه زايد واتجاه العراق، عيب العراقيين.
0: سؤال، عزة الدوري شارك في القمة الإسلامية
1: رئيس منتقلاً رئيس الوفد
0: نعم. منتقلاً من
1: شرم الشيخ.
0: طيب هم يعني القيادة العراقية ممثلة بصدام وعزة ومن لف لفهم يرفضون أي مبادرة، لماذا يعني مضيعة وقت يعني؟
1: هم يقولون شيء ويضمرون شيء، يقولون ما يرضي صدام وما يرضي نزعة ويعني رغبة صدام ما يخالفوه، لكن بداخلهم شيء آخر. فانفضت، قعدنا بالقمة، فطرحهم الكويتيين، كان أكو اتفاق ويا القطريين أنه ما تطرح المبادرة مع زايد مع المغادرة، الكويتيين طرحوها، كان الشيخ صباح وزير خارجية اللي صار أمير فيما بعد، طرحت طلب أنه يتنحر رئيسا.
0: صار هجوم غير مهذب،
1: صار هجوم غير مهذب من عزت، قال له يا قرد ويا كذا على ابنه، كان وزير خارجية هذا ابنه يمكن ما يعني واحد وزير خارجية. فالقمة الإسلامية هم حالها حال قمة شرم الشيخ، هم فشلت،
0: مضيعة للوقت،
1: مضيعة للوقت. وفعلا ما قال بي ما توقع الشيخ عبد الله بن زايد حدث، والحدث العدوان، وذبحنا وذبح العراق. نعم.
0: قبل أن ننتقل إلى مبادرة بناظير، يقال أن الشيخ زايد حين غزا صدام الكويت أو كان في نية الغزو أو يعني حين اشتدت الأزمة بين بغداد والكويت، أيضا الشيخ زايد اقترح سداد الديون أو المطالبات المالية، هل هذا صحيح أم أنها يعني تهويشات صحفية؟
1: لا، شوف، عندما غزا العراق الكويت، أنا الشيخ حمدان ابن الشيخ زايد يتكلم لي، يقول لي والدي تمرض وأصيب بإحباط كبير، قال لي الأمة ستنتهي على هالوضع هذا.
0: أوف.
1: قال لي يعني جميعنا صراحة ندفع الثمن. ليش سوى أبو عدي هيك؟ لما راحهم القمة الإسكندرية قالوا أنا حاضر كل حاجات العراق أدفعها، وطلب اقترح مقترح، قال نروح كلنا نركب بطيارتي وروح نسير على أبو عدي، وأنا أعرف عربي وأظن ما يرجعنا. حسني مبارك قال له يوقعون الطيارة بالطريق، لأن حسني مبارك كان جزء من يعني كان يريد يسقط العراق بأي طريقة، ما شو السبب ما أعرف. فأكو عقدة، مصر ما تتحمل العراق يقود، هذا الحكام مصر هكذا.
0: على أي حال، إحنا الآن أنهينا تقريبا تفاصيل مبادرة رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ زايد حول تنحي صدام وإجراء انتخابات وغيرها من التفاصيل التي تضمنتها الورقة، ونتمنى أن الجامعة العربية تنشر هذه الوثائق، لأنها هذه مهمة جدا حتى يكون مفهوم لدى العرب هو زوية.
1: نعم، لازم يعرفون تفاصيل المبادرة.
0: نعم، والآن
1: وكان حريص على العراق.
0: نعم، في الحلقة القادمة سنتحدث عن المبادرة. نعم. الباكستانية. نعم. أو الممثلة
1: بنازير
0: بنازير بوتو. أعزائي المشاهدين، انتظرونا في الحلقة القادمة من حديثنا مع الدكتور علي سبتي الحديثي، سفير العراق في دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا والبحرين سابقا. وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
4: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان و صوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. كومنت، فولو، لايك، شير، كليك بتعبر عن إحساس وبتنقل وجهة نظر، وكليك تنقلنا عالم افتراضي أبطال مؤثرين صارت يوميات امتداد لوائعنا وحياتنا. كليك السبت 3:30 بعد الظهر مع نور قعسماني عصوت كل لبنان.

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل تحت الضوء. بين اشتعال الجبهات الإقليمية وتعقيدات الداخل اللبناني، هل تقترب المنطقة من تسوية سياسية شاملة أم أننا أمام مرحلة أكثر تعقيداً تحمل مزيداً من التصعيد والضبابية؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إليمتري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جان خوري وكريستيان ديب.

0: في عناوين لبنان اليوم: المفاوضات المباشرة تنتهي في يومها الثاني إلى مزيد من التمديد، الهدنة مددت 45 يوما وفتح مسار أمني أواخر الجاري، المفاوضات تستأنف في الثاني والثالث من حزيران المقبل، والوفد اللبناني تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، وبعبدة تراقب وبر متشائل. سلام كفانا مغامرات عبثية لخدمة مصالح أجنبية آخرها الحرب التي لم نخترها. حصيلة الشهداء اليوم ومجمل الشهداء منذ الثاني من أذار تخطت العتبة 3000. الجيش الإسرائيلي يعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة. جنبلاط لا نعرف من يقود الحزب فعليا. وفي النشرة أيضا: إلغاء امتحانات البروفي، أما البكالوريا فعلى 3 دورات.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انتهت جلسة المفاوضات في واشنطن والتي امتدت على يومين الخميس والجمعة إلى مزيد من التمديد. التمديد هذه المرة وصل إلى 45 يوما، وترافق مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن كشف مسار أمني سيبدأ في أواخر الجاري، تحديدا في 29 من أيار. أما المسار السياسي فسيتم إطلاقه بشكل رسمي ليعكس انخراط لبنان البناء ويعزز فرص التوصل إلى حل سلمي دائم، بحسب بيان الخارجية والصادر عن الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات. الأجواء الإيجابية التي أحاطت بجلسات التفاوض والتي ذهب البعض إلى وصفها بأنها فاقت التوقعات لم تأتي بجديد، سوى بمزيد من إبر المورفين المهدئة، علما أن الهدنة التي تتحدث عنها واشنطن لم يعرفها يوما أهل الجنوب منذ إعلان وقف إطلاق النار. فهناك المجازر مستمرة والإنذارات أيضا بالأخلاء، كذلك عمليات النسف والمحو للقرى الحدودية. وبانتظار ما ستخبئ لنا الأيام الآتية في هذه الهدنة وما بعدها، يبدو أن الجميع على موقفه، والانقسام العمودي الحاد حول المفاوضات مستمر. أما تربويا فخرجت اليوم وزيرة التربية بقرارها حاسمة الجدل في الامتحانات الرسمية، فألغت امتحانات البروفي لهذا العام فقط، والبكالوريا فستجرى على 3 دورات. تبقى البداية من مسار المفاوضات في واشنطن، فقد انتهت الجولة 3 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي امتدت على يومين الخميس والجمعة في وزارة الخارجية. الخارجية الأمريكية أعلنت عبر بيان مساء تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ل45 يوما إضافية لإتاحة المجال لإحراز مزيد من التقدم. وأعلنت استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من حزيران المقبل. الخارجية الأمريكية كشفت عن مسار أمني سيطلق من وزارة الدفاع البنتاغون بتاريخ 29 بمشاركة وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل، في إطار الجهود لتثبيت التهدئة وتعزيز الترتيبات الأمنية عبر الحدود. البيان الأمريكي أضاف أن واشنطن تأمل بأن تسهم هذه المناقشات في سلام مستدام والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما ووحدة أراضيه وإرساء أمن حقيقي على طول الحدود المشتركة بين إسرائيل ولبنان. الوفد اللبناني إلى المفاوضات أعلن في بيان أيضاً أن المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل أسفرت عن تقدم ملموس لصالح لبنان. الوفد اللبناني رحب بنتائج اليوم وأمل إلى أن التمديد وقف إطلاق النار لإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية يوفر مساحة حيوية للمواطنين ويعزز مؤسسات الدولة ويفتح مسارا نحو استقرار دائم، وسيواصل لبنان انخراطه البناء في المفاوضات للحفاظ على سيادته وحماية أمن شعبه. وأكد الوفد اللبناني التزامه الثابت والكامل بالتوصل إلى اتفاق يعيد للبنان سيادته ويضمن سلامة وعودة جميع مواطنيه، ويتمثل في تحويل الزخم الحالي لوقف النار إلى اتفاق شامل. وأكد البيان اللبناني أن المرتكزات الأساسية تبقى استعادة سلطة الدولة على كل الأراضي، عودة النازحين وإعادة الأعمار، وعودة جميع المحتجزين، واستعادة رفات المتوفين، واعتماد آلية تدريجية قابلة للتحقق بدعم من أمريكا لضمان تنفيذ الالتزامات من دون المس بالسيادة اللبنانية. عقب انتهاء المفاوضات وإصدار بيان الخارجية الأمريكية، أعلن الإسرائيلي منطقة رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من هذه الليلة. بعبدة التي واكبت المسار التفاوضي في واشنطن أعلنت في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون لم يدلي بأي حديث لأي وسيلة أعلامية، وأن كل ما ينسب إليه من مواقف أو تصريحات يضاف إلى سواه من الأخبار المنافية كليا للحقيقة ولا يمت بصلة إلى رئيس الجمهورية. هذا من أبو عبدة. أما في عين التيني فعرض رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة للمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها. وتابع الرئيس بري تداعيات العدوان على البنى التحتية مع وزير الأشغال فايز رسامني، وبحث مع وزير العدل شؤونا قضائية. رئيس المجلس كرر اليوم في حديث للأخبار تأييده للتفاوض غير المباشر للتوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف النار، وتساءل هل هناك وقف لإطلاق النار حاليا؟ وقال بري أنا متشائل، لست مع التفاوض المباشر لكني لن أتكلم حاليا، وعندما ننتهي سيكون لي كلام آخر. وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية مشتركة. الرئيس سلام أشار إلى أن الدولة لا تقوم إلا بقرار واحد خلف مؤسساتها الدستورية وسلاح واحد خلف الجيش. وخلال عشاء جمعية المقاصد أسف الرئيس سلام إلى أن يسمي البعض احتلال إسرائيل لأكثر من 60 بلدة جنوب لبنان انتصارا.
1: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 62 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
0: الأمم المتحدة اعتبرت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل فرصة حاسمة للتوصل إلى وقف الحرب. رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جملاط أعلن تأييده للمفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة، لكن بشروط العودة إلى خط الهدنة عام 49 مع آلية مراقبة متبادلة أو متبادلة. وفي حديث للميديا بارت الفرنسية الإلكترونية دعا جملاط للحوار مع الحزب في شأن نزع السلاح، فالحزب ليس جسما غريبا عن لبنان، المشكلة اليوم مع من نتحاور داخل الحزب، فأيام نصر الله كان بالإمكان التحاور معه لأنه كان يفهم لبنان على طريقته وكان يملك قاعدة شعبية كبيرة، لكن اليوم لا نعرف من يقود الحزب فعليا، فنعيم قاسم مجرد متحدث وليس هو صاحب القرار. جملاط استبعد سيناريو الحرب بالقول هي تحتاج إلى طرفين مسلحين، حاليا الحزب وحده ما يملك السلاح في الداخل ونحن نعيش مرحلة عدم استقرار خطيرة. لكن أشار جملاط إلى أن بعض القادة اللبنانيين قد يكونون فعلا راغبين في إعادة الحرب الأهلية لأنهم أسرى ماضيهم. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد في مقابلة مع منصة العربي بلاس أن إسرائيل هي من تشن الحروب على لبنان والمنطقة، والمرحلة تشكل فرصة لإنهاء النزاعات والانتقال إلى تفاهمات. باسيل شدد على أن خيار التيار لبنانيا وليس إيراني أو إسرائيلي، ودعا إلى موقف موحد يضمن وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وعودة الأسرى. وشدد باسيل على ضرورة التفاهم مع حزب الله في أي مفاوضات مع إسرائيل، فإن عزله غير ممكن داخليا، والسلام يمر بمراحل تبدأ بهدنة ثم اتفاق سلام وصولا إلى تطبيع تقبله الشعوب. رافضا فرض السلام بالقوة ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة لاعتماد استراتيجيات أمن قومي بقيادة الجيش. عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي رأى بذهاب السلطة إلى مفاوضات ذليلة مع إسرائيل أنها مسألة منفصلة عن سياق تآمر متكامل، أو ليست مسألة منفصلة عن سياق تآمر متكامل على المطن ومقاومته.
2: هذه الفتنة لا نريدها إلا عم بتحيك السلطة اللبنانية مع أحزاب اليمين في لبنان وبرعاية أمريكية في لبنان، لأنه يأسوا إسرائيل لا تستطيع أن تنزل سلاح المقاومة، الجيش اللبناني لا يستطيع ولا يريد أن ينزل سلاح المقاومة. ذكرت الجلب الأمريكية للسلطة اللبنانية حتى تأتي ويتفق معها على التآمر على المقاومة وعلى سلاح المقاومة هي بداية الفتنة.
0: ميدان الجنوب لا تغطيه هدنة التفاوض في واشنطن، فهو لا يزال مشتعلا والمجازر فيه لم تهدأ وأرقام الضحايا تزداد يوميا. المزيد مع حسين معنا.
3: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والإنذارات التي كان آخرها مساء اليوم لمبنيين في مدينة صور، ما انعكس حركة نزوح كثيفة من المدينة. العدوان الإسرائيلي تواصل حتى الساعة بالغارات الجوية التي استهدفت بعد العاشرة ليلا المبنيين المهددين في مدينة صور، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات بجروح مختلفة بينهم عدد من المسعفين. كما استهدف الطيران المعادي مساء اليوم بلدات المروانية والصدقين وحاروف وعرب الجل وعرب صليم وعيت الجبل حيث سقط شهيدان، والخرايب والمنصوري والبازولية حيث سقط شهيد، ودير قانون النهر أيضا أسفرت عن سقوط شهيد. وكان الطيران المعادي قد استهدف طوال ساعات النهار أكثر من 30 قرية وبلدة. كذلك استهدف الطيران المسير بلدات مجد السلم والأصيبي والمجادل وشحور والنبطي الفوق وحاروف التي تعرضت لأكثر من 6 غارات، منها غارة استهدفت نقطة للهيئة الصحية الإسلامية ما أدى إلى سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى. سبقها غارة أسفرت عن سقوط 3 شهداء و5 جرحى. كما رافق العدوان الجوي قصف مدفعي عنيف طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في محيط نهر دير سريان وفي بلدة رشاف وفي القوزح وعلى طريق البياض الناقورة وفي بنت جبيل. كما استهدف الجنود الإسرائيليين بالعبوات الناسفة وبمحلقات الانقضاضية في الطيب وحولة. كذلك استهدف جرافات عسكرية في رشاف والبياضة، بالإضافة إلى استهداف دبابات ميرجافا في رشاف وفي البياضة وآليات بوكلين كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام. كما أعلن عن تصديه لطائرات ومسيرات في أجواء الجنوب ولمروحية في أجواء البياضة بصواريخ أر جو من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وزارة الصحة كانت أعلنت حصيلة جديدة عن شهداء لبنان، فقد بلغت إلى أكثر من 2900 والجرحى إلى أكثر من 8900 منذ 2 آذار حتى 15 أيار. وزراء خارجية دول مجموعة البريكس كانوا طلبوا إسرائيل عبر اجتماعهم الوزاري المنعقد في الهند إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي اللبنانية بما في ذلك المواقع الخمسة التي احتلتها منذ 2 ومن سرايا مرج عيون. أكدت وزيرة الشؤون حنين السيد أن دعم صمود الأهالي أولوية، ونحن ندعم بأكثر من 6000 عائلة بمساعدات نقدية في حصبية ومرج عيون لتعزيز صمودها. وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى والنازحين، أعلن رئيس الحكومة يوم الاثنين في 25 أيار عطلة رسمية تقفل فيه جميع الإدارات الرسمية. قضائيا أصدر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج قرارا قضى باتخاذ الإجراءات في حق علي محمد بركات وعلاء محمد أبو جبال بسبب الإساءة إلى شخص البطريرك الماروني بالصور الكاريكاتورية، وأصدر قرارا أيضا بعدم إجراء أي ملاحقة في حق قناة LBCI والمدعوين بيتر جو ظاهر وحسان الخطيب وحفظ الأوراق لعدم توافر عناصر أي فعل جرمي والرجوع عن الإشارة المعطاة بمنع نشر أو تداول فيديو كانت المحطة قد بثته وأثار البلبلة. نيابيا رجحت مصادر مطلعة يسار إلى عقد جلسة للجان المشتركة الأسبوع المقبل للبت بقانون العفو، بحسب ما أشارت إلى صوت كل لبنان، مع إمكانية عقد اجتماعا قبيل الاجتماع للجان في مكتب نائب رئيس مجلس النواب في حضور ممثلين عن الكتل البرلمانية. تربويا، أعلنت الوزيرة ريما كرامي إلغاء امتحانات البروفي.
4: بالنسبة لبرنامج امتحانات البكالوريا، تقرر استثنائيا هالسنة اعتماد 3 دورات متتالية: دورة أولى من 29 حزيران ل 6 تموز، دورة ثانية من 27 تموز ل 3 آب، ودورة ثالثة من 7 أيلول ل 14 أيلول. كل طالب له الحق يتقدم فقط لدورتين متتاليتين، يلي بيتقدم بالأولى إذا لزم له بيتقدم بالتانية، واللي بيختار يتقدم بالتانية بيقدر يتقدم على التالتة إذا لزم له.
0: تزامناً، شرح منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور مطالب المعلمين من قبض الرواتب شهرياً وزيادة أجر الساعة، مهدداً بمقاطعة مراقبة وتصحيح الامتحانات في حال عدم تحقيق المطالب. هذا وارتفع سعر البنزين اليوم بنوعيه 43 ألف ليرة، وانخفض المازوت 11 ألف، واستقر سعر قارورة الغاز. من مرفأ طرابلس، أعلن وزير الأشغال فايز رسامني إطلاق مناقصة إصلاح سكة الحديد إلى العبودي شمالا، وأكد أن الكلام سيتحول إلى أفعال وسيلاحظ الناس هذا التقدم خلال السنوات المقبلة. إلى أحوالنا الجوية، يستمر التقلب في الجو يوم السبت مع غائم جزئيا، ضباب فوق المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. توقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال فترة صباح السبت، ومع ظهور طبقات خفيفة من الغبار بعد الظهر. كان في عناوين لبنان اليوم: المفاوضات المباشرة تنتهي في يومها الثاني إلى مزيد من التمديد، تمديد الهدنة 45 يوما وفتح مسار أمني أواخر أيار، المفاوضات تستأنف في 2 و3 من حزيران، والوفد اللبناني تقدم دبلوماسي بعبدة تراقب وبر متشائل، سلام كفانا مغامرات لمصالح أجنبية، حصيلة الشهداء إلى عتبة 3000، والميدان على اشتعاله جنوبا، الإسرائيلي يعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة بعد نهاية المفاوضات. جملات لا نعرف ما يقود الحزب فعليا. وكان في النشرة أيضا إلغاء البروفي والبكالوريا إلى 3 دورات. شكرا للمتابعة، من صوتي كل لبنان.

0: فكرة شفتوا آخر خبرية؟
1: شو؟
2: شو هي؟
0: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
2: شو في؟ أحكي.
0: أحكي؟ خلص بعدين.
2: بابا شغلتيني بالي، شو في؟ أحكي.
1: خلصينا يا عرب.
0: لك خلص شو بكم؟ هلا بخبركم، يلا حافوت غسل إيدي وبرجع. هيدا الخبر. شوف.
2: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
1: شفتها امبارح هيدي.
0: شفتيها امبارح؟ شفتها امبارح.
2: بابا بعتي لي اياها، بدي ابعتها لعمك واصحابي.
1: ايه انا كمان بعتي لي اياها.
0: حابعت لكم اياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لانه تاكدنا منه، بس لانه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن والتي امتدت على يومين الخميس والجمعة. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان لها تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان ل45 يوما إضافية لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم. وأعلنت استئناف المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. وكشفت عن مسار أمني في وزارة الدفاع بتاريخ 29 بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل في إطار جهود تثبيت التهدئة وتعزيز الأمن عبر الحدود. وعقب انتهاء المفاوضات أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة. استهدفت إسرائيل ليلا مبنيين في مدينة صور بعد نشر خرائط لإخلائهما، وأفيد بسقوط عدد كبير من الإصابات بجروح من بينهم عدد من المسعفين في استهداف مركزهم. وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف بلدات المروني صديقين حروف وعرب الجل وعرب صليم وعيت الجبل والخرايب والمنصور والبازوري ودير قانون النهر، ما أسفر عن سقوط عدد آخر من الضحايا. أشار الرئيس نواف سلام خلال عشاء جمعية المقاصد الخيرية إلى أننا نقوم بقرار وطني خلف مؤسسات الدولة وسلاح واحد خلف الجيش اللبناني. أصدر مدعم التمييز القاضي أحمد رامي الحاج قرارا اتخذ بموجبه الإجراءات القانونية في حق علي محمد بركات وعلاء محمد أبو جبال بسبب الإساءة إلى شخص البطريرك الماروني بالصور الكاريكاتورية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه أن الجيش الإسرائيلي اغتال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في شقته في غزة. أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية أن حاملة الطائرات شارل دوغول تمركزت قبالة شبه الجزيرة العربية للمساهمة في إعادة الملاحة إلى مضيق هرمز. بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الرئيس الصيني سيزور أمريكا في الخريف المقبل بناء على دعوة نظيره الأمريكي. أعلن وزير الخارجية الباكستاني نجاح باكستان في إعادة 11 مواطنا إلى بلاده و20 آخرين إلى إيران عبر سنغافور كانوا على متن سفن استولت عليها أمريكا في عرض البحر. في الخبر الأخير، ووسط مخاوف من تجدد القتال الأمريكي الإيراني، ارتفع سعر النفط لأكثر من 3 دولارات للبرميل. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. التحيات من جديد لجميع مستمعينا في لبنان والعالم، ومن الفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.